تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟

سلام، عملت ترتيحة باهية مع المزيكا اليوم. حاولنا نوع في الاختيارات، ان شاء الله يكونوا نالوا اعجابكم الناس الكل. احنا مواصلين بطبيعة معاكم ديما في يلا نغني اليوم، ان شاء الله تكونوا غنيتوا انتوما في دياركم وين ما يوصلكم صوت اذاعة الكيف. وعملتوا جو الزيدة اللي في الطريق، ان شاء الله سيس رواحكم بطبيعة وطريقة السلامة للجميع. يلا نغني مازال مع اخر الاختيارات، تقريبا اخر بيع ساعة مازلنا معاكم مع بقية ما اخترناكم من موسيقى.

تحيه للناس كل تبع فينا. هذا اكيد مشوارنا معكم على الموسيقى بمختلف انماطها. نمشيو بكم توا الموندو مختلف برشا مع اخر اختياراتنا اليوم. في يلا نغني ليش بتا مرسولك عني، هو اختيارنا. خليكم معانا، نتلقاو ان شاء الله في مواعيد ذايه لحقه. باي باي.

أهلا وسهلا، مساء الأنوار، مساء الخيرات مستمعينا الكلاب برموجتنا موجات راديو الكيف في عيش السهرة. الليلة باش نعيشوكم سهرات من المهرجانات مقتطفات من توا حتى النصف الليل. نسلم عليكم وين ما كنتم، تحية لكل الناس اللي تخدم برونشي معانا اسمه فينا، تحية زيادة لكل مستعملي الطريق وين ما كنتم. احنا معاكم كما قلت حتى النصف الليل. بطبيعة نسلم على الكيب اللي معايا اليوم، كل من نزار الهريغي على الكونسوليت، فيصل المحيمدي في الغرفة الفنية المركزية، ومعكم أمنة الخليفي من أمام الميكروفون. بتبيعنا نبدأ مع اختياراتنا الغنائية لليلة ونرجع معكم.

رجعنا معكم مستمعينا عبر موجات راديو الكيف عيش السهرة، نحكي شوية حوصلة فيما يخص المهرجانات الدولية والجهوية اللي عرفتها بلادنا سنة العديد من المهرجانات. نجم نقوله في كل ولاية وفي كل معتمدية فما الموسيقى وفما الفن، وهذا بطبيعة الحال متنفس. نعرفوا أنه فما برشا بلايس مالغوزمون ما فيهش وسائل ترفيهية للصغيرات للكبار، زاد اللي من حقهم يتفرهدوا شوية بعد نهار خدمة في الكونجي. فما ناس نعرفوا انه امكانياتها الماديه ما تسمحش باش يمشوا باش يسافروا باش يبدلوا جو سيغ بلاس، هاوكا تكون المهرجانات هي المتنفس. هذاك علاش ديما نقولوا ان شاء الله تكون فما عروض في معظم المهرجانات الصيفيه ولا الشتويه راقيه تليق بالجمهور التونسي والمواطن التونسي، تفيد الكبير تفيد الصغير بطبيعه حسب الاعمار. سنة في مهرجاناتنا فما عده عروض خاصه بالصغيرات ما نسوهمش، فما زاد عده عروض مصر مسرحية وموسيقية. مهرجان بو مخلوف زاد كيف كانت فيه أجواء حلوة مزيانة. فما أكيد بين الراضي وبين المشراضي ثم اللي عنده متطلبات أخرى، فنانين أتمنيهم يكونوا موجودين علشان إن شاء الله العام الجاي يكونوا موجودين وتكون ديما العروض أرقى وأحسن. ونتمنيه وإحنا أنه مهرجان يكون من حسن إلى أحسن. مهرجانات الكبرى كما مهرجان كارتاج حمامات سوسة بنزرت كانت شهدت زادة عروض حلوة، لقت إقبال جماهيري كبير من تونس ومن خارج تونس. رينا ماجد الرومي بعد غياب ترجع لكارتاج، ميادة الحناوي زادة كيف كيف بعد غياب طويل أحيت حفل في كارتاج. فما اللي راضي وفما اللي لا، يقول صوت ميادة ما عادش كيما قبل وميادة ما عادش كيما قبل. نعرفوا أنه صعيب برشا يعني تلبية رضاء الجمهور التونسي، خاصة أنه جمهورنا من أصعب الجماهير العربية ومن أكثرها يعني رقي، وديما يعني الفنانين اللي يجيوا من برشا بلايس يقولوا أنه جمهور التونسي جمهور سميع وهذا ما شكوش فيه. كنت البارح أحيت مي فاروق زادة حفل في كارتاج كيما العام اللي سبق، وكان حفل رائع فيه العديد من الأغاني الأوبيرالية لنجاة الأم كلثوم. ونعرفوا احنا مي فاروق يعني من احلى واروع الاصوات العربيه اللي موجوده على الساحه الفنيه. احنا ديما في برنامجنا نحب نعيشوكم الاجواء هذه السهرات هذه، هذيك علاش خلينا نرجعوا المهرجان كارتاج في زوز حفلات باش نسمعوا شيرين احمد في يا ليل، الاغنيه هذه اللي كانت من بين الاغاني الناجحه والضاربه برشا في بدايه الالفينيات وفي بدايه زادة شيرين احمد. نسمعوا زادة محمد جبيلي، محمد جبيلي اللي احيا مؤخرا زادة حفل في مهرجان في كارتاج مش في المهرجان اما على مسرح ركح كارتاج، وكان الحفل هذه قام به يعني هيئة النادي الإفريقي. وبالمناسبة نسلموا على أحباء النادي الإفريقي وأحباء الكرة بصفة عامة. نمشي دونك نسمو شيرين أحمد محمد جبيلي ونرجو معكم.

رجعنا معكم، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكل. أكيد حديثنا باش يكون فيما يخص المهرجانات كحوصلة، وكما نعرفوا يعني المهرجانات مش مجرد موسيقى ورقص ومسرح، هو تبادل ثقافي دولي. فما العديد من الفرق اللي تجي لإحياء المهرجانات، العديد من الفنانين زاد كيف كيف من عدة دول، وزاد حتى التبادل يكون تبادل ثقافي جهوي. رينا سنة العديد من المهرجانات الجهوية اللي لاقت إقبال ولاقت نجاح ورضا الجمهور، كما مهرجان تيلا تطاوين، دقيش سليانة، سيدي بوزيد وغيرها. هذه اللي خلى فما تنوع كبير يعني في الثقافة الفنية بين الجهات ومختلف العادات نتاعها والموسيقى نتاعها. كما زاد كيف كيف يعني لاقت المهرجانات الكبيرة عدة أسامي وإقبال كبير من الجمهور، أسامي تونسية وأسامي عربية وعالمية كبيرة كانت حاضرة، خاصة أن البرنامج كان متنوع تاع المهرجانات. معظم المهرجانات اللي كما قلت من الأول جمع بين المسرح، الموسيقى، الرقص المعاصر، هذه الكل شفناه وعشناه من خلال المهرجانات والعروض اللي كانت فيها. بطبيعة الحال كما نعرفوا الصيف مش كان بحر وسياحة وخلاعة، ليه زاد كيف في الصيف فما العديد من الأنشطة اللي تكون في موسم المهرجانات الدولية الكبرى والتظاهرات الثقافية والعروض اللي كما قلت فما العديد من الأسامي اللي لاقت نجاح كبير من خلال العروض نتاعها، وكانت اكتشاف للجمهور التونسي. هذايا اللي باش نحكيو عليه إن شاء الله في الجزء الثاني بأكثر تفاصيل.

عيش السهرة عيش السهرة مع أمن الخليفي.

هذه الفنانة التونسية نوال غشام في إحدى سهرات مهرجان سوسة الدولي. نحكي لكم شوية على أبرز العروض اللي لاقت نجاح كما قلت لكم في سويعتنا الأولى، باش نحكيو عليها في جزءنا الثاني. عنا في مهرجان كارتاج الدولي من أبرز السهرات اللي نجحت جماهيريا، وتذاكر الكل وفات قبل ساعات من طرحها، وعند العرض يعني كانت المدارج معبية بالجمهور اللي تفاعل برشا بشكل كبير. حفلة إليسا زاد كيف عودة الشاب خالد لركح كارتاج، كانت عودة بعد غياب قرابة العشر سنوات، واللي كانت يعني سهرة من أروع سهرات، واللي عرفت تفاعل قوي من جمهور خالد وجمهور موسيقى الراية. زاد كيف ذا جاكسون، العرض هذية اللي كان عنده طابع عالمي استقطب جمهور واسع، خصوصا مع استحضارات لإرث مايكل جاكسون. أمينة فاخت زادة كيف عودتها بعد 8 سنين على ركح كارتاج حققت تفاعل جماهيري كبير، وقدمت مزيج من أغانيها القديمة والجديدة مع بطبيعة الشو اللي تعمله أمينة والاستعراض. كيف نحكو شوية على مهرجان الحمامات الدولي. هو زادة يعني عرف نجاحات لعدة عروض كما حفل الفنان آدم اللي السهرة نتاعو سجلت أقبال جماهيري لافت، تجاوز الحضور طاقة استيعاب المدارج، هذه حسب التقارير. كيف نوردو اللي كان حاضر وأحيا سهرة من السهرات اللي كانت سهرة ناجحة جماهيريا، وكان إقبال قوي من طرف الجمهور، خاصة مع جمهور الشباب اللي كانوا موجودين غاديكا وتفاعلوا مع أغاني نوردو. كيف عرض ظافر يوسف اللي لقى نجاح فني كبير من خلال عرض شيراز اللي جمع الجاز والعود والنفس الصوفي، وحقق تفاعل نوعي مع الجمهور. نمشي وإحنا نسمع بطبيعة مقتطفات من حفلات من المهرجانات، ونرجع نحكي شوية زيادة على أبرز العروض من الجهات.

رجعنا معكم واصلين المشوار عبر موجتنا، موجة راديو الكف، في 30 دقيقة بعد لحتاش. بالطبيعة في عيش السهرة نحكو شوية على العروض اللي كانت في المهرجانات بجهتنا. هذه كما قلت الليلة نجم نقولوا حوصلة لأبرز العروض والمهرجانات. نحكي شوية على مهرجان بنزرت الدولي اللي لاقى إقبال كبير، عرض أمين بوتشارد، وتميز العرض هذية بإشراك الجمهور في الغناء وتحويله إلى جزء من العرض، كيف عرض الشامي ومرتضى الفتيتي في بنزرت اللي كانت سهرة شبابية استقطبت جماهير غفيرة، وكان فما يعني تفاعل واسع. لطفي بوشناق زاد يرجع من جديد لمهرجان المنستير الدولي في عرض طربي ناجح، اختار فيه الفنان تقديم الأغنية التونسية الأصيلة أمام جمهور المنستير. عرض الزردة تعود اللي هو صار في مهرجان سوسة الدولي، عرض تونسي أعاد تقديم التراث الموسيقي والاحتفالي في صيغة عصرية، وكان من العروض اللي لاقت النجاح في صيف 2026. أنور إبراهيم زادة كيف يعني كان سجل حضور كبير في المهرجانات، ونذكر يعني أنور إبراهيم كان عنده سهرة من السهرات في سيكا جاز بالكيف في افتتاح الدورة 11 سنة، وكان فما تفاعل كبير برشا مع أنور إبراهيم. دونك صيف 2026 يعني عرف عودة قوية للجمهور إلى المسارح التونسية، خاصة مع عروض أحيتها الأسماء الكبيرة اللي كانت غايبة على مهرجاناتنا لسنوات، والجمهور كان متعطش يعني للقاء الفنانين اللي يحبوهم وللاستماع للأغاني اللي عندهم معها العديد من الذكريات.

نعم، هذه هي بصوت نعيمة سميح. نوصلوا لختام مشوارنا من عيش السهرة ونخلوكم مع جريت وجريت. نبقى لكم مش نقول لكم ليلتكم زينة مستمعين الكل.

عيش السهرة عيش السهرة مع أمن الخليفي.

0: مع فتح الرايس.
1: أهلا وسهلا بكم، حديثكم كبير اليوم مباشر، حديثكم كبير. نرجع لكم أهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بينا في الاستماع على امتداد سويعة من زمان، مش يكون كما العادة عنا فيها موضوع نجم نحكوا فيه بكل واحد يحكي أكيد حسب تجربته، حسب حكايته، حسب اللي الشيء اللي يشوفه في الحياة، نظرته للحياة وغيره. بالإضافة إلى ذلك عنا أغنية إن شاء الله ترتقي لمستوى انتظاراتكم، الرقم تعرفوه اللي هو بيدو ما تغيرش. ولكن اليوم الموضوع اللي باش نحكوا فيه لواحد من الناس نتسائل بينه وبين روحي ساعات، نحكي على سن التقاعد. أي وقت الإنسان حياته تتغير 180 درجة، كل يوم يمشي للخدمة يخدم، صحيح ثم روتين في الخدمة يومي نشكو منه، ساعات يصيبنا شوية ستريس وضغط وغيره، ولكن البعض أقول الستريس الكبير يصيبهم وقت اللي في الأخر ينجم يعملوا له حفل توديع صغير على الشرف، أحيلة على الشرف المهنة، أكل أكل الكلام حصيله كبير برشا، ويقولوا لي في الأمان وشوية حصيله سيلفيات شوية تصاوروا وكو عصير وشوية باب اسمها ويعملوا له هكا شهادة مكتوبة على أساس الشهادة ذيك تخليدا لمسيرة كاملة وفيها من الكثير من التشريف وغيره. ولكن في كل الحالات حياته تدخل في تتغير بشكل كبير وكبير جدا. تقاعد هاي سيرك تقاعدت ما عادش تخدم، بلغة أخرى البعض يحسها كأنه إنسان ما عادش عنده، لأنه قيمته يستمدها من العمل من الدور اللي يبذل فيه، حس حياته ما عادش عندها قيمة. البعض يحس حياته باختصار فراغ كبير وكبير جدا، اش باش نعمل، يروح للدار يدخل في شوية كوليف مع المرأة وغيره، تقلق منه الصغار يقلقوا منه حسيله، لأنه مش متعودين على وجوده، متعودين ساعات يقابلهم في العشاء ولا غيره، يولي باختصار حياته تتغير بشكل كبير وكبير برشا. ذاك علاش اليوم نسهلوا على التقاعد. التقاعد هو نهاية العمل وبداية حياة جديدة، هذا هو الموضوع بتاعنا اللي باش نحكو فيه، باش نكتفي بالعنوان ولكن أحسن ما نبدو. هذا خاص لكل يسمعوا فينا، هذا أغنية من تراثنا، من التراث الشفوي بتاعنا، ثم رنا عاود رجعين.

0: اهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع للغنية تستنى، ولكن سي عماد ما يستناش لانه سي عماد الوسلاتي مرحبا بك، مربي فاضل يعرف الموضوع ذايا وادرى بالتفاصيل نتاعو، خاصة نحكوا على التقاعد اللي عندهم وظيفة، الاكثرين وظيفة العمومية، نعرف عامل حرة راه ينجم يكمل يخدم وبالتالي يدل على صحته، وعمل حرة هو استثمار الحساب الخاص حكاية أخرى تحديدا، ولكن أكيد كل عمر يوصل في مرحلة باش يفكر في التقاعد يصب على روحه غير تفاصيل، ولكن في كل حالات بعض المتقاعدين يلقوا صعوبة في التكيف مع الحياة الجديدة، حياة جديدة تبدأ بعد التقاعد. سي عماد أهلا وسهلا مرحبا بيك، تحية كبيرة.
1: هي مسائية طيبة ليك وللفريق التقني اللي رافقك وكل مستمعي إذاعتك
0: مرحبا بيك سي
1: خارج
0: عماد،
1: حدود الوطن.
0: يا أهلا.
1: والله مش هسألك سؤالنا برك شي بطل،
0: أي
1: ثم صلاة واحدة
0: أي
1: تتصلى
0: أي
1: من غير تيمم ومن غير وضوء،
0: أي
1: ما هي؟
0: صلت على النبي،
1: يرحم والديك،
0: جنازة،
1: اللهم صل
0: الجنازة،
1: وسلم
0: الصلاة
1: على
0: على
1: سيدنا
0: الميت.
1: محمد. لا لا، صلاة على
0: صلاة على
1: النبي.
0: الميت، اي صلاة على النبي، ولما حال صلاة على الميت نعرف يبدأ
1: لا
0: الواحد
1: لا لا
0: متوضي
1: لا
0: وكذا،
1: لا لا،
0: اي
1: ما فيها وضوء، أما
0: فيها
1: صلاة على
0: وضوء،
1: النبي،
0: صلاة على
1: اللهم
0: النبي،
1: صل
0: هذاك
1: وسلم
0: علاش،
1: على
0: على
1: سيدنا
0: سيدنا
1: محمد وعلى
0: محمد،
1: آل سيدنا محمد،
0: هذاك
1: كما
0: علاش قلت لك
1: صليت
0: صلاة على
1: وسلمت على
0: النبي.
1: سيدنا محمد. يعطيك الصحة،
0: عايش
1: ما
0: سيدي.
1: دام كريم وقتها غلطت قلت الحق، يا ربي هذا السؤال الوحيد اللي نعرفه. حبيت
0: اي
1: نشكرك على حسن اختيار هذا الموضوع باش ما نطولوش.
0: عايشك.
1: أنت مشيتنا في الصميم شي فتح. موضوع هدايا هو موضوع الساعة.
0: اي
1: لأنه نحن عندنا برشا قاعدين
0: ام
1: يدخلوا في دوامة
0: ام
1: جديدة يتصدموا بالواقع،
0: اي
1: وتعرف أكبر حاجة هي الصدمة،
0: اي
1: يبقى يعاني منها البشر
0: ام
1: ربما إلى
0: بشكل
1: النهاية
0: صحيح.
1: إذا كان ما يلقاش لها حل. ونحن تو باش نوجدوا الحل الوحيد للصدمة هذه،
0: اي
1: يعني الطريقة الوقائية، يعني نحن ما نوصلوش للعلاج، نحب الوقاية قبل كل شيء. التقاعد هذايا كي تمشي للسيانير ولا سي ان
0: اي
1: اس اس
0: اي
1: واش تلقيها القائمه شو موجوده،
0: مم.
1: يسموها هذيك الدار الاخره،
0: ايوه
1: يعني انه الانسان يخدم كارير كامل
0: مم.
1: من بعد باش يمشي يولي يتابع هاك الدار هذيك اللي هي دار التقاعد،
0: مم.
1: يعني هذيك هي الصندوق نتاع سويرداتك اللي تصبولك باش تاخذهم من ثم، ما عادش تابع حتى وزاره اخرى.
0: باي
1: يعني نحن اللي يهمنا يهمنا العامل النفسي، مش
0: بالضبط.
1: يهمنا الفلوس. الفلوس هذاك فما قانون يكفل لك فلوسك، ولو انه مش وقته باش نحكوا فيه. يعني هذاك عندك قانون، عندك فلوسك بالصب باش ترجع لك حسب برنامج معين. نحن حاجتنا العامل النفسي، كيفاش انت باش تستعد للتقاعد؟ لانه التقاعد راهو عالم اخر، حياه جديده. إنسان بعد قضاء من 35 ل 40 سنة، خاطر 35 سنة إذا كانوا في الأعمال المنهكة والمخلة بالصحة،
0: اي
1: يبدأ ملف بخمس سنين.
0: اي
1: والبلافون عندنا 40 سنة
0: 40
1: اللي هي تساوي 90%.
0: باي
1: خلف الدفاع اللي هم منفلين بعشر
0: عشر
1: سنوات أبوكم.
0: سنوات على بكري. اي
1: ذاك يخرج بكري.
0: اي اي
1: باي. وهو بيجي في الصواب.
0: اي
1: نحن بعد الشقاء والعناء والتضحية دي الكل، الإنسان باش يدخل في عالم، باش يلقى روحه في فراغ، باش يلقى روحه في عالم جديد بعيد على العالم نتاعو، بل حتى كي ياخذ كونجي شهر يبدا يستنى وقتاش يرجع، باش يرجع بور ريكيبيري، باش يستنى في حياته العملية ويحس بوجوده ويحس برشا حوايج، لأنه الإنسان لو ما يشعر بالراحة إلا ما يتعب.
0: اي
1: وقت تتعب أنت
0: تعرف قيمة
1: خصوصا
0: الراحة.
1: أعمال مضنية فترة معينة فرات تشعر بالراحة.
0: اي
1: فما بالك أنه الإنسان يقضي لك أكثر من 30 عام
0: اي
1: في العمل بريتم معين، إذا كانوا عمل إداري عنده 8 ساعات وياخذ شهر في العام، وإذا كان في التعليم وهي من الأعمال المنهكة والمخلة بالصحة هي والبلدية والصحة.
0: نعرفش قطع الخط، مش عارف سي عماد مازال معنا ولا، ولكن نذكر تعقبينا في الاستماع، حديثكم كبير اليوم نحكوا على التكيف، التقاعد، خاصة التقاعد. والسؤال بسيط وبسيط جدا، ولكن كما حكى سي عماد الموضوع حساس بشكل كبير. التقاعد نهاية العمل وبداية حياة جديدة، خاصة التكيف، ثم صعوبة التكيف مع الحياة بعد مغادرة العمل. الإنسان بعد ما يتقاعدش باش يعمل كيفاش؟ باش يعدي وقته وحياته قبل الخدمة؟ معروف يمشي يخدم ويروح وعنده حاجة معينة يخدم فيها، ولكن رسالة معينة، هدف معين. اليوم هالتقاعد هذا، هل أنه يلزم نفكر فيه على بكري قبل ما نخرج وتقاعد، أم أنه تصير هالصدمة هذه اللي يحكي عليها سي عماد؟ ساعات نصير مش محضر روحه لأنه منغمس في حياته العملية والمهنية، للي في لحظة يأخذ الوقت وتأخذ الدنيا في كان سير أو تقاعد، وبالتالي مطالب من بعد في كان سير أحيل على شرف المهنة. عنوان كبير رائع، ولكن أحيل على شرف المهنة، هالكلام الكبير يخفي قلنا حياة أخرى وفيها الكثير من الصعوبة في التأقلم. حتى لا أستعمل عبارات أخرى، العبارات هذه تكون تمس بشكل كبير. نذكر تعقبينا في الاستماع، هذا هو الموضوع متاعنا. سامد لوسليتي ما نعرفش كان حاضر معنا. سامد موجود، أهلا وسهلا، مش مشكل. مكالمة أخرى، مرحبا.
2: أهلا،
0: يا مرحبا بعم عثمان.
2: السلام عليكم.
0: عم عثمان ما يتقعدش والحمد لله.
2: لا لا اسمعني.
0: اي
2: الموضوع اللي نتحدث فيه نحن الناس الكبار مع الناس بيه، خلاص يعطي ساعة في الناس او في الحاجة اخي نحن نعرف التقاعد.
0: اي
2: خاصة نحن اللي سيدي فيه.
0: اي
2: حياتنا غلم وساعي ودومينة ذيك وتقاعد ما نعرفوش.
0: ايوه اي
2: حتى كيموت واحد منا في 80 ولا في 90،
0: ربي يطول عماركم. اي في الخير.
2: تجي الولد وتقول له البركه فيك، يقول لك والله ما زال فيه سرعه 85.
0: اي
2: 75 سنه.
0: اي
2: ونقدم ملابس والله، اليوم سوقت الجندوبه ولا سوقت برج العيفه ولا سوقت الطبرس، يقول الحمد لله
0: ما شاء الله. يا ما شاء الله.
2: يا شوف هو التقاعد كيف انت
0: سي اي
2: فتحي. اي 100 قاعد، 100 قاعد يعني.
0: اي صحيح.
2: اما الانسان، الانسان علينا على دراية بس
0: هذي. اي
2: الانسان يلزم هو ما يتقاعدش.
0: اي
2: ما هو خرج من الخدمة يدخل في خدمة.
0: اي
2: صحيح ولا لا؟
0: صحيح. اما مش المهن الكل يا عم عثمان، ثم مهن.
2: هذيك الزربة، ما واحد يوارث ببلاصة ويوارث ببيرو ويمشي لك البلاصة هذيك يولي يحس بها، كيف الانسان كانت عنده عائلة وخرج منها ومشت وكذا.
0: ومش كيما السكنة في الريف، مش كيما في المدينة، تتبدل برشا حوايج.
2: الريف مصلي على النبي وشبيك.
0: الحمد لله عايشك يا عم عثمان وربي يبقى لك.
2: سيدي كل معك اللي هي مشرف على اجهزه الفنيه.
0: سي هشام.
2: سي هشام بالله يسلم لي عليك.
0: اي مسلم عليك.
2: يا ربي سيدي احمد.
0: هي.
2: احمد العبيدي منطقه سيدي عبيد.
0: اي
2: من نامس يحاول فيه.
0: اي
2: هو تو فكر.
0: اي
2: بجاه ربي يقول لك اذا تهدي متكلم فيه، انا غير مش حصل عليه.
0: اي
2: حط لي غنيه ورجع نصقر لازرق وشعره تلويح، وقال لي الوعر قال لي ما عندهمش هذه.
0: لازرق وشعره تلويح، لا ما دام قال لك الوعر ما عندهمش اكيد هو ما يطلب زمين عادل الخميسي.
2: بس بالله يقول لك ولدي هشام، ولدي هاك انت حتى انت
0: ولدي هاك انت. اي ربي يسر ربي يسر ربي يسر. اي
2: قول لي بالله حط لي غنيه، اي غنيه البورقع
0: حاضر
2: يا راجل شاي بكبير ويطلع فيك.
0: اي اي ان شاء الله.
2: اي اذاعه الكاس اذاعتكم هذه.
0: اي
2: انا المشرفين عليها يرحم والديهم يفرهدوني في الليل، عملوا معي مليح تلك الساعه اللي عطوها لام كلثوم. يرجعوني لل 20 سنه.
0: اي اي اي
2: نطلع فوق الدار وعملت خيط للراديو طويل
0: والله الله كلثوم. الله الله
2: عشان خليه يقول لي خلي رهيب ولا عشان يقول لي خلي حتى تشوف ام كلثوم. والله يرحم والديكم وانتم ذا
0: بيت. عايشك يا عم عثمان عايشك.
2: سلم لي على سلم على بالله واحد اسمه سي سبتي بالله من جبل الكبوش.
0: سي سبتي. اي
2: اي راجل كبير مسكين وقاعدين في مرانا، نحن هم الكبار نسمع في ذات
0: الكيس. اي نعرف والله نعرف.
2: لا انا والله ما تو يمكن خمسة شهور تنزل نتفرج فيه.
0: اي
2: عادي اللي جاي نصلي على النبي، الاخبار كلها فيها امورنا فيها وخاصة أمورنا نحن يا خاص. وسلم لي على سماعي كله وبارك الله عايشك. وسلم عليك كثير واعر بالله.
0: اي واعر اي واعر عايشك يا ابو عثمان يبارك لك. شكرا يعطيك الصحة.
2: بالله خلينا هنا نخدم اختنا
0: اخدم ربي عينك. شكرا
2: والله نخدم والله نخيط في الجراري ونخيط
0: الحمد لله
2: والناس يدور لاباس
0: ربي يبقى عليك الستر.
2: نقول شيء عماد عجبني يعطيك الصحة ديما الناس والله الناس عثمان الحمواردي عنده برنامج باهي عنده كل باهي يعجبني
0: اكيد.
2: اما نقول له شوف ناس شياب كبار ناس متقاعدين
0: اي
2: نشوف فيهم نعمل جنينة وعمل شوية معد
0: معقول
2: شوية تبلد وشوية كذا
0: بوتاجي
2: ولا البيع ودخل في السوق وما
0: صحيح ولا بيس
2: ولا عارف في العزوز وعارف يخدم حاجة
0: يخدم ولا بيس يعطيك الصح
2: في البلاد في والله في البلاد
0: أي.
2: أن الناس الكبار نعرف الناس
0: أي.
2: خلط لي جنينة بتاعه وعمل فيها حوز معدنوس عمل حوز سلك عمل حوز سلك حوز رفت حوز كذا حوز كذا ويهز ويبيع
0: ما شاء الله
2: لا بيس الحمد لله
0: الحمد لله شكرا يعطيك الصحة عايشك يبارك لك عايشك مرحبا أهلا وسهلا مكالمة أخرى
3: ألو
0: مرحبا
3: أهلا بيك
0: مرحبا
3: بيك فتحي
0: مرحبا شحوالك
3: شحوالك
0: الحمد لله والله الحمد لله
3: الحمد لله
0: الحمد لله والشكر لله
3: أسيدي معك الراجل المعز اللي تشوفه البسكليت
0: تحية للجريسة ولا نغال
3: التجروي
0: نجريس ما بعدش برش ما
3: يهمش التجروي النقارة الحميد
0: اي قلت لي نعجل السوق في بسكليت
3: المعزة السوق
0: المعزة المعزة المعزة المعزة ولا اي ايوه
3: لبس عليك شي فتحي
0: عايشك شنو حوالك لبس عليك صحتك لبس
3: لبس الحمد لله
0: ربي يبقى الستر والله الحمد لله ربي يبقى الستر عايشك يبارك لك
3: اش فات الانتريت في تونس بعد ما الناس تاخذ الانتريت تفشل تعرف علاش خاطر الانتريت تونس تفشل
0: اي
3: تو اللي خدم لي 45 سنه و 46 سنه مثلا اشغال شاقه معتبر انا في المناجم او في المعامل
0: المناجم صعيبه
3: صعيبه والخدمين الفلاح بسرتو الفلاح هاي مطرب صبعني هو
0: الفلاح عاد هذيك
3: اي تعرف هذيك تاع الدوله قبل يقول لك تريد تعطيه 300,000 و 400,000 باش تعمله اللي هو سقط وسيم البرودة
0: الأمراض كثرت والمصروف كثر اي
3: ما كافيش حتى الدواء ما يداويش
0: معقول
3: واش باش ينجم يخدم من بعد اللي هو يسكن في الريف عمره 90 سنة ولا 80 سنة باش نجم يتبع 10 ناس ينجم عامل سو شوفنا الانتريتية مثلا الاخر سوق البلدات يجي صباح بالقهوة جريدة ولبسه محترمة وفهمت له وفضل كبير وكذا يروح للدار متهني عنده دار بيهية بتقر أموره وبنيتها وبرش الناس صدقني في فتح نتيع ما كما أنا والد الله يرحم ويرحم جمال السلام خادم 45
0: أي
3: 5 سنين في تونس
0: أي
3: لسي جون جيريس
0: أي؟
3: ست سنين في جندوبة وخمس وثلاثين سنة في التجربة
0: ما شاء الله أي
3: يعطي فيه 430 دينار 430 دينار مش تعمل
0: وبالله المدة الأولى خرج تقاعد كيفاش كان أمور نفسية وكيفاش متعود بالخدمة وريتم وكذا
3: أول حاجة تعدت عليه جمع لولة على التفيت قالك فكر أصحاب وخرج في التجديع وكتارك وشكرا
0: يشكروا كان في الأخير
3: ما هو قال كيف تبرق البيت على نقول وعلى نشوف
0: أي صحيح
3: جمع لولة فرح ومن بعد شد الدار خرج يجيب شيء معه
0: أي
3: هذا خرج يمشي الجامعة والحمد لله ويقرأ
0: الحمد لله
3: يقرأ الحمد لله يا ربي يشد كتاب الجريدة القرآن حتى اللي عمره 98 سنة وثمانية شهور
0: ما شاء الله يا ما شاء الله
3: والدي تو عنده حتى عامين زي ما سكره
0: ما شاء الله الله يرحم الله يرحم
3: الله يرحم أما وقت اللي يحكي لي ما يخدم في عام 75 حل لسيه التجروين يقربهم من النقارة من تجربة النقارة محميد على رجليه في المطر
0: أوه
3: يمشي ل 14 تدريب باش يحل الكوجينه في روشه الكوجينه يهبط الخضره
0: اي اكيد
3: كذا وبعد باش يجوا الخدامه طيب باش يشربوا قهوه ولا يسمع البيت ثم وكانت الخضره والخبز تجيهم على كرتها من نجري 6 زربين ويروح العشيه يروح العشيه يخرج مع هذا الثالثي راحوا تجبل اللي مازال في 9 زربين تو عامل لنا اداره تاع فلاحه يعرف زوج ولاد عندهم لاميويت كلاين
0: كلاين اي
3: يروح معاه
0: يسيعوه
3: شايو لانجار قعدهم ياخذوا في جريسه كانت
0: أيوة.
3: جريسه اسمها سيسيليا
0: سيسيليا حصر صحيح
3: يا عصر
0: بيتي باريس
3: هو بيتي باريس وقرات جردن سمينا اللي جردن
0: جردن اي ما هو ذيك المشكله جردن هي مش جردن واحنا نقولوا الجردة يا ودي راهي جردن اي
3: يفهم لي جردن بالحق
0: بالضبط اي
3: يعني لو جريس لكن انا نطلب حاجه واحده
0: صراحه اي
3: يجدهم شوية الانتريتيتا
0: معقول
3: 400 تلو
0: معقول
3: شو تعمل برسمتين
0: معقول
3: ليش مرضى بالدم وشحم بالدم والسكر وبتلت البلاد على ظهرها من جنافر من
0: حسنين
3: خدمة التعبير خدمة التعب علينا نحن التو
0: صحيح
3: تعبوا أصلا ونبت الزيتون والغابات و و يحركوا شوية
0: معقول
3: والله أنا ما فقعت تونس
0: اي
3: صراحة عجبي ولو انه نحن مش نعطوا مثلا لو انا طولت شويه شوف الاوروبيين مثلا وقت ياخذ البريد تلقيه على البسكليت من دوله لدوله ولا على موتور من دوله لدوله علاش؟ انت قوي وصحته لاباس
0: وثم رايح حتى امور عقليه ثم حتى عقليه احنا عندنا في تونس كل عملها راه عادي وان تريتي ومتقاعد وما شاء الله وعمله ولتعدى بالكيف جاي من الجنوب للكيف تدار ولايه الجمهوري الكل
3: في بالي
0: اي يعطيك الصحه
3: ثم العسكر زاد في بالي دي
0: بنت
3: هاني اللي تقعد تاع لاباس
0: اي سي
3: انا زي بالي 400000 هريسه
0: اي ما تكفي شيء معقول معقول كلامك شكرا يا
3: شيخ مش روعه مش فيها مش
0: حوت صحيح
3: مش بشيء بنت هاني هو مش بشيء حوت وخلي الذر وعيالك للشر والضوء
0: معقول معقول صحيح هذيك لو شكرا يا خويا بارك
3: لك
0: مرحبا اهلا وسهلا مرحبا سي عماد مرحبا
4: مرحبتين سي فهد
0: اهلا وسهلا لا سير في تنبك الحديث وفي عز الحديث ايوا سي
4: هذا غالب سي فهد المره الاخرى
0: مرحبا مرحبا
4: نواصل الحديث سي فهد كل عجاله بالنسبه للتقاعد نحن الغايه من هنا يعني كمؤسسه عالميه هذه راهي باش تقدم النصائح والتوعية اساسا باش توقظ برشا ضمائر وبرشا حاجات ربما نحركوها نحن انطلاقا من المنبر الاعلامي هذايا خاطر لو نعرفوا فما اخطاء فما حوايج يلزمها تتنقح فما برشا حوايج تجاوزها الزمن نحن الغايه المتقاعد هذايا لو بشر تونسي وراهي هذه طريق الناس الكل الناس الكل اللي هي متاحه انها باش تركن للراحه نحن الحمد لله انه في بلادنا التقاعد 62 سنه في فرنسا 64 سنة في كندا 70 سنة في اليابان 80 سنة لأن الحكاية كلها علاش مربوطة بالليتاد سونتي يعني بالمود دو في اللي يعيشوا مش كيما يعيش الياباني
0: مش كيما يعيش
4: التونسي
0: صح
4: لا تختلف الوضعية تختلف. مش كيما يعيش الزين في كندا شوف المود دو في هو المتكلاسي في العالم هو لأن حتى 62 سنة ياسر هو صفات عراق
0: أي.
4: شوف لي المويناج نحن قداش عندنا هنا المويناج نحن 74 سنة يجب أن نعرفوها هذية شوف المويناج انت متاع الدول الأوروبية ولا الأمريكانية تجاه المويناج في 80 سنة يعني تختلف حسب المدوي نحن هنا التقاعد اللي يهمنا العامل النفسي واللي هو مرتبط بالعامل المادي أساسا بس ما نختلفوش العامل النفسي اولا يلزمنا نحضروا له لانها حياه جديده انسان ما يصطدمش بعالم هو مش محضر ليه ما كانش تولي لينا كيما صيحه الولاده وقت يولد انسان يخرج من كرش امه يعمل صيحه الولاده ولا لا هذيك راهو اصطدامه بالواقع الجديد لانه ما حضرش ليه ما يدريش خرج بعث ربي في وقت معين نحن كي باش نخرج للتقاعد رانا باش نصطدموا بعالم جديد العالم الجديد كان حضرنا لي نفسانيا ويلزم التحضير ويبدأ على الأقل قبل 5-6 سنين أموع. يعني شنو المشروع اللي بستعمله أنت وشنية إمكانياتك المادية؟ لأنه مش كما واحد يتقاعد يأخذ في 5 ملايين وأكثر، كما واحد يتقاعد يأخذ في 300 ألف.
0: بعيد
4: نحن المجتمع التونسي في فتحي روا عنا 40% من المجتمع التونسي الشهرية متاعه ما ديباسيش 400 دينار. باش نبدو واضحين اي 400 دينار والعهد علي هذايا راهو
0: صحيح
4: اي هذايا ال 400 دينار قالوا على شكون شنو بكا على شكون فوق فرق دموعي
0: صحيح
4: اذا وشنو التقاعد نتاعو واش مش يكون هذا باش يدخل في مرحلة الموت البطيء يرضى عليك وهو يخدم يتحرك اي الانسان اللي عنده الفلوس هذاك باش يبرمج باش يركن لك للراحة على الأقل على الأقل 5 سنين فواياجات باش يدور لك العالم من بلاصة لبلاصة كيما لي زوروبيان ساكو على ظهره فايشتو عنده هو يدور لك أو فرنسا أو الفلوس موجودة
0: باهي
4: من بعد راك يتقاعد هاك القصاص يتنحال ولا يزيد شهريته راهو
0: باهي
4: أما عندنا ناس ما يلقاش شهريته لأنه القانون نتاعنا يلزم يتنقح راهو ما يوصلش 15 سنة خدمة ما لمهاش راهو يأخذ حظيرة يطلع للقمرة يشكي محكمة إدارية ناقص نهار ما يعطوش
0: زيد
4: لأنه لو عندنا فرق ما بين الصناديق وما بين الدولة
0: أكيد
4: الصندوق فلوسك لتصبت الدولة إذا كان باش نطبقوا القانون تاع 542 لالوا 542 تاع الرئيس تكمل لك للصندوق مش تكمل لك أنت راهو باش الصندوق يعطيك الفلوس نحسبوك برام معين إذا كان ما عندكش 15 سنة مش وتشكي وانت تحب عليهم يعني هنا لابد من التنقيح بعض قوانين بشك نسان رو مش يتفرغ باش نبعثوا لأمريكا ولا لألمانيا
0: باش يعيش حياة أي
4: شقة باش يشري الدواء
0: بالضبط
4: لأن كل أعمال منهكة كل مخلة بالصحة يستحيل 100% باش يخرج لك هذا
0: سلامي
4: السكر والدم والشحم في الدم والنقرس والواي واي وكل اي
0: صحيح
4: اي بس باش يداوي ياض
0: بربي سعيمات تصديق لقولك تصديق لقولك نسبه كبيره من اللي يخرجوا تقاعد يكملوا يخدموا في اعمال حر
4: هذاك باش نجيك ليه
0: يا رحم والدي هنا المشكل
4: حتى رضايا يلزمني نتحدث عليه لكن مش في القطاعات الكل
0: اي مش في القطاعات الكل
4: القطاع الاداري 62 سنه ما فماش منها أقل بنهار ما تجيكش الموافقة التعليم أيوة الناس المدرجة في التعليم الابتدائي مش الثانوي سيدي خويا لا التعليم الابتدائي والصحة والبلدية هذوما ثلاثة قطاعات هذوما سيدي توصل 57 سنة وتكون مقضي 35 سنة عمل فعلي منفل بخمسة سنين أخرج 90%
0: باهي
4: حاجة باش تقارع الحياة باهي هذا يقدم لك للتقاعد وهم 57 سنة 57 سنة ومازال ينجم يلاوي سي فتحي يمشي يخدم دون دي زيكول بريفي في مشكون يعمل مدرسة خاصة لي هو فمشكون يعمل مشروع تجاري صحيح مش باش يحل قليبي ولا يحل لي عطار صغير لا باش يحل لك مشروع صحيح لأنها تحلت أبواب القروض وبالمناسبة هاو تنقح توا قانون متاع القروض أو لابس برك البنك المركزي بعث منشور للتسهيلات باش يزيد يضرب قرض ويصبح يخدم في مشروع هذوما عندهم اللي مويان باش يعاني أما ما الإنسان اللي جاي من قطاع إداري يخدم إدارة ما يخرجش قبل 62 سنة ده فما ناس ما خدمتش برشا لأنه البرام يحتسب يعني 10 سنين ولا فوا 2 والثوانة فوا 3 والثلاثة فوا 3 والبقين نقطة على كل عام في حدود 5 سنين يلقى روحه ما صورش عدد نقاط معينة شو اللي يعمل صفاته يولي يمدد بثلاثة سنين عنده حق كان تمديد مرة واحدة ثلاثة
0: مرة
4: سنين
0: واحدة
4: إلى حدود 65 سنة يوصل 65 سنة صفاته والشهرية مشي هي بعد 65 سنة وش مشي قال على صفات
0: ما عادش فيه
4: يمشي صح. يخدم المرمى يقد روح وزعمة
0: ما عادش
4: مازال يخلص شكالة سيمان
0: صحيح
4: ما عادش فيه
0: صحيح
4: باهي نحن نصايح لنوجهوها تول الإخوة باش يتقاعدوا والمقدمين على التقاعد. راك تفكر في الحياة الجديدة قبل بخمسة ستة سنين
0: من المفروض
4: اش مش تعمل اش مش تعمل
0: أي.
4: ميزانيتك اش مش تكون شنو البيجي متاعك اللي بتصرف بيه شنو النشاط بس ده نشاط ثقافي انت وهوايتك وانت
0: امكانياتك
4: راك مش باش تعيش قهوة دار لا ثم نوادي خاصة بالمتقاعدين عملوا لهم رحلات انا نحكي على جماعة ضم يعني جايين دي مليو ايزي يعني امبلو عنده على الاقل شهرية تعيش هي ده باش يندمج في منظمات جمعيات يمارس هوايته رحلات تعرف الرجال على بعضها ما فيه بيت هذاك راهو يخرجوا من برشا امراض لانه الامراض المتاتيه بعد التقاعد راهي والعياذ بالله لان الخلايا نتاعو راهي تبدا تنقص صفاتها احنا ما نكذبوش على ارواحنا الانسان باش يدخل في الضعف والنقصان نجم الهرمون نتاعو تاثر عليها على الذاكره صفاتها راهي خلايا النظر تنقص راهي خلايا السمع تنقص يعني النشاط البدني هذاك والبشره والضعيف يلزم ذيك يعمل ليها حسابها
0: أي.
4: شوية رياضة يندمج مع الناس يعطي كلمة ياخذ كلمة ينشط الذاكرة متاعو فهمتني خاطر الزهايمر وقتاش يبدأ صفات وقتاش
0: على بكري
4: يبدأ بسن التقاعد متاع تونس عامل ليه حسابه راه أنا نقول هيك نارة ما يتغش حد
0: أما حتى قبل
4: لا لا سنين وستين مو نحسبوا
0: نحن المعدل
4: لما فما اللي تظهر بالزمهايمر من 40 سنة المشاكل
0: بالضبط هذه
4: لما سنين وستين سنة لما ينا ضايع شوف الخلايا متاعو ما عادش ينجم يستوعب يولي ينسى في ساعة فهمتني عنده وقت الأمراض العصبية كل والعياذ بالله راهو إنسان يبدأ ماشي في الخمول يبدا ماشي في الخمول البدن يحب يتحرك راهو وعلاش يقول لك انسان وقت يحبس على الحركه يدخل في مرحله نتاع الموت البطيء يعني ما عادش ينجم يعاني راه مش وانا خطر كبير ليه ليه ليه ليه خطر النشاط نتاعو ينقص فهمتني يعني يرضى عليك وهو يخدم يرضى عليك وهو يتحرك هذيك راهي خير من الفلوس خير من الفلوس يعني باش تتقاعد خمسة ستة سنين برمج باش تعمل أخوي باش تدخل شريك مع واحد في مشروع صغير باش تعمل نشاط باش تدخل جمعيات ومنظمات باش كذا أما أنك باش تمشي ترجع للعمل الجديد تخدم من جديد راهو بدنك ما يجاوبش ما نكذبوش على بعض القوة الضعف راجعة يا أخوي فهمتني ونحن ماذا بينا نتوجهوا ديما بالنصايح الأخيان ونسير صفاتها احنا لو نحكوا على الرجال راه انشاء اخي توا كانت معلمه هذا الكرطابله قعدت وصلت سن التقاعد بعد باش تمشي تعمل لك عام اثنين ايكول بريفي تدبي الراس بالسوايع بعد عام اثنين ولد عمي ما عادش نجم تقدم راه ما عادش نجم توقف اربع سوايع في القسم راه ما تلبوش على بعضنا
0: اكيد
4: باش ترجع بطبيعتها تشد الدار باش تشد الدار يعني جماعة ولا بالتراجع تولي أنا أحكيك على زميلاتي راهو نحكي أما هنا ثم أنشطة ثم نوادي الموسيقى ثم نوادي الرسم ثم نوادي الغناء ثم نوادي متاع الرحلات ثم نوادي برشا يلزمها تخرج من الدار كيما كان تتحرك وتمشي للمدرسة وتوقف وتحضر خدمتها وتعمل وتدني وراي هذيك شرط أساسي للديمومة والديم ربي معناتها باش تخليها في نشاطها العادي فهمتني يعني المساله ماشي مساله فلوس راهو هنا فهمتني اما سينا الدوله نحن فيها بيس الراع وهذوما ومش نهتموا كان بالناس اللي قاعدين يخدموا ناس قاعدين يتحركوا نهتموا بالناس اللي باش يتقاعد نحضروا له نحن نحضروا له مساحه باهيه نحضروا له انشطة نحضروا له باش يكون ديناميك نسينا حتى الماده راهي كلها صفات حيوان
0: اي اكيد
4: اي ما تجيش توا انت انسان قاعد خدمك دمك دمك ومن بعد يلقى روحه ويخص مبلغ ونحن فتره تضخم مالي انسان 100000 ما تعبيش ليه قفه وتجي تقول له وقت قاعد مش تفرحك هذايا مو نعملوا له حساب دوايا نعملوا له حساب برشا حوايج يقول لي سنه ديك يا خويا سنه ديك اش بيا نحن كي تعمل كليك تتحد مع الدولة فهمتني، ونخرجوا قانون باهي ونمولوهم شوية ونحركوهم شوية، هذا قال لي باش يتحرك ينجم يشري كيلو غلة ينجم يعمل وهذا ولا لا نحن يعني يلزم نفكروا فيهم تفكير كلي. وين نعرف راهو صوت إذاعة الكيف راهو مسموع من المنبر هذا يلزمنا، ونحن راهو أمام ثورة يعني نتاع تنقيح قوانين ومتاع بموجبها تتغير برشا حاجات وراهو ما فيها بيس تتغير نحو الإيجاب، وراهو هذاك المتقاعد هذاك راهو بين راهو وهذاك راهو يكوننا وهذاك راهو اليوم رجعوا له الجميل أقل حاجة رجعوه له نحن هذاك راهو بالفات 60 سنة نفكروا فيه في كل شيء، نفكروا في دواه نفكروا في ماكلته نفكروا في ترفيهه نفكروا في الدنيا الكل يعني ما نغضوش عليهم النظر ونقولوا ها القانون قانون لا القانون ما يمشيش على رجليه راهو لا وراهو كان قدوا له هو ضايع أموره رانا غدوة نحن باش تتقدوا أمورنا رانا باش نعبدوا
0: كلنا جايين لك اي بالضبط
4: اي باش نعبدوا طريق للناس الكل
0: بالضبط
4: في اليوم كي تقعد بي ولا بيك ولا كذا ونزحلوا له يقولوا له دريت ونعملوا قانون به مو غدوة انا وانت هذا ولا لا وخلي الناس الكل تبدا فرحانه وخلي الناس الكل تعيش وخلي الناس الكل معناتها تزهى ومش الميزة كيك يبدأ يجيبوا مليان راو ميزة كيك يبدأ ناشط ميزة ها هذا شنو ما يجيش حق قهوة بالله يقولي زيهي
0: واش من زيهي
4: ها يتعيزوا في مسخضة فهمتني الواليش العباد قصص المراض متاحة ما تخميها مراض خاطر ما يجيش حد يمشي للسبيطار ما يجيش الدواء باش يسري من برا يلقي غير يكردوه مرة سنين مرة سياسي يقولوا برا موت هذا الموجود راو نحن نفكروا بروفونديمون في المواضيع هذه نفكروا فيها في العمق فهمتني باش بياتنا وامهاتنا اللي تعبوا وضحوا راه مش شويه تضحياتهم تاخذوا اليوم مسيرتهم النضالية راهم جابوا رجال ونساء اللي قاعدين يعني فاعلين في البلاد يعني اكبر الاطارات اللي قاعدين الدوله هذوكم اللي جابوهم نساء ورجال نفكروا ايش فيهم نحن اليوم ونخلوهم اللي يموتوا هم محتاجين اللي يموتوا ناقصين الدواء اللي يموتوا في التركينة ولا اللي لا هذه راه مش معقول يولي عيب علينا نحن ما فكرناش فيهم وان شاء الله يا خويا كلام يكون مسموع
0: واضح يعطيك صح
4: ويستجيبوا لينا ان شاء الله للمولدية نحن لن نمهدوا في الطريق للعباد الاخرى وان شاء الله فما كان خير وان شاء الله الناس كلها زاهية وان شاء الله تقاعد مبارك للي مقدم عليه واللي فكر فيه وان شاء الله الناس كلها لاباس والحمد لله
0: يعطيك الصحة سعيد
4: سعيدة
0: عايش كبارك
4: عايش شكرا
0: شكرا جزيلا يعطيك الصحة مرحبا بك مكالمة أخرى يا أهلا
5: أهلا بالغالي يا
0: أهلا سوار ما سوار يعجبني حاجة ما يتقعدش شوية فلاحة وكذا ودي ما يمشي
5: والله ما خلنا شيء
0: سيدي لا لا ما نعرف باللي كتب الفلاحة راه مش بشرتي
5: التقاعد وما وراء التقاعد
0: صحيح اي
5: ودي شراو شيء كبير مهزلة بالنسبة لي انت انت انت انت انت ناس مهزلة اصل التقاعد تاعنا في تونس
0: صحيح
5: صدقني والله والله اني عامل في فتح يا 400 الف لنخدم
0: اي
5: وخسرة تشوف انت من الغلاء هكا تراعي
0: اي نعرف والله تراعي والله نار
5: 25 26 تاخذها ماذاك هات الجزار طريف هات الخضار طريف هات ماء وضوء هات دواء وكسر منه ومنه ما في ما يشدوش نهارين تصبح فارغ اليدين
0: الحل كما سي عثمان قال لك بالنسبه لي ما ثماش هذه التقاعد في حياتي 75 سنه و
5: وباش يا عثمان هو يصدر
0: ولا يصدر بالضبط هذه
5: ريت
0: هذه ترجع مال حر اختار من الاول حرفة الجدود يوفى مال الجدين وتبقى صنعة اليدين هاي تبقى صنعة اليدين
5: تبقى صنعة اليدين لكن في فترة لو يحب لها
0: مفهوش صحيح
5: يحب لها شوي مال يحب لها شوي باش تبدا ديما راجل على الاقل عندها حويجه
0: صحيح
5: صحيح راك راو تقاعد مهزة عنا نحن خاصة ثم تبقى بالله 300 مازالت تعيش و 400
0: ما تعيش للأمانة
5: كيلو فلفل ب 2800 وطماطم ب 500 والبصل ب 2000 واللحم ب 60000 من العيد يقول يقول يعطيني ب 10000 لحم يقول له شمصته وتعدى
0: المهم انت لاباس والمدام لاباس والحمد لله
5: والله يشدك يا ربي والله ما دام شوي بالدم وكذا ودويات
0: ان شاء الله لا باس
5: والله يعني نعدي عليها عند كيف سميك عند
0: اش عندنا فيه طبيب اي اي ان شاء الله لاباس
5: وظروفه ما تشكرش ما تقعد مهج للواقع
0: صحيح
5: والله صحيح. والله مهج ما وراء تقعد للسن فما فيها فيها لاباس وفيها كذا

0: كنا نركبوا له كليب ب 300 فرنك تو يركب ب 2500. شوف اقل حاجه، ابسط حاجه يعني. ايش نقول لك؟ ربي يقدر الخير
1: آمين
0: وتو،
1: آمين
0: وربي
1: آمين
0: يسترنا، وان شاء الله وان شاء الله تصرف الثلاثه.
1: إن شاء الله. معقول
0: نظره
1: معقول
0: يا مسؤولين، يا ما نقول شيء،
1: معقول
0: يا قيس سعيد انظر فيها اي فازيه، فيها
1: معقول
0: زيف، راهي ماتت الموت البطيء.
1: صحيح
0: صدقني والله كيف، والله
1: واضح.
0: صفتها طيب بدون مبالغه،
1: لا لا
0: وانا
1: لا لا
0: فكر
1: معقول.
0: شيء فكر يا ربي تو تراعي الانسان يعلم به ربي كيفاش ذاك يدور جامع مع الناس. ولده نقص الصباط، ولده نقص شياكه، ولده نقص منديله، ولده نقص طابله، ولده نقص السيل، ولده نقص كذا، وهو يفرح الادوات الشعب فيها العافيه، كراسي ب 18 و 27 الف. ولا بنتي قالت يا بابا مشيت نشوف فيها، قالت لي قال لي ب 24 الف كراسي. كيفاش تحدد؟ فين ما ربي يلقوا فينا وفقه
1: أمين
0: ويسددك يا ربي والحمد لله.
1: أمين أمين
0: سيدي
1: أخوي
0: السلام
1: عايشك.
0: يا اثناء
1: أي
0: السلام الى صديقي كي جلول الغزواني ما سمعناش وليله،
1: أي سي جلول.
0: هو والحاجه شاعر المجيد في منطقه باهره، هو كان مدير مدرسه متقاعد للمجهود، وان شاء الله ينال حظه.
1: أمين
0: جلال الحرباوي، نور الدين محسن العبيدي، سي عثمان العبيدي، ونقول له سي عثمان برا برك انت اللي خليت تتعامل بيها.
1: واضح.
0: حط حط حط حط بكلمة طيبة
1: اي اي اي اي
0: سيدي. وعن عمت طلب، هو قال لي كان تطلب انت الاول، اطلب سي فتحي في الاغنيه هذه، طلبها سي اخونا احمد العبيدي زي ما تقول.
1: اي اي اي غنية برقعة مش بشرتي. اي
0: برقعة بمناسبة اليوم راهي زارت سيدي عبيد، وزارة كبيرة اليوم سي فتحي.
1: ايوه اليوم حافلة.
0: اليوم
1: شكرا.
0: حافلة، وأحمد العبيد راهي هو أي حافلة.
1: هاو نزيدو نحفلوها برقعة. شكرا جزيلا يعطيك الصحة. عايشك يبارك لك. شكرا. اهلا وسهلا. مكالمة أخرى. اهلا وسهلا. مرحبا. اهلا وسهلا. شحوالك؟ لاباس عليك؟ صح لاباس؟
0: اخوي منورين الإذاعة.
1: اخوي منور بوجودك.
0: ودي منورين بوجودك أنت اخوي، يستنوا في الوقت هذا نهار السبت، نهار السبت.
1: الوالدة لاباس؟ الأمور لاباس؟
0: والله لاباس.
1: الحمد
0: لاباس.
1: لله
0: لاباس.
1: الحمد لله والشكر لله. الحمد لله
0: الحمد
1: يا اخوي.
0: لله وشكر لله. هذا ما ندي ما نتحقق بالطريقه الاخرانيه.
1: لا لا بس
0: سي فتحي اسمعني، انت زعما قلت في قلت كان اخر سي فتحي يرحم والديه يكمل المكالمه.
1: لا لا نكملها وما عندناش مزيه صديقي.
0: ما قلت زيت رسيلي ما نتفقش في سي فتحي الاسبوع الجاي ونستنوا البرنامج.
1: عايشك.
0: عايشك
1: ايوا سي عادل.
0: يا اخوي
1: عايشك يبارك لك سي عادل.
0: بارك فيك. عايشك. او كان الواعر تو
1: اي
0: نفسه
1: اي اي اي
0: هاي ما انا نجدوا عليه، ما انا
1: اي
0: نحن ولا كذا نفصل مع بعضنا الزملاء في البرنامج.
1: اي
0: البرنامج
1: اي
0: في واعر وفي ام زينه
1: اي اي يذكرها بالخير. اي
0: يذكرها بالخير ديما تتصل، وجماعه كله وجلول واسمه عثمان وعم صالح واسمه نتاع قاري قربك هذاك
1: اي
0: ديما يتصل هذاك.
1: اي
0: اتصل بالبرنامج هذاك خاطر هذاك دارنا هذاك ريت في فتحي.
1: اي
0: برنامج هذا قرية صور بس قريب للبقعة نفس الرفاهية هذه كتلة أنا تديد بهمان يعني.
1: اي نعرفها الرفاهية والوربس وكذا.
0: اي انت ما قرية صور بس ما تكون في الآثار ورومان.
1: اي اي لا بالضبط ومن من القرى الباهية برشا.
0: اي خاطر انت ماك برنامج مكتوب
1: اي منسيات عرفني بالبلايص كل صحيح.
0: اه يفكروا روبرتاج يصوروا فيه يدوروا تعب معروفه مثلا
1: اي
0: وزي نقولوا نحن فيلم ده كان تسمعوا بها زي
1: اي
0: تتبع بر جمهور وزي
1: اي
0: الصابون نحن ماشيين للولاية كتير
1: اي اي اي اي اي
0: خاصة ذاك وخاصة نحن من الزوارين معروف تاع الزوارين قبل زي ما عمل عبيد كان تسمع به يقول سهل الزوارين تاع مصر تاع الفلاحة هذيك مشهورة شوية عندنا شوية فلاحة شوية هذيك شوية العبيدة بلاي تحية للعمال اللي يخدموا في سوين هذاك تحية لهم.
1: تحية كبيرة لهم أكيد.
0: تحية لي كبيرة لهم وتحية لأختنا فاطمة الخويرة اللي هي تحية لها مريضة على مسلمين. وتحية لك أنت سي فتحي.
1: شكرا عايشك.
0: وتحية لشكون معانا اليوم؟
1: سي هشام وأكيد.
0: تحية سي هشام والعاملين معاك الكل.
1: وأختنا ألفة أي.
0: ألفة على التليفونات هذاك تحية لهم.
1: تحية كبيرة لها أي.
0: تحية لهم كبيرة ومن

0: ثلاثة نحن داخلينهم بالبيت الرئيس
1: اي اي
0: وليهم لكم
1: اي
0: وتحية لك أنت وعائلتك
1: شكرا يعطيك الصحة،
0: وشكرا لك وتحية لك.
1: شكرا يعطيك الصحة، عايشك يعطيك الصحة سعاد.

هناك جبل مسكن الهوش عالي على كل باطن واللي ساكن الحوش برق حزامها قواطنة يا مغاكنة لقوش نتحدثون بوت باطن موسوه موس المغشوش ذاك اللي برد الخواطرة يا كبي على خال كبي يا طفل مريض الهوالي يا ربي

وكنيني ورقات في ذوب راشي محبني بيكلميني على خاطرك وين ماشي.

شب أزياني في النسوالة هب نعجى غش وعرض جلب يسوموني الشرايين ما

خينا حمرا ومقدادة مثل غزي القمودة حيروا في الصيادين منتي يا مصفر وجهك وتقول

بركة بركة البيضة دوري أزورك ما يغلبش زوري كوني فز علينا البوري نحطو لا تخبر يا ليل يعني قري عليك التوري.

أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع. هك وصلنا إلى ختام هذه الرحلة من حديثكم كبير. اليوم حكينا على موضوع في غاية من الأهمية والحساسية باعتبار حكينا على التقاعد، موضوع يخص بشكل كبير أبائنا أمهاتنا المسنين، اللي هي هالتقاعد ذي نهاية عمل وبداية حياة بكل ما فيها. أكيد شكر خاص لكل من اتصل بينا، ثم البعض اتصل ما لغال ما نجمش يتحدث، ثم شوية ضغط في المكالمات. شكرا هشام ألفا، شكرا لكل من ساهم في هذا البرنامج. نلتقي في موعد إذاعية لاحقة بإذن الله. في الأمان.

0: مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أجمل الصباح حين يبدأ بذكر الله، أصبحنا وأصبح الملك لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق كلهم. أحدثكم أحبتي في الله اليوم عن الصدقة. الصدقة هي كل ما يتم إعطاؤه للمحتاجين من أجل التقرب لله سبحانه وتعالى وطلبا لرضاه وثوابه. فالإنسان وكل ما يملكه هو ملك لله تعالى، فلا يجوز منع هذه الأملاك عن الأشخاص المحتاجين. وحتى تكون الصدقة حقيقية لا يجب أن تكون بهدف الرياء، بل يجب أن تكون بهدف التقرب لله سبحانه وتعالى. والصدقات أنواع فلا تقتصر على شيء واحد، منها الصدقات المادية وهي تشمل تقديم الأموال أو الغذاء أو الكساء، وكل شيء يستفاد منه بشكل مادي. والصدقات المعنوية وهي تشمل الابتسامة في وجه الآخرين والحديث الطيب ورفع المعنويات. والصدقات الجارية هي الصدقات التي تبقى حتى بعد موت المتصدق، وتشمل بناء المساجد أو المدرسة أو تقديم علم أو كتب أو بئر ماء في الطريق. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وللصدقات فوائد عظيمة على المتصدق وعلى الأفراد وعلى المجتمع، فعلى صاحبها يردها الله بعشرة أمثال، وتمحو الصدقات الخطايا والذنوب، وتعمل الصدقة على إطفاء غضب الله، وتحسن الخاتمة، وتعتبر ظلا لصاحبها يوم القيامة، وتحميه من النار لقوله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وهي تعتبر علاجا للمرضى، وتجعل الملائكة تدعو لصاحب الصدقة بالخير والصلاح. وقد أمر الإسلام بالقيام بأعمال البر والخير والإحسان، ودعا إلى بذل الأموال في سبيل الله بأسلوب جميل يقنع العقول ويريح النفوس، من ذلك قوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وعلى المسلم أن يحرص على ألا يدخل على صدقته شرا عظيما، ألا وهو الرياء وإتباع الصدقة بالمن والأذى، لأن ذلك يذهب أجر الصدقة، بحيث يأتي صاحبها يوم القيامة محتاجا إلى حسنات أشد الحاجة، ولكنه يجدها أصبحت هباء منثورا بسبب عدم الإخلاص والرياء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. والصدقة التي تشكل ظلا لصاحبها يوم القيامة هي أيضا سبب لوصوله لمرتبة البر وفوزه بدعاء الملائكة له، بخلاف الذي يمسك عن الإنفاق.
1: يا سيد

من فضائل الصدقة وأثرها العظيم في الدنيا زيادة البركة في مال المتصدق، فلا يمكن أن ينقص مال من صدقة، بالإضافة إلى بقاء الصدقة من مال المنفق يوم الحساب والجزاء. والصدقة سبب لدخول الجنة، ويدعى صاحبها يوم القيامة من باب الصدقة. ويشعر المتصدق بانشراح دائم في الصدر وطمأنينة في القلب وراحة، وإن لم يكن في الصدقة غير هذه الفائدة لكانت سبباً كافياً لأن يبادر المسلم إلى الصدقة ويكثر منها، لقول الله تعالى: ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والصدقة دليل على صدق إيمان المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة برهان. وللصدقة آداب يجب أن تتوفر فيها حتى تكون مقبولة عند الله تعالى، منها أن تكون الصدقة من مال الإنسان الطيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأن تكون الصدقة على الأقارب وعلى من يستحقها من الفقراء. ومن آداب الصدقة أيضاً ألا يستقل المؤمن مقدار صدقته، حتى لو تصدق بشق تمرة فرب درهم سبق 100 درهم. ومن آدابها أيضاً أن يخفي المسلم صدقته ولا يتفاخر بها، لأن التفاخر يذهب أجر الصدقة، على عكس إخفائها الذي يجعل المسلم من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلها. والصدقة دليل على إخلاص العبد لله سبحانه، حيث أن الصدقة تقع في يد الله سبحانه قبل أن تقع في يد العبد. قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. اللهم اجعلنا من المتصدقين المنفقين في سبيلك إنفاقا لا يعقبه من ولا يبطله رياء.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك مما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا لي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا على عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقي. يا ربي أعطني بقدر نيتي، وارزقني أجمل مما أتمنى، وأكثر مما أتوقع، وأفضل مما أدعو. ربي بشرني بما يسرني، وكف عني ما يضرني، وثبت يقيني، وارزقني حلالا يكفيني، وأبعد عني كل شيء يؤذيني. اللهم بارك لنا في يومنا هذا، واجعله شاهدا لنا لا علينا. ربي متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. اللهم سخر لنا من الأقدار أجملها، ومن السعادة أكملها، ومن الأمور أسهلها، ومن الخواطر أوسعها، ومن حوائج الدنيا أيسرها وأحسنها. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم وصبحكم براحة البال وقبول الأعمال وصلاح الحال.

0: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

Thank you.

أنا أخاف أخاف والله أخاف أنا أخاف عليك إن هجرتيني تحرقك ناري اسمح بي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة السنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند رهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد دماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثر، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مولاي، إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. أقوم بالليل والأسحار ساجية، أدعو همس دعائي بالدموع ندي. بنور وجهك إني عائد وجل، ومن يعد بك لن يشقى إلى الأبد. مهما لقيت من الدنيا وعارضها، فأنت لي شغل عما يرى جسدي. تحلو مرارة عيش في رضاك، وما أطيق سخطا على عيش من الرغد. من لي سواك؟ ومن سواك يرى قلبي ويسمعه. كل الخلائق ذل في يد الصمد. أدعوك يا رب فاغفر زلتي كرما، واجعل شفيع دعائي حسن معتقدي. وانظر لحالي في خوف وفي طمع، هل يرحم العبد بعد الله من أحد؟ مولاي، إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء، صباح الأنوار والإشراق، صباح الأرزاق من الرزاق، صباح الجمال من الخلاق. قولوا فقط يا رب، قولوا يا الله، قولوا يا فتاح، قولوا يا رزاق. ومع تسلل خيوط الفجر ينبعث أمل جديد، حب جديد، نور جديد. توكلوا على الله تجدوه، أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة.

ومع بداية إشراق هذا اليوم نقول: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. فلك الحمد يا الله على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك ربنا ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، أنت الغني ونحن الفقراء إليك.

اللهم املأ بالإيمان قلوبنا، وباليقين صدورنا، وبالنور وجوهنا، وبالحكمة عقولنا، وبالحياء أبداننا، واجعل القرآن شعارنا والسنة طريقنا. يا من يسمع دبيب النمل على الصفا ويحصي وقع الطير في الهوى، ويعلم ما في القلب وما هوى، ويعطي العبد على ما نوى.

يا رب، أينما كان الهدى فاجعله طريقنا، وأينما كان الرضا فاجعله رفيقنا، وأينما كانت السعادة فاجعلها في قلوبنا. اللهم اغسل قلوبنا من أوجاعها، وارزقنا من فيض كرمك سعادة لا تنقطع، واشرح صدورنا ويسر أمورنا. اللهم صبحنا صباحا تنشرح فيه الصدور، وتقبل فيه التوبة، وتتسع فيه الأرزاق. يا خير من سئل، يا خير من سئل، يا أكرم من أعطى، يا أكرم من أعطى، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك. وإذا

إلهي، ما بدأت به من فضلك ورحمتك علي فأتممه، وما وهبت لي من كرمك وجودك فلا تسلبه، وما سترته علي بحلمك فلا تهتكه، وحقق لي أماني يا كريم، وتجاوز عني وعاملني بما أنت أهلا له لا بما أستحق، وما علمته من قبيح فعلي فاغفره لي وتجاوز عني يا الله، فإنك أنت الغفور الرحيم لي ولكل المسلمين والمسلمات.

ولي ولكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اغفر لنا جميعا وارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. وكن دائما فريدا، ليس منك نسخ أخرى. عبر حياة الناس كأحلى الصدف، ولا تشبه أحدا. كن شيئا وحيدا لا يتكرر مرتين، بكل ما فيك من جمال وأخلاق وطاعة لله، ابتسامة رضيع الملاك، دعوة

0: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. السادسة صباحا على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف،
0: ومنها نحييكم في أولى مواعيدنا الإخبارية. ينطلق اليوم رسميا الموسم الدراسي الجديد 2026-2027 بالتحاق الإطار التربوي بالمؤسسات التربوية لعقد الاجتماعات وتوزيع جداول العمل، على أن يلتحق التلاميذ غدا الثلاثاء 15 سبتمبر بمقاعد الدراسة بمختلف المؤسسات التربوية الابتدائية والإعدادية والثانوية. هذا واستكملت المؤسسات التربوية استعداداتها للعودة المدرسية الجديدة لاستقبال أكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة. وقال وزير التربية نور الدين النوري أن جميع الإدارات المركزية بالوزارة والمندوبيات الجهوية للتربية والسلطات الجهوية والمحلية تعمل على مدار الساعة لتذليل الصعوبات وضمان نجاح العودة المدرسية، وتشمل الاستعدادات إحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف الجهات، إلى جانب إنجاز أكثر من 1400 تدخل شملت الصيانة والتوسعة، وتوفير نحو 73 ألف طاولة مزدوجة جديدة، بما يعزز جاهزية المؤسسات التربوية لاستقبال التلاميذ مع بداية السنة الدراسية. اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إعداد سلة مدرسية تونسية

0: تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محلياً مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية، بما يمكن وفق رئيس المنظمة لطفي الرياحي من المساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطني. أكد مدير الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للشمال شكري العكرمي توفر أكثر من 29 ألف سرير وضعت على ذمة الطلبة في مؤسسات الديوان بمختلف جهات الجمهورية خلال السنة الجامعية الجديدة، وتتم الموافقة وفقاً للشروط القانونية والأحقية إضافة إلى توفير السكن الاستثنائي. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعليق صفرة القطار الدولي تونس عنابة المبرمجة صباح اليوم الاثنين، وذلك نظراً لوجود أشغال بالقطر الجزائري الشقيق على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غار الدماء وعنابة. أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر في كلمة تونس في أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة حالياً أن تونس تعمل حالياً ضمن رؤية استشرافية شاملة على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة المتوازنة باعتبارهما في صلب سياساتها التنموية، وذلك في إطار مقاربة جديدة للتوقي من الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي على مواطن العمل. في العالم، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد فلسطينيين وإصابة 13 آخرين مساء أمس في غارة من مسيرة صهيونية استهدفت مركبة مدنية في جنوب غرب مدينة غزة. سمع دوي عدة انفجارات مساء أمس في سيريك جنوب إيران، فيما أفادت أنباء بإطلاق صواريخ باتجاه مضيق هرمز وفقا لوسائل أعلام إيرانية. نهاية هذه الوقفة الإخبارية الأولى، رحلة صباحية تنطلق الآن مع رفيق الكافي في صباح الخير. صباح النور للجميع.
1: صباح الخير.

0: صباح الخير.
1: تحية صباحية متجددة لكل مستمعينا في كل مكان، معكم وأعرف بركة الله ننطلق في استقبال يوم جديد، شبكة برامجية خريفية جديدة ومستجدة على موجات إذاعة الكيف، ننطلق بها معكم هذا الصباح من السادسة إلى التاسعة، موعد لقائنا الصباحي في منوعة صباح الخير. معها نستقبل البشائر الطيبة لكل مستمعينا في كل مكان، وننطلق معكم أكيد في استقبال موسم دراسي جديد ينطلق فعليا اليوم. نسأل الله أنه يكون كل خير وكل يوم وكل بركة في كل تفاصيله وفي كل أيضا ترتيباته. دائما أجمل اللقاءات نود بها أكيد مستمعينا في كل مكان، ومعكم نتواصل هذا الصباح لحدود التاسعة.

احنا جينا نحيو اكيد كل مستمعينا، نقولوا صباح الخير للي صابرين واللي ما تغلبهمش الدنيا وحياه وكل صروفها وكل ايضا مشاكلها وازماتها. نقولوا صباح الخير للي واثقين بانه ربي سبحانه مع كل صفحه جديده في ايامنا وفي اعمارنا قادر على انه يعطينا خطوات جديده لنفس يكون اطول في الصبر وفي التعامل مع كل ما نمر به في هذه الحياة. صباح الخير نقولوها للناس اللي تسعى، للناس اللي تخدم، للناس اللي فاتحة قلوبها للعطاء من جديد. ومهما بلغنا من الإيجابية قد تأتي الأيام الثقيلة اللي تمر بنا، يعني مرورها لا يكون خفيف بل تترك فينا ندوب من الألم من الخذلان، قادرة على أنها تغير أشياء كثيرة بدواخلنا بنفسيتنا بظروفنا علاقاتنا. لكن ما يطمئن القلب انه دائما كل ما نمر به مقدر، وانه للاقدار حكمه غير قادرين على فهمها في هذه اللحظه، لكن اذا رضينا وكان الرضا حتى في مداه صعب، لكن قادرين على انه تتغير، يعني بعد التسليم كل المشاكل وكل الحيثيات، وتكون الاستعانه بالله سبحانه وتعالى في تصريف امور وتصريف شؤوننا، وحتى لتغلبنا الحياة، وحتى نكون دائما في مساحة من الأمان بعيد عن الخوف، حتى لا تقيد خطانا، بعيد عن الاكتئاب، حتى لا تطفأ أنوارنا، وحتى لا نكون في مساحة التقليد. فصباح الخير لكل مستمعينا، صباح الكلمة الطيبة، جواز العبور إلى قلوب كل من نلتقيهم، صباح الابتسامة اللي هي قد تكون أدنى ما يمكن أنه ينفق الإنسان في مساحاته اليومية. فهيت مع بعضنا في هذا الصباح الجديد ننفق من الكلمات الطيبة من مخزون أعطاهنا ربي سبحانه من غير حول منا ولا قوة، من ابتسامة قادرين على أنه نمحو بها كل الزلل وكل الملل وكل أيضا الصعوبات. فإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، وإن شاء الله الكلمات الطيبة تكون مضيئة لكل قلوب كل مستمعينا. ورحلتنا معكم دائما في هذا الصباح من الآن إلى حدود التاسعة، نستقبل معكم شبكة برامجية خريفية جديدة على موجات إذاعة الكيف، ونسأل الله أن تكون طالعة خير ويمن وبشرى لكل مستمعينا في كل مكان.

نجد أكيد التحية الصباحية لكل مستمعينا وكل من التحق بنا توا في الاستماع مع بعضنا. إن شاء الله نستقبل هذا اليوم الجديد وكالعادة نعمل طلع على موقع المعهد الوطني للرصد الجوي في إطلالة أولية على أحوال خريفنا خريف 2026 اللي بدينا نلمس يعني نسمات الخريف اللي استنيناها بفارغ الصبر بعد موجة حرارة كبيرة برشا كانت ويكاند أو نهاية أسبوع فيها برشا خير فيها برشا أمطار رحمة. ما زلنا نستنوا إن شاء الله ربي يغيثنا بالغيث النافع على التقلبات الجوية المنتظرة إنه تكون ألطف وأرحم بينا وبالإنسان في انتظار إنه بطبيعة الحال يتم الاهتمام بالبنية التحتية الاهتمام أيضا بتنظيف مجاري المياه والاستعداد الطيب لاستقبال موسم الأمطار حتى ما تكونش في إطار معناها المقلق واللي تنجم تكون فيه برشا اختر على راحة وعلى أمان وسلامة المواطنين وخاصة وإحنا يعني باش نرجع إلى الموسم الدراسي الجديد. عنا أبنائنا صغارنا يقرأوا ربما في مسافات بعيدة بالأرياف وبين المدن الداخلية المدن والمناطق الحدودية اللي تفرض عليهم تضاريس المناطق هذه باش يتنقلوا في وعورة الجبال بين الأودية بين أيضا البحيرات الجبلية وهذا متعارف عليه برشا في ربوع الشمال الغربي. فأيضا نحكي عليه وسط الحضري الوسط الحضري اللي هو ولا إشكال كبير خاصة في ظل غياب عناصر النظافة وأيضا حماية البيئة والمحيط. وهنا لا نحمل المسؤولية فقط يعني للبلديات لكن حتى المواطن شريك فاعل في أنه يحاول من أمام يعني محيطه من سلوكه العادي يتعامل مع كل الفضلات اللي نجم ينتجها ويحرص على أنه تكون في مكانها المناسب باش ما نضطروش أنه تتسد معناها المجاري متاع المياه ونضطر إلى حالات من الاختناق المروري وحتى الحركي وحتى الإغراق في شوارعنا مع كل يعني زخة أمطار وإلا تقلبات جوية. هذه ملاحظة نسوقها بكل يعني جدية حتى الناس الواعية والناس تفهم خطورة ومدى جدية يعني التقلبات الجوية والمناخية مع عودة مدرسية جديدة. نأمل أنه إن شاء الله تكون أكثر راحة وأكثر أيضا تيسير في كل يعني حيثياتها تفاصيلها حتى نوصل بالتلميذ إلى مراحل يكون فيها مرتاح. طقسنا لليوم مع النسمة الكافية بين 15 درجة و 30 درجة القصوى في الكيف في سليانة بين 17 و 30 درجة في بيجة بين 17 و 32 درجة وفي جندوبة بين 19 و 33 درجة. ما زلنا على إيقاع النسمة الكافية نستقبل معكم صباح جديد ديما على راديو الكيف وأهلا وسهلا بكل مستمعينا وإن شاء الله يا رب تكون الأمطار كلها أمطار رحمة. في مزيد من التفاصيل ناخذوها إن شاء الله بعد 7 مع مصفحة مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: صوت الشمال الغربي في بعرادة على الذبذبة 102.2.
1: ومواصلين معكم كالعادة في إطار متابعاتنا في القطاع الفلاحي. نذكروا أنه مازال البرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد متواصل على مستوى الأيام الأعلامية اللي تنظمها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكيف، ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بالتنسيق مع ديوان الأعلاف والمجمع الوطني للحوم والألبان، وأيضا الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكيف. اليوم إن شاء الله بيكون اليوم الأعلامي لفائدة مربي معتمدية سقيط سيدي يوسف، باش يتم تخصيص هذا اليوم تحديدا للتعريف بالإجراءات شروط الانخراط في هذا البرنامج الوطني والإجابة عن استفسارات المربين حول مختلف مراحل هذا البرنامج. طبعا الدعوة موجهة لكافة المربين الموجودين على مستوى معتمدية الساقية للانخراط في هذا البرنامج الوطني لتقديم أكثر التفاصيل والاطلاع عليها. مازلنا أكيد معكم ومازلنا متواصلين ديما في رحلة الصباح الأولى على موجاتنا. تبعني.

0: أسعد الله صباحكم، السابعة صباحا على موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
0: ومنها نحييكم في موجز لأهم الأنباء. ينطلق اليوم رسميا الموسم الدراسي الجديد 2026-2027 بالتحاق الإطار التربوي بالمؤسسات التربوية لعقد الاجتماعات وتوزيع جداول العمل، على أن يلتحق التلاميذ غدا الثلاثاء 15 من سبتمبر بمقاعد دراسة بمختلف المؤسسات الابتدائية والإعدادية والثانوية. هذا واستكملت المؤسسات التربوية استعداداتها للعودة المدرسية الجديدة لاستقبال أكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة. وقال وزير التربية نور الدين النوري إن جميع الإدارات المركزية بالوزارة والمندوبيات الجهوية للتربية والسلطات الجهوية والمحلية تعمل على مدار الساعة لتذليل الصعوبات وضمان نجاح العودة المدرسية. وبمناسبة العودة المدرسية، تم أحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف الجهات، إلى جانب إنجاز أكثر من 1400 تدخل شملت الصيانة والتوسعة وتوفير نحو 73 ألف طاولة مزدوجة جديدة، بما يعزز جاهزية المؤسسات التربوية لاستقبال التلاميذ مع بداية السنة الدراسية. اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محلياً، مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية، بما يمكن من المساهمة في تخفيف

كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطني. تم بالمستشفيين الجامعي بجندوبة والجهوي بالكاف الانطلاق في العمل بجملة من التجهيزات المتطورة، حيث باشرت الفرق الطبية إجراء عمليات جراحية بهذه التجهيزات وفق ما نشرته وزارة الصحة في بلاغ على صفحتها الرسمية. أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن الوزارة أعدت منصة رقمية لإدارة العمل سيتم إطلاقها خلال شهر سبتمبر، بما ستمثل خطوة هامة في مسار التحول الرقمي للإدارة التونسية، لا سيما في تدخلات متفقدي الشغل، ويساهم في تكريس مقومات العمل اللائق، إضافة إلى توفير إحصائيات وبيانات دقيقة ومحينة حول الوضع الاجتماعي، ستساعد على وضع مخططات التدخل الفوري والاستباقي. ومن أخبار العالم، سمع دوي عدة انفجارات في سيريك جنوب إيران، فيما فادت أنباء بإطلاق صواريخ باتجاه مضيق هرمز. يأتي ذلك فيما قال وزير الخارجية العماني أنه تقرر تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا عقده اليوم الاثنين في عمان بين دول خليجية وإيران لمناقشة اتفاقية محتملة بشأن مضيق هرمز. الموعد القادم تمام 7:30 بإذن الله في عناوين النشرة. إلى اللقاء.

0: علمني وخذ بيدي. حبيناها تحية سبيسيال خاصة جدا لكل الإطار التربوي المقبل على سنة دراسية وموسم دراسي جديد 2026-2027. اليوم يلتحق الإطار التربوي بمؤسساته التربوية لعقد الاجتماعات توزيع جداول العمل على أن يلتحق التلاميذ غدا الثلاثاء 15 سبتمبر بمقاعد الدراسة بمختلف يعني المستويات التربوية ابتدائية إعدادية وثانوية. يهمنا في ظل وفي سياق هذه الانطلاقة نشوفوا أحوال طقس اليوم، نتمينوا ربما على مؤشرات الطقس وأهم التوقعات مع صديقنا سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي. سرحان صباح النور.
1: صباح الخير رفيقة، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي الكاف.
0: نحييك ونحيي من خلال كل العاملين في المعهد الوطني للرصد الجوي، ومعك ناخذ فكرة على أهم التقلبات الجوية لليوم والأيام القليلة القادمة بإذن الله.
1: نعم، هو نواصل في كلامك، غدا تنطلق العودة المدرسية إن شاء الله، الناس الكل موفقة بعد عطلة كانت مطولة، ولكن الحمد لله عودة دون يعني حرارة مرتفعة، وهذا طيب جدا الحمد لله. الأجواء معتدلة، الخريف يعني بدايته كانت أبرز ما يميزه هو نزول كميات هامة من الأمطار في الأونة الأخيرة بكميات متفاوتة، وحتى الأمطار كانت موجودة حتى خلال 24 ساعة الفارطة، تحديدا أكبر كمية سجلناها بولاية تطاوين تحديدا ببير الأحمر بلغت 54 ملم. وبالتالي اليوم إن شاء الله باش نلاحظ سحب عابرة على كامل البلاد. صحيح ممكن نسجل بعض الأمطار المتفرقة بالمناطق الساحلية الشرقية سواء بجهة الوطن القبلي أو جهة الساحل، هي بعض الأمطار ما هيش حاجة كبيرة، مع بحر مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب إلى محلي متموج بالشمال. نحافظوا على الاتجاهات الشمالية هذه الأيام، حرارة قصوى في الحقيقة طيبة مقبولة ما بين 26 و 31 بالشمال جهة الساحل، في حدود 23 بالمرتفعات الغربية، وما بين 32 و 36 ببقية الجهات. طقس اليوم تقريبا سيتكرر يوم الغد إن شاء الله، مشابه جدا لطقس الثلاثاء، بعض الأمطار الممكنة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط، الرياح تتواصل من القطاع الشمالي، بحر مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب ببقية السواحل، مع ارتفاع نسبي جدا في درجات الحرارة بمعدل درجة أو درجتين ما بين 27 و 32 بالشمال وجهة الساحل، غدوة في حدود 25 بالمرتفعات الغربية، وما بين 33 و 36 ببقية الجهات. بعد ما يعني نقصت بالباهي كميات الأمطار أو وجودها بكميات ضعيفة، يعود الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار هامة إن شاء الله بداية من يوم الأربعاء مساء الخميس وخاصة الجمعة، هذه المدة ما زالت بعيدة نسبيا، إن شاء الله إن شاء الله تثبت هذه الوضعيات. احنا نقول ديما كل ما نشوف في المدى القريب أو المتوسط معناها مؤشرات الأمطار، نقول إن شاء الله تثبت الحالة الجوية، أحيانا تتلاشى، وهذا يخلينا ديما نحتاط من توقعاتنا، نأخذ كل شيء بعين الاعتبار إلى أن تثبت الحالة الجوية. ثبوتها يخلينا نصدر النشرات المتابعة متاعنا، بلغتنا استنستوا بها أهم كميات الأمطار، أنا هي الولايات اللي بتستأثر بالكميات الهامة. إن شاء الله الناس الكل موافقة أنتوما في أخذ المعلومة وتبليغها، وإحنا في توقعاتنا إن شاء الله تكون كافية وشافية لموسم فلاحي نعتقد اللي كونه بدايته كانت طيبة.
0: هذا هو سرحان، وإحنا ديما نقولوا إن شاء الله ديما أمطار كلها أمطار خير ورحمة. نعم. تبعد علينا ربما الأوضاع متاع الإغراق وإلا متاع حالات الفيضانات اللي شفناها مؤخرا، مع نزيدوا نستعدوا تمام الاستعداد لموسم الأمطار كما يجب، وحتى تكون معناها معناها فيها برشا خير بعيد على المضرر
1: ان شاء الله. هو راهو ديما احنا ديما بالتنسيق مع كل الشركاء نتاعنا من حمايه مدنيه وزاره التجهيز يعني اللجنه الوطنيه لمجابهه الكوارث نعتمد سياسه انذار مبكر وهذا الانذار يخلي الناس الكل تستعد كما يجب والتدخل في الوقت اللازم. بطبيعه الحال باش تجينا وضعية صعيبة شوية نعتقد اللي فيها كمية هامة وهامة جدا من الأمطار هذا ما نعرفوش وقتاش، ولكن كل ما نقرب أكيد نستعد كما يجب باش تتعدى الوضعيات بسلام، تكون لها من الإيجابيات أكثر من السلبيات. دورنا مهم في حركة اقتصادية، إن شاء الله إن شاء الله نكون نافعين، وإن شاء الله أنتم بدوركم مشكورين على تقديم المعلومة من مختلف تراب الجمهورية.
0: شكرا جزيلا لك سرحان الرحالي، وربي يوفقكم ويوفقنا أكيد في تأمين كل يعني ما يتعلق بسلامة المواطنين والعودة المدرسية وكل تفاصيل الحياة اليومية اللي عايشها المواطن، حتى مع بعضنا نسهلوا شوية علينا الدنيا والإجراءات والتفاصيل. مازلنا معكم في صباحة جديدة على راديو الكيف، نغم قصير وبعد شوية نرجع مع صيدليات المناوبة بولايات الشمال الغربي خلال هذا الأسبوع الفاصل من 14 سبتمبر إلى غاية 20 سبتمبر 2026.

ورجعنا لكم به برشا. نذكروا مستمعينا بمواعيد الصيدليات المناوبة في الكيف صيدلية سامي الضاوي على مستوى مدينة الدهماني، محمد الهيشمي الشريشي في السرس، خالد تيناني الكسور، الكيف المدينة صيدلية أسمى جعاودي، ألفة العروسي وصيدلية سميرة برسقي، في تجروين عبد الجواد الحمروني، سقية سيد يوسف أميل بوغانمي، قلعة سنين سيف الدين مسعود، نبر يامن مزي، في باجة محمد أنيس ليمام، تبرسق هادي بالهادي، تستور محمد علي بن حميدة، تبار في قزم، سيد إسماعيل في رأس نصيري، مجاز الباب وفي قزم، نفزة منجي العباسي ونيديا شلواتي ودي زرقة، في جندوبة إحسين غزويني بلاريجيا، محمد أنور بالحارث بوسالم، سامي الجربي جندوبة الشمالية، حذيم السريدي جندوبة الجنوبية، محمد بشير الخضراوي تبرقة، رضا ضيف لعين دراهم، محسن زقتني غار الدماء، هاجر حمدي فرنانة، هنون حسني الروحية، محمد تقية الكريب، عصام بن عطية برقو، محمد بنجاجي بعرادة، أيمن مناعي سليانة، جلال الدين بن فرحات قعفور، يوسف مفداوي كسرة، وعصام بوزيان مكثر. نتمنى إن شاء الله ديما موفور الصحة والسلامة لكل مستمعينا.

0: السياقة في حالة تعب تمثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: 7:30 صباحا على موجات إذاعة الكف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
2: أسعد الله صباحكم، أهلا بكم إلى عناوين نشرتنا القادمة. وفيها تتابعون بإذن الله اليوم الانطلاق الرسمي للموسم الدراسي الجديد 2026-2027 بالتحاق الإطارات التربوية بمختلف المؤسسات التربوية، وأكثر من 1,000,000 تلميذ وتلميذة يلتحقون غدا الثلاثاء بمقاعد الدراسة بعد استكمال المؤسسات التربوية كامل استعداداتها لاستقبالهم. عملية طباعة الكتب المدرسية لجميع المستويات التعليمية تشارف على الانتهاء مع تواصل عمليات التوزيع والبيع. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تطرح فكرة سلة مدرسية تونسية لاستهلاك مستلزمات مدرسية مصنعة محلياً وبأسعار مقبولة. بداية العمل بتجهيزات متطورة للجراحة بالمنظار بالمستشفى الجامعي بجندوبة والمستشفى الجهوي بالكف. والدعوة إلى مراجعة القوانين المنظمة لعمل صندوق الجوائح الطبيعية ليشمل قطاع الزيتون والأشجار المثمرة. هذه العناوين وأخبار أخرى ترقبوها مفصلة في أولى نشرتنا الإخبارية التي تأتيكم تمام 8 صباحا بإذن الله. يومكم سعيد.
4: مقرين من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn

0: تحية أكيد لكل الأباء اللي قاعدين يخوضوا جولة كبيرة في إطار تحقيق الكفاية من المستلزمات وكل ما يتعلق بالعودة المدرسية حتى أبنائهم يكونوا في أحسن وأفضل الأحوال، وإن شاء الله تكون فما ديما التوفيق وفما ديما التميز لكل الصغيرات، وتهون هذه الظروف وتتحل عديد الإشكاليات سواء كانت رحلة الترسيم بعدها رحلة التجهيز المدرسي، وما زالت الحقيقة العمليات متويترة. فنتمنى إن شاء الله كل الحظ والتوفيق. بالمناسبة رجعنا لكم كالعادة بفقرة ثنية زينة في موعدها الجديد ضمن الشبكة الخريفية الجديدة على موجات إذاعة الكيف. وقبلها نذكر إنه الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلم حرفائها إنه نظرا لوجود أشغال في القطر الجزائري الشقيق على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غار الدماء وعنيبة، فإنه تم تعليق صفرة القطار الدولي تونس عنيبة بالنسبة لليوم صباح الاثنين 14 سبتمبر 2026 في انتظار استكمال هذه الأشغال، وإن شاء الله يتم أعلام السيدة الحرفاء تباعا باستئناف النشاط العادي لسير هذا القطار الدولي. هيت نشوفوا الثنية زينة وأهم النصائح مع توفيق الشيرني.
1: ثنية زينة مع توفيق الشيرني.
2: مرحبا بكم الناس كلها، وإن شاء الله ثنيتكم زينة. حوادث المرور ديما تكون ناتجة عن مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها السلوك البشري المتمثل في السرعة الزايدة وتشتت الانتباه بسبب استخدام الهاتف والقيادة المتهورة، بالإضافة إلى العوامل البيئية كما حالة الطقس وكذلك عيوب تقنية في العربات أو الطرقات. بالنسبة للعوامل البشرية، أخطاء السائقين هي السبب الأكبر والأكثر شيوع لوقوع حوادث على طرقاتنا. زيدوها السرعة الزايدة، تشتت الانتباه، القيادة المتهورة والقيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول اللي تضعف التركيز وتفقد السيطرة على العربة. العوامل البيئية وإلا العربة هي كذلك تلعب ظروف خارجية، وحالة هذه وسائل النقل دور هام في زيادة احتمالية وقوع الحوادث. الطقس السيء كما الأمطار كما الضباب كما الرياح اللي تضعف الرؤية وتخلي الطريق ينجم يكون أخطر على السواق، سوء حالة الطريق كما نقص الإضاءة وإلا غياب اللوحات الإرشادية، الأعطال الميكانيكية كما اهتراء العجلات المطاطية أو تعطل الفرامل المفاجئة. لازمك تتبع النصائح هذه باش ديما تضمن طريق آمن للجميع. إن شاء الله ثنية زينة، إلى اللقاء.
1: ثنية زينة مع توفيق الشيرني.

0: Facebook. تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم. ديما على الباج نتاعنا. راديو كيف إذاعة الكيف.
1: إشهار
2: مع أورانج بوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G
3: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
2: مالا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
1: إشهار
4: إذاعة الكاف
5: صوت الشمال الغربي في إمجاز الباب على الذبذبة 102.2
6: ورجعنا لكم مواصلين المشوار الصباحي ديما معكم على موجاتنا وقيت لي برقية الرياضة كالعادة حنين بن مصطفى معنا في الاستوديو لتقديم أهم المستجدات حنين صباح النور
7: صباح النور رفيقة أولى معيدة للرياضة على موجات إذاعة الكيف أخبار الرياضة وبرقية الرياضة نبدأها بالمشاركة التونسية في البطولة الإفريقية للكاراتيه المشاركة التونسية في هذا الحدث الإفريقي الهام تونس تتوج ب 18 ميدالية وتتويج من واحد من أبناء الشمال الغربي تحديدا من سليانة يوسف عباس اللي تحصل على الميدالية الفضية والمرتبة الثانية في هذه البطولة الإفريقية كما ذكرت 18 ميدالية هي حصيلة المشاركة التونسية دائما مع المشاركة التونسية في كرة القدم المسابقات القارية والأندية التونسية نذكر البارح النادي الرياضي الصفاقسي فاز أمام شوتينغ ستار النيجيري 2-0 وترشح للدور القادم سياسيس تعرف على منافسه البارح هو أمادو ديالو الإيفواري هو منافس فريق النادي الرياضي الصفاقسي بن جهته ترجي جرجيس كذلك ضمن تواجده في الدورة القادم رغم الهزيمة أمام ديامباس السنغالي هدف مقابل صفر ويواجه ريال باماكو والمالي في المقابل في رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم ترجي يدخل غمار المسابقة انطلاقا من الدورة القادم تعرف على منافسه اللي باش يكون فريق السويحلي الليبي في المقابل النادي الإفريقي بعد التعادل في باماكو 2-2 أمام جوليبا المالي يترشح للدورة الثاني ويواجه فريق تيبي مازامبي الكونغولية محليا البطولة الوطنية اللي تدرك جولتها الرابعة 15 هدف تسجلوا على زوز دفعات نهار السبت مستقبل مرسى فاز أمام النجم الرياضي الساحلي هدف مقابل صفر وانتصار الملعب التونسي أمام أمل حمام سوسة 3-1 والتعادل 3-3 بين اتحاد بن قردان وفريق الاتحاد المنستيرية مقابلة البارح الأولمبي البيجي تعادل مع تقدم سقيط الدير 1-1 انتصار الترجي أمام النادي الرياضي لحمام الأنف هدف مقابل صفر وفوز شبيبة العمران أمام نجم المتلوي هدف مقابل صفر نذكر مقابلة المتأخرة باش يتلعبوا نهار 21 سبتمبر النادي الرياضي الصفاقسي النادي الرياضي البنزرتي النادي الإفريقي ترجي جرجيس قبلها مقابلة مؤجلة لحساب الجولة الثالثة وفيها اتحاد بن قردان النادي الرياضي الصفاقسي ترجي جرجيس الاتحاد المونستيري مقابلات اللي تلعبوا نهار 4-16 سبتمبر انطلاقا من 4 تاع العشية ونهار الخميس 17 سبتمبر 4 الملعب التونسي النادي الافريقي ذكر ترجي بانتصاره البارح يصبح في المركز الاول ب 9 نقاط 8 نقاط لتقدم سقيط الدير 7 نقاط لفريق شبيبة العمران ويبقى النادي الرياضي لحمام الانف في المركز الاخير ب 0 من النقاط دائما مع كرة القدم ونهاية الأسبوع باش تعرف انطلاق بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم مقابلة مبرمجة على يومين السبت 19 سبتمبر ماضي 3:30 نذكر سبورتينغ بن عروس مكارم المهدية مستقبل سليمان اتحاد تطاوين نجم الخليدي بعث بوحجلة الملعب اللاسوسي كوكب عقارب هلال الشابة سيك الحديد صفاق سيدي محيط قرقنة هلال مساكن ومستقبل جابس يلتقي جمعية ميجرين نهار الأحد المجموعة الثانية الجمعية الرياضية بياريان الملعب الجيبسي أولمبيك الكيف تقال فريق اتحاد قصور السيف نادي سبورتينغ المكنين هلال الرديف شبيبة القيروان جندوبة الرياضية الأمل الرياضي ببوشمة النادي القربي قوي في القفصة مستقبل قاسرين وأولمبيك مدنين القلعة الرياضية. في كرة اليد مقابلة نهاية الأسبوع انتصار الترجي أمام جمعية الحمامات 44-32 وفوز نادي كرة اليد بجمال أمام بعث بن خيار 28-27 وفريق النادي الإفريقي فاز أمام المنزل الرياضي 34-24 وانتصر النجم الساحلي أمام نصرة بولبا 32-27. ديربي مانشستر انتهى البارح للمان يونايتد على مان سيتي بهدف مقابل صفر. هذه بقية الرياضة على موجات إذاعة الكيف. يوم سعيد وموفق للجميع.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الثامنة صباحا هنا على موجات إذاعة الكف. أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. من عناوين هذه النشرة اليوم: الانطلاق الرسمي للموسم الدراسي الجديد بالتحاق الإطارات التربوية بمختلف المؤسسات التربوية. وأكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة يلتحقون غدا بمقاعد الدراسة بعد استكمال المؤسسات التربوية كامل استعداداتها للموسم الدراسي الجديد. عملية طباعة الكتب المدرسية لجميع المستويات التعليمية تشارف على الانتهاء بالتوازي مع عمليات التوزيع والبيع. الدعوة إلى مراجعة القوانين المنظمة لعمل صندوق الجوائح الطبيعية ليشمل قطاع الزيتون والأشجار المثمرة. ينطلق اليوم رسميا الموسم الدراسي الجديد بالتحاق الإطار التربوي بالمؤسسات التربوية لعقد الاجتماعات وتوزيع جداول العمل، على أن يلتحق التلاميذ يوم غد بمقاعد الدراسة بمختلف المؤسسات الإعدادية والابتدائية والثانوية. هذا وقد استكملت المؤسسات التربوية استعداداتها للعودة المدرسية الجديدة لاستقبال أكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة. وقال وزير التربية نور الدين النوري أن جميع الإدارات المركزية بالوزارة والمندوبيات الجهوية للتربية والسلطات الجهوية والمحلية تعمل على مدار الساعة لتذليل صعوبات وضمان نجاح العودة المدرسية الجديدة. وتشمل الاستعدادات إحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف الجهات، إلى جانب إنجاز أكثر من 1400 تدخل شاملة الصيانة والتوسعة والتوفير نحو 73,000 طاولة مزدوجة جديدة، بما يعزز جاهزية المؤسسات التربوية لاستقبال التلاميذ مع بداية السنة الدراسية. وبخصوص الانتدابات الجديدة، أوضح الوزير أن الوزارة أنجزت انتدابات في مختلف الأصناف تقريبا بما في ذلك سلك الأساتذة، مشيرا إلى صدور النتائج النهائية للانتدابات أمس الأول، على أن يتم تعيين المنتدبين لمباشرة مهامهم بمؤسساتهم نهار اليوم. كما شارفت عملية طباعة الكتب المدرسية لجميع المستويات على الانتهاء بالتوازي مع مواصلة عمليات التوزيع والبيع، بما من شأنه ضمان توفر الكتب المدرسية في مختلف الجهات بالتزامن مع انطلاق هذا الموسم الدراسي. وبحسب آخر المعطيات المتعلقة بالعودة المدرسية، بلغت نسبة التلاميذ الذين أتموا عملية الترسيم عن بعد عبر منظومة الحياة المدرسية

0: 100% من إجمالي التلاميذ المستهدفين، فيما أتم 1,014,000 تلميذ دفع معلوم الترسيم، أي ما يعادل 96% من مجموع التلاميذ. ويتوزع هؤلاء التلاميذ على مختلف المراحل التعليمية، من التعليم التحضيري إلى التعليم الأساسي بمرحلتيه الابتدائية والإعدادية، والتعليم الثانوي في المؤسسات التربوية العمومية والخاصة بمختلف جهات البلاد. ونبهت منظمة الدفاع عن المستهلك إلى ضرورة اقتناء المستلزمات المدرسية من المسالك القانونية لاحتواء بعضها على مكونات مضرة بصحة التلميذ، داعية إلى التفطن لكل أشكال المضاربة والاحتكار والتبليغ عنها للقيام بالتتبعات القانونية والجزائية. رئيس الفرع الجهوي للمنظمة بالكاف نور الدين بن يمينة وهذه الإضافة.
1: بمناسبة العودة المدرسية والجامعية، سعت منظمة الدفاع عن المستهلك منذ مدة إلى توعية وتحسيس مستهلكين المواطنين بأهمية اقتناء اللوازم المدرسية حتى نبتعد أكثر ما يمكن عن مظاهر الزحمة والاحتكار، كما نعمل أيضا على تواصل مع كل الخيان من أجل وأن نشوف المواد المدرسية هذه على قارعة التاريخ اللي فيها من المضار وفيها من الأشياء اللي ممكن تحدث في حياة التلميذ وحياة المتعلمين، نظرا وأنه ثم مواد ما نعرفوش. أيضا عملنا على التواصل مع هيئة الوصولات والإدارات الرقابية حتى تمنع المضاربة واحتكار المواد المدرسية حتى نضمن عودة مدرسية ناجحة.
0: اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محليا، مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية، بما يمكن وفق رئيس المنظمة لطفي رياحي من المساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطني. وقال رياحي إن هذه السلة يمكن أن تندرج ضمن برنامج وطني للاستهلاك المدرسي المسؤول والمنتوج التونسي تشارك فيه وزارة التربية والتجارة والصناعة والمؤسسات المنتجة ومنظمات المستهلك. وقال إن كلفة سلة المستلزمات المدرسية يمكن أن تنخفض بين 25 و30% مقارنة بالسنة الماضية شرط توفير منتجات تونسية تنافسية والحد من كلفة التوزيع وهوامش الربح والتقليص عدد الوسطاء. أكد مدير الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للشمال شكري العكرمي توفر أكثر من 29,000 سرير وضعت على ذمة الطلبة في مؤسسات الديوان بمختلف جهات الجمهورية خلال سنة الجامعية الجديدة، وتتم الموافقة وفقا للشروط القانونية والأحقية، إضافة إلى توفير السكن الاستثنائي.
2: بالنسبة للسنة هذه عنا ما يزيد على 29,000 سرير، هذا متوفر في مؤسسات ديوان الخدمات الجامعية للشمال. ثم أكثر من 1,500 سرير أسرة إضافية توضعت على ذمة الطلبة في ديوان الخدمات الجامعية والمؤسسات اللي ترجع له بالنظر في 11 ولاية في الشمال. شكون اللي عندهم الحق في الإيواء الجامعي؟ هما الطلبة الذكور سنة واحدة والطالبات عندهم عامين، ما عدا ذلك يدخل كله في خانة السكن الاستثنائي. بالنسبة للسنة احنا في المرحلة الاولى عطينا السكن الجامعي للطلبة اللي دخلوا في 1 سبتمبر، يعني ل 5,000 طالب تحصلوا على السكن الجامعي طلبة جدد، وعطينا كذلك 800 سكن جامعي في اطار السكن الاستثنائي بالنسبة للطلبة اللي دخلوا في المرحلة الاولى. عدلنا 21,000 سرير، هذا مخصص لطلبة من ذوي الحق في الايواء، وبدينا من نهار 7 ندرسوا في الملفات متاع الطلبة ونوجه في الموافقات.
0: شرعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بمناسبة العودة المدرسية في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات، يستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين والأسر، وفق ما أفاد به المندوب العام لحماية الطفولة منصف بن عبد الله.
3: المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي موجه للمجتمع لرفع مستوى إدراكه ووعيه بمخاطر المخدرات وخاصة كيفية التوقي منها، انطلق بسلسلة من الومضات الوطنية توعوية موجهة للمجتمع بصفة عامة، تأمين سلسلة من ملفات والبرامج الإعلامية الموجهة للمجتمع لرفع مستوى إدراك مخاطر المخدرات وخاصة كيفية التوقي منها. الخطة الاتصالية هذه فيها أيضا سلسلة من الأنشطة والتظاهرات ممتدة شهر سبتمبر وأكتوبر، نهار 3 29 سبتمبر ديسمبر 2026 تنتظم قافلة صحية نفسية متنقلة موجهة للشباب للأسر في مختلف ولايات الجمهورية وتأمن عيادات متنقلة للإصغاء والدعم النفسي، وتستهدف النقطة التالية وهي تعزيز مسارات الوقاية والتحسيس طبقا لخصوصية كل جهة وكل إقليم.
0: تم بالمستشفيين الجامعي بجندوبة والجهوي بالكاف الانطلاق في العمل بجملة من التجهيزات المتطورة، حيث باشرت الفرق الطبية إجراء عمليات جراحية بهذه التجهيزات وفق ما نشرته وزارة الصحة. هذه التجهيزات تساهم في تعزيز قدرات الفرق الجراحية ودعم البنية التحتية للمستشفيات وتقليل مدة الانتظار، كما تمكن من تدخل أسرع وخدمات أقرب للمريض. في شأن جهوي آخر، دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف منير العبيدي إلى مراجعة القوانين التي تنظم عمل صندوق الجوائح الطبيعية ليشمل عديد المنظومات الفلاحية الأخرى كالزياتين والأشجار المثمرة.
4: صندوق الجوائح الطبيعية هو مكسب الحقيقة للفلاح وحتى للمجموعة الوطنية، وهذا باش يحافظ على ديمومة القطاع. بالتالي احنا في ظل التغيرات المناخية يعني أصبح ملزم حتى للناس الكل باش تنخرط فيه، وبالتالي احنا لاحظناه خاصة السنوات الأخرانية. أول حاجة في عملية الخلاص ولت فيها إشكال، وثاني حاجة خاصة في عملية التقييم تاع جائحة اللي ولت يعني الاعتماد ما عادش كما تبعث فيها الصندوق، وبالتالي يعني ولا الفلاح ماهوش ما يعني ينخرط فيه، ولا الفلاح يعني ما عادش يمشي يقولك ما عادش يلبي لنا الحاجياتي. احنا دعوة لسلطة الإشراف لمراجعة خاصة قوانين اللي تنظم عملية صندوق الجوائح الطبيعية. نحب الصندوق هذايا أول حاجة يكون ينصف الفلاح، وبالتالي تكون ثم قوانين اللي هي تضمن حق الصندوق وحق الفلاح، باش الفلاح يرجعوا ينخرطوا في الصندوق هذايا في ظل التغيرات المناخية. ونحبوه كيف كيف يشمل برشا قطاعات على غرار الأشجار المثمرة والزيتين، علاش لا ما تكونش يعني يشمل كل القطاعات على الأقل، يولي يكون ثم منظومة متكاملة، يولي الفلاح وقت اللي يحب يمشي يأمن في صندوق الجوائح الطبيعية نجم يأمن الصابة نتاعه سواء من الزيتين ولا من الحبوب، أما على أساس وأنه تكون ثم إجراء ميسرة ومسهلة للفلاحة باش تنخرط فيه.
0: أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعليق صفرة القطار الدولي تونس عنابة المبرمج صباح اليوم، وذلك نظرا لوجود أشغال بالقطر الجزائري الشقيق على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غار الدما وعنابة. وأوضحت الشركة أن تعليق الصفرة سيستمر في انتظار استكمال الأشغال، مشيرة إلى أنه سيتم إعلام الحرفاء تباعا باستئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي. أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر في كلمة تونس في أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة من 13 إلى 20 من سبتمبر الجاري، أكد أن تونس تعمل حاليا ضمن رؤية استشرافية شاملة على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة المتوازنة باعتبارهما في صلب سياستها التنموية، وذلك في إطار مقاربة جديدة للتوقي من الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي على مواطن العمل والدفع نحو تطوير منظومة الحماية الاجتماعية. وأعلن عصام الأحمر أن وزارة الشؤون الاجتماعية أعدت منصة رقمية لإدارة العمل سيتم إطلاقها خلال شهر سبتمبر الجاري، بما سيشمل خطوة هامة في مسار التحول الرقمي للإدارة التونسية لا سيما في تدخل متفقدي الشغل، ويساهم في تكريس مقومات العمل اللائق، إضافة إلى توفير إحصائيات و بيانات دقيقة ومحينة حول الوضع الاجتماعي ستساعد على وضع مخططات التدخل الفوري أو الاستباقي وفق ما نشرته الوزارة في بلاغ سابق. ضمن أنبائنا العالمية، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد فلسطينيين وإصابة 13 آخرين يوم أمس جراء غارات من مسيرة صهيونية استهدفت مركبتان مدنية في شارع القدس بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. كما أصيب 5 فلسطينيين أمس جراء قصف قوات الاحتلال لمناطق متفرقة في قطاع غزة. سمع دوي عدة انفجارات مساء أمس جنوب إيران، فيما أفادت أنباء بإطلاق صواريخ باتجاه مضيق هرمز وفقا لوسائل إعلام إيرانية. يأتي ذلك فيما قال وزير الخارجية العماني أنه تقرر تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا عقده اليوم في عمان بين دول خليجية وإيران لمناقشة اتفاقات محتملة بشأن مضيق هرمز. ختام نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. اليوم الانطلاق الرسمي للموسم الدراسي الجديد بالتحاق الإطارات التربوية بمختلف المؤسسات. وأكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة يلتحقون غدا بمقاعد الدراسة. عملية طباعة الكتب المدرسية لجميع المستويات التعليمية تشارف على الانتهاء بالتوازي مع عمليات التوزيع والبيع. الدعوة إلى مراجعة القوانين المنظمة لعمل صندوق الجوائح الطبيعية ليشمل قطاع زيتين والأشجار المثمرة. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نلتقي من جديد على رأس الساعة، إلى اللقاء.
5: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معاهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: ابتداء من 14 سبتمبر 2026،
8: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكيف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027،
7: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
8: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
7: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
8: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
7: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
8: بكل الألوان.
7: بكل الألوان.
9: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
10: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع،
9: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
10: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
9: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
10: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
9: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
10: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
9: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
10: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
9: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
10: فكونوا في الموعد.
11: إشهار
12: مع أورانج، بوستي الغونتخي بالماكس بوك 5G.
13: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج، الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
12: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوك 5G. عندك أورانج.
11: إشهار

0: إشهار.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.
0: إشهار
4: هاي تك.
5: وصلنا معكم الفقرة الهاي تيك. وفي الهاي تيك أبل أعلنت عن آيفون ديو اللي هو أول هاتف آيفون قابل للطي من الشركة بشاشة داخلية سوبر ريتينا وشاشة خارجية. الشاشة الداخلية فيها سطح نانوي مخصص لتقليل ظهور منطقة الطي والانعكاسات إلى جانب طبقة طورتها أبل لمقاومة الخدوش، ويدعم الهاتف الشاشتين في وقت لاحق من هذا العام. طبعا الايفون ديو بهيكل مصنوع من التيتانيوم، ويعتبر انحف ايفون قدمته عند فتحه، وصممت الشركة على استواء الشاشة عند فتحها مع كاميرا لمكالمات الفيديو تكون مخفية خلف الشاشة الداخلية. يدعم الهاتف تشغيل تطبيقين في الوقت نفسه او تشغيل نسختين من التطبيق نفسه مع إمكانية حفظ مجموعة التطبيقات للعودة إليها لاحقا، كما يمكن استخدامه في أوضاع واتجاهات تكون مختلفة بما في ذلك وضع نصف الطي ووضعه على الطاولة لمشاهدة المحتوى. هواوي تدفع الهواتف القابلة للطي إلى مستوى جديد، وتطلق جهاز يجمع بين الهاتف والتابلت في تصميم واحد، كل ما نعرفه عن مايت إكس تي 2. ميزة تعتبر ميزة لطيفة مخصصة وموجهة للأطفال تحديدا، حيث يعرض الهاتف رسوم كرتونية. هاتف آيفون ديو رسوم كرتونية تكون بسيطة توضع على الشاشة الخارجية عند تصوير الأطفال بهدف جذب انتباههم وإبقائهم مبتسمين أثناء التقاط الصورة. وفكرة بسيطة لكنها قد تجعل مهمة تصوير الأطفال أسهل وأكثر متعة بالنسبة لهم. وفي متابعتنا فيما يتعلق بآخر قمة الذكاء الاصطناعي، كان تحدث كاتب الدولة المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج عن قمة الذكاء الاصطناعي اللي أصبحت فضاء مهم للحوار حول مستقبل هذا الذكاء في البلدان العربية وحول سبل كفيلة بجعل الثورة التكنولوجية رافعة للتنمية والتعاون والسلام. كانت هذه في إطار كلمة ألقاها الأربعاء الماضي في الجلسة الافتتاحية لقمة الذكاء الاصطناعي اللي تم انعقادها بمدينة الحمامات، وأكد أنه تونس تنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره فرصة لتحسين عديد القطاعات الحيوية، تطويرها كما القطاع متاع الخدمات العمومية، التعليم، الصحة، دعم الأمن الغذائي والمائي، ومواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز القدرة التنفسية، وخلق أيضا فرص جديدة أمام الشباب. واذكر أن تونس تؤمن كذلك بأن التكنولوجيا وحدها لا تصنع التنمية إذا لم تقترن بالاستثمار في الإنسان وفي الذكاء البشري. ونختم بالإعلان اللي صار يوم الخميس الماضي عن تأسيس تحالف دولي الهدف منه مكافحة الاحتيال العابر للحدود عبر الاتصالات والفضاء الإلكتروني. وكان حضر المؤتمر التأسيسي اللي تم إقامته بشرق الصين ممثلين عن 46 دولة مؤسسة و34 دولة مراقبة وأربع منظمات دولية من بينها الأمم المتحدة ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية. هذا التحالف يعتبر مبادرة قامت به الحكومة الصينية في إطار منظمة حكومية دولية الهدف متاعها تعزيز التعاون بين وكالات إنفاذ القانون في مواجهة الاحتيال العابر للحدود الوطنية عبر الاتصالات والفضاء الإلكتروني والجرائم المرتبطة به. بهذا الخبر نوصل معكم لختام فقرة الهاي تيك، ونعود معكم لبقية فقراتنا بعد شوية مع أسعار السوق.

0: Hi-Tech.
1: إشهار.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
3: مع بوريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالمك.
1: إشهار.

0: الكاف. صوت الشمال الغربي في قلعة أسنان على الذبذبة 88.6.
1: تمام الثمانية ونص هنا على موجات إذاعة الكيف، ما زلنا متواصلين معاكم وننطلق أكيد مستمعينا مع نقاطنا الخارجية في إطار متابعتنا الميدانية. نحاول دائما مع الناس، مع المواطن، مع المستهلك، أسعار السوق مع زميلي عادل الخميسي، نتابعوا أجواء العرض والطلب بالنسبة للمواد الاستهلاكية الغذائية الأساسية، ونضيفوا لها أيضا كل ما يتعلق بمستلزمات المدرسة. عادل، صباح النور.
2: صباح الفل والجسمين، ان شاء الله نهاركم مبروك وبدايه اسبوع نشيطة، عوده ان شاء الله مكلة بالنجاح لوليداتنا التلاميذ والطلبه، ربي عاون الجميع. قراءه في الصبحيه لما قمت به اليوم من جوله رفيقه، الملاحظه ان الحركه الساعه المروريه على غير العاده، وهذا ولفنا به في الكيف تقريبا ويلزمنا من مراجعه لحاله الطرقات. بالنسبة لي كذلك الملاحظ أنه عملت على الماء حالتين، معنى حالة الماء والدواجن والبيض، اعتبار أنه فيهم بوليميك كبيرة الفترة الأخيرة. الماء أول موجود عند الناس كل، معناها
1: متوفر،
2: يهز بارك، معناها توفر بالطريقة اللي المعتادة، معناها الماء موجود بكثرة منذ يوم أول أمس من يوم السبت نتبع فيهم. بالنسبة للدجاج لاحظت نقص، وكذلك غلاء في الأسعار، أول مذبوح مثلا يوصل 9500 حتى 9500، السكالوب ب 20000، الكبدة ب 18900 عكس، بالنسبة للبيلون يخدم ب 17800، الكركاس 8700، الفخذ الدجاج 15900، فما حتى اللي يبيع ب 17000. هذا بالنسبة للحوم البيضاء، كذلك العظم ارتفعت شوي، فما ب 10400 البلاتو. هذا حبيت نبدا بالدجاج لانه اخر ما وقفت عليه بالنسبه لصبحيه هذا اليوم. بالنسبه للخضر نسبيا ما زالت غاليه، البطاطا ما زالت محافظه على سومها في راس القائمه ب 2500، الفلفل يهبط ويطلع من 1800 حتى 2500، الحلو 3200 3500، الطماطم كيف كيف سومها ماهوش مستقر، الثمن نتاعها يهبط ويطلع، موجوده من 1800 حتى 2400، فما حتى 1500، نبصل الكيلو من 1200 حتى 1800، الفاقوس 3500، البرج القراع موجود من بالميزان وفما بالدينار وفما ب 1500. هذه تقريبا ابرز ما سجلناه بالنسبه لامس واليوم. بالنسبه للعوده المدرسيه فانه القائمات كل شيء متوفره، ومن غدوه بطبيعه الحال تبدا بالنسبه للمواطنين، رغم انه البعض يشري على بكري، لكن حكيت مع اصحاب المكتبات تقريبا كل شيء متوفر، وان شاء الله ربي يبكي ستر على الارباب العائلات وربي يعاونهم، هذا ما نجم نقولوا وكاو.
1: هذا هو عادل، كما نذكروا انه زيد المنظمه التونسيه لارشاد المستهلك كانت اقترحت اعداد سله مدرسيه تونسيه تضم مجموعه من المستلزمات المدرسيه الاساسيه المصنعه محليا، و تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية، حتى تمكن يعني وفق رئيس المنظمة تمكن من المساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الانتاج الوطني. السلة هذه تنجم تندرج ضمن برنامج وطني للاستهلاك المدرسي المسؤول والمنتوج التونسي، وتشارك فيه وزارة التربية التجارة والصناعة والمؤسسات المنتجة ومنظمات المستهلك، يعني كحل البديل في إطار مراعاة الأسعار.
2: هو كان من المفروض أن التفكير فيه مسبقا،
1: أكيد
2: معناه يلزم نأخذ الاحتياطات متاعنا من المسبق، الأطراف كلها تشارك، والمنتفع اللي هو الأسرة في نهاية المطاف والتلميذ السلة هذه ينتفع بها، مش معناها مقترحات تمشي في آخر وقت
1: بالضبط
2: ونعملوا بها
1: ونشوفوا زادة لنجربها ونشوفوا الجدوى متاعها باش نجموا نحكموا على مثل هذه المقترحات ومدى فعاليتها ومدى معناها اقتناع المستهلك التونسي بها وبظروف معناها إقامتها. شكرا ليك عادل، يعطيك الصحة، نتمنى لك يوم موفق، إلى اللقاء. احنا مازلنا معكم، مازلنا دائما في صباح الخير، مازلنا مع نقاطنا الخارجية، نمشي ونغم وبعد شوية من كيف نعملوا تنجيز البيجة اليوم في إطار طبعا فقرة الميكرو تروتوار.

0: ورجعنا لكم مواصلين معاكم سيد علي الرياحي. كيفاش اختار لي باش نحكيو على العودة المدرسية على خاطر عد تنازلي اليوم عودة المربين وتحية إكبار لكل حاملي نبل هذه المهنة في إطار تثمين دورهم في التربية والتعليم وأيضا في بناء المجتمعات. كل المربين اللي اليوم ينطلقوا في الاجتماعات البيداغوجية وغدوة إن شاء الله تكون الانطلاقة مع أبنائنا التلاميذ. تقريبا الاستعدادات تشمل أحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف الجهات، إلى جانب إنجاز أكثر من 1400 تدخل شملت منها الصيانة، توسعة، توفير نحو 73 ألف طاولة مزدوجة جديدة، بما يعزز جاهزية المؤسسات التربوية لاستقبال التلاميذ مع مفتتح هذه السنة الدراسية. حابين احنا ناخدو مع زميلي ناجي الخلولي ليلتحق بينا في تأمين منوعة الصباح الخير لهذا الاثنين، نتابعوا يعني أحوال ومعطيات حول العودة المدرسية بولاية بيجا. ناجي صباح النور.
1: صباح الخير رفيقة، وصباح الخير كيف مستمعي إذاعة الكير.
0: إذن ملامح العودة المدرسية، بدينا في العادة التنازلي، يعني اليوم الأساتذة والمربين، غدوة إن شاء الله باش يكونوا تلامذة على مقاعد الدرس، وحركة حثيثة مع شراء الكتب، مع رحلة التسجيل سواء منها الجامعي وحتى المدرسي والثانوي والابتدائي والأساسي.
1: بالفعل رفيقة، شفنا خاصة منذ بداية شهر سبتمبر تكثفت الحركية في الأسواق في كل الأماكن تقريبا، في مركز العموم المركز العمومي للإنترنت اللي رسم بطبيعة رفيقة، اللي خمم في المبيت، اللي خمم في يعمل لابونمو في شركة النقل، تقريبا حركية كبيرة برشا. وخاصة رفيقة نهار السبت في بيجا، تقريبا سوق في بيجا شفنا حركية كبيرة، الناس قاعدة تحضر حتى شلتوا، وبطبيعة بالتوازي المؤسسات التربوية قاعدة تحضر رفيقة. شفناها خاصة المؤسسات اللي ما كانتش فيها صيانة وليت معناها مع بداية شهر سبتمبر أو قبل شوية، النظافة، فما الطيلان تاع الجدور، اهتمام بالأقسام، تقريبا خليت نحل تقريبا رفيقة بالنسبة للعودة المدرسية. إن شاء الله تكون عودة ميمونة، إن شاء الله تكون
0: على ذكر على ذكر
1: أي،
0: وهذا اللي يهمنا على ذكر يعني الاهتمام بالمؤسسات التربوية. فما نقطة مهمة جدا، وإحنا نحكي ربما على عودة البرشة من التلامذة، وخاصة منهم التلامذة اللي ما عندهمش القدرة على أنهم يروحوا لديارهم، بالنسبة إلى دورات المياه، وإحنا نعرفوا جديا عنا مشكلة وأزمة كبيرة في معناه التزود بالمياه في المؤسسات متاعنا، وفما انقطاعات تكون متكررة. إن شاء الله بيودنا أن يكون فما حل معناه الإشكال هذية، سواء بالنسبة للمؤسسات الجامعية في جهاتنا، المؤسسات التربوية العمومية منها والخاصة، الكل يمروا أنه تتوفر معناها دورات مياه فيها الماء وفيها لائقة معناها باستعمالات التلاميذ. هذه راي ضرورة قصوى، معناها مش من الحاجات ولا الرفاهيات اللي يطلبها التلميذ.
1: ورفيق ملاحظتك معناها في محلها، لأنه اليوم راو الماء حاجة أساسية في المؤسسات التربوية. فما مؤسسات اللي نحن توا مثلا من السنة الدراسية 2026 و2027 مؤسسات تربوية تعتمد على الصهاريج، صهاريج في الماء، لكن رفيقة راو في كل مرة نشوفه مؤسسة تربوية تبقى بلا ماء لأنها مربوطة بجمعية مائية للأسف، ولا ما يوصلهاش الماء معناها في الوقت، والتلمذات كي يبقوا، لأنه فما تلمذات في الريف ورفيقة يمشي الصباح، يوصل الصباح في النقل سواء في الكار وإلا في النقل الريفي، ويروح كان العشية، يروح معناها سواء في ماضي ساعة وإلا يروح العشية، وهذا ما يخليه يراو يحتاج التلميذ، يحتاج للماء.
0: هو احنا نعلمه فيه التلميذ هذا، نعلموه معناها من اولى قواعد النظافة انه يغسل يديه، لكن لما يجيبش يغسل يديه وما يلقاش الماء
1: ما يلقاش الماء الحقيقة رفيقة، راي مؤسسات تربوية في الأرياف لما لا، علاش احنا ديما نسبقوا وديما نحضرونهم وديما الماء قبل ما يوفوا السهريج هذاك من الماء نعبيه حتى المؤسسات
0: على فكره ناجي مش كان في الارياف، حتى في الوسط الحضري. معناها اليوم راهي مؤسسات تربويه وجامعيه ما يتوفرش فيها الماء، لانه فما انقطاعات متكرره للماء وحنا نعرفوها. معناها اشكاليات نتاع ربط تخلي معناها الظروف والوضعيات اللي تعيشها هذه المؤسسات ماهوش متوفر فيها الماء، وهذه نعرفوا قديش ينجم يكون فيه برشا مضره على صحه التلامذه وصحه معناها الصغيره اليوم.
1: صحة التلامذة راهي لابد انه تنطلق من المحيط هذاك، من محيط العائلة حتى المحيط المؤسسات التربوية، باش احنا كنديت علاش نعلموهم ونعملوا لهم حملات تحسيسية باش على النظافة ويغسل يديه، ونعرفوا التلامذة الصغار معناها ينقصهم شوية.
0: وموسم الخريف متقلب الطقس ومعناها الأمراض والفيروسات معناها موجودة، فاليوم احنا باش نتجنبوا معناها المشاكل هذه. رانا كنا نحكيوا معناها على فيروسات وعلى جراثيم ما كانتش موجودة توا، ولا ترجع بحكم انه ما فماش
1: موجودة في كل مرة قواعد نظافة. كل مرة رفيقة نسمعوا كما ذكرت انت، في كل مرة نسمعوا فما تسجيل حالات نتاع أمراض في مؤسسات تربوية، سواء المؤسسات هذية في الوسط وإلا في الشمال الغربي وإلا في الجنوب، وهذايا ما يخلينا ديما نرجعوا ديما نوفروا أرضية مناسبة، نوفروا مناخ مناسب للتلميذ هذايا باش يقرأ، باش تكون فما الماء خاصة أساسي. وحتى في نشوفوا برشا جلسات رفيقة، راهي تنطلق الجلسات الاستعداد للعودة المدرسية تنطلق من الربيع تقريبا، العودة المدرسية ديما والجامعية. لكن الحقيقة من بعد الولي يكتشف فما نقاص، الولي اللي هو قاعد يتعب رفيقة وقاعد يحضر، وفما شكون التوا مازال مش حاضر العودة المدرسية، وهذايا هو رفيقة احنا مشينا للولي. الولي اليوم شفناه على العودة المدرسية شنية حضر الولي وشنية ما حضرش، هذايا موضوع الميكرو تريتوار نتاعنا اللي مشينا بالتحديد المدينة نفزة وسألنا عدد من الأولياء ونسمعوا رفيقة شنو قالوا بعد كده نكملوا أحدين.
2: أنا تكلفت برشا، صرفت فلوس ودي أقرا نجح بريمير أني، تأخذ لها صباد يقول كيزم صباد الآخر باش يباد، تأخذ لها سروال يقول سروال الآخر باش مباد، تأخذ لها مريول يقول مريول الآخر باش مباد. هذا إذا بكل شيء خذت له في الدوم الكراسات المدعمة قال لي قايد، قال لي قايد قد صندوق من كراسة عندي طفلة تقرا في الجامعة، هذا كما نحكوا قايد أنا يقرأ الأرواح ميز
3: عود المدرسية بالنسبة لي كوالي فيها صعيبة ياس، أربعة يقرأ مخصوص مثلا بالزناي الزمان ما يجيبوا حتى شيء، ويجيبوا الزمان ما يجيبوا حتى شيء
4: بالحق، ذو ثم الأضعف مني أكثر وقت ولا ثم حاجة أولى بالحق
3: ولا ما فهم وني ما عاونوا بكرتاب وكراز هذا عينة تاع الدولة، أقل سروال تاع واحد ياخذ في الابتدائي 70,000 80,000 أقسم بالله شيء يحبس المجد. مش تعمل شيء ولا شيء تجيد معناها تبصر لحاجة تعاون مثلا أما حالة أبشر من حالة
5: لحد الآن حتى اشتري ما فهمت ما حضرتش بالحقيقة على عن المكان ما فماش، عندي زوز بريمير دجيا زوز بليسي
6: ما فماش، تتكلف ولا ما تتكلفش بالنسبة لي كانيات باش هم ثلاثة أربعة كرارس ولا هم زوز ستيلوات ولا ليهو كاتب ربي ندخلهم وبعد يرحمك.
5: بالنسبة لي ما عنديش لا مورد رزق لا حد شيء، عندي كان وليدات والمرأة حد برشا فلوس بالنسبة لي ما قرش من 600,000
0: يعني برشا فلوس وأحالنا على ما فماش شغل، وحكينا زيدة على أنه الخيارات متاع الأبناء ولا داخلة معناها في المقدرة الشرائية بطريقة بصفة مباشرة وغير مباشرة برشا كلام، والولي معناها متحمل برشا ضغط معناها هذي متفهمينه، احنا مازلنا في البداية ومازال معناها ما فماش بقية
1: دروس الخصوصية بالضبط برشا حاجات اخرين معناها في العودة. وانا بالحقيقة كلمتين شدوني معناها لذاك العودة مكلفة عودة صعيبة لذاك ذكرها الأولياء والصحيح رفيقة حتى راو مش نحكيه على الناس محدودة الدخل الأولياء والعائلات، نحكيه حتى الناس اللي معناها فسراها كما يقولوا عندها راي اليوم العودة المدرسية تتكلف، واليوم فما ناس مازال فما شكون حضر روحه للعودة إذا وعمل الحساب للعودة إذا وحضر الميزانية اللازمة باش غيرات غدوة يقرأوا في أحسن الظروف، وفما شكون مازال الحقيقة رفيقة يستنى في معناها في ناس الخير وإلا يستنى في الجمعيات اللي هي ما شفناهاش برشا رفيقة ما عدا لأنه شفنا قبل العودة رفيقة حتى قبل العودة بنهار كما السنوات اللي معناها اللي فاتت معناها قبل العودة المدرسية شفنا جمعيات تجيب معناها جي من تونس العاصمة المؤسسة التربوية في بيجة وتعطيهم الإعانات كرتابة كاملة فيها كل كتب وفيها كل شيء وفيها معناها ويعاونوا العائلات هذوما سواء في الارياف ولا في المدن ويسهلوا لهم على الاقل باش يرجعوا تلمذاتهم كيفهم كيف اصحابهم وفما شكون يعاونوا حتى معناها جميع التلامذه بدون فرز رفيقه الحقيقه وانا عينت معناها على عين المكان وكنا حتى احنا قدمناهم معناها وعديناهم في اضاعه الكاف على نفس الموجات معناها وهذه راهو العوده المدرسيه تحب فما تضامن وفما ناس تعاون بعضها باش يرجع الناس كل رفيقه الوليدات فما لانه فما العائلات مازالوا لتوا مازالوا ما حضروش ارواحهم لها العوده المدرسيه.
0: هذا هو احنا نامل انه ان شاء الله تكون عوده مريحه للعائلات الكل ربي يكون في عون الناس الكل وان شاء الله موسم دراسي بشويه بشويه هو بطبيعته يبدا مرتبك شويه في تفاصيل ومن بعد توضح الرؤيه تنخرط العائلات وتنتظم الدروس وان شاء الله نسال الله ديما التوفيق للناس الكل. نجي يعطيك الصحه شكرا جزيلا ليك نتمنى لك يوم موفق والى اللقاء. نمشي معكم لا نغم وراجعين.

ورجعنا لكم نختم أكيد معاكم برقم اليوم. رقم اليوم اخترنا أنه نحكيه عليه رقم أكثر من 29,000 سرير تم وضعها على ذمة الطلبة في مؤسسة الديوان الخدمات الجامعية للشمال. طبعا خلال هذه السنة الجامعية الجديدة بمختلف جهات الجمهورية خلال موسم دراسي جامعي جديد تتم الموافقة عليها وفقا للشروط القانونية ووفقا أيضا للأحقية لتوفير السكن الاستثنائي. هذه معطيات نتمنى أن الطلب الكل أكيد يحظوا بفرصهم في الانتفاع بالسكن الجامعي في انتظار أنهم يتعودوا على مجال الحياة الجامعية، ينفتحوا على المحيط الجامعي متاحهم ويعرفوا أكيد التعامل مع كل الظروف السكنة اللي تنجم تكون في الولايات اللي ينتموا لها واللي تكون فيها مقرات المؤسسات الجامعية متاحهم. ونتمنوا لهم ديما كل الحظ والتوفيق وإن شاء الله بنجاح للناس الكل. هكا نوصل ختام مشوارنا معكم في ماتينال اليوم. أجمل تحيات كامل الفريق خيري سعاد أيضا ناجح. شكرا لزملائنا في الخدمة الهاتفية. غدوة إن شاء الله ننطلق معكم في الموعد الجديد في العيادة البيطرية بداية من الرابعة إلى الخامسة في شبكتنا الخريفية الجديدة على موجات إذاعة الكيف. إن شاء الله يوم موفق للجميع وأسبوع موفق وموسم دراسي كله توفيق لكل الجميع ولكل العائلات التونسية الإطارات التربوية تلامذتنا وصغيراتنا وأيضا أبنائنا في الجامعات. إلى اللقاء.

تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مركونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: إشهار
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوك 5G
2: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: منا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوك 5G عندك أورانج
0: إشهار
3: التاسعة صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف
3: أسعد الله صباحكم جميعا أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز ينطلق اليوم رسميا الموسم الدراسي الجديد بالتحاق الإطار التربوي بالمؤسسات التربوية لعقد الاجتماعات وتوزيع جداول العمل على أن يلتحق أكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة يوم غد بمقاعد الدراسة بمختلف المؤسسات الابتدائية والإعدادية والثانوية. وقال وزير التربية نور الدين النوري أن جميع الإدارات المركزية بالوزارة والمندوبيات الجهوية للتربية والسلطات الجهوية والمحلية تعمل على مدار الساعة لتذليل الصعوبات وضمان نجاح العودة المدرسية الجديدة. شارفت عملية طباعة الكتب المدرسية لجميع المستويات على الانتهاء بالتوازي مع مواصلة عملية التوزيع والبيع بما من شأنه ضمان توفر الكتب المدرسية في مختلف الجهات بالتزامن مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد. اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محليا مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية بما من شأنه وفق رئيس المنظمة لطفي الرياحي من المساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطني. بمناسبة العودة المدرسية شرعت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات يستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين. أعلنت الشركة الوطنية لسكك الحديدية التونسية مساء أمس تعليق سفرة القطار الدولي تونس عنابة المبرمجة صباح اليوم وذلك نظرا لوجود أشغال بالقطر الجزائري الشقيق على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غار الدماء وعنابة وأوضحت الشركة أنه سيتم إعلام الحرفاء تباعا باستئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد فلسطينيين وإصابة 13 آخرين يوم أمس جراء غارة من مسيرة صهيونية استهدفت مركبة مدنية في شارع القدس بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة كما أصيب 5 فلسطينيين أمس جراء قصف الاحتلال لمناطق متفرقة في قطاع غزة. قفزت أسعار النفط بأكثر من 2% اليوم بعد أن أدت الهجمات الجديدة التي شنها الحوثيون على السعودية والهجمات الإيرانية على السفن في الخليج إلى تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات في أعقاب إغلاق خط أنابيب نفط سعودي رئيسي. نهاية الموجز إلى اللقاء.

0: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا على موجات إذاعة الكاف في هذا اللقاء المباشر استوديو الناس. استوديو الناس على امتداد سويعتين نأتي فيها على كل ما يهم الناس وكل مشاغلكم. أكيد اليوم حبينا في لقاءنا نتحدث على العودة المدرسية وكل ما يهم المتابعة الميدانية المتواصلة لاستعدادات العودة المدرسية 2026-2027 وكيفية الحرص على توفير أفضل الظروف لاستقبال التلاميذ والإطار التربوي والإداري. إن شاء الله يكون حاضر معنا في لقائنا أكيد سي لطفي الفرجاوي مندوب التربية بالكاف باش ناخذ معاه أكثر تفاصيل، وكذلك نتحدث على الإجراءات الجهوية لتعزيز السلامة المرورية بمحيط المؤسسات التربوية وتأمين ظروف سلامة التلاميذ ومستعملي الطريق. إن شاء الله يكون حاضر معنا سي أنيس بن حسون ناشط بجمعية سفراء السلامة المرورية، وإن شاء الله تكون حاضرة معنا زادة سيدة حياة العلوي مندوبية المرأة والأسرة بالكاف باش نتحدث على برنامج الوطني الاتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات اللي يستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين، وكذلك وضعية المهاجرين اللي في الحقيقة فما برنامج وطني يتم العمل عليه فيما يخص يعني دعم صمود الأسر المهاجرة. هذا الموضوع اللي هو على غاية من الأهمية ومتابعة لوضعية المهاجرين ودفع الاستثمار الوطني، وأيضا نعرف أنه دعم يعني العملة الصعبة وإدخال العملة الصعبة للبلاد وأهمية هذا الموضوع. أكيد نسعد باستضافة الأستاذ بالعيد أولاد عبد الله باحث في علم الاجتماع باش نخصوا حديثنا معه. إذا سي بالعيد صباح النور، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، صباح
0: مرحبا. مرحبا سي بالعيد، مرحبا بيك. إذا سي بالعيد حبينا نتحدث توا تقريبا موسم يعني الصيف كانت عودة التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن، وتوا رجعوا البلدان الإقامة بحكم ظروف العمل متاعهم وقراية أولادهم وأيضا كذلك الطلبة اللي يقراوا برا. حبينا نتحدث على هذا الموضوع وأهميته ودور الدولة في الاهتمام به الاهتمام بهذه الشريحة يعني من المواطنين اللي عندهم قيمتهم خارج حدود الوطن وفي تونس في دعم الاقتصاد الوطني. شنو عملنا معاهم، شنو ما يعني الامتيازات وشنو وضعيتهم في البداية؟ سي بالعيد تفضل.
1: أولا تحية لك والعاملين معاك والمستمعين والمستمعات. الموضوع ذاك في غاية كبيرة من الأهمية،
0: نعم،
1: وفيه زوز جوانب. عندنا بعد القدوم خاصة في الصيف ما بين أهلهم وناسهم ولأسباب عديدة ومتعددة، وخاصة منها هي فترة نتاع راحة، فيها فترة نتاع بحث على فرص نتاع استثمار، فيها فرصة للقاء والتماسك الأسري. دونك البعد الأول عنا التوانسة اللي هم مقيمين بالخارج اللي رجعوا للعمل نتاعهم وللدراسة نتاعهم ولي يعني المهام اللي هو موكول ليها في هذه البلدان.
0: نعم.
1: البلدان الإقامة. عندنا الجزء الثاني وهو الأسر اللي خلوها هما في تونس. اللي هي نحن نسموها الأسر المتبقية اللي عندهم مهاجر عايش البرة في إيطاليا في فرنسا في أي دولة من الدول الأخرى. دونك هنا بعد الفترة هذه من اللقاء والتلاقي والمناسبات الأسرية والاجتماعية ناس رجعت تخدم على رواحها، وثم خلت هنا خلت عائلات خلت أزواج زوجات يعني ولي باش تتقمص دور الأب ودور الأم في نفس الوقت.
0: نعم.
1: خلت الأبناء اللي يلتحقوا بالدراسة نتاعهم وبالجامعة نتاعهم وبالتكوين المهني نتاعهم وبإدارة مشاريعهم، ثم بعض منهم خلي ولده لهنا شادت ليه المشروع نتاعه. وهذا نقطة من بين النقاط اللي باش تركز عليها الدولة. شنية سياسة الدولة في مجال الإحاطة بالتونسيين بالخارج؟ الدولة عندها روى العدد ماهوش صغير، يعني بمعنى أنه الإحصائيات إذا كانت تحسب أكثر من 1,200,000 تقريبا تونسي بالخارج دون اعتبار الناس اللي هما ثم ناس عنا وضعيات اللي هي توانسة حرقوا احنا نقول.
0: نعم.
1: في الفترة نتاع الثورة اللي هما في وضعيات غير قانونية بين قوسين في إيطاليا في فرنسا في الاتحاد الأوروبي خاصة، اللي الدولة التونسية تحاول جاهدة أنها تلقى حلول مع هذه البلدان من أجل يعني إيجاد حل لإقامة دائمة أو لتسوية وضعيتهم القانونية.
0: نعم.
1: بمعنى عنا توانسة بيعيشوا في بلدان الإقامة نوعا ما بوضعية قانونية، طلبة عمال حاجة، وعندنا توانسة يعيشوا هما توانسة بالطبيعة، ويعني قالوا ينتموا لهذا الوطن نتاعهم، وبالتالي عندهم حقوق على الدولة
0: نعم.
1: التونسية،
0: مش
1: تشوف لهم التصوير الوضعية نتاعها. إذا بمعنى أنه عندنا نوعا ما ثم برامج موجودة في الدول الإقامة أو أبرز الخدمات اللي تقدمها هي تقدمها السفارات والقنصليات
0: واتفاقيات يعني بين الدول.
1: نعم، وهناك عندنا أيضا برامج تسيرها خاصة في لحاظ النفسية، لحاظ الاجتماعية، لحاظ الاقتصادية، لحاظ الاجتماعية، وثم بين غادي في السفارات والقنصليات تلقى توانسة يسحقوا باش يجدوا الجواز السفر نتاعها، مش يسحقوا باش يطلعوا أوراقهم، بمعنى أنه الدولة التونسية تكون قريبة ليهم في هذا الاتجاه،
0: وعودتهم في وتكون فما ظروف سياسية يعني متخليهم باش يواصلوا الإقامة الغادي في دول كمارينا المرة اللي فاتت. هذيك علاش يعني القنصلية والسفارة تقوم بدور كبير في عودتهم وفي تنظيم العودة متاعهم في ظروف طيبة.
1: هذاك هو جزء، والجزء الثاني هو الخدمات الإدارية التونسية ولهمزة الوصل مع تونس جينيرالمون تكون أترافير الهيئة من خلال الهياكل الحكومية الموجودة الغادي، اللي ثم فيها بعض النقاط الإيجابية وبعض النقاط السلبية نجم نذكرهم كانت عم قضية، وثم هنا عن البرامج أخرى للإقامة لهنا اللي عنا ديوان التونسيين بالخارج، وعنا المرصد الوطني للهجرة، وعنا وزارة الخارجية والتونسيين بالخارج، وعنا مجلس أعلى للتونسيين بالخارج، وعنا أيضا وزارة اسمها وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال البرامج هذوما، وعنا أيضا ما يسمى بين قوسين البرامج الخصوصية، كما برنامج اللي نجم نحكوا عليه شوية اللي هو برنامج صمود الأسر
0: المهاجرة،
1: أو كان قبل يسمى الإحاطة بالأسر المهاجرة والأسر المتبقية، اللي تشرف عليه وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، واللي نفذته في العديد من الولايات كما سوسة بالتحديد معتمدية مساكن، وكما سيدي بوزيد تحديد معتمدية السبالة، وكذلك ولاية المنستير، وكذلك ولاية الكاف، وولاية مدنين. إذا بمعنى هناك خاصة الولايات اللي عندها كثافة مهجرية، بمعنى أنه ثم والمعتمديات اللي فيها أكثر
0: كثافة
1: حركية، سواء هجرة داخلية أو هجرة خارجية.
0: نعم، هل برنامج هذا فيش يتمثل بالضبط النقاط أو أبرز المحاور اللي تم العمل عليها باعتبار أنه برنامج وطني قائم الذات سي بالعيد؟
1: هو برنامج وطني قائم الذات قلت تشرف عليه وزارة شؤون المرأة والأسرة وشؤون الأسرة.
0: حابين تكون حاضرة معنا مدام حياة العلوي، لكن تعذر علينا ذلك.
1: أكيد إن شاء الله في مناسبة أخرى. البرنامج هذا هو في التنسيق والتعاون مع جميع الأطراف المتدخلة في علاقة بالإحاطة بالطفولة والشباب والأسرة والتمكين الاقتصادي وكل ما هو عنده علاقة أيضا بالهجرة ما قلت التمكين الاقتصادي والاجتماعي. البرنامج هو يقوم بشكل عام يقوم على تحسيس وتوعية الأسر المتبقية حول السلوكات المحفوفة بالمخاطر، حول كما الإدمان كما المخدرات، لأنه نحكو على أسرة خلت العائلة متاحة والأب متاحة ومشى سافر يخدم على روحه ويشتغل على نفسه لأسباب يعني اقتصادية اجتماعية تعليمية غيره، وخلى الأسرة نتاعو لهنا باش نقلوا نجو ساعات انه غياب الأب يأثر على الأبناء ويأثر على المردودية المدرسية ويأثر على التوجهات والأفكار بالنسبة للشباب، واشتغلنا برشا حول الموضوع هذايا في حلقات تنشيطية مع الشباب، كان الهدف الرئيسي نتاعهم هو الالتحاق بأبوه في البرة، ديما هاجس الهجرة كبير عند الشباب صحيح، وهاجر الهجرة كبير أكثر عند الشباب اللي عندهم مهاجر عايش البر، ديما عنده فكرة إنه يحب يلحق أبوه ولا يلحق، وهذا يأثر عليه على المردود المدرسي نتاعو ويأثر عليه على العلاقات داخل الأسرة، وبالتالي من أهم المحاور نخلو على الوقاية وتوعية الناس الشباب ومكونات الأسرة المتبقية من الهجرة في مجال الوقاية من المخدرات.
0: وهذه في ربط مع البرنامج الوطني الاتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات، يعني لنا عملية
1: أكيد
0: تنسيقية وتواصل لربط المحاور ببعضهم، يعني الأهداف ببعضها.
1: الأهداف مع بعضها مع هذا البرنامج وحتى البرامج الأخرى. كي نحكي على المحور الأول قلنا السلوكيات المحور المخاطر، المحور الثاني هو محاولة الوقاية من الفكر المتطرف ويعني توعية الشباب حول الموضوع هذا. الفكرة الثانية هو كل ما هو عنده علاقة بالتربية الوالدية للأسرة المهاجرة المتبقية بأرض الوطن، والتماسك الأسري وتعزيز الروابط بين المهاجر والأسرة متاعه، لأنه حتى في الثقافة العامة نحن نتاو حتى في سيادتك في التقديم نتحدث على عودة التونسيين بالخارج في فصل الصيف. لا في الفصول الأخرى التونس ما ينجموش يجوا، ينجموا يجوا يعني دوك نجموا نخدموا على هذا الترابط والتماسك الأسري يبقى قائم،
0: وممكن يجوا يعني في الشتاء أكثر بحكم يعني الظرف الاقتصادي والمادي، يعني فيما يخص يعني الاتيكي فيما يخص يعني
1: أذايا من بينها أيضا ثم دراسة تشخيصية تتعمل في بداية البرنامج لمعرفة نقاط قوة ونقاط ضعف الآليات والبرامج المؤشرة التونسيين بالخارج. وهنا عندنا محور آخر هو تعزيز دور المهاجرين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. شنو معناها؟ هو اللي احنا نربطوا الأبناء مثلا الكاف ولا سيدي بوزيد ولا مستير ولا أي ولاية من ولايات المهاجرين، شنية فرص الاستثمار بهذه الولاية تحديدا الولاية اللي هم يسكنوا فيها، وأيضا شنية فرص الاستثمار بولاية أخرى، لأن هو ما يعني اللي يستثمر في الكاف مش بشرط هي يكون في تخطيط تاعه كيف ينجم يكون من قفص، ينجم يكون أي مستثمر عايش في أي مواطن تونسي عايش لبرا
0: ينجم يقول أنا
1: فرصة استثمار في ولاية الكاف ينجم نستثمر. إذا تحفيزهم على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تحفيزهم على أن انخراط في المجتمع المدني والمساهمة بشكل معاضد الدور الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، هذا واضح. دونك نشجعوا عليه، نعملوا جلسات حوارية مع سواء بالديستانس ولا ملتقيات عن بعد ولا بالحضوري مع للتعريف بالآليات الدعم الاستثمار، كما وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية لابيا، كما لابي وكالة النهوض بالاستثمارات الصناعية والتجديد لابي، شكون يرافق المشاريع باش نعطوهم بعض النصائح باش ينتبهوا، لأنه ثم أحيانا بعض الأخطاء في قراءة النص القانوني نجم يخليه يعاني إنسان يجي يعمل يحط فلوس، وهذه عشتها أنا في دراسة بعض ملفات التونسيين بالخارج في الاستثمار. حضر هي الأرض نتاعه وعمل له كذا كذا كذا المشروع نتاعه وصرف فلوسه هو وعائلته، بعد كده ما خذاش الترخيص، قالوا لي راه المنطقة نتاعك كراس الشروط ماهيش محترمة، وبالتالي نحن ننصحهم على أساس أنه الاطلاع بكراس الشروط، استشارة الولاية البلدية، ثم لجان خاصة بالاستثمار في كل ولاية. طبعا نحاولوا اللي احنا ننوروهم شوية ونحلولهم
0: توجيههم وإرشادهم،
1: نحلولهم باب الحوار بينهم وبين المؤسسات العمومية اللي في فترة زمنية معينة قراء بكل صدق أحيانا تشكاوى التونسيين بالخارج من نوعا ما تعطيل شوية على مستوى الخدمات الإدارية. مثلا تو حاليا ثم عندنا مشكل في الملحقين الاجتماعيين بالسفارات، حاليا تو ثم حوالي 52 ملحق اجتماعي عادوا الى تراب الوطن لانهم كملوا الخدمه نتاعهم في رحاطه بالتونسيين بالخارج ولم يتم الالحاق 52 او اكثر ملحقين اجتماعيين. برشا توانسة يتواصلوا معايا يقول لي رانا نجي نمشي عندي ملف معين او وضعيه اجتماعيه معينه ما نقاش باش كون نتواصل. دونك هنا احنا نحاول نبسطوا هذه الإجراءات ونشوفوا شنو الاحتياجات نتاعهم ونحاول نعرفوا بالامتيازات والحوافز الموجودة في الاستثمار بالولايات.
0: هي فما يعني منصة رقمية للتواصل، لأنه نشوف يعني دي جروب هكا بالنسبة للتونسيين بالخارج يطرحوا المشاغل نتاعهم بين بعضهم وإشكاليات ما تروح. هل ترى هذه تكون باتصال بوزارة الشؤون الخارجية وزارة الشؤون الاجتماعية؟ هل يعني تم تركيز منصات رقمية للنظر في مشاغلهم في انتظار أنه يتم الحاق يعني 52 ملحق اجتماعي كما ذكرت سي بلعيد.
1: هو توا ما نجموش ننفوا انه البرنامج هذا نتاع الاحاطه بالتونسيين بالخارج هو بالاساس يرجع الى ديوان التونسيين بالخارج والى وزاره الخارجيه.
0: نعم.
1: وتونسيين بالخارج. ولكن الشؤون الاجتماعيه ووزاره الاسره، وزاره الاسره تهتم بالاساس بالتماسك الاسري، وهذاك علاش اسمه البرنامج اسمه دعم صمود الاسر.
0: أي
1: بمن بمعنى هي تنسق ولكن ما هيش مش تاخذ ادوار المؤسسات الاخرى، هي تساعدها. وحسب علمي انا والتنسيق وعملي مع ديوان التونسيين بالخارج،
0: نعم،
1: قاعدين يخدموا على هذه المنصات التواصلية الرقمية، يخدموا بخدمة ممتازة على مستوى التواصل. يبقى دائما التونسي يبحث على صحيح نحب الرقمي وكذا، ولكن في البعد الاجتماعي زني نلقى شخص ملم يعرف، كي نقوله نحب
0: يعطيني المعلومة
1: ولدي صحيح، خليته يقرأ في معهد ستجروين أو ساقية سيد يوسف. أنا متقلق عليه شوية لأنه مراهق، كيفاش نجم نفهم، كيفاش نجم نتبع، عندي مرتي، عندي مشروع متاعي، عندي ينجم يسأل من المستحسن. نحن مع الرقمنا نعم، ولكن أنا أستاذ خدمة اجتماعية وأستاذ علم الاجتماع، أنا أبحث برشا وشفت وسافرت وخدمت برشا مع التونسية بالخارج، نعرف أهمية التواصل المباشر، وذلك علشان نعزو وجود الموارد البشرية في القنصليات والسفارات لنوعا ما التواصل وتقريب وتصحيح، حتى إذا كان فكرة غلطة تحب تستثمر وتجيب كهرباء وأنت ما عندكش فيها الحق امتيازات، وهنا راوة مع الديوانة مع الناس كلها. دونك احنا نكون بين قوسين وسيط لإيصال هذه المعلومة دون إقصاء الأطراف الأخرى. لا، في بعض الولايات كان حاضر الديوانة وكان حاضر برشا من الناس وطرحوا التونسيين بالخارج أسئلة نتاعهم، وثم واحد قال أنا على خمسة أيام خسرت امتياز زبائي في جاب الكهرباء ورسلت ورجع أروح به باعتبار المعلومة نتاعه كانت نقصت. رغم توفر المعلومة على المواقع، ولكن تبقى ديما الاتصال والتواصل المباشر يكون جيد.
0: هذا هو. شكرا لك سي بلعيد أولاد عبد
1: الله. شكرا جزيلا.
0: باحث في علم الاجتماع، بارك الله فيك. احنا باش نتابعوا معاك ان شاء الله برنامج دعم صمود الأسر المهاجرة ومتابعة لوضعية المهاجرين سواء كان في المهجر ووضعية الطلبة، في نفس الوقت زيادة نتابعوا أسرنا التونسية اللي عندها شكون يعني مقيم برا سواء كان يدرس وإلا يخدم. شكرا لك، بارك الله فيك وإلى اللقاء. لقاءنا مازال متواصل معكم مستمعين على موجات إذاعة الكاف.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في استوديو ناس، مواصلين معاكم هذا اللقاء المباشر. أكيد كما ذكرنا وقدمنا من الأول إن شاء الله يكون حاضر معنا سي أنيس بن حسون ناشط بجمعية سفراء السلام المرورية، وناخذوا فكرة معاها على العودة المدرسية الآمنة وكل ما يهم الإجراءات لتعزيز السلامة المرورية بمحيط المؤسسات التربوية، من حيث يعني تأمين الظروف الملائمة لضمان السلامة التلمذية وسلامة التلاميذ ومستعملي الطريق. أكيد عديد الإجراءات يقوموا بها من بين يعني الرؤوس يعني فيما يخص رؤساء فروع الإقليمية للشمال الغربي، المرصد الوطني للسلامة المرورية، وكل ما يهم أشغال جلسات العمل للجنة الجهوية للسلامة المرورية اللي حبينا ناخذ عليها أكثر تفاصيل، وكذلك فيما يخص يعني مسألة المواصفات القانونية يعني في إيقاف النقاط السوداء اللي عندها فيها كثافة مرورية، وكيفية معالجة هذه النقاط اللي تمثل خطورة على التلاميذ ومستعملي الطريق، وبخصوص الحملات التوعوية والتحسيسية لفائدة التلاميذ والأولياء ومستعملي الطريق حول قواعد السلامة المرورية. ما نعرفش حاضر معنا، إذا نمشي للفصل الموسيقي في انتظار أنه سي أنيس يكون حاضر معنا وناخذ معاه أكثر تفاصيل على برنامج العمل متاعه.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم. حابين يكون حاضر معنا سيانيس بن حسون، ناشط بجمعية سفراء سلام المرورية، هالجمعية الناشطة واللي عندها عديد البرامج والإجراءات فيما يخص صيف آمن وفيما يخص عودة مدرسية آمنة، لكن نتعذر علينا الحصول عليه. على كل إن شاء الله المانع خير، يعني نطلبوا فيه وما هزش علينا التليفون، إن شاء الله هما ديما على الميدان، إن شاء الله يكون يهز التليفون ويجاوبنا على البرنامج العمل لسنة 2026-2027. وإحنا ديما نتابعوا فيما يخص الاستعدادات الجهوية للعودة المدرسية من الجانب المتعلق بالسلامة المرورية والوقوف على مدى جاهزية مختلف المتدخلين لتأمين محيط المؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية والمسالك المؤدية إليها، كذلك يضمن تنقل آمن للتلاميذ والإطار التربوي ويحد من مخاطر حوادث الطرقات. عديد الإجراءات اللي تم العمل عليها، من بينها احترام قواعد الجوالين، وأيضا فيما يخص المترجلين اللي سلامة المترجلين، وفما مسألة أخرى فيما يخص تجذيب الأشجار واللي تحجب الرؤية على مستعملي الطريق، وتركيز العمليات العلامات السطحية والعمودية اللي تنظم حركة المرور. من بين الإجراءات استعراض تدخلات مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بخصوص يعني تحسين السلامة المرورية للحوادث الحد من حوادث الطرقات من خلال تنفيذ برامج دورية للصيانة بمختلف يعني المعتمديات وكل اللي تم رصدها بعد المعاينات الميدانية اللي تنفذها اللجان المحلية المنبثقة عن اللجنة الجهوية للسلامة المرورية. كذلك مسألة تعزيز المراقبة المرورية بمحيط المؤسسات التربوية خاصة خلال أوقات يعني الذروة، وتنظيم حركة الجوالين أمام المؤسسات التربوية اللي لاحظوا فيها فما اكتظاظ كبير، ويعني مسألة السلامة سلامة التلاميذ ومستعملي الطريق المترجلين ضرورية. كذلك تكثيف المعاينات الميدانية لمحيط المؤسسات التربوية وتركيز مخفض سرعة مطابقة للمواصفات القانونية يعني في النقاط السوداء ذات الكثافة المرورية العالية، ومعالجة النقاط اللي تمثل خطورة على التلاميذ ومستعمل الطريق، وكذلك تكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية لفائدة التلاميذ والأولياء ومستعمل الطريق حول قواعد سلامة المرور، وتركيز نوادي سلامة المرور داخل المؤسسات التربوية لمزيد توعية التلاميذ. هالبرامج هذه وكل ما يهم الموضوع هذا، حبينا مدى تطبيق هالإجراءات هذه وتفعيلها على أرض الواقع من أجل الحفاظ على سلامة مستعملي الطريق المترجلين والتلامذة والطلبة والمتكونين يعني أمام مراكز التكوين المهني. لقانا مازال متواصل معكم مستمعينا على موجات إذاعة الكافة.

مرحبا بكم مستمعينا. كي ديما لاكتواليتي اللي هو انطلاق يعني الموسم الدراسي الجديد والالتحاق الإطار التربوي بالمؤسسات التربوية وتوزيع جداول العمل اللي تقريبا نقولوا احنا أكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة غدوة إن شاء الله يلتحقوا بمقاعد الدراسة بمختلف المؤسسات الابتدائية والإعدادية والثانوية. ونتحدث على الإطار التربوي بالمؤسسات التربوية اللي يعقد اجتماعات وكما حكينا توزيع الجداول لأكيد للتدريس وإن شاء الله سنة تربوية وسنة دراسية موفقة للجميع. إن شاء الله هيكون حاضر معنا سي لطفي الفرجاوي مندوب التربية بالكيف يعطينا أكثر تفاصيل على المتابعة الميدانية المتواصلة للاستعدادات العودة المدرسية 2026-2027 ومدى توفير أفضل الظروف لاستقبال التلاميذ والإطار التربوي والإداري وكل ما يهم زيادة البنية التحتية للمؤسسات التربوية ومدى يعني جاهزيتها لاستقبال كما ذكرنا التلاميذ وأيضا كل ما يهم زيادة الإطار التربوي والخدمات الموجهة للتلاميذ في هذه السنة الدراسية 2026-2027. إن شاء الله يكون حاضر معنا في السويعة الثانية ونأخذ معه بأطناب على هذه المسألة المتابعة الميدانية المكثفة تقريبا نقول وإحنا من أشهر جويلية وإحنا جايين يعني فيما يخص متابعة المؤسسات أو نقول استكمال الأشغال ببعض المؤسسات التربوية اللي تستدعي الصيانة والمتابعة واللي في الحقيقة مثلت تختار كبير على التلاميذ والإطار التربوي مدى جاهزيتها لاستقبال عدد هام من التلاميذ سواء كان بالمدن أو بأرياف ولاية الكاف. مشوارنا أكيد مستمعينا مازال متواصلة معاكم وكل ما يهم زيد الأخبار التابعة للنقل المدرسي بيع الاشتراكات المدرسية شركة الجهوية للنقل سواء كان جندوبة أو الكاف سليانة وبيجا إن شاء الله عودة ميمونة للجميع.

0: 2026.
1: البرمجة الجديدة على موجة إذاعة الكيف شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات.
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية وبرامج إخبارية حينية.
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم.
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب.
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: العاشرة صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: صباح الخير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. ينطلق اليوم رسميا الموسم الدراسي الجديد بالتحاق الإطار التربوي بالمؤسسات التربوية لعقد الاجتماعات وتوزيع جداول العمل على أن يلتحق أكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة غدا بمقاعد الدراسة بمختلف المؤسسات الابتدائية والإعدادية والثانوية. وقال وزير التربية نور الدين النوري أن جميع الإدارات المركزية بالوزارة والمندوبيات الجهوية للتربية والسلطات الجهوية والمحلية تعمل على مدار الساعة لتذليل الصعوبات وضمان نجاح العودة المدرسية الجديدة. شرفت عملية طباعة الكتب المدرسية لجميع المستويات على الانتهاء بالتوازي مع مواصلة عملية التوزيع والبيع بما من شأنه ضمان توفر الكتب المدرسية في مختلف الجهات بالتزامن مع انطلاق السنة الدراسية. اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك عدد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محليا مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية بما يمكن وفق رئيس المنظمة لطفي الرياحي من المساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطني. وبمناسبة العودة المدرسية شرعت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات يستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين. تمكنت مختلف اختصاصات إدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بناء على معلومات استعلامية دقيقة من الكشف عن شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج مخدر الكوكايين بعدد من مناطق تونس الكبرى وفق ما فاد به مصدر أمني مطلع اليوم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأسفرت العملية وفق المصدر ذاته عن إيقاف 13 شخصا من أفراد الشبكة من بينهم مغني راب معروف في حين تم إدراج عنصر آخر بالتفتيش. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن تصاعد وتيرة المخططات الاستيطانية الصهيونية في الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ مطلع سنة 26 مع رصد مخططات لبناء أكثر من 18 ألف وحدة استيطانية. قال وزير الخارجية العماني أمس أن الاجتماع المقرر عقده اليوم في سلطنة عمان بين دول الخليج وإيران لمناقشة اتفاقات محتملة بشأن مضيق هرمز قد تم تأجيله. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أن السعودية طلبت إرجاء الاجتماع بين طهران ودول مجلس التعاون الخليجية الذي كان من المقرر عقده في سلطنة عمان اليوم. نهاية والموجز. شكرا على حسن المتابعة. المواد القادمة تجدد على رأس الساعة. إلى اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

مرحبا بكم مستمعينا في الجزء الثاني من استوديو الناس. استوديو الناس حبينا نتحدثوا على العودة المدرسية وكل ما يهم الاستعدادات الخاصة بالمؤسسات التربوية، الإطار التربوي وكل ما يهم زيادة البنية التحتية مع مديري الجهويين للتربية، سواء كان بالكيف وإلا بجندوبة. إن شاء الله يكون حاضر معنا أكيد سي فوزي الرحالي، اللي في الحقيقة باش يعطينا أكثر تفاصيل. قول شوية دريج هكيك ونكون حاضر معاكم. إن شاء الله يكون حاضر معنا مع مندوب التربية الكيف سي الفرجاوي، اللي يعطينا أكثر تفاصيل على مسألة العودة المدرسية وكل ما يهم زاد المدارس اللي باش تفتح أبوابها، سواء كان اللي تم يعني إعادة صيانتها وفتح باب هذه المدارس لاستقبال عدد كبير من التلاميذ، وإن شاء الله تكون عودة مدرسية موفقة للجميع. أهلا وسهلا بكم مستمعينا. مع كذلك إن شاء الله يكون حاضر معنا سي سيف الدين وصيف، المدير الجهوي لشركة النقل بالكيف، باش نتحدثوا على بيع الاشتراكات المدرسية وكل ما يهم المنصة الرقمية اللي تسهل عملية يعني اقتناء هذه الاشتراكات المدرسية، سواء كان التلامذة في المؤسسات التربوية وإلا المؤسسات التكوينية في بلادنا. مرحبا بكم الناس الكل على موجات إذاعة الكيف.

مرحبا بكم مستمعين. للأسف المسؤولين ما همش حاضرين معانا، هم على الميدان واعتذروا على التدخل. على كل احنا نتواصلوا حديثنا على البرنامج الوطني الاتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات اللي يستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين بمناسبة العودة المدرسية. وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن يعني تخدم على هذا البرنامج الوطني، وتقريبا هالمبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات انطلقت منذ يومين المرحلة الأولى ببرنامج اتصالي يستهدف الأطفال والشباب والأسر، ويشارك فيه مختلف الوزارات والهياكل العمومية ووسائل الأعلام والمنظمات والجمعيات. في هذا الخصوص المندوب العام لحماية الطفولة تحدث على البرنامج اللي انطلق يوم 10 سبتمبر بالتزامن يعني مع العودة المدرسية والجامعية، من خلال بث ومضات تحسيسية وإعداد ملفات وبرامج إعلامية حول مخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها. هذه المبادرة تضمن تنظيم قافلة صحية يوم 29 سبتمبر في مختلف الولايات تحت شعار صحتك أولا، بهدف التوعية والتحسيس وتوفير فضاءات للإصغاء والدعم النفسي للشباب والأسر خاصة في المناطق ذات الأولوية. تنتظم القافلة بالتنسيق مع وزارة الصحة والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، وفي شهر أكتوبر إن شاء الله باش تنتظم تظاهرة تحسيسية تحت شعار ساعة وقاية في مختلف الولايات وخاصة في محيط المؤسسات التربوية. وتهدف التظاهرة إلى توعية التلاميذ والأسر بمخاطر المخدرات بمشاركة ممثلين عن مختلف الوزارات والهياكل المعنية. كما يتضمن البرنامج تنظيم 5 ندوات دراسية يوم 22 أكتوبر بمعدل ندوة في كل إقليم لمناقشة سبل تعزيز الوقاية والتحسيس وفق خصوصيات الجهات. وبش يشارك في هذه الندوات ممثلون عن مختلف الوزارات والشركاء المتدخلين في مجال الوقاية من المخدرات. يوم 28 أكتوبر إن شاء الله باش تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يوم مفتوح بمركبات الطفولة والمراكز المندمجة للشباب والطفولة، ويستهدف اليوم الأطفال والأسر من خلال أنشطة للتوعية والتحسيس والتثقيف، وأنه باعتبار أنه الطفل مستهدف بالرسائل الوقائية حسب ما صرح المندوب العام للطفولة، أنه يمكن أن يكون أيضا شريك في إنتاج هذه الرسائل الوقائية. في هذا الإطار أعلن المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل عن مسابقة للأطفال لإعداد ومضات تحسيسية حول مخاطر المخدرات مع توظيف الذكاء الاصطناعي في إنتاجها، ومن المنتظر الإعلان عن تفاصيل المسابقة يوم 30 أكتوبر 2026. المندوب العام لحماية الطفولة شدد على أن البرنامج يمثل مبادرة متواصلة وليست حملة ظرفية، وضح أن الومضات والأنشطة الموجهة للأطفال والأسر ستستمر في الفترة المقبلة، وأنه ترتكز هالمبادرة هذه على مقاربة تشاركية تجمع بين الوقاية والتحسيس والدعم النفسي والتدخلات الصحية والأمنية، مع ضرورة إشراك الأسرة والمدرسة والإعلام والمجتمع المدني ومختلف مؤسسات الدولة في مواجهة مخاطر المخدرات.

0: مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم المشوار في استوديو الناس ومواصلين حديثنا على العودة المدرسية والجامعية بخصوص الانطلاق حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية عن بعد. لاحظنا بخصوص الشركة الجهوية للنقل بجندوبة اللي بداوا يعني بيع الاشتراكات من نهار 4 سبتمبر، وفي إطار مواصلة جهود الرامية بطبيعة لرقمنة الخدمات الموجهة للمواطن وتيسير النفاذ لها، تعلم الشركة الجهوية للنقل بالكيف كيف التلاميذ والطلبة على انطلاق حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسداسي الأول من السنة الدراسية 2026-2027 عن بعد. ذلك أكيد بدأوا من نهار 4-9 سبتمبر 2026 عبر منظومة الاشتراكات الإلكترونية التابعة للشركة على الرابط التالي abonnement.srtgkf.com.tn. يتعين على التلاميذ والطلبة الراغبين في الحصول على اشتراك للنقل المدرسي والجامعي اتباع المراحل التسجيل عبر منظومة الاشتراكات الإلكترونية وإدخال المعطيات المطلوبة بكل دقة، كذلك خلاص معلوم الاشتراك إلكترونيا باستعمال بطاقات الدفع الإلكتروني، اتباع وصل التسجيل والاستظهار به لدى مصالح الشركة عند استلام بطاقة الاشتراك. تتم يعني عملية خلاص معلوم الاشتراك حصريا باستعمال بطاقات الدفع الإلكتروني، ولا يتم قبول أي وسيلة دفع أخرى سواء وصل التسجيل المستخرج من منظومة الاشتراكات الإلكترونية. وتدعو الشركة الجهوية للنقل بالكيف كافة التلاميذ والطلبة إلى الالتزام بالإجراءات المذكورة والتثبت من صحة المعطيات المدخلة عند التسجيل. لقائنا مازال متواصل معكم فاصل إشهاد.
1: صوت الشمال الغربي في مكثر على الذبذبة 88.2.
0: أرجعنا لكم مستمعين أكيد وقيت باش يعني نعطيكم فكرة على أخبار الجهات مع زملائي المراسلين، ونمشي الولاية سليانة مع زميلي ماهر رهماسي. ماهر أهلا وسهلا، مرحبا، صباح النور.
2: مرحبا، تحية لك وتحية لكل مستمعي الإذاعة.
0: مرحبا. إذن ماهر، ماراثون العودة المدرسية واستعدادات الأولياء والتلاميذ الإطار التربوي والناس كلها للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية نقولوا احنا، وفي نفس الوقت حركية كبيرة لاحظوها في مختلف ولاية الجمهورية. حابين ناخذ معاك أكثر تفاصيل في هذا الموضوع بالذات، ثم تبعنا كل ما يهم زيادة الشأن العام بولاية سليانة. تفضل.
2: كما حكيت بالفعل هو اليوم تقريبا ثم حركية كبيرة وسط مدينة سليانة، وخاصة أمام المؤسسات التربوية. شفنا الأولياء معهم الصغار، مزيان ربما الناس تقتكش أمورها لكل، نعرف مش كنت الفرص المدعم إلا كتب، الناس تستنى في الليست متاع الأدوات اللي مش يخذها من عند المدرس وبعد يأخذهم الولاد. وأيضا مشكلة الملابس والحقيقة اللي شالت ارتفاع مقارنة بالسنوات الفارطة، وثم عديد الشكيات من المواطنين يقول لك اليوم ما فماش الشواء.
0: نعم.
2: ومرتفعة شوية اللبس للصغار والكل، ونعرف وإحنا ديما في المناسبات هذية ديما فما كل نوع من الاستغلال، يعرف الناس مش تشري رونتري وكذا، ويعرفوا لأهم حدث بالنسبة لأي عائلة تنسي قبل كل شيء هو العودة المدرسية. حركية موجودة، شفنا على مستوى جهوي عديد حملات النظافة الحقيقة اللي تم القيام بها مختلف المؤسسات التربوية أمام المعاهد المدارس في المدن، تقريبا حملة شركت فيها البلديات تجهيز كل الأطراف المداخلة، وكانت الحقيقة أكثر من شهر الحملة هذه. أكيد فما الإشكاليات المطروحة في علاقة بعض المدارس الابتدائية خاصة اللي في الأرياف ومشكلة مياه للشرب، وفما اتخاذ قرار انه باش يكون توفير صهاريج الماء بالنسبه للمدارس الموجوده غادي واللي ما عندهمش الماء متوفر لهم، وهذا مشكل تقريبا ازلي. ايضا نعرف الناقلين والنقل المدرسي اللي ما ينطلقوش حقيقه مع بدايه السنه الدراسيه، تقريبا يعدي شي معطين مع اكتوبر يبدو يهزوا السامد، ولكن لحد الان مازلنا ما خديناش المعطيات الكافيه انه الناقلين نعرفوا قبل اسبوعين فنراو قرروا أنهم يهزوش التلامذة، تقريبا 60 ناقل في ولاية سليانة يأمنوا عدد كبير من التلاميذ، وتجربة أثبت النجاح متاحها لأنه أعطت فرصة للتلميذ أنه يمشي للمدرسة في أفضل الظروف ويكون موجود وبعيد على الأخطار متاع الوديان ومتاع الحيوانات البرية وكل، ولكن يبدو انه الاشكال نتاع الخلاص وايضا اشكال اللي بعض المسالك والصدخات مازال فرحينه مجموعه من الناقلين اللي كما قلت هم فئه مازالوا ما خلصوش في 25 و26 واكدوا انهم ما يرجعوا هذه الغرفه الجهويه انهم بعد ما يتم الخلاص
0: خلاص
2: وتهيئه عدد من الطرقات. نعطيك مثلا خط الجبل اللي هو تابع بلديه سيدي مرشد لينا للجنوبيه معناها ثم اتجاه انه باش يتم الغاء جمله الخط هذا لهنا يلزم على السلطات المعنيه والاطراف المتداخله تشوف الموضوع هذا لانه اليوم الحق في ليمزه انها تمشي للمدرسه ومقاعد الدراسه في افضل الظروف.
0: ماشي شويه لكن فما تعويض يعني فيما يخص الخطوط النقل باعتبار يعني الشركه الجهويه للنقل بسليانه اكيد فما تعزيز خطوط اخرى وتسهيل عمليه التنقل بالنسبه للتلاميذ.
2: هو هي الفكره الاساسيه بتاع النقل الريفي المدرسي هو لانه الطرقات والمسالك ما تنجمش كلها الكيران في بعض العديد من الاماكن ثم برشا طرقات صعيبه ما تنجمش الحافلات تمشي وتامن نقل التلامذة هذوك. هذاك علاش شيء توجه في عديد الولايات الى النقل المدرسي النقل الريفي بالاساس لانه عمليه الوصول للتجمعات السكنيه سهل وعمليه الوصول سهل بالنسبه للسيارات اعتقد انه صعيب وهذا ما لاحظناه يعني صعيب برشا انه حافلات تدخل للمناطق هذيك. اكيد شركه الجهه والنقل عندها برنامج متاحه وديما من الاولويات تاع شركه النقل انه الاولويه القصوى هو النقل المدرسي في الحافلات المتاحه مقبل حتى النقل العمومي. نعرف اللي تم تعزيز الشركه منذ اشهر بحافلات الجد وحافلات اخرى مش تجي وكما قلت لك ديما التوجه الى النقل المدرسي ان شاء الله ما نشوفوش اشكاليات في علاقه من نوع هذا وقت نحكيه على مبدا تكافؤ الفرص بين مختلف الاطراف. نبعديك شويه الجمعيه
0: هو قبل ماهر حبيت نسالك انه مساله مساله مهمه خاصه بالنسبه للعوده المدرسيه المدارس اللي هي تم صيانتها وفتحها للتلاميذ وفي نفس الوقت توفير الخدمات المدرسية كما لي كونتين باعتبار أنه تلامذة يعني يسكنوا بعاد ونشوفوا أنه الأرياف شاسعة في ولاية سليانة مدى يعني تحضير المسألة هذه والخدمة هذه نعرفه ممثل الخدمات عن الخدمات المدرسية عنده برنامج قائم الذات والممثل العام للخدمات المدرسية يعملوا على توفير يعني اللمجة وكل ما يهم متطلبات يعني الصحية للتلميذ.
2: هو ديوان الخدمات المدرسية اللي دخل في الموضوع هذا حتى في جزء من خلاص الناقلين هو ديوان الخدمات المدرسية. فما مبيتات معروفة في الليسيات اللي في سيان المدينة عندك ابن خلدون عندك في التكنيك أظن اللي فيها من المبيتات واللي يوفروا المبيت التلامذة اللي يسكنوا بعاد ويوفر الأكثر. هذا كان فيهم إشكال ربما يبقى الإشكال
0: مشكلة في المدرسة الابتدائية
2: وين مثلا عم ناول مش عام كامل الناس هم في الكونتين محلولة وكل هم يطرح بعض الإشكال في الموضوع هذا إن شاء الله إحنا مع ديوان الخدمات المدرسية في الأيامات القادمة نعطيهم على الأقل أسبوع آخر باش نشوفوا وين وصلوا وشكون موجودة في كل المدارس شنو الإشكاليات ربما اللي تعترض المثل هذه لأنه هو التلامذة يمشيوا مثلا بالصباح يروحوا كل العشية مؤخر
0: هذاك علاش
2: فهذا يطرح فهذا إشكال آخر مطروح عند ديوان الخدمات. مبدئيا حاليا كل الامور تبدو انها في الاطار الجيد لكن قلت بعض الاشكاليات في علاقه بالنقل في علاقه بالمؤسسات التربويه في حد ذاتها ومستلزمات المؤسسه التربويه والاصلاحات اللي قامت والصيانات اللي قامت بها مندوبيه التربيه تقريبا على طول الصيف قاعدين نشوف في عديد الاصلاحات وعديد المشاريع ان شاء الله نشوفوا واحنا اكيد نعملوا حوصنا للمؤسسات هذه ومدى قابليتها انها تقبل التلامذة في احسن الظروف في نفس الاطار تقريبا نمشي في العروسه جمعيه العامل ذوي الاعاقه هذه جمعيه تقريبا تامن في خدمات لعديد الفئات اللي تحق الدعم كان صار اجتماع مؤخرا يبدو ان هناك في عديد الاشكاليات في علاقه بهذه الجمعيه وتم طرح عديد النقاط من بينها مساله النقل مساله الاحاطه مساله الطرقات المؤديه مسألة الدعم المالي وتوفير المستلزمات اللازمة للجمعية هذه باش تأمن تعليم التلامذة واستقبال الناس هذوك في أفضل الظروف. نعرفوا اللي تقريبا التمويل السنوي بالنسبة ما يتجاوز 3000 دينار وهذا قليل جدا لأنه اليوم المستلزمات نتاع الورشات والكل تتكلف برشا فلوس ايضا انت الاعاشة. تم طرح النقاط هذه على مستوى جهوي مع السلطة الجهوية في انتظار ربما انه يتم تلبية على الاقل هالطلبات هذه اللي تعتقد ما هيش طلبات كبيرة، مثلا مش تركز كاميرا وسط المركز وامام المركز للحفاظ بانه ثم ناس عندهم اعاقه ذات خصوصيه لازم اللهو بها خاصه، ايضا تهيئه الطريق المؤدي للمركز هذايا باش يدخل الناس وحامل الاعاقه في ظروف طيبه، ايضا مساله توفير الادوات ومسائل متعلقه بالورشات، فاعتقد انه ماهيش حاجه اعجازيه هذايا تنجم توفر ونأمنوا على الأقل مكان محترم يليق بالفئة هذه من الأشخاص.
0: نعم نعم، شكرا لك ماهر، يعطيك الصحة، بارك الله فيك وإلى اللقاء. نمشي الباجة مع زميلي ناجي. ناجي مرحبا، أهلا وسهلا.
3: مرحبا بك عواطف، مرحبا بك في مستمعي إذاعتي كيف.
0: مرحبا بك ناجي. حابين أكيد باعتبار أنه الحدث اللي يفرض نفسه أنه العودة المدرسية والجامعية وتوفير مستلزمات هذه العودة وكل ما يهم جاهزية مندوبية التربية لاستقبال عدد هام من التلاميذ وكل ما يهم زيادة الإطار التربوي. تفضل.
3: شكرا لك عواطف. أكيد كي نحكيه على العودة المدرسية نحكيه على الجاهزية من ناحية الأطراف الكل. نعرف اليوم العودة المدرسية كوننا نحكيه وخاصة يتم التركيز على جاهزية المؤسسات التربوية اللي نعرفوا عديد المؤسسات التربوية اليوم في بيجا فيها أشغال، فما أحداث إن شاء الله يكون معناها الأشغال وفيها عواطف المعهد الثانوي بسيدي إسماعيل اللي هذه من الأحداثات الجديدة والأشغال بطبيعة متواصلة في المعهد الثانوي هذا وباش يستقبل، لأنه تم إقرار كونه باش يستقبل التلميذ بالنسبة للسنة الدراسية هذه 26-27 إن شاء الله معناها تكون في أحسن الظروف، لأن يعني المعهد الثانوي بالطبيعة بناء المعهد الثانوي هذايا عنده تقريبا مدة وهذا باش يخلي عواطف الحقيقة باش يحد من التنقل للتلاميذ اللي هما كانوا راهم عواطف يمشي والباجة باش يقراوا التلاميذ من نعرفوا قرابة 20 كيلومتر يمشي والباجة في النقل المدرسي وبطبيعة باش يسهل عليهم يكونوا على عين المكان. نعرفوا عدة تجمعات سكنية كبيرة اللي هي محاذية للقرية سيدي إسماعيل، تقريبا المشروع هذا اللي تقدم بنسبة كبيرة وباش يستقبل التلميذ إن شاء الله بعد توفير جميع الإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة إذا أخذ الأمر عواطف، لأنه حتى السلطة الجهوية كانت عملت حسابها والمندوبية التربية كونه تم اعتماد نظام الحصص عند الاقتضاء باش إذا كان فما مازال معناها بعض الأشغال في المعهد تكمل ويكونوا كنديات يقرأوا بظروف باهية بعد توفير جميع الجوانب من ناحية المؤسسات باقي المؤسسات التربوية.
0: نعم.
3: لأنه توسط عملية أشغال اللي هي تخص سواء أسوار المعهد والثانوية وإلا بعض المعهد بكفل المعتمديات تقريبا سواء في الشملة تدعيم الأسوار نعرف وعواطف خاصة البنية التحتية ولت عنصر معناها تم التركيز عليه تفاديا لوقوع عدة حوادث كما تم تسجيلها، وعلى ذلك ثم أسوار بعض المعاهد المدارس الابتدائية وإلا المدارس العددية والمعاهد تم هدمها وكما
0: إعادة البناء من جديد
3: إعادة البناء وفيها عواطف مثلا مازالت كما المدرسة الابتدائية شارع الحبيب ورقيبة بعمدون اللي هي مازالت تقريبا عواطف الأشغال نتاعها مازالت ما انطلقتش، لكن حماية من التلميذات لابد أنه اليوم يأخذوا قرار والمرة كيف لأنها جات في الشارع الرئيسي لابد من اتخاذ قرار وتم هدمها وحمايتها بالحواجز بس على الأقل التلميذات يقرأوا في ظروف باهية، إضافة كونه عديد المؤسسات التربوية شملتها الصيانة والنظافة لأنه عنصر مهم عواطف لأنه فترة الصيف
0: حملات النظافة
3: حملات النظافة المكثفة معناها اللي شفناها شملت عديد المؤسسات التربوية، ولو أنه عواطف الحقيقة شفنا هذه معناها تكفت مع نهاية شهر أوت وبداية شهر سبتمبر وشفنا المؤسسات التربوية كلها دخلت وتنظيف المؤسسة باش التلميذ غدوة الحي إن شاء الله بالتوفيق لتلامذتنا الكل يدخلوا ويجاوا ظروف الباهية.
0: نعم.
3: النقل المدرسي اللي شملته ونعرفوا عواطف راية فما بالرغم أنه شركة جهوية للنقل دي باش تخصص كامل الأصول نتاعها راهي مخصصته للنقل المدرسي اليوم تقريبا أكثر من 150 حافلة للنقل المدرسي معناها ونعرفوا امتداد الأرياف نتاع ولاية باجة لكن راهي فيها نقائص عواطف اليوم
4: بعض التجمعات السكانية، سواء في أرياف باجة الجنوبية، في أرياف نبزة، في أرياف عمدون، مازالوا يستناو في بعد تقديم عديد الطلبات، يستناو معناها باش يتم
0: تعزيز المنطقة بالحافلات. هو ناجي لإشكالية الطريق، الطريق ما هوش مهيئ، يعني يقول لك يعني باش تصير أعطاب للحافلات، على قليلة تكون عملية تنسيق بين الإدارة الجهوية للتجهيز والشركة الجهوية للنقل باش تكون فما طرقات مهيئة وتعزيز بأسطول الحافلات يعني.
4: بالفعل عواطف، بالإضافة إلى كأن الطلبات تكمل هائل من الطلبات، معناها باش يكون الحافلة توصلهم لعدة مناطق ريفية، راهو زادة كما ذكرت عواطف راهي البنية التحتية والحافلات. عواطف اليوم راهي الحافلات قاعدة تضر من الطرقات،
0: أكيد
4: من الطرقات اللي هي اليوم نجم نقولوا حالتها رديئة، في ظل أنه ما فماش مشاريع اللي هي تكون فما اعتمادات كبرى باش تغطي الطرقات ذي، واليوم راهو السائق الحافلة قاعد يوصل في التمديات وذوما بصعوبة،
0: فما
4: طرقات بطبيعة زادة اللي ضيقة، طرقات تهز سيارة فقط معناها
0: ننتظروا هو ناجي ننتظروا المشاريع المبرمجة للمخطط الاستثماري، يعني المخطط الجاي، المخطط التنموي يعني 2026-2033، يعني مهم جدا انه تفعيل هالمشاريع.
4: بالفعل عواطف، خاصة الاهتمام بالمشاريع البنية التحتية وتحسينها باش على الاقل كيرم تاعنا اليوم كنجيبوا كار عواطف،
0: نعم نحافظوا عليها
4: الدوم راهي كار ونحافظ عليها، والكلام اللي زاد مدعوين باش يحافظ عليها. جانب اخر عواطف، خلينا نحكوا على الجانب الاجتماعي اللي تقريبا بالنسبه للتضامن الاجتماعي بباجه قرابه 400 مساعده ان شاء الله باش توزع مع بدايه السنه الدراسيه بالتنسيق مع السلطات المحليه مع مديري المدارس والمعاهد الثانويه باش توصل للناس المستحقين، لانه توا راهي قاعده العمليه معناها تحضير الطب والا الكراس المدعمه قاعد يحضروا في المحفظه هذيا باش تكون معناها كامله، فيها اللباس، فيها كل شيء للتلميذ هذا اللي يقرا من ذوي الدخل المحدود باش توصلهم الاعانه هذيا. اللي نعرفوا عواطف زاده راهو حتى المنظمات المجتمع المدني كيما الهلال الاحمر راهو قاعد يعمل في مجهود.
0: نعم.
4: بالنسبه لباجه نحكي عواطف قاعد هو حتى في اعتبار وباش يوصل 500 مساعده صحيح، وحسب نائبه الرئيس لرئيس الهلال الاحمر فرع باجه كونه بطبيعه عواطف مازال الرقم ضعيف، وكانوا تعاون
0: حجم التبرعات يعني مازال
4: التبرعات مازال ضعيف، وقت تم برشا معناها برشا ناس قاعده تستنى في تقديم
0: اكيد هو فما يعني الفروع المكاتب يعني في المعتمديات ينجموا يعني يعاونوا الفئات هذه اللي في الحقيقه بحاجه الى الدعم، واللي باش يرجعوا تكون عندهم مستلزمات يعني العوده المدرسيه. ونذكروا زاده فيما يخص المنح يعني توفرها وزارة الشؤون الاجتماعية، نجموا يدخلوا على منصة وزارة التربية ويسجلوا باش تكون بالإمكان يعني حصولهم على المنحة هذه بالنسبة للطلبة وبالنسبة للتلاميذ. ناجي
4: بالفعل
0: ونذكروا نذكروا زيد تفضل ناجي واصل الفكرة.
4: حجم المساعدات بالنسبة لحجم المساعدات كما ذكرت عواطف اللي هي مازالت إن شاء الله اللي الهلال الأحمر حتى لنهار 20 ينتظر مساعدات الناس اللي تعاون التلاميذ اللي هما تقريبا فما العديد مازالوا
0: حاجة للكتب
4: لأنه غدوة العودة المدرسية عواطف، وثمانيات مازالت تنتظر مساعدة باش تدخل تقرأ في ظروف كما التلميذ زميله معناها ويمشي معناها يبدأ السنة الدراسية نتاعه في ظروف باهية. حبيت نذكر عواطف كونه للشراكات المدرسية اللي هي انطلقت بها المدرسية التابعة للشركة الجهوية للنقل.
0: نعم.
4: من نهار 7 متواصلة إن شاء الله ما نشوفوش اكتظاظ عواطف
0: إن شاء الله، بما أنه فما منصة رقمية يعني.
4: بالفعل ثم العديد عواطف يتفكر في اخر لحظه ونشوفوا صفوف طويله بالطبيعه العريضه قدام فروع الشركه الجهويه للنقل بباجه، اللي الشركه اكدت خلال الجلسه بمقر الولايه كونها راهو الشركه مازالت عندها مناظره اللي باش تقبل سواق بالفعل السواق نتاع الحافلات هذوما اللي من شانها باش تخليها تتجاوز عده نقائص، إضافة إلى تدعيم الشركة بطبيعة إن شاء الله باش تدعمها بحافلات وهذا من شأنه وعواطف باش يغطي حاجيات المواطن بمعناها ويوفر له النقل المدرسي اللي هو
0: التنقل بكل أريحية.
4: بالطبيعة عواطف اللي نعرفه خاصة كما ذكرت امتداد الجغرافي لولاية باجة، إجماليا عواطف بالنسبة للعودة المدرسية في ولاية باجة نظريا بالطبيعة قاعدة متواصلة اليوم عواطف قاعده بطبيعه الناس كل قاعده تحضر للعوده هذيا اللي ان شاء الله باش تكون عوده رغم عديد الاشكاليات عواطف ان شاء الله نتمناها.
0: هو جانب ناجي سامحني فيما يخص مدى توفر الكراسي المدعم والكتب يعني في المكتبات بولايه بيجم، فماش اشكال في المساله هذه؟ فماش نقص كتب يعني بالنسبه
4: نقص
0: سنوات
4: عواطف وحسب عديد الاولياء النقص راه مسجل بالنسبه للكراسي المدعم اللي بطبيعه حسب الناس اللي سألناهم وتحدثنا معاهم كونوا فما نقص كرات المدعم
0: صحاب المكتبات.
4: الولي اليوم راهو ياسر عليه معناها باش يمشي ياخذ الراس الرفيع.
0: نعم.
4: اللي هو نعرفوا عواطف اللي عنده جوز غيرات ولا ثلاثه ولا اربعه اكيد
0: مكلف. نعم
4: اليوم نعرفوا العوده اللي يوصفها العديد كونه بصعوبه معناها لانه تكاليف العوده اليوم رايعه على الاولياء معناها في ظل ارتفاع نجم نقولوا
0: المقدره الشرائيه
4: المعيشه هذه كل عندها تداعيات.
0: ان شاء الله ربي يكون في عون الجميع ناجي، ان شاء الله ربي يكون في عون الجميع وان شاء الله ربي ينجح وليداتنا عوده مدرسيه وجامعيه موفقه للجميع وان شاء الله هالنقائص الموجوده نحاولوا نتجاوزوها بشوي بشويه بمعيه يعني الاطراف المعنيه واللي كل منظوري المجال التربوي. شكرا ليك ناجي، بارك الله فيك والى اللقاء. اكيد لقاءنا مازلنا مواصلين معاكم في استوديو الناس.

0: نواصلوا مع أخبار الجهات ونرجعوا للكيف مع زميلتي آمنة الخليفي. آمنة مرحبا.
1: مرحبا بك عواطف، نحن نرجعك وكل مستمعينا ومتابعينا عبر موجات راديو كاس. اليوم في ركن تاعنا اكيد باش نحكيو على اخبار ولايه الكاس المهيرين هذوما، شنو اللي صار بالضبط حوصله منا بالنسبه للناس اللي ما تابعوش الاخبار. تكون انطلاقتنا عواطف بالقطاع الفلاحي بعد دعوه رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحه بالكاس منير العبيدي الى مراجعه القوانين اللي تنظم عمل صندوق الجوائح الطبيعية.
0: نعم.
1: بشيش من العديد من المنظومات الفلاحية الأخرى كما الزيتين وكما الأشجار المثمرة، خاصة يعني بعد الأمطار اللي صارت ورينا يعني الحبروش اللي صب في عدة مناطق مجاورة لولاية الكيف، وبطبيعة الحال يعني ردوا بينا وإن شاء الله ربي يحمي محصولنا الفلاحي. نمشي ولا عواطف العالم التكنولوجيا، خاصة اني باش نحكي على المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف اللي مؤخرا اقتنى تجهيزات ومعدات علمية جديدة مخصصة للأشغال التطبيقية الخاصة بطلبة الهندسة الطبية، وهذا في إطار تدعيم منصته البيداغوجية.
0: نعم.
1: وكذلك الهدف من هذا هو تحسين جودة التكوين وزيادة تعزيز الجانب التطبيقي بالنسبة للطلبة. نمشوا شوية لغرفة التجارة والصناعة بالشمال الغربي اللي دعت أصحاب المؤسسات الصناعية والمختصة في النسيج إلى التسجيل للمشاركة في المعرض الدولي الخاص بالحرير والقماش واللي باش يكون في مصر تحديدا في العاصمة في القاهرة، وهذا باش يكون إن شاء الله في أواخر شهر أكتوبر القادم، والهدف منه هو بطبيعة الحال إبرام شركات في القطاع هذا ومزيد الترويج للمنتوجات التونسية. نرجع للكيف، نعرفوا أنه ثم العديد من الحملات اللي قاعدة صايرة، حملات المراقبة الصحية لسلامة المستلزمات المدرسية ومطابقتها للمواصفات الصحية، خاصة أنه فما العديد من المستلزمات المدرسية.
0: نعم. اللي مضرة بالصحة،
1: مضرة أكيد هي موجودة في الأسواق الموازية أقل كلفة، لكن أرد بأننا نعرف مين نشريه نظرا أنه فيها العديد من المواد الكيميائية المضرة بالصحة خاصة على الصغيرات. ونختم بالعودة المدرسية. اليوم كان استأنف الإطار التربوي الالتحاق يعني بمراكز العمل نتاعه، وبيك إن شاء الله تكون الانطلاقة والعودة المدرسية 2026-2027 نقول إن شاء الله عودة موفقة ومكللة بالنجاح لكل التلاميذ في المراحل الدراسية وللأطر التربوية. هذه أخبارنا عواطف
0: شكرا
1: اليوم من
0: شكرا لك آمنة، بارك الله فيك. وإحنا نختم لقاءنا استوديو نيس بحالة الطقس، يعني المعهد الوطني للرصد الجوي يتحدث أن اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2026 حالة الطقس تتسم بالاعتدال بوجه عام مع إمكانية تساقط أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية الشرقية وتواجد سحب عابرة ببقية جهات البلاد. الرياح تهب من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، في حين تكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية المناطق. حالة البحر يكون مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب، فمتموج بقية الشواطئ. وغدوة إن شاء الله الثلاثاء بالتزامن مع العودة المدرسية يتوقع أن تكون العوامل الجوية مشابهة لطقس اليوم مع مغادرة الحرارة المرتفعة لمختلف مناطق البلاد. يوم الأربعاء من المرتقب تسجيل عودة لمؤشرات السحب الرعدية خاصة بالجهات الغربية للبلاد، على أنه تزداد هذه المؤشرات وضوحا وتأثيرا خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين. بالأخبار هذه نكون وصلنا معاكم نهاية مشوارنا في استوديو الناس. شكرا لكامل الفريق التقني، خير الدين القرفي وهشام بن صحابة في الأخراج الرقمي، نجاح وعيد في مراقبة البث من الغرفة الرقمية المركزية، سعاد عباس في التنسيق، مولدي الهميلي في التأمين الهاتفي، وكانت معاكم عواطف اليعقوبي. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: رجع المأخر ما في مشكة
1: عاد بشير
0: ووراقك بالبيت مفشكة
1: ماشي بتقطع
0: عاد بشير
2: تيابك بيضلوا عالكسة لا بخزينة ولا بغسيل
0: قصة من شعراتي صوتي
2: ومنتا

استوديو الناس. استوديو الناس. استوديو الناس على موجات إذاعة

0: جديدة بالتحاق الإطار التربوية بالمؤسسات التربوية لعقد الاجتماعات وتوزيع جداول العمل على أن يلتحق أكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة يوم غد بمقاعد الدراسة بمختلف المؤسسات الابتدائية والإعدادية والثانوية. هذا وقال وزير التربية نور الدين النوري إن جميع الإدارات المركزية بالوزارة والمندوبيات الجهوية للتربية والسلطات الجهوية والمحلية تعمل على مدار الساعة لتذليل الصعوبات وضمان نجاح العودة المدرسية الجديدة. كما شرفت عملية طباعة الكتب المدرسية لجميع المستويات على الانتهاء بالتوازي مع مواصلة عمليات التوزيع والبيع بما من شأنه ضمان توفر الكتب المدرسية في مختلف الجهات. اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إعداد سلسلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محلياً مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية، بما يمكن وفق رئيس المنظمة لطفي الرياحي من المساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطني. بمناسبة العودة المدرسية، شرعت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات يستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين. أسفرت عمليات المراقبة التي قامت بها فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجندوبة في إطار فريق مشترك من حجز كميات من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، من بينها حوالي 800 كيلوغرام من الأسماك المتعفنة واللحوم الحمراء ومنتجات الحليب، كما تم توجيه 10 تنابيه للمخالفين وإسناد 7 محاضر صحية وغلق محلين لعدم استجابتهما للشروط الصحية. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن تصاعد وتيرة المخططات الاستيطانية الصهيونية في الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ مطلع سنة 26 و2000 مع رصد مخططات لبناء أكثر من 18,000 وحدة استيطانية. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: جسور الأمل. جسور الأمل مع ضحى البكاري.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد الأول من الموسم الثاني من جسور الأمل على موجاتنا جسور الأمل اللي تنطلق من توا وتتواصل معكم إلى منتصف النهار. نذكركم شوية باللي ما تبعنيش في الموسم الأول لهذا البرنامج جسور الأمل، نتعرفوا فيها على المنظمات والجمعيات، البرامج الزايدة اللي تنجم تقدم خدمات لفائدة الناس وين ما كانوا، تحدثوا خاصة على الفئات المهمشة، الفئات اللي في المناطق الريفية الداخلية، الأيتام، العائلات المعوزة. ديما نحاولوا نلوجوا على الجمعيات والمنظمات اللي ممكن تعاونهم، وبطبيعة نوفروا لكم كيفاش نجموا تتصلوا بهم. اليوم باش تحدثوا على واحدة من الجمعيات الكبيرة، الجمعيات اللي تخدم برشا وخاصة في الشمال الغربي، عندها مشاريع كثيرة جدا وخاصة منها مشاريع سقيا الماء، الماء الصالح للشرب، وساهمت في إيصال الماء الصالح للشرب لعديد العائلات، مئات العائلات انتفعت بالمشاريع هذه. جمعية الوسيط الخيري، إن شاء الله يكون حاضر معنا رئيس الجمعية سي حلمي الوصلي، حدثنا بالتفاصيل خاصة شنو هي المشاريع الجديدة خلال السنة هذه 2026، وزيدة فما في القريب العاجل زوز مشاريع أخرين في الشمال الغربي بالنسبة لسقيا الماء، وأيضا عندهم مجموعة من المشاريع الأخرى تتعلق بالكفالة أيضا والمساعدات في المناسبات، ونتعرفوا على كل التفاصيل بعد شوية في استضافة سي حلمي الوصلي. الجزء الثاني ديما نحاولوا انه نخليوه جهوي اكثر ونعرفوا بالجمعيات في الجهة. اليوم وجهتنا تاجر وين، باش تعرفوا على جمعية الصحة والرياضة للجميع. الجمعية هذه رئيسها سي لطفي زغليمي، ان شاء الله يكون حاضر معنا على موجاتنا ويحدثنا على انشطة الجمعية وخاصة الفئة، وايضا باش تحثوا على مبادرة مهمة جدا يحب يطلقها سي لطفي، اتهم الاطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية، يحبهم يكونوا بحذاء في الجمعية وينتفعوا بالأنشطة الرياضية، تنشوفوا معاه مجمل التفاصيل وكيفاش إذا كان أنتم عندكم عائلة فيها طفل مختلف، طفل ذوي الاحتياجات الخصوصية، كيفاش نجموا تتصلوا به ويكون ولدكم يشارك في الأنشطة.

0: أهلا وسهلا بكم. إذن أولى مصافحاتنا اليوم من جمعية الوسيط الخيري، حاضر معنا رئيس الجمعية سي حلمي الوصلي. مرحبا سي حلمي، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا، صباح النور، صباح الخيرات ليك ولجميع السادة المستمعين.
0: مرحبا
1: في ربوع ولاية الكيف وكل ربوع تونس.
0: مرحبا، أهلا وسهلا بك سي حلمي. إذن في هذه الشبكة البرمجية الجديدة وفي الموسم الثاني من جسور الأمل، حبينا نرجع لكم لأنه عندكم ما شاء الله برشة جديد وبرشة مشاريع استفدت منها الناس، وهذا هو اللي نحبوه من الدور المجتمعي للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني. حبينا في البداية نعود نتعرفوا شوي على الجمعية وخاصة أبرز الأهداف.
1: أعطيك الصحة والحاجة، شكرا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء على جهود الجمعية وكافة الجمعيات الناشطة في المجتمع المدني.
0: مرحبا.
1: بالنسبة لجمعية الوسيط الخيري، هي جمعية تنموية خيرية بعثت سنة 2018 حديثا في شهر جوان، وكان من أبرز أهدافها هو ربط الصلة ما بين المحتاج وصاحب العطاء. وانطلقنا في العمل على الملف الاجتماعي، خدمنا فيه ملف الأيتام، والآن عندنا أكثر من 700 يتيم مكفول ويحظى فرعنا في ولاية الكاف يعني بنصيب كبير من هذه الكفالات، في جرايات شهرية، فيها الرعاية الصحية، فيها الرعاية التربوية، فيها الحقيبة المدرسية، فيها قفة رمضان، فيها أضاحي العيد. خدمنا على جميع الحملات الموسمية اللي ذكرتها تو الكل، كما العودة المدرسية والإصحاء ورمضان وموائد الإفطار وغيرها من الملفات هذه، وهذا فيما يتعلق بالعمل الاجتماعي. أيضا نهتم بالملف الصحي، وكانت البدايات نتاعه مع توفير الرعاية الصحية لجميع الأيتام أو الأمهات الأرامل اللي يستحقوا رعاية، كنا نهتم بهم بشكل يعني فردي سواء على مستوى المستشفيات العمومية أو على ما يتعلق بأحيانا في بعض المصحات. ثم بعد ذلك بدأ العمل يتطور رويدا رويدا. في سنة 2024 مع بالشراكة مع منتدى إيد في دولة بريطانيا، تمكننا من إنجاز 70 عملية قسطرة على مستوى القلب في أول مبادرة، وتقريبا الركور هذا هو أكبر ركور في تونس يعني صار في مدة 5 أيام مع بشراكة مع مستشفى الرابطة في قسم قلب الأطفال. تم إجراء أكثر من 70 عملية ناجحة، وكانت هذه المبادرة الأولى اللي انطلقنا من خلالها في التفكير ماليا في أنه نهتم بملف الصحي سواء على مستوى المعدات أو على مستوى العمليات الجراحية اللي عندها تأثير مباشر على حياة الإنسان. عندنا صغيرات تفعوا بالعمليات في سنة 2024، كانوا ما يقرأوش، كانوا ما يتحركوش، كانوا ما يخرجوش من الدار، كانوا ينتظروا في العمليات هذه، والحمد لله بعد إجراء العمليات رجعوا لحياتهم الطبيعية ورجعوا لمقاعد الدراسة ورجعوا إلى مزاولة حياتهم الطبيعية. أيضا اهتمينا كيف كيف في فترة الكورونا، ربما هذه هي المبادرة الأولى، قدمنا بعض المعدات الطبية لوزارة الصحة، وايضا يعني كانت هذه احدى مبادرات جمعيه الوسيط الخيري. وتو نحكيو بعد شوي على المبادره الاخيره اللي تمت على مستوى مستشفى ابنه الجزار.
0: نعم. من بين ايضا المشاريع اللي تميزتوا بها برشا سي حلمي هي مشاريع سقيا الماء، وقتاش بديت فكرتها وكيفاش تطورت وتوا قديش وصلتوا من مشروع؟
1: واضح. بالنسبة لمشاريع سقيا الماء، بدأ العمل عليها سنة 2022 وانطلقنا في الشراكة مع عدة ولايات، وكانت ولاية الكاف هي أول ولاية عملنا معها اتفاقية شراكة في 13 مشروع وتم إنجازها الكل. والآن خذينا حزمة جديدة من المشاريع اللي قاعد يتم إنجازها، وفي القريب العاجل خلال الأيام القادمة باش ندشنوا زوز مشاريع فرديو على مستوى معتمدية قلعة سنان، وبعدها باش يتم الانطلاق مباشرة في مشروع آخر جديد. كيف كيف فما مشاريع أخرى تاع تمرير قنوات مياه، قمنا بعدة دراسات مع المكاتب الدراسات المختصة في عدة أماكن من أجل تحديد نقاط جديدة لحفر أبار عميقة المرة هذه. حاليا نحن على مستوى الكيف تو جوزنا 15 مشروع على مستوى عدد المشاريع على المستوى الوطني. تو جوزنا 25 مشروع ما بين آبار عميقة وما بين تهيئة عيون سطحية. فما آبار عميقة اليوم تشتغل بشكل يعني آلي بشكل كلي، يعني على مستوى الطاقة الشمسية خاصة وعلى مستوى نظام التشغيل كما كانت أول مبادرة في معتمدية مكثر. والآن أيضا عندنا مشاريع أخرى في صدد الإنجاز في على مستوى ولاية سليانة، ومشاريع أخرى قاعدة بسدد الدرس على مستوى ولاية جندوبة. فحاليا ملف السقيا أكثر ثلاث ولايات خدمنا فيها هي جندوبة والكيف سليانة، خدمنا أيضا في القاسرين، ومؤخرا يعني وقعنا اتفاقية شراكة مع وزارة الفلاحة مشكورة، وهذا معناه يدل على ثقتهم في الجمعية، وهي اتفاقية وطنية تسهل الإجراءات وتمكننا من التواصل مع المندوبيات الجهوية للفلاحة على المستوى الوطني من أجل تحديد الاحتياجات والتسريع في الإجراءات والمضي قدما في تلبية يعني احتياجات المناطق المحتاجة للمياه.
0: أكيد نرجع لهم إن شاء الله فيما يتعلق بمشاريع السقيا في ولاية الكيف اللي بشد شنوهم قريبا. حبيت أيضا نتحدث اليوم باعتبار المناسبة، وغدوة إن شاء الله ولديتنا يرجعوا يقراوا، أنتم أطلقتوا الحملة هذه اللي تتواصل توا في الحملة التاسعة بالنسبة للعودة المدرسية، شنو تفاصيلها وين بالضبط توجهت المساعدات؟
1: واضح يعطيك الصحة. بالنسبة للحقيبة المدرسية اشتغلنا عليها من أول عام، من بداية سنة 2012 إلى سنة 2025، وتمكننا من توزيع أكثر من 2500 حقيبة على مدة السنوات هذه الكل. بالنسبة للسنة حطينا هدف أنه نوزع 600 حقيبة، الآن جوزنا نسبة توزيع 70%. خدمنا على مستوى ولاية الكيف، خذينا القائمات اللي جاتنا من الفرع نتاعنا، وخذينا أيضا من فرعنا في تاجروين وعائلاتنا المكفولة، وخذينا أيضا قائمة فيها أكثر من 30 تلميذ من معتمدية القلعة الخصبة، وأدرجناها ضمن القائمة الوطنية اللي عنا. وإحنا في الكفالات نخدمه على أكثر من 10 ولايات في الحملة هذه. النصيب الكبير هو على مستوى ولاية قليم تونس، ولاية قليم تونس 4، وكذلك في فرعنا في بنزرت تم توزيع أكثر من 100 حقيبة. نظمنا يوم السبت حفلة كما كل سنة انطلقنا فيها السنة الفارطة بالشريك نتاعنا شركة لفياس في القطب التكنولوجي بالغزالة، اللي بالمناسبة نتوجه لهم بتحية شكر. كل عام يوزعوا ما بين 200-300 حقيبة لأطفالنا، وأيضا وزعنا في زغوان على الاتحاد الجهوي المكفوفين وعد عديد من الأهالي على مستوى معتمدية الفحص. وزعنا الحقائب عقليم تونس، وكذلك فرعنا في بنزار لسدد التوزيع. فرعنا في الكيف وصلتهم الحقائب يوم السبت، وانطلقوا يوم الأحد، واليوم قاعدين يوزعوا في الحقائب، وإن شاء الله نتمنى وعودة ميمونة لصغيراتنا. وحاولنا باش نغطيه معناها أكثر ما يمكن من الطلبات اللي جاتنا. هو الأكيد أنه في كل حملة ما نجموش نغطيه والناس الكل، لكن ديما نقول احنا الأولوية للمحتاج أكثر والأولوية لليتيم، ونحاولوا أنه نلبيه معناتها طلبات الجميع بقدر المستطاع.
0: هي مشاريع كبيرة الكلها، يعني مهما كان المجال تتطلب برشا جهود وتتطلب زيادة أنه يكون فما ناس وراها. هل حرصتوا أنكم تكون عندكم شبكة من الشركاء وأيضا الكافلين باعتبار أنكم تقدموا زيادة مساعدات دائمة للأيتام المكفولين؟
1: صحيح، هو احنا من بداية عمل الجمعية بدينا نخدم على ملف اليتيم. كل يتيم وراه أم تكفله، وأيضا وراهم كفيل متبرع كافل الأسرة هذه. هذا مكننا من ربط يعني علاقات جيدة جدا مع الكفلاء، والعلاقة هذه تبنيت على الثقة المتبادلة. فما شفافية كبيرة في المعطيات، فما ترانسبرانس كبيرة فيما يتعلق بنظام صرف الكفالات. احنا كجمعية يعني عندنا نظام عمل داخلي، أننا لا نتعامل بالنقد ولا نقبل أي تبرع نقدي ولا نصرف أي جرايات نقدية، وإنما هي كلها نقبل تحويلات ونحول تحويلات. وكل كفيل عنده رابط خاص به في منظومة خاصة، يدخل يختار الكفيل وفق معطيات محددة مع الحفاظ على خصوصية المعطيات الشخصية. بعد ما يختار الكفيل يعني يلقى روحه في داخل منظومة يدفع من خلالها التبرع بتاعه على حساب الجمعية، ثم يتم توزيع وتقسيم التبرع بتاعه على عدد الأشهر اللي هو يختارهم، ويدخل يلقى المادة بتاعه وتثبت، يلقى تقرير على اليتيم، يلقى شهادة النجاح، يلقى حتى رسالة صوتية من الكفيل من اليتيم. هذا مكننا من أنه الكفلاء بتاعنا يواصلوا في تقديم الكفالات بشكل مستمر. بدينا بيتيم الآن حوالي 780 يتيم، طامحين أنه من آخر العام يوصلوا 800. عدد الكفالات قاعد يزيد عام بعد عام. الكفلاء اللي بدأوا معنا من أول عام قاعدين مواصلين معنا لحد اللحظة هذه، وبالعكس قاعدين يزيدوا، سواء على مستوى المؤسسات التونسية أو على مستوى الأفراد الطبيعيين. كما قلت وأشرت لنقطة مهمة، أنه لما تكون علاقتك بالكفيل علاقة جيدة وفما تواصل وديما تعطيه أخبار على اليتيم نتاعه وتحسه اللي كونه هو عبارة ولده، فهو يعاونك في الحقيبة المدرسية، يعاونه يبعث له كسوة العيد، يعاونه أيضا يبعث له، ولينا نعمله في آخر العام نبعث لهم حتى صغيرات يقرأوا بكالوريا، نبعث لهم حتى الفلوس نتاع اليتيود ومتاع المراجعة نتاعها، نفكرهم أحيانا يعني بجوائز قائمة مثلا في آخر السنة. فثم علاقة تتكون تخلي انه الكفيل ديما متحفز وديما حاط اليتيم هذاك في الاعتبار في جميع المناسبات.
0: نعم، وحاضر معاه في مسار نجاحه الكل، معناه يشوفه هو يكبر بشويه بشويه وينتقل من سنه الى اخرى ويواصل معاه للي ان شاء الله نتهناو عليهم وليديتنا الكل في مستقبلهم المهني. ايضا بالاضافه الى الكفلاء عندكم جانب المجتمع المدني، زيد عندكم شراكات في هذا الباب واخرها المبادره الصحيه في القيروان.
1: صحيح، احنا كجمعية نقول نحن منفتحين على جميع الشركات وعلى جميع الجمعيات اللي نظامها القانوني سليم وتحترم جميع ترتيب المرسوم عدد 88. ما نخدمه مع الجميع، اي انسان يحب يخدم البلاد احنا معاه. ففي هذا الإطار تواصل معنا عدة جمعيات ونفذنا معهم عدة مبادرات، وأخرها جمعية الجمعية الكندية اللي بالفعل يعني تواصلوا معنا تقريبا من حوالي 6 أشهر، وانطلقنا في مبادرة تجمع بين الجمعيتين. بالنسبة للجمعية هي تونسيان سوليدير وكندا إيير، اللي هي شعارها المختصر حتى يبحثوا عليها سادة المشاهدين UTCE. بالنسبة للجمعية هي تحت إدارة تونسيين في كندا، يقوموا بعدة مبادرات إنسانية، حبوا يخدموا على مستوى تونس، اتصلوا بينا قالوا لنا احنا إذا بينا نخدموا مع جمعية تسهل لنا الإجراءات وتسهل لنا يعني الأمور الإدارية الكل. الحمد لله بحكم سابق التعامل مع جميع مؤسسات الدولة على مستوى رئيس حكومة، الفلاحة، الصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة أيضا الشؤون الخارجية، فقدمنا طلب بتاعنا والحقيقة معناها لقينا سرعة في الاستجابة سواء من وزارة الصحة أو من وزارة الخارجية في تسهيل جميع إجراءات الهيبة، وتم قبول المبلغ على حساب الجمعية وتعدى عن طريق البنك المركزي كما جميع التبرعات. فرحنا به ورسلنا رئيس حكومة وانطلقنا في إجراءات شراء الأسرة، وتم تسليم الأمانة، وكانت الحق يعني مصدر فرح كبير مع مستشفى القيروان في ابن الجزار اللي كان عندهم سابق تنسيق مع الجمعية، والحمد لله تمت البادرة بنجاح، وإن شاء الله احنا طامحين انه نخليوها تكون في مستشفيات أخرى إن شاء الله.
0: إن شاء الله تمس خطر مستشفياتنا العمومية الكل نتصور في تونس تستحق، إن شاء الله تكون مبادرات صحية في هذا الجانب. نجيب توا للتواصل معكم سي حلمي، الناس اللي تسمع فينا اللي تحب تتبرع وإلا الناس اللي مستحقة شوي، هل إنه بالإمكان إنهم يتواصلوا معكم بطريقة مباشرة وإلا فما إجراءات في هذا الجانب؟
1: والله الله يبارك، أنا فما نقطة نحب نشير لها قبل، احنا تواصلنا باعتبارنا توا على أثير إذاعة الكيف، كنا تواصلنا مع إدارة الفرع وعقدنا معهم جلسة من أجل أنهم يتواصلوا مع المستشفى الجهوي والإدارة الجهوية للصحة في ولاية الكيف باعتبار الفرع يعني موجود، من أجل يعني الاجتماع مع الإدارة المعنية وتحديد جملة الاحتياجات من أجل أنه نحن طامحين أن المبادرة القادمة تكون إن شاء الله بالشراكة مع فرعنا في ولاية الكيف مع أحد الشركاء إن شاء الله، اللي نطمحوا أنه نحن نعزو ثقة مواطنينا بالخارج بالحياة، وأيضا مزيد تعزيز ثقة المواطنين أو الشركات في تونس من أجل دعم جهود الدولة الحق في التخفيف من أعباء المجال الصحي اللي نعرفوه يمس يعني حياة الناس بشكل مباشر، واللي ربما يعتبر من أولى الأولويات اليوم.
0: إن شاء الله يقع تسهيل يعني الجانب الإداري بالنسبة لكم سي حلمي فيما يتعلق بهذه المبادرة الصحية الطيبة، واللي إن شاء الله تصير في أقرب وقت، احنا ديما بطبيعة معكم
1: إن شاء الله. نرجع لك للنقطة متاع التواصل. بالنسبة للتواصل معنا هو سهل جدا، وأنا أقول أنه سهل علاش، لأنه احنا نقبلوا جميع الحالات إما عن طريق رقم الهاتف 52 762 359 أو 52 762 854.
0: نعم،
1: هذوما الأرقام تاعنا اللي متاحة للعموم. عندنا بعض الأرقام الداخلية في الجمعية هي تكون خاصة بالأرامل أو بالحالات الصحية الداخلية، هذوكم نقبلوا عليها كان الناس اللي هما مكفولين يتعاملوا معهم. هذه علاش نقطة ساعات تسبب يعني بعض اللبس، مهم جدا أنه نحن نوضحوها. طريقة قبول الحالات الاجتماعية خاصة احنا نقبله يعني كان حصريا عن طريق بريد الصفحة الإلكترونية. كل حد يدخل يكتب الحالة الصحية متاعه ويحط فيها الشرح للوضعية، إذا أمكن يدعمها بعديد المؤيدات ويخلي رقمه، وإحنا نتواصل معه يعني بعد دراسة الحالة في الصفحة إما بالإيجاب أو بال يعني بال إن شاء الله ما يكونش يعني فما رفض، لكن أكيد اللي نقوله إحنا ما نقبلوش الحالات الكل. في الجانب الصحي إحنا نخدمه تقريبا كان طب العيون وطب القلب، هذوما الاختصاصات الاثنين. ثم بعض الاختصاصات اللي يكون عندنا أطباء متطوعين معانا، وبعد الاتصال بهم فكلمنا حد احنا ناخذ على عاتقنا الحالة هذه باعتبار احنا باش نوجهه لطبيب متطوع، ونقبلوا الايتام الارامل اللي هما اعمارهم اقل من 12 الى 15 سنة، تبعث لنا الارملة الوثائق او الحالة الاجتماعية متاعها، احنا مباشرة نوجه الفرع متاعنا او المنسق متاعنا في الولاية من الولايات لمعاينة الحالة ولارسال الملف متاعنا. وتقريبا الحالة هذه معناها هي أنجع طريقة لأنه يكون فما فطراس في الحالة المرسلة، وأيضا الكثير من المتبرعين يتواصلوا معنا بالطريقة هذه ويسألوا على المشاريع السوقية، نبعثوا لهم النظام تاع التبرع، نبعثوا لهم ريسيبسيون دو كونت، نبعثوا لهم نماذج من المشاريع، نبعثوا لهم الدراسات، نبعثوا لهم التكاليف، نبعثوا لهم الوثائق القانونية. أيضا بالإمكان حتى على بريد الجمعية org@alwasit.ca. هذوما تقريبا ثلاثة وسائل التواصل، إما رقم الهاتف أو بريد الصفحة أو على الإيميل، وأنجع طريقة هي بريد الصفحة لأنه عندنا شكون لاهي بالصفحة ويجاوب عليها بشكل حيني، وتدرس الحالات يعني كل أسبوع يتم عقد جلسة ونتجاوب ما نتداولوا الحالات اللي هي أرسلت معطياتها كاملة ونجاوبوها إن شاء الله، ونحاولوا أنه نحن لبيوا جميع الطلبات اللي جينا في حدود إمكانيات واختصاص الجمعية.
0: نعم، إن شاء الله في ميزان حسناتكم بالحق سي حلمي، برشا خدمة وبرشا توجهات مشيتوا لها يعني تمس أولويات الشعب التونسي، الفئات خاصة اللي تستحق معناها مسيتون في أكثر حاجات نجموا تعاونوهم منها. خلي لك كلمة الختام في هذه المصافحة اللي أكيد إن شاء الله ما يفش تكون الأخيرة، لأنه ديما عندكم خدمة وإحنا ديما معكم في التغطية.
1: يعطيك الصحة. أنا بالمناسبة هذه نحب نتوجه بالشكر لجميع الأيتام ولجميع الأرامل ولجميع اللي هم الناس اللي محتاجين يلجؤوا للوسيط الخيري، ونحب نقول لهم حاجة أنه لو ما كنتوش أنتم إحنا ما كنوش موجودين، فنحن راو مناش عاملين عليكم زي راو، بالعكس إحنا سعداء أنه نخدموكم وسعداء أنه نطوروا رواحنا باش نزيدوا نخدموكم أكثر ونجموا نغطيوا خدمات أكثر في كامل تراب الجمهورية. حب نتوجه برسالة شكر لكافة الداعمين، لكافة المتبرعين سواء في تونس أو خارجها، سواء مؤسسات أو أفراد طبيعيين. حب نتوجه برسالة شكر لكافة وسائل الإعلام اللي الحق معناها ديما تواكب أنشطتنا، وخاصة إذاعة الكاف، مشكورين جدا. نتوجه برسالة شكر أيضا لجميع السلطات المحلية، وليس من باب رمي الورود، وإنما ما جينا المكان وحبينا نخدمه إلا ولقينا معناها كل أذن صاغية ولقينا كل دعم، وبالعكس معناها نلقاو معتمدين، نلقاو عماد يخرجوا معنا بكراهبهم يتنقلوا يحاولوا أن يورينا الصورة الحقيقية. نحب نختم رسالتي، وإن شاء الله ما نكون نسيت حتى حد، نحب نختم رسالتي إلى جنود الخفاء في الوسيط الخيري، كافة رؤساء الفروع سواء اللي موجودين توا أو اللي كانوا معنا في السابق، نحب نتوجه لهم برسالة شكر هما وكافة أعضاء الجمعية اللي موجودين معاهم. الحقيقة فما الكثير من الناس اللي قاعدة تخدم في الخفاء من رجال ونساء الجمعية، أيضا الكشافة ديما ينشطوا معنا، ربي يبارك فيهم. إن شاء الله ما نسينا حد. هذه رسالة الختام، نحب نشكر جميع الناس، وإن شاء الله ربي يبارك فيهم ويعطيهم الصحة، وإحنا ديما ندعو لهم بكل خير.
0: احنا زيدا نوجه لكم شكر كبير، وايضا لكل الناس اللي يخدموا معاكم في هذا المد التضامني اللي ماهوش سهل، هو اكيد فيه برشا تحديات وبرشا صعوبات، ولكن انتم تواجهوها بالاصرار، وما شاء الله معناها عمل الجمعيه قاعد يتطور من سنه الى اخرى، وقاعد تفتح مجالات جديده للمد الخيري. ان شاء الله تتواصل جمعيه الوسيط الخيري، ان شاء الله تواصل هذا العمل نتاعها، وان شاء الله ديما متالقين ومتميزين على الصعيد الوطني وايضا العالمي. شكرا جزيلا ليك سي حلمي الوصلي، رئيس جمعية الوسيط الخيرية.
1: صح مدام ضحى، شكرا على الاستضافة، بارك الله فيك.
0: شكرا ليك، إلى استضافة أخرى إن شاء الله. احنا مواصلين معاكم، ومن بعد شوية نكون إن شاء الله في تجروين مع جمعية الصحة والرياضة للجميع.

0: وسهلا بكم ل 11:37 دقيقة على موجاتنا. مازلنا معاكم في جسور الأمل. نذكركم الجسر الأول للأمل اللي خذينا اليوم جمعية الوسيط الخيري، الجمعية اللي تخدم على أكثر من جانب، وبإمكانكم الاتصال بها إذا كان أنتم مستحقين، خاصة الأرامل ما يعتني وبرشة بهذه الفئة، فئة الأرامل والأيتام، وأيضا الحالات الاجتماعية، ويقدموا برشة مساعدات خاصة فيما يتعلق بالمساعدات الطبية في مجالي طب العيون وأيضا طب القلب. اتصال بهم مباشرة على صفحتهم الرسمية لجمعية الوسيط الخيري. توجهتنا تجروين، مواصلين مع الخير، مواصلين مع جسور الأمل، وحاضر معنا رئيس الجمعية الرياضة والصحة للجميع بتجروين سي لطفي الزغلامي. مرحبا سي لطفي.
1: صباح الخير مدام ضحى، مرحبا بك ومرحبا بمتابعي إذاعتك كيف وبرنامج جسور الأمل، مرحبا بكم.
0: أهلا وسهلا. إذن
1: سي لطفي، شكرا على الاستضافة مدام.
0: أهلا وسهلا ونورتونا وشكرا لكم على قبول دعوتنا. شنو نجم يعني نعرفه على جمعية الرياضة والصحة للجميع بتجروين؟
1: يعيشك مدام. قبل كل شيء نحب نوجه تحية بمناسبة العودة المدرسية لكافة الأسرة التربوية، وإن شاء الله سنة دراسية موفقة. نحب نوجه تحية قبل لبناتي أسوة وأسيل وأمهم نورهان عباس أستاذ إعلامية، طلبوا مني الحقيقة تو قبل ما ندخل نوجه لهم تحية.
0: تحية كبيرة لهم. تحية كبيرة.
1: يعيشك بارك الله فيك. احنا جمعية الرياضة والصحة للجميع بتجروين تأسست في ديسمبر 2019. احنا كنا هما الحقيقة العبد لله ومجموعة من الأساتذة التربية البدنية، أسسنا الجمعية هذه بهدف نشر وتعميم ثقافة ممارسة النشاط الرياضي وخاصة الصحي، اللي نحن اليوم في حاجة كبيرة معناها للنشاط هذه. جمعيتنا مخرطة بالجامعة التونسية للرياضة للجميع، تنشط منذ معناها تأسيسها. أنشطتنا معناها ديما متعلقة بالهدف متاعها. تمثلت الأنشطة متاعنا معناها منذ تأسيسها في أنشطة دورية موجهة بريسك لكافة الفئات العمرية والكلتا الجنسين. عنا تو مازال معناها فرع كبار كرة القدم اللي هما ناشطين فيه كهول بريسك معناها المعدل الأعمار هو في 40 وما أكثر. عندهم حصة أسبوعية. العدد متاعهم يتراوح بين 30 و40 مشارك. عنا فرع مشي النسائي
0: مهم جدا.
1: ينشط تحت إشراف كوتش وفاء مولي اللي هي معنا جد عضوة في الجمعية. وبدينا بشوي بشوي في كل مرة معناها نكبروا ونزيدوا في فروع الجمعية. عنا فرع كرة السلة اللي مازال عمره يمكن عامين هكاكا، بدينا كونا نكونوا في إن شاء الله يولي عنا فريق مشارك في البطولة. وعنا زاد فرع بيسبول خمسة. فرع البيسبول خمسة نشاركوا في البطولة الوطنية معناها نتاع اللي تنظمها الجامعة كل عام. والحمد لله معناها قاعدين بالوقت نستقطبوا في أكثر عدد من الشباب ونشاركوا معناها في جميع التظاهرات. زاد بخلاف أنشطتنا معناها هذه الدورية اللي حبيت نحكي لك عليها، عندنا الهدف متاعنا هو في كل مرة ننظم تظاهرات توعوية وصحية ترفيهية نمسوا منها كما حكيت لك جميع الفئات ومختلف الأعمار. احنا دخلنا معناها في نشاطنا دخلنا للروضات، مشينا نشطنا في الروضات معناها ومجانين معناها ديما راهو العمل نتاعنا مجاني وتطوعي، ومشينا للمدارس الابتدائية وخاصة منها الريفية، نظمنا عديد تظاهرات يا ربي نشاركوا ديما في الأعياد الوطنية المناسبة الوطنية اللي تنظمها السلطة سواء المحلية ولا الجهوية، وشاركنا حتى في حملات عديد الحملات، حملات النظافة ببلدية تجروين، حملات تلقيح نتاع زمن كورونا معناها في التنظيم وكل شيء في الدعوة. وما زلنا مواصلين إن شاء الله معناها برغم معناها نحب نقول لك مجهوداتنا معناها محدودة. احنا ما زلنا مواصلين في هدفنا، وخاصه اليوم نحن نعيش عديد التحديات، كسوة معناها على مستوى الصحي قاعدين نشوفوا معناها في انتشار الامراض معناها المتسبب فيها على قله ممارسه النشاط الرياضي، كسوة معناها مرض السكري، كسوة مرض السمنه، برشا امراض، ضغط الدم معناها بلغتنا احنا نقولوا ستريس، برشا حاجات. ما زلنا مواصلين في رسم أهدافنا. مؤخرا نظمنا تظاهرة دامت على مستوى على مدة يمكن أسبوع كامل، هي معناها نحن ديما برامجنا راي ديما ناخذوها على الجامعة التونسية للرياضة للجميع. معناها عندنا نفس الأهداف. نظمنا على مدة أسبوع كامل تظاهرة، هي معناها من خوذة من برنامج الجامعة اللي على اسم ألعب وتعلم صنعة. خدينا الوليدات عنا ينشطوا ناشطين في الجمعية، وزرنا بهم عديد معناها ورشات حرفية، واخدوا فكرة عامة بهدف يعني هانو اللي حتى معناها ما وفقش ما في الدراسة نحلوله باب، ويزم يعرف اللي ثم تكوين مهني، ثم حرف ينجم يكون متميز فيها. الحقيقة زرنا عديد الورشات، رحبوا بينا وقضينا بحذها معنا أوقات، خلينا فكرة على الحرف هذه. وبعد اختتمنا النشاط هذا، هو ألعب وتعلم صنعة، اختتمنا النشاط بأنشطة رياضية وترفيهية. عملنا رحلة، نظمنا رحلة لوليداتنا مجانية ديما. والحقيقة نشكر الجامعة التونسية للرياضة للجميع اللي تكفلت مصاريف تنقل ومصاريف الرحلة هذه. عملنا رحلة ترفيه لشط الزوارع، وكان الهدف الرحلة هذيك زاد يبقى ديما رو أهدافنا نحن ديما تربوية رياضية توعوية، معناها هذا الهدف. وإحنا ديما نساند ونعاد ومجهود الدولة في حسن تأثير وليداتنا. افتتحنا معناها التظاهر هذه بحملة نظافة موسعة على شاطئ البحر، وبعد تراوحت معناها بين أنشطة تنافسية ترفيهية وبين سباحة. هذا لخلت لك مختلف، الحقيقة نسيت حاجات. هذا مختلف
0: النشاطات، تبارك الله، برشا نشاطات. يعني صفحتكم الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي تبين اللي انتم ناشطين برشا، وما شاء الله ديما فما خدمة، وهذا اكيد ماهوش بالسهل سي لطفي، اكيد فما برشا تحديات في الوسط قاعدين تجيبوا فيها انتم واعضاء الجمعية. شنو ربما صعوبات وتحديات اللي الجمعية ماذا بها انها تتجاوزهم باش نجم توسع اكثر فاكثر نشاط خدمتها؟
1: اكيد مدام، إيش نقول لك مدام، احنا في تجروين مدينة معناها ذات كثافة سكانية معناها كبيرة ومحترمة معناها، ولازم خلاف لجمعية الرياضة والصحة للجميع معناها يلزم يتواجدوا عديد الجمعيات والمنظمات الأخرى، وخاصة اليوم أنت تسمع مدام ونشوفوا في الإعلام رانا نعيشوا تحديات. قاعدين نشوفوا في صغارنا معناها، قاعدين نشوفوا ونشهدوا في نسبة الانحراف ونسبة الجريمة و و و و ومعناها هذا واجبنا نحن، عقد ما نتعب وقد واحد نحسوا بأكثر مسؤولية على كهنا، ولازمنا نكونوا متواجدين. الحقيقة كما حكيت أنت، رغم هذا رانا نعانوا معناها عديد الصعوبات وبرشا معناها برشا، غير ما نجمناش نوخر ولا نجمناش نفسي. مش حكي لك عليها الصعوبات، نحن ريد جمعية الرياضة والصحة للجميع مواردها محدودة، مواردها المالية احنا حقيقة توا معناها مندوبية الشباب والرياضة، هذيك جهد هذيك معانا معناها منظمين معانا في معناها في قبول مطالبنا ومعناها السنوية. الوزارة توفر لنا منحة بسيطة جدا، وهو عارف معناها على جل عندنا فرع ناشط معناها اللي هو فرع البيسبول 5، منحة ما نتجاوز 2000 دينار في العام. فهمتني؟ معناها مواردنا محدودة، معناش حتى معناها أبواب موارد. التو نفتقدوا المقر، عايزين باش نوفروا مقر اللي هو الأساس. أنا بالنسبة لي أنا بعد التجربة هذه هو الأساس، يكون عندنا مقر. مقر معناها على الأقل تتواصل معك العباد، حتى باش تنشر حاجة باش تستقطب العباد باش تقنعهم بحاجه لازم يكون عندك مقر. انا نحكي مع العباد في الشارع يقولوا لي بالله مقر نتاعكم وين خلجوا نحكوا اكثر وكذا. الحقيقه نحشم ونولي طلبنا مؤخرا من سلطه الاشراف معناها المحلي المعتمد وباش يسعى معنا باش يوفر لنا مقر. أنا قلنا على ذمه البلديه ولا ما نعرفش كان يتوفر وان شاء الله يتجاوبونا. كذلك معناها الضعف معناها الموارد البشريه اللي تتمثل فيش مدام موارد بشريه احنا ديما نطلبوا يزيدونا في عقود التربص نتاع خارج المعاهد العليا كسوا سبور كسوا اعلاميه معناها تنشيط ثقافي ورياضي حتى اختصاصات اخرى. احنا كي يجي معانا شاب ويعمل التربص نتاعو معانا بقدرة ربي راهو باش يستفاد هو تستفاد الجمعية. نجم وثم نحنا كان كل شيء بنكلفوه بمهمة ولا بنشاط معين حسب اختصاصه والنجم يدخل حتى في غير اختصاصه. ثم نحنا يعني كما يقول سمحني في المثل الشعبي ضربنا عصفورين بحجرة. نربحوا شيء بذلك نأهلوه الغدوة باش يكون ثاني فاعل في المجتمع. احنا كيفاش تعلمنا وكيفاش تعلمنا العمل التطوعي وتابعت معك الاسبوع الفارط معناها حضور اختنا صبيحة ليلي وصبيحة ليلي نحب نحكي قوس معناها بديت انا وياه العمل التطوعي وقت خرجنا قبل 2010 بدينا في نادي نهاري المسنين وصدقني ثم تعلمنا وبدينا مع ذوي الاحتياجات الخصوصيه وتعلمنا. انت اليوم تشوفها هي مش عامله في جمعيه ذوي الاحتياجات ذوي الاحتياجات ما نحفظش من
0: قوس قزح جمعيه قوس قزح
1: قوس قزح يعطيها الصحة معناها ونحب نشكرها.
0: في الإطار هذا وأنت جبت على مدام صبيحة ليلي اللي قالت لي سي لطفي الزغليمي يحب يطلق مبادرة مهمة جدا في تجروين تخص الأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية في علاقة بالرياضة. شنو هي البادرة هذي؟
1: صحيح أنا حكيت أنا وياه الحقيقة وديما معناها في ديما نطمح له أنا هو متواجد عندنا احنا يمكن قرابة ثلاثة جمعيات تاع ذوي الاحتياجات بما فيهم الصم.
0: نعم.
1: جامعة الصم هما يوفروا رغم الحقيقة معناها هذا في اختصاص يوفروا في نشاط رياضي وإحنا نطمحوا زادة خلاف معناها النشاط في الجمعية نحبوا ماذا بينا نوفروا لهم معناها نشاط رياضي ملائم خاص بهم مرحبا بهم في جمعيتنا إن شاء الله. نحن بركة هاني قلت تتجاوبوا معنا السلطة في باش تحلينا اكثر ابواب عقود تربص هذا من الشباب خاطر بهم هما النجم ونخدم. احنا الفضاء متوفر.
0: نعم.
1: الفضاء معناها الفضاء البلدي متوفر. وبالمناسبه زاد الناشدوا السيده كاتبه عامه باش تكون الطريقه سلسه في المعامله مع الجمعيات. احنا جمعيات ما عندناش برشا راهو مدام احنا زوج جمعيات جمعيه النجم الرياضي بكره القدم وجمعيه الرياضه والصحه وهذا معناه نظام البريسك اللي قاعدين ينشطوا حبوا الناس والسيدة الكاتبة العامة باش تعاوننا وتساعدنا على استغلال الفضاء. وبالمناسبة هذه نرحب بممثلي الجمعيات ولا حتى أولياء مرحبا بهم وإن شاء الله نبدو برنامج. شوف هي كل حاجة تبدأ من لولة صعبة وبإذن الله تولي معناها عادة باهية ويولي نشاط رسمي ومرحبا بهم.
0: في الجانب هذا يا سي لطفي يعني تلقاو دعم من الأولياء من الناس في تجروين الناس اللي تحب تعاون فما دعم معناها لأنشطة الجمعية باش تتواصل خاصة أنه أنشطتكم يعني ما شاء الله تهم الصغار وتهم زيدة الكبار. اخترتوا الحاجات اللي تمس معناها الناس وتمس الكبار وزيدة الصغيرات. هل أنه فما إحاطة بها الجمعية وإلا باقي ناقص الحاجات اللي تحبوا أنتم ما تعملوها؟
1: والله بقي ناقص نقول لك احنا شوف اهم ونطلبوه اهم داعم لازم تكون السلطه تكون داعمتنا.
0: نعم
1: اي كسواني قلت لك برشا يعني حاجات كنا نعيشها تو ما نسترجعهاش. احنا كي نجوا ننظموا حتى تظاهره الجرال باش تعملوا يستوجب اقل شيء شهر وانت تبدا حاسك بالليفينمون هذه باش عملها الجمعه الجايه ساعات تسعه تسعه تسعه تولي تفشل. احنا نحب يسهلوا علينا هالاجراءات هذيا ويكونوا داعمين. واحنا راهو معناها كيما حكيت لك احنا شريك معناها باش مع الدولة ومع السلطة وكل شيء في العمل هذا. تبقينا زاد بحكم الظروف العامة الوعي راهو يبقى نسبي. احنا نسعوا ثم كيف ثم فئة كبيرة ويشجعوك يقولوك يعرضوك يقولوك والله يعطيك الصحة وكل شيء، مازلت فئة بعيدة، مازلت فئة بعيدة، ولازمنا نحن ذكا دورنا، نحن كجمعيات والناس الواعية. ثم برشا زادة يعطيهم الصحة حتى ما همش في نشطي في جمعيات، قاعدين يعملوا في مجهود كبير في عديد المجالات. يعني نحن هنا رأوا الوعي مازال معناها نسبي ولازمنا نخدموا أكثر وأكثر.
0: نعم، إذا كان حبينا نخدموا بكلمات ليش كنت توجههم سي لطفي؟
1: شكرا. باهي، أنا نشوف نحب نوجه تحية شكر وتقدير للمكتب الفيدرالي للجامعة التونسية للرياضة الجامعية على رأس السيد مروان الشايب. الدكتور مروان الشايب رئيس الجامعة هو الحقيقة اللي نلقوا في كل مناسبة يدعمنا، معناها باش ننظموا تظاهرات، باش نقوموا بنشاط، كل ما نتوجهوا له معناها على الأقل ما يرجعناش، حتى ما نقولوش بالبرشا ديما ما يرجعناش. هو ريت التظاهرات اللي نحكي لك عليها تسحق، معناها تحب ولا تكره تسحق دعم مادي ولو معناها شوي. ديما هو يدعمنا ويشجعنا على الأنشطة دي. بالمناسبة هذه المجال تحية شكر، وكيف حكيت لك نعاود نكرر نوجه معناها نداء للسلطة خاصة في المتمثلة في الكاتبة العامة بلدية تجروين، باش يتعاونوا معنا معتمدي تجروين يتعاونوا معنا أكثر وأكثر باش نجموا حقه معناها جزء من الهدف نتاعنا. وهذا هو.
0: شكرا.
1: وبالمناسبة هذه زادة نوجه معناها ندائي لكل الناشطين ولا غير الناشطين في معناها ميدان الرياضة. مرحبا بهم في جمعية الرياضة والصحة للجميع، كل سواء شباب كل سواء متخرجين، مرحبا، نحن راهو عائلة واحدة مدين يدينا الناس كل، وبالمجموعة ننجحوا. معناها وحدنا ما نجموش يكونوا ناجحين وما نجموش حقوا حتى شيء. بالمجموعة إن شاء الله نوصلوا نحقوا أهدافنا، وهذا هو إن شاء الله. سنة دراسية موافقة معناها على جميع المستويات رياضيا وتربويا ومعناها دراسيا إن شاء الله تكون موافقة.
0: نعم إن شاء الله نسمع عليكم كان أخبار النجاحات ليكم ولوليداتكم. تحية كبيرة ليك سي لطفي الزغلامي رئيس جمعية الرياضة والصحة للجميع بتجروين على أنشطتكم على مجهوداتكم. إن شاء الله دعوات اللي توجهت بها للناس الكل خاصة للسلطات المحلية والجهوية يتوصل، وإن شاء الله تلقوا مقر للجمعية متاعكم باش نجموا تواصلوا هذا النشاط المهم جدا ليدعم زوج جوانب مهمين في حياة الإنسان، الصحة والرياضة. شكرا ليك وإن شاء الله إن شاء الله في مصافحة أخرى. يعطيك الصحة. كانت هذه إذن جسور الأمل لليوم. مرحبا بكم ديما على موجات إذاعة الكيف، تواصلوا معنا برامجنا المباشرة. إلى اللقاء.

0: ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
1: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكيف شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات.
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية وبرامج إخبارية حينية.
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم.
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب.
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: تهي جرب يديرك ما خسر شيء.
3: لما قلنا ليه عادة ياسين مجاونة
2: شني مجاونة يا ودي جرب مش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك يدي مش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك
3: تيما وزادة ياسين الوالدة
2: الوالدة تو تفرحها يا ما زادة فرح روحك شيخ يا أخي يا صاحبي تشوف حالتك تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا صحيح ولا أنا غلط
3: صحيح
2: جرب مش تخسر كل شيء صحتك عائلتك قرايتك ومستقبل تو تضيع مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك مش تنسى روحك صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك تسخير روحك ولي تحر انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش هاي تجرب
4: تمام ومنتصف النهار هنا على موجات إذاعة الكف
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف
4: تحية طيبة أهلا بكم إلى هذا المواد الإخبارية الموجز انطلق اليوم رسميا الموسم الدراسي الجديد بالتحاق الإطار التربوي بالمؤسسات

أشرعت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات يستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين. أسفرت عمليات المراقبة التي قامت بها فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجندوبة في إطار فريق مشترك من حجز كميات من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، من بينها حوالي 800 كيلوغرام من الأسماك المتعفنة واللحوم الحمراء ومنتجات الحليب، كما تم توجيه 10 تنابيه للمخالفين وتحرير 7 محاضر صحية وغلق محلين لعدم استجابتهما للشروط الصحية حسب منسق الهيئة الدكتور لطفي العين. برمجت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة زراعة 155 ألف هكتار من الحبوب خلال الموسم الفلاحي 26 و 2027 موزعة إلى 80 ألف هكتار من القمح الصلب و 13500 هكتار من القمح اللين و 61 ألف هكتار من الشعير و 500 هكتار من التريتيكال، وفق رئيس مكتب الزراعة الكبرى بالمندوبية محمد طاهر عزوز. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم 13 فلسطينيا بينهم أسرى محررون وشابان خلال اقتحامات ومداهمات نفذتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة تخللتها عملية تفتيش للمنازل واعتداءات على المواطنين وفق ما أورده مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين. نشرت هيئة إدارة المضيق في الخليج الفارسي التي شكلتها إيران لإدارة حركة المرور في مضيق هرمز اليوم قائمة محدثة تضم 77 سفينة تخالف البروتوكولات الإيرانية الخاصة بمضيق هرمز. وذكرت الهيئة أن السفن المدرجة في القائمة ستواجه قيودا عند عبورها مستقبلا بما في ذلك عن طريق فرض غرامات أو الاحتجاز أو المصادرة، مضيفة أنه سيتم إدراج أي سفن تتعاون مع تلك السفن المخالفة للقائمة أيضا. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن المتابعة. الموعد القادم يتجدد على رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: حدث ورأي. حدث ورأي بإمضاء خيرة الشارمي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. يتجدد معكم الموعد في برنامج حدث ورأي. نرجع مع يومين في الأسبوع إن شاء الله حدث ورأي، ألتقيكم فيه كل نهار اثنين وأربعة من نص نهار حتى الماضي ساعة. أكيد نرجع لتوقيتنا العادي مع انطلاق شبكة خريف شتاء 2026-2027 في هذا الموعد اللي نهتم فيه بشأن الوطني وأبرز الأحداث اللي تهم الشأن الوطني خاصة. اليوم في موضوعنا باش نبدأ بركن خبر وتعليق، نبدأ بفتح النيابة العمومية تحقيق في العمليات الإجرامية المتعلقة بتخريب شبكات الماء والكهرباء. هذه باش نبدأ به كخبر أول باعتباره من الأخبار المهمة ما نجموش نتعدو دون التعليق عليها ودون قراءتها وتحليلها والتنبيه من العمليات الإجرامية. هذه الموضوع الرئيسي لليوم هو عودة على جديد الصندوق الوطني للتأمين على المرض، لأنه فما لخبطة وسوء فهم، فما شوية مشاكل مع المواطنين اللي يحبوا يبدلوا من المنظومة، فما بعض الإشكاليات اللي قاعدة تعترضهم، وهذه بشي حيلنا مباشرة إلى الحديث على إصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية واللي هي كانت منذ مدة محور مجلس وزاري يتعلق بإصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية عموما، الآليات الإصلاح، لأنه طال حديث الحقيقة في الموضوع هذية بالنسبة لإصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية، كيفاش يتم الإصلاح وقتاش وشنو اللي يلزم التهيئة والكيفية الاستعداد حتى نمشي لمرحلة التنفيذ، لأنه تحدثنا برشا على التشخيص وطال الحديث في التشخيص، فحان الوقت أنه نتعدى المرحلة أنه تصير عملية الإصلاح حقيقة. باش يكون حاضر معايا في حدث ورأي كالعادة الأستاذ نجاح سالم، باش يرافقني إن شاء الله حصة الاثنين والأربعة في القراءة والتحليل المواضيع. أنا مع ضيوف أكيد يكونوا حاضرين معنا حسب المواضيع اللي نطرحوها اليوم. دكتور بدر السماوي المختص في الحماية الاجتماعية هو إن شاء الله بيش يكون حاضر معنا في موضوعنا الرئيسي لليوم في القراءة والتحليل. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع الموجات راديو الكيف حدث ورأي من توا إن شاء الله حتى الماضي ساعة.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم نيس الكل من جديد. نبدا معكم اذا مستمعينا الكرام في حدث ورائي. نستقبل معايا ساعه ضيفي حاضرين معايا على الخط الاستاذ نجاح حسين المستاذ القانون العام كالعاده الحاضر معايا في القراءه والتحليل لكل مواضيعنا ان شاء الله في هذا الموعد. مرحبا استاذ، اهلا وسهلا بك.
1: اهلا وسهلا بك سيده خيره، بكم جميع مستمعي ومستمعات اذا في كيف وضيف الكريم ان شاء الله.
0: شكرا لك استاذ، مرحبا بك انت زيدا معنا. استقبل معنا دكتور بدر سميوي المختص في الحمايه الاجتماعيه حاضر معايا على الخط. عسلامه ومرحبا سي بدر، اهلا وسهلا بك.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا استاذ نجاح سالم. مرحبا.
0: شكرا لك
2: مستمعين.
0: شكرا لك، بارك الله فيك سي بدر، اكيد على حضورك معنا. ان شاء الله الاضافه تكون معك سي بدر باش نحاولوا نفهموا برشا تفاصيل في موضوعنا لليوم، هو صناديق الاجتماعيه. كما قلت باش نتحدثوا على الصندوق الوطني للتامين على المرض وشنو جديد، وايضا هذا باش نربطوه باصلاح منظومه الصناديق الاجتماعيه. لكن خليني قبل هذا نبدا بركن خبر وتعليق، لانه فما خبر الحقيقه ما نجمش جاوزوا باعتبار أنه حدث ورائه يتم بأحداث الساعة وأخبار الساعة. النيابة العمومية تأذن بفتح بحث تحقيقي بعد ثبوت جرائم تخريب لشبكات الماء والكهرباء في عدد من جهات الجمهورية. شفنا شنو عانى المواطن يعني في الصيف هذية وبشنو اللي تعدى على المواطن، ويثبت أنه بالإضافة يمكن تكون فما مشاكل أكيد في الربط بالماء الصالح للشرب وفما أشغال قاعدة صايرة، لكن أضف لهذية عمليات تخريب ممنهجة لشبكات الماء والكهرباء في انتظار إن شاء الله ما ستفرز عنه تحقيقات اللي أذنت بفتحها النيابة العمومية. أستاذ نجاح سالم، إحنا تحدثنا تتذكر أستاذ تحدثنا في الموضوع هذية على الماء على الكهرباء والمشاكل اللي يعاني منها المواطن، لكن اليوم فما جديد في الملف هذية، تفضل أستاذ.
1: نعم فما جديد في الملف هذا، لكن دعيني أسوق هذه الملاحظة على الأقل في علاقة بهذا الموضوع من موضوع شبكة الكهرباء والماء.
0: نعم.
1: شبكة الكهرباء والماء كليهما كل من الشبكتين هذوما تتطلب كل واحدة منهم عناية، بمعنى أنه راه مش نحطوا ديبوتو وإلا خيوط نتاع ضوء بعد أنه هملوهم، لابد من صيانة ولابد من عناية. نفس الشيء بالنسبة للقنوات نتاع المياه تتطلب عناية وتتطلب خيانة أيضا، لعل من بين ربما السلبيات اللي نعانوا فيها في علاقة مياه السبالة مثلا راهو فيه برشا كالكير، والكالكير ميتكونش بين عشية وضحاها وإنما يلزم مدة، وذلك النظر لأنه فما ربما عملية صيانة فيها ولا عملية صيانة معيبة. السؤال المطروح ليش قدمت هذا؟ السؤال المطروح هل ترى عمليات التخريب هذه هي متعلقة بهذه الصائفة أو ما شاهدناه من هناك هي شبكة الكهرباء وشبكة الماء، وإلا هي ممتدة، بمعنى أنه هل تتعلق بتلك الجرائم الحينية بينضفين كلمة حينية التي تمت معاينتها من طرف الناس ينجم يكونوا موظفين عموميين، وإلا شكاوى من طرف المواطنين، وإلا النيابة العمومية في حد ذاتها ممثلة في اللي منصوص عليها، معناتها هيكلها المنصوص عليها في مجلة الإجراءات الجزائية هي اللي عينتها، وإلا المسألة مرتبطة بذلك الإهمال الذي يتعلق قانونا بالخطأ، والخطأ يحرف في القانون.
0: نعم.
1: سيد خير مستمعي ذات الكاف، وعلك تتفق معي أستاذي بدر الدين السماوي اللي هو في ترك ما وجب فعله وفعل ما وجب تركه، بمعنى أنه هل ترى، وهذا هو السؤال المطروح، هل ترى المسألة مربوطة ب حاجات سلبيات بهنات بمشاكل ممتدة في الزمن، وإلا مرتبطة بالصائفة ما شفناه، لكن في كل الحالات المسألة محمودة نظر.
0: نعم.
1: لأنه اللي خرب شبكة الكهرباء واللي خرب شبكة الماء هذايا لا هو يحب الخير لنفسه ولا يحب الخير لغيره، هذا من زاوية. من زاوية ثانية هنالك العديد من الأقاويل وهنالك العديد ربما من الإشاعات بين ظفرين خرجت أو معات إشاعات بحكم تكثلت على الأقل النيابة العمومية بذي ولا بذوي الشبهة.
0: نعم.
1: يبقوا ديما هما مشبوه فيهم إلى أن يثبت ذلك وإلا يثبت الجرم نتاعهم بمقتضى حكم قضائي باد. النيابة العمومية بما أنها تحركت هذا يعتبر من بين الأشياء المحمودة حتى على الأقل النظربة على الناس التي لا تريد لا الخير لا لهؤلاء الغيرة.
0: نعم.
1: هذا من ناحية. من ناحية ثانية سيدة خيرة، دعيني ربما أقول لكونه أنا نتمنى لكونه الشبكة هذه وإلا الناس اللي أضروا بشبكة الكهرباء وشبكة الماء، ولعل المسألة تولي ما هيش هيك علانية وماهيش جاية اعتباطية وإنما مقصودة نظرا لحساسية هاتين الشبكتين. نتمنى اللي كانوا هالشبكة اللي متضلعة في الأخطاء وفي الجرائم اللي على إثرها تعطلت شبكة الكهرباء وإلا تعطلت شبكة الماء وإلا قصوا الماء بدون موجب وإلا قصوا الضوء بدون موجب، نتمنى من الشبكة دي ما تكونش كبيرة في تأثيرها. وإلا بصراحة هذا يعلن مرة أخرى لكونه فما برشة من الناس وإن كانت راه من قتل نفسا كأنما قتل الناس جميعا، فما بالك يولي واحد أو أكثر من واحد وموش واحد بركة متسبب في هذه الجرائم. تفضل.
0: نعم أستاذ، أكيد اليوم فما قانون فما أبحاث جارية وكل يتحمل مسؤوليته بطبيعة الحال. خليلك تعليق مثالش سي بدر أكيد في الموضوع هذا اللي بدينا به ركن خبر وتعليق، لأنه زيد موضوع مهم، لأنه اليوم وقت اللي تمشي شبكات ولا نسموهم مجرمين الحقيقة من الناس اللي تسعى باش تخرب شبكات ماء وإلا كهرباء في عمليات يعني ممنهجة، وانت تعرف المواطن الماء والضوء حاجة أساسية بالنسبة لي، وهذه مما لا شك فيه أنه اليوم يمشوا يضربوا شبكة الماء والكهرباء في عدة معناتها مناطق في الجمهورية، أكيد الغاية نتصور معروفة عند الناس الكل، علاش يمشوا ليعتمدوا الأساليب هذه؟ سي بدر.
2: بالفعل الخبر اللي تفضلت به خبر هام، والإشكالية اللي طرحها الأستاذ سالم يعني هامة جدا، هل أنه المسألة تعود إلى مشاكل موضوعية وقديمة أم أن المسألة ترجع إلى أسباب ذاتية ومفتعلة؟ الإشكالية هذه بالفعل يعني مطروحة. أعتقد أنه كيف نشوفه بعض الأحداث السابقة نلقاو ثم ازدواجية في المشاكل هذه، مثلا المسألة احتكار وغلاء الأسعار، لاحظنا أنه في الأشهر الأخيرة كان هناك بالفعل صعوبات في تزويد السوق نتيجة يعني ظروف مناخية نتيجة صعوبات اقتصادية، ولكن في نفس الوقت هناك من تعمد إلى إخفاء البضاعة. كذلك نلاحظ في موضوع الحرائق، يعني أن الحرائق هي فقط لارتفاع درجة الحرارة أم بفعل فاعل، لاحظنا أنه نفس الشيء موجودة الزوز يعني أسباب. بالنسبة لموضوع الكهرباء والماء وما قامت به أذنت به النيابة العمومية، أعتقد أنه أكيد أنه وقع الانتقال من التشخيص السياسي الذي أشار إليه رئيس الجمهورية خلال يعني الصيف أكثر من مرة إلى المستوى الجزائي الذي يعني سيقع التثبت فيه من خلال قراءة ومن خلال دلائل. هذا لا يحول دون أن نذكر أن هناك يعني مشاكل موجودة من قبل، سواء في مستوى الشبكة الكهربائية وعدم الاستعداد لهذه المرحلة، لأنه نعرف أنه من 2019 كان هناك برنامج لإنشاء محطات كهربائية مقاش. مسألة ارتفاع درجة الحرارة في الصيف اليوم بالرصد الجوي نعرف مسبقا كيف سيكون درجة الحرارة، هل أنه قامت السلطات المسؤولة بعملية استباقية أم لا؟ هذه رأي مسائل موضوعية نقولها بكل صراحة، معناتها غيرة على بلادنا الغير. مسألة المياه و السدود وجهر الأودية إلى آخره، هذه مسائل لو نرجع حتى قبل صيف 2026 كان يقع الحديث عنها، وكانت هناك يعني حرص من وزارة الفلاحة على الموضوع ذي. فالمسألة نعتقد أني مزدوجة، نتأسف أنه يقع يعني عملية تخريب بالشكل هذا، ولكن نتجاوز الظرف هذايا إلى محاولة إيجاد حلول جذرية وعميقة على مدى استراتيجي باش نجمو نوفروا نمو اقتصادي ومناخ اجتماعي سليم.
0: نعم، هذا هو دكتور بدر الإسمي في ركن خبر وتعليقي. ما قلنا أكيد القانون فوق الجميع ولا أحد فوق القانون، وكل واحد يتحمل مسؤوليته بطبيعة الحال. نمشوا لموضوعنا الرئيسي لليوم، الصناديق الاجتماعية. نبدأ معاك دكتور بدر السميمي. الصندوق الوطني للتأمين على المرض وتغيير المنظومة العلاجية. هذا جديد، آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة باش يكون 30 سبتمبر الجاري، وآخر أجل لإيداع مطلب تغيير طبيب العائلة 30 نوفمبر 2026. وأيضا بالنسبة لإيداع مطلب تغيير المنظومة ولا تغيير طبيب العائلة عن بعد، هو باش يتم على الرابط الافتراضي ولا المركز الافتراضي. يظهر لي يعني العملية هذية في تغيير المنظومة العلاجية المواطن لقى شوية صعوبة في التعاطي معها. سي بدر، وأنت المختص أكيد في الحماية الاجتماعية ومتابعة على التفاصيل الكل، نبدأ معك سي بدر، تفضل.
2: شكرا على تناول هذا الموضوع. احنا لو نضع النقطة هذه في إطارها، نعرف أن الدولة عازمة على إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وأساس نظام الضمان الاجتماعي من خلال جلسة العمل الوزارية اللي وقعت يوم 18 أوت الماضي. كنقولوا الصناديق الاجتماعية، راهو عندنا ثلاثة صناديق اللي هي الصندوق الوطني للتقاعد والحماية الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين العام. كي ناخذوا المسائل هذه باش نحاولوا نحلوها الكل مرة واحدة راهو ما نجموش. هيك علاش باهي أنه وأنت يعطيك الصحة تناول النقطة هذه بالنسبة للتأمين على المرض، لأنه حكينا قبل على الجريات وما حكيناش بما فيه الكفاية على التأمين على المرض. الصندوق الوطني للتأمين على المرض يدير ثلاث أنظمة اللي هي نظام التأمين على المرض ونظام التأمين الاجتماعية ونظام حوادث الشغل والأمراض المهنية. في هذوما الثلاثة اليوم مش نتحدث فقط عن نظام التأمين على المرض.
0: نعم.
2: وفي نظام التأمين على المرض عندنا ما يسمى بالنظام القاعدي اللي ما فيهش الأمراض المزمنة والثقيلة، ما فيهش النظام التكميلي إلى آخره. هو النظام القاعدي اللي وقع إحداثه بمقتضى الأمر 1367 لسنة 2007، اللي يضع أمام المضمون الاجتماعي حرية اختيار إحدى المنظومات العلاجية الثلاثة اللي هي المنظومة العلاجية العمومية، ثانيا المنظومة العلاجية الخاصة أو ما يسمى بطبيب العائلة، ثالثا
0: استرجاع المصاريف.
2: المنظومات هذه معناتها كل منظومة عندها خصوصية وكل منظومة فيها إيجابية وسلبية. والمضمون الاجتماعيين اللي معناتها جرد في الكنام يتسألوا أنا هي المنظومة اللي اختارها أخي، واللي منخرطين من قبل وعنده منظومة علاجية ساعات معناتها متقلقين من المنظومة العلاجية اللي هم فيها ويتسألوا أنا هي المنظومة اللي أفضل. الثلاثة منظومات كان تسمح أن نزيد نفسر للمستمعين اللي معناتها ما يعرفوهمش وإلا ربما يعرفوهم لكن مش بصفة دقيقة. المنظومة العلاجية الأولى هي المنظومة العلاجية العمومية اللي الكرني لونه أزرق.
0: أي
2: هذوما عندهم حق باش يداويو في المستشفيات العمومية والمستوصفات وكل ما تابع يعني المؤسسات العمومية للصحة، وكذلك في مساحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذلك في المؤسسات العمومية للصحة المتعاقدة مع الكنام اللي هما المستشفى العسكري ومستشفى الحروق. هذوما وقت اللي يمشي يداوي يدفع فقط التعريف المنخفضة فقط. وقت اللي يدفع التعريف المنخفضة يوصل مرة ونص الأجر متاعه يولي داوي بلاش، ما عادش مثلا هو يدفع كونسلتاسيون 4500 ولا مرة مثلا إقامة 10000 إلى آخره. كيف نقولوا احنا في شهر سبتمبر اليوم وصل مثلا هو الشهرية متاعه 500 دينار وصل 750 مرة ونص، كل ما زاد على ذلك من الآخر عام يولي داوي بلاش. دونك هذه المنظومة العلاجية العمومية اللي هي تنجم تقول تساعد الفئات الفقيرة واللي الثمن نتاعها المعلوم نتاعها يعني بسيط. هي المنظومه العلاجيه الاولى. مش نعطي انا تفسير اولي ثم بعد نخليه جانب تفاعل وبعد نشوفوا السلبيات نتاعها. المنظومه العلاجيه الخاصه الثانيه طبيب العائله هو انه يمشي للطبيب في القطاع الخاص. هو القانون ما يحددش طبيب عام ولا، لكن من الافضل يكون طبيب عام خاطر الانسان ما يجمش يختار طبيب نتاع قلب يعني يجي خلال سنة ما يمرش بالقلب، يمر حاجة أخرى. يختار بالقلب ويدفع له معلوم اللي عادة في الكونسلتاسيون 30% وفي الدواء يكون أقل وفي علاج الأسنان يكون أقل أيضا. دونك ثم نسب معينة نجم نرجع لها بعد. وبعد هيك الطبيب أو الصيدلي أو اللي عنده مخبر يمشي يكمل يسترجع الباقي من عند الكنام. هذه منظومة قديمة العائلة اللي لون نتاع الكرن نتاعه اللي هو أحمر واللي فيه ايجابيه ان نجد الانسان يمشي لاي طبيب في كل وقت، طبيب العائله بطبيعه الحال، اللي طبيب العائله يكون كونفنسيوني متعاقد مع
0: الكنام بطبيعه
2: بيان سور. لكن هنا ثم بالنسبه للمصاريف اللي ماشي تعوضها له الكنام ما تتجاوز حد معين اللي هو السقف اللي هو بالنسبه لشخص واحد 450 دينار، زوج اشخاص 670 الى اخره. نجيو للمنظومه الثالثه اللي هي منظومه استرجاع المصاريف. هذه تولي نجم واحد يمشي لاي طبيب يخلصوا في كل شيء وبعد يسترجع نسبه معينه اللي هي في العيادات 70% وفي علاجات اخرى اقل او اكثر، واللون نتاع الكرنيه هذه هو لون اخضر.
0: اخضر
2: كيف كيف المنظومه هذه مربوطه بنفس السقف اللي تحدثنا عليه في المنظومه العلاجيه الخاصه، هذا بشكل موجز.
0: نعم
2: المنظومه الثلاثه.
0: بيه خلينا نخلو سي نجح يتفاعل معنا سي بدر، وبعد باش نمشوا بشويه بشويه اكيد التفاصيل اخرى في الايجابيات والسلبيات نتاع الثلاثه منظومات هذوما. سي نجح واستاذ نجح سيلم، نعرفك انت معناتها مطلع وعندك درايه بالصناديق الاجتماعيه، واصلا عندك انت عندك يعني تجربه. نعم. استاذ وباش تتفاعل معنا من منطلق بيت الحال معناتها خبرتك ولا معرفتك واطلاعك على التفاصيل الكل فيما يتعلق بالصناديق الاجتماعية.
1: هو في علاقة بالصناديق الاجتماعية يعني تسمى صندوق التقاعد مثلا نقولوا له بالفرنسوية سينار بيس مختصر، صندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. المشكلة وين؟ حتى بعد ما خرجت الكنام من صندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لا يزال الاسم نتاعه صندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، والمفروض ننحو منه الحيطة الاجتماعية لأنه ولا تكنام. نعم الحيطة الاجتماعية التي كانت من صلاحيات صندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية هذه هي الكنام في حقيقة الأمر، لكن أبقينا عليها ربما تحسبا من طرف السلة السياسية أنذاك ربما
0: تعودت
1: ضمهم الصناديق لأنه حتى شيء ما يمنع أنه نعود نضم الكنام.
0: نرجع أستاذ سمحني أستاذ نجاح سالم، فقط نعتذر منك سمحني لأنه وقت الأذان توا أذان صلاة الظهر ونرجع بعدها مباشرة.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: صوت الشمال الغربي في جريسة على الذبذبة 96.2.
2: نرجع ونواصلوا معاكم، مرحبا بكم الناس الكل من جديد على موجات راديو كيف. نتواصلوا معاكم في برنامج حدث ورأي، نتحدث على الصناديق الاجتماعية. احنا الانطلاقة كانت بالصندوق الوطني للتأمين على المرض، ومازلنا مواصلين فيما يتعلق بتغيير المنظومة العلاجية. احنا بدينا دكتور بدر سماوي كان اعطى تفاصيل ووضح وفسر طبيعة ثلاثة منظومات علاجية. نرجع معاك استاذ نجاح سالم، بديت بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، قلت اللي من المفروض الحيطة الاجتماعية هي ولت الكنام، لكن مازال معناتها لليوم التسمية هي بيدا. تفضل استاذ.
3: نعم، تقنيا على الأقل وبغض النظر ربما هذا طرف فكري أكثر من طرف عملية أو مثل عملية، أنه هذه الحيطة الاجتماعية خرجت ديجا من بين أول الأسئلة اللي طرحتها كنت في السنربية، هذا من ناحية. لكن وين تكمل أهمية الموضوع كما كان يحكي تواسي بدر السماوي مشكورا، وطرحك أنت رشيق لهذا الموضوع، رغم أنه المجلس الوزاري بتاع إصلاح المنظومة بتاع الضمان الاجتماعي مر عليه وقت، لكن هذا ما يمنعش اللي يخليه الموضوع هذا صالح حتى الى الان وقود وزاد. لانه هالصندوق هذا اللي هو الصندوق الكبير نتاع التقاعد، انا نلاحظ كونه اهم من صندوق التقاعد في حد ذاته.
2: علاش
3: ننطلق من الدستور الدستور يقول لك الصحه حق لكل انسان سيد اخير، مش لكل مواطن، الصحه حق لكل انسان، بمعنى اوضح انه حتى ماهوش مواطن اي ما عندوش الناسيوناليتي الجنسيه التونسيه عنده الحق في الصحه. بينما الريتريت مش الناس الكل تاخذ ريتريت، اللي ياخذ ريتريت اللي خدم في الوظيفه العموميه اي انكور يلزم يعدي عدد معين من السنوات اللي هو 15 باش ياخذ ريتريت، سينو باش تولي له منحة شيخوخه ولا حاجات اخرى. بمعنى اوضح وادق انه الكنام تكمل الاهميه نتاعو انطلاقا من تلك الخدمات التي يقدمها، واللي اهمها ما كان سي بدر الدين السماوي مشكورا بصدد عرضه، ولعل اهم حاجه انا في اعتقادي سي بدر ولعلك ايضا تتفق معي في هذا، هي المنظومه اللي هي العموميه التي تضم العديد من الناس، واللي ممكن تضم ايضا اللي ما اختاروش، ممكن اقولها جيدا تضم اللي ما اختاروش ما بين الخاص أو المنظومة الخاصة ولا يشترجع المصاريف يدخلوا أوتوماتيكمون في المنظومة العمومية. هذا من ناحية. من ناحية ثانية لاحظنا أنه فما كاتيجوري أخرى متاع الناس اللي عندهم الكارني الأبيض، ولو أبدا في الكارني الأبيض، بمعنى أوضح أنه راهو الكنام عنده أهمية كبيرة جدا جدا جدا، وأهم حتى من السينار بي اس، لأنها اللي باش تعطيني أنا كمخرج للريتريت الشهرية متاعي وإلا التقاعد متاعي، باش تعطيك أنت باش تعطي سي بدر وباش تعطي كل المنتسبين إلى الوظيفة أو إلى الوظيفة العمومية. أهم منه نظرا لأنه الصحة هامة من ناحية، ونظرا لأنه فيها استرجاع مصاريف، نظرا لكلفة واحد التداوي في تونس ولتلك الإجراءات المتعلقة بالانتظار متاع المرضى، وثلاثة لكلفة الأدوية أيضا لغلائها. هكذا علاش تكمن أهمية الكنام ويكمل طرح موضوع الكنام. أخيرا حتى لا أحتكر الكلمة أقول لكونه الكنام لابد لها كيف كيف صندوق الوطن للتقاعد والحيطة الاجتماعية وكيف كيف السيناسيس، لابد لها من أنها تتم ربما التواليتاج متاعها، على خط ليزونتربريز بيبليك ونتيليز سوبون لترم التواليتاج السينيسمون إلى آخره، لابد لها من إعادة هيكلة كيف كيف باقي الصناديق الاجتماعية وكيف كيف العديد من المنشآت العمومية في تونس، لأنه هذا يتطلب إنتاج ويتطلب في الوقت نفسه تروي، يتطلب رؤية ويتطلب تروي، يتطلب رؤية ويتطلب في الآن نفسه ناس عندهم الخبرة، بمعنى أنه مش ما نبقوش نعكسه، أي أنه نصلي توا ونجو بعد غدوة نوقع في نفس المطب، يطلب ناس عندهم رؤية، بمعنى أوضح أنهم عندهم رؤية بالسوق التونسي متاع الأدوية، عندهم رؤية بالوظيفة العمومية، عندهم رؤية بالفقه ونسبه في تونس، عندهم رؤية بالمرض وأنواع المرض في تونس، عندهم رؤية بنسب ولا عدد المستشفيات في تونس وعدد المصحات وعدد الهياكل اللي يمشوا لها الناس للتداوي، عندهم رؤية لانتشار هذه الهياكل في تونس إلى آخره. بس يلزم تكون عنده رؤية من فوق وليست فوقية، من فوق باش يعرف كيفاش يصلح الكنام نظرا لأهميتها. وأكيد أقول مرة أخرى أنا الكنام أهم سيناريوهات، لأن السيناريوهات باش تحسب لك قداش عندك، معناتها أن في شيء إكسالي نجم يحسب لي أنا شهريتي، وحتى المشغل متاعي نجم يحسب لي شهريتي، وإلا من بعد ينجم يحسب لي ما يسمى بالتقاعد متاعي، ومن بعد يجيني عن طريق منظومة مثل إنصاف ولا أي منظومة أخرى ولا وزارة المالية. أي لسنا بالضرورة في حاجة إلى سينر بي اس ب 1200 و 1300 ولا 1400 موظف فيها باش تحسب لكيك ميليين تاع متقاعدين في تونس، بقدر ما نحن في حاجة إلى منظومة متاع تداوي حتى نقي الناس واحد المرض، وحتى نداوي الناس في الوقت المناسب، وحتى نرجع للناس الفلوس نتاعهم في الوقت المناسب، لأنه الصحة هامة والناس أيضا في حاجة إلى تلك الفلوس على الأقل في جزء منها اللي داووا بها.
2: نمشي نرجع معاك دكتور بدر سميمي، احنا فسرنا وانت فسرت سي بدر الطبيعة، معناتها ثلاثة منظومات علاج هذوما، المنظومة العلاج العمومية الخاصة وأيضا منظومة استرجاع المصاريف، وكل واحدة فيها أكيد لها ما لها وعليها ما عليها، كما فيها إيجابيات كما فيها أيضا سلبيات. نخلي لك سي بدر شنو نقاط ربما تحفظ على المنظومات هذه، وشنو اللي يلزم يصير من بعد في مراجعة ربما لكل منظومة على حدة. تفضل سي بدر.
4: لمحال الأستاذ سالم فتح برشة يعني أقواس وطرح برشة تساؤلات وهي هامة جدا، بقى أكتفي فقط بما يرتبط بسؤالك. نحب نوضح أنه بالنسبة للمنظومات العلاجية الثالثة التقسيم الحالي حسب النسب هو أنه ما يقارب بين 58-59% في المنظومة العلاجية العمومية، وتجي في المرتبة الثانية منظومة استرجاع المصاريف ما بين 24-25%، وفي المرتبة الثالثة تجي منظومة طبيب العائلة منظومة العلاجية الخاصة بين 17-18%. الحاجة الملاحظة هو أنه في 2008 وقت اللي بدأ تطبيق نظام التأمين على المرض، لأنه ما بداش في 2004 بدأ كان بعد 2007 وقت اللي وقع إقرار المنظومات العلاجية الثلاثة، على الأول بالكل كان 75% في المنظومة العلاجية العمومية. وهذا يعود إلى سببين اثنين. أول حاجة الناس في البداية يعني عجبتها المنظومة العلاجية العمومية باعتبار رخيصة، ولكن ثم الجانب الثاني اللي أشار الأستاذ سالم هو أنه القانون يقول في صورة ما إذا إنسان انخرط جديد في يده 30 يوم باش يختار المنظومة، إذا كان موقعش اختيار منظومة وقتها يقع تصنيفه مباشرة في المنظومة العلاجية العمومية. هنا يقول قائل ويش، لأنه مش ممكن باش إنسان يقعد باش منظومة، والمنظومة اللي تنجم تقول بين قوسين بطريقة يعني طريفة ما يتخش منها حد اللي هي منظومة العلاجية العمومية، خاطر كان يقع تصنيفه المنظومة العلاجية الخاصة يزمه يقع تعيين طبيب عائلة من جمش يعني الكنام هي تعوضه، واسترجاع المصاريف نجم تكون تتجاوز الطاقات نتاعو. ففي صورة ما إذا ما يقعش الاختيار يقع تصنيفه في المنظومة العلاجية العمومية. هيك علاش ربما في جزء من التفسير الظاهر هذه هو أنه في البداية كانت النسبة 75%، نشوفه إحنا 75% واليوم نابطه 59%، هنا ثم معناتها إشكالية اللي أنا نعتبر أنه المنظومة العلاجية العمومية مفروض أن تكون تحظى على الأقل ب 75% ولا نقول حتى 80% من منخرطين، لأنه عندنا بنية تحتية واستثمارات تعود إلى سنوات بل إلى عقود، علاش تمشي خسارة ما نستغلوهاش، وخاصة بالنسبة للمناطق الداخلية. وكان حتى نشوفوا توزيع المنظومات العلاجية حسب المناطق الساحلية والمناطق الداخلية، تلقى في المناطق الداخلية نسبة الانخراط في المنظومة الثانية والثالثة ضعيفة، لأنه ما تماش عدد كافي من القطاع الطب الخاص، وربما حتى في المنظومة العلاجية العمومية ثم ناس كما يقولوا في الكاف ولا في شدوبة يضطروا حتى يتردوا على تونس العاصمة، وهذا يطرح مشكلة الاختلال الصحي الموجود الذي يلقي بظلاله بالضرورة على منظومة التأمين على المرض وعلى اختيار المنظومات. هذه التوضيحات. نرجع هنا لمسألة اختيار المنظومة. أنا برشا أسئلة لاحظ أنا في شبكات التواصل الاجتماعي الناس تسأل أنا أحسن منظومة. أنا بالنسبة لي مانيش باش نقدم أحسن منظومة، لأنه كل واحد هو والظروف الاجتماعية والصحية اللي هو فيها.
2: صحيح.
4: مش نعطي أنا كل إيجابيات وسلبيات كل واحدة، وبعد على المستمعي إن كان معنيا بالموضوع أن يختار حسب ظروفه. المنظومة العلاجية العمومية فيها إيجابيات، واني موجوده نجم تكون في اغلب مناطق الجمهوريه. ثانيا الكلفه نتاع العلاج رخيصه. ثالثا عندنا مستويات نتاع طب نتاع يعني اطباء خاصه في جانب يعني الاختصاص عندنا راهو قمم هامه جدا اللي ماكوش موجوده في القطاع الخاص، لكن المعروف ان القطاع العمومي هو اللي يرتم الخبره. وهيك علاش مش بالصدفه انه كليات الحقوق يلزم ديما بحداها مستشفى جامعي. هذه المشكلة في المنظومة العمومية، أنه مش مشي يمشي ما يلقاش يعني بسهولة نجم يسجل يقول له نوع بعد 6 شهور إلى آخره. دونك هذه، وثم في بعض المستشفيات مع الأسف مازالت الظروف ما هيش يعني في المستوى المطلوب.
2: نعم.
4: المنظومة الثانية المنظومة العلاجية الخاصة، نحب هنا نضيف حاجة ما قلتهاش الساعة، هو أنه ليس بالضرورة المرور عن طريق طبيب العائلة بالنسبة لأربع اختصاصات اللي هما طب النساء وطب الأطفال والعينين والأسنان. هما مش بالضرورة، وثم حتى يعني بالنسبة للسقف ثم مبالغ أخرى تتزاد، مثلا 100 دينار عن كل أصل في العائلة إن كان عنده واحد بوه ولا أمه، 100 دينار عن كل حامل إعاقة، تتزاد 150 دينار في السقف على علاج الأسنان، وتتزاد 150 دينار لمتابعة الحمل. بالنسبة لمنظومة العلاجية الخاصة الإيجابية هو أن الإنسان ينجي يمشي للطبيب العائلة اللي يعرف الدوسي متاعه ونجي يتحققه، والإيجابية أن يمشي في كل وقت ما يستناش يعني يصفي نجم يقوم الصباح. ولكن السلبيه نتاعها هي انه السقف ينجم الانسان بالعائله نجم نوصل له في ظرف 3-4 شهور بعد ترسيله معناتها يدفع من عنده. والسلبيه الثانيه والكبيره واللي لا تخفى على احد هو عندما تتوتر العلاقه ما بين الصندوق الوطني للتامين على المرض ومقدمي الخدمات. شفنا كيفاش انهم يقطعوا العلاقه
2: في اكثر من مره
4: وقتها المريض ايش يعمل؟
2: صحيح.
4: الكلام قالته تمشي تعمل استرجاع مصاريف، بينما هو ما عندوش امكانيه باش يسبق له. هذه السلبيه كبيره والتي اخشى ان تكون سببا في هجره المنخرطين مضمونين في المنظومة هذه إلى استرجاع المصاريف، لأنه ربما مش يكونوا ما هوش اختيار. هذه السلبية متاحة نجي لاسترجاع المصاريف. منظومة ثالثة الإيجابية متاحة أنا مش مربوط بطبيب عائلة، تمشي لأي طبيب يداوي عنده حتى في القطاع العمومي وتسترجع مبلغ معين. دونك هنا ثم الجانب متاع السهولة متاع الوجود. ليش بقى السلبية متاحة أنه مش ناس كل قادرة باش تسبق فلوس، خاصة
2: صحيح
4: يعني خاصة تو الأدوية غلات إلى آخره. ولكن السلبية الثانية الكبيرة ياسر هو البطء في استرجاع النفقات والمصاريف. وهي تقريبا الملاحظة اللي نسأل ونقول له استرجاع المصاريف
2: تاخذ برشا وقت. صحيح.
4: دونك هذيك علاش أنا بالنسبة لي
2: ومش زادة فما زادة شكون زادة ماهوش متعاقد مع الكنام سي بدر، معناتها ساعات يمشي في خيار انك تمشي تلقى ربما طرف معين ماهوش متعاقد مع الكنام، ولهنا تصعب ولا ما عندوش وقتها ما عندوش الإمكانية في استرجاع المصاريف. سي بدر تسمع فينا؟ سي بدر
4: انقطع الصوت لمدة دقيقة تقريبا.
2: تسمع فيها توا؟
4: توا نسمع فيك.
2: قلت لك في منظومة استرجاع مصاريف فما ساعات ربما التوجه، مثلا انا باش نعطيك مثال، المصحة مثلا، المصحة هذه مثلا مش متعاقدة مع الـ مع الـ مع الكنام، تلقى مشكلة في استرجاع المصاريف.
4: الشرط تلقى مشكلة بالنسبة للمنظومة العلاجية الخاصة واسترجاع المصاريف
2: هو التعاقد مع الكنام،
4: الخدمة فيه متعاقدا مع الصندوق.
2: بالضبط.
4: هذا شيء طبيعي ومنطقي.
2: بيه سيناج حنخلي لك التفاعل. سي بدر هاو قدم عطاه شنو كل منظومة، شنو الإيجابي اللي فيها شنو السلبي اللي فيها، والمواطن هو اللي يختار. ما نجموش زعما الهينات هذية ولا ثغرات هذية نقاط السلبية يقع أخذها بعين الاعتبار وتصير مراجعة فيها. أستاذ نجاح سالم فاثر.
3: الهينات هذية باستطاعتنا نراجعوها وإلا تصير مراجعة فيها، سواء تعلق الأمر من جانب المواطن أو المريض بين ضفرين وإلا من جانب السلطة العمومية، لكن هذا يتطلب في النفس تضافر كل الجهود. إيش معناتها؟ معناتها المواطن يلزم يعرف روحه اللي كونه راه مش بالضروره بمجرد انه الدكتور يمشي للسبيطار. وانا لاحظت اللي كونه فما برشا من الناس ولت الذهاب الى المنظومه العموميه ولا مالت المستشفى ولا المستوصف والا اي هيكل من الهياكل اللي تابعه الدوله راه ولت هوايه عنده انه كل يوم يمشي للسبيطار. وهذايا باقرار ايضا الناس اللي تخدم غادي. هذا من ناحيه على مستوى شخصي. على مستوى شخصي ايضا عندنا نقص في الاطباء وهذه المشكله عالجناها والا تكلمنا لمعالجتها من اجل معالجتها في العديد من المرات، واللي هي الهجره نتاع الادمغه تدخل في اطارها او تدخل في اطار الهجره نتاع الادمغه. ناحيه ثالثه لابد من الاخذ بعين الاعتبار انه الناس اللي تخدم في السبيطارات المستوصفات راهو يلزمهم يفهموا اللي كانوا هما غادي موظفين عموميين. ما نخدمنا على حكينا على السيناربيات. السيناربيات راهو كي تخرج انت كموظف عمومي بعد باش تاخذ فيها ريتريت. بمعنى اوضح يلزمك قبل ما تخرج للريتريت يلزمك تقوم بالخدمه نتاعك على وجه الاكمل. هذايا من شانه انه يبسورب يمتص ذلك ربما العدد المهول اللي هربوا من الوظيفه العموميه الذي كان سي بدر السماوي يتحدث عنه من كذا كذا من 80% ولا اصبحت في 59% ولا لا تتجاوز 60% الا تخلني الذاكره. هذا من زاويه. من زاويه ثانيه هذا يتطلب زاده دي رواج والا تلك المسالك باش نوضحوا للناس من اول مره. وهذايا يعني ما ينجم يكون كان عبر وسائل الاعلام لو ربما اذاعه الكاف قامت به، اما فما وسائل اعلام اخرى ما تقومش به وما تستدعيش الناس المختصين كما سي بدر حتى توضح ما هي الهينات بتاع المنظومه العموميه والمنظومه الخاصه ومنظومه استرجاع المصاريف باش الاستاذ نجاح سالم يمشي للمنظومه العموميه اللي كان حب ولا الخاصه اللي كان حب ولا استرجاع المصاريف على حب وهو ساقيه على الأرض. بمعنى أنه عارف شنو السلبي وشنو الإيجابي لكل من هذه المنظومات. أخيرا وليس آخرا هذا يتطلب أيضا سيدة خيرة مع الأسف لكونه ما يسالش عمادة الأطباء تدخل وتذكر تدخلوا معنا الأطباء وقلنا لهم لكونه الناس يزي من أنكم ترفعوا فيما يسمى بكل الفلوس نتاع الفيزيت او الى اخره. على الاقل خلي الناس اللي هاربه من المنظومه العموميه نظرا لكونه رغم انها رخيصه هاربه لانها صحتها في الميزان. الرجاء كل الرجاء من الناس والاطباء الخاصين انهم يعاونوا الدوله، وهذايا لابد من انه يكون نظر لانه هو اقراب فلوس الدوله وذي تحدثنا فيه اقراب فلوس المجموعه الوطنيه. على الاقل كيف في بلاصه الفيزيته ب 80,000 ويعملها ب 70,000 انا ما نتصورش الكونه باش ينضر الطبيب مع الشكر له. نعرف لكونه هو موجود
2: وهي صارت وقتها المبيرة تتذكر استاذ صارت وقتها وبعد صارت ترى تراجع من الأطباء وقتها.
3: نعم وهذاك صار.
2: أي صار تراجع في الزيادة.
3: وتدخل زادة من طرف السلطات العمومية كيف صار وفما وقع سبقا معناته بكل وضوح وبكل موضوعية ضغط من طرف العديد من الأطراف وخاصة الإعلام وتم التراجع في هذا. إذا ظافرت كل جهود إذن سيدة خيرة حتى ألخص ما بين الناس المرضى المواطنين الأساتذة الإعلام المختصين سي بدر مدام خيرة إلى خلاف والسلطات العمومية والأطباء بكلنا والفرامل والمساعدين نتاعهم والأطباء بكلهم اللي موجودين في المستشفيات ولا في المصحات الخاصة. ساعتها نلقوا على الأقل حل وسط اللي هو المنظومة العمومية يرجعوا لها الناس وترجع الثقة فيها لأنه جزء منها رو ما عندهمش ثقة في المنظومة العمومية ما القري اللي أرخى يقول لك أنا نمشي نعدي عند الطبيب هذاك.
2: يمكن حتى طول الإجراءات رو أستاذ ساعات رو طول الإجراءات باش يأخذ موعد وشوف الموعد وقتاش وفما ساعات حالات استعجالية معناتها يلزمها السرعة في باش تاخذ الموعد ولا باش تقابل الطبيب ولا باش تقوم بالتحاليل نتاعها ولا غيره معناتها فهمت هذاك علاش
3: مرة أخرى أخيرا الناس تحدث على في جزء منهم وين كان هو ساقه هكا في قلب حديث في بدر لكن في قلب الحديث ربما ما حبش يتعمق فيه وأعرف طبيعة الرجل أنه يحب يتعمق في مسألة من المسائل يتعمق فيها. في الفيسبوك أنا لاحظت ما برشا نقاشات والله العظيم لا أنزل الله بها من سلطان ناس ما تفهمش هي ما تفرقش ما بين السيناسيس والسيناربياس وما تفرقش ما بين كلام والسيناربياس إلى آخره وتبدأ تتكلم. دعوا الناس المختصين يتكلموا والفيسبوك هذا اللي ولا يجمع الناس الكل المختص وغير المختص اللي يعرف واللي ما يعرفش ولت الناس
2: فوضى
3: والناس كل تحكي في الطب والناس كل تحكي في الفضاء والناس كل تحكي في النووي والناس كل تحكي في النازع والناس كل تحكي في الجرائم والناس كل لا لا لا دعوكم و دعوا اهل الاخ الاختصاص لاختصاصهم ودعم المسائل للناس المختصين فيها، ونرجع مرة أخرى لذلك الدور الذي يمكن أن تلعبه مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تثقيف الناس في علاقة بالمنظومة العمومية والمنظومة الخاصة ومنظومة استرجاع المصاريف.
2: واضح أستاذ سي بدر، تقريبا ما عادش عنا برشا وقت، فما نقطة بركة سي بدر أنا باش نرجع شوية لمنظومة استرجاع المصاريف. تول ما فما مبلغ محدد هو ولا سقف محدد ما يلزمش تجاوزه، فما اللي ربي يعطيه الصحة الحمد لله وإن شاء الله ربي يعطينا صحة الناس الكل، مثلا يبقى عام كامل ما يمشيش للطبيب، ما يسترجعش مصاريف، ما هيك المبلغ هذاك كان قبل في بداية الكنام يظهر لي على ما نثبت كان يسترجعوا المبلغ هذاك لأنه هو مصرف منه حتى شيء يقع استرجاعه، معناتها الكنام كان تترجعه له، توا ولت ليه العملية ذي ما عادش ممكنة سي بدر صحيح ولا يمكن خاطر أزمة الأزمة تاع الكنام لأنه فما مشاكل اليوم زادة متاع سيولة، هذاك علاش يمكن هذا اللي برر التأخير ساعات في صرف معناتها المستحقات متاع أي بالضبط هذا اللي يخلي شوية التأخير اللي يصير، ولو أنه ما كانش موجود في البداية توا ما توا ولات ملحوظة راهو ساعات يقعد بالشهر وحتى أكثر معناتها حتى من شهرين. أنا خاطر نعرف يعني أنا منظومة استرجاع مصاريف ونعرف النقطة هذه ملمة بها بالقدا معناتها تبتا بالقدا. تفضل سي بدر باش نحاولوا نلخصوا لانه ما عادش عندي برشا وقت. تفضل سي بدر.
3: مش مشكله هو عندي الاجابه سيده خيره،
2: ما نعرفش سامحني برك استاذ باش نشوف سي بدر معانا ولا لا. سي بدر اسمي تسمع فينا سي بدر؟ سي بدر اسمي معانا ولا لا؟ ما نعرفش يظهر لي انقطعت كاين وانقطعت المكالمه.
3: نعم. مع الاسف
2: نعاودوا نشوفوا نتصلوا به، اما ما يسالش نخلي لك التفاعل سي ناجح، ما يسالش نخلي لك يتفضل.
3: الامر هذا يرجع الى طبيعه الانظمه نتاع الضمان الاجتماعي في تونس السيده خيره. الانظمه نتاع الضمان الاجتماعي هي انظمه تضامنيه وتوزيعيه. تضامنيه وتوزيعيه اش معناتها تضامنيه؟ معناتها انت تدفع حسب الشهريه نتاعك، تدفع في الكنام ولا تدفع في السينسيس ولا تدفع في السينربيس، وفي النفس من بعد تجيك ما يسمى بالريتريت نتاعك ولا تجيك ما يسمى بتلك التفتوفة اللي باش تعمل باش تداوي بها. لكن طبيعة هذا النظام من بين سلبياته أنه اللي دفعته ما تنجمش تسترجعه. الدليل على ذلك أنك باش تساهم في الريتريت نتاعك ما تنجم تاخذ الريتريت إلا ما توصل لسن التقاعد نتاعك، وحتى لو كان حبيت تسترجع الأموال هذاك عندك شرط فقط كيف يولي ما عندكش 15 سنة، أي لا يمكنك قانونا أن تتمتع بجراية تقاعد. تفضلي سيدة خير.
2: نعم مازال مش معانا يظهر انقطعت المكالمة مع سي بدر. تبقينا هذية معتها أستاذ أنه اليوم نوعية الإشكاليات هذية والمشاكل هذية اللي ضروري تجاوزها. يرجع معانا سي بدر. مرحبا سي بدر.
4: مرحبا. مع الأسف قصت المكالمة وحرمت من الاستماع إلى تعليق الأستاذ نجح ثالث.
2: باهي مش مشكلة أستاذ، لمحالة ترجع
4: هامة جدا يعني بصراحة.
2: تفضل. هو احنا توقفنا عند نقطة في علاقة باسترجاع المصاريف سي بدر، انا سألت السؤال ولا محالة سي نجح معناتها تدخل وكان وضح في النقطة هذه اللي طرحتها ونعاود نطرحها عليك مرة أخرى. في منظومة استرجاع مصاريف ما هو المواطن ولا المريض اللي هو يتمتع بالمنظومة هذية عنده سقف محدد معناتها متاع المصاريف اللي بشيقة استرجاحها، هو ربي كما قلت يعطيه الصحة عام كامل الحمد لله ما مشيش للطبيب، لكن المبلغ هذيك يظهر لي من حقه وكانت في وقت من الأوقات يقع استرجاحها المبلغ المالي هذيك اللي هو من حقه كان يسترجع وكان الكنام يرجع. تبقينا تولي ما عادش فما الإمكانية سي بدر. كيف هل انه ضروري اليوم تصير المراجعه في النقطه هذه في المنظومات هذه وكيف في طريقه التعاطي معها؟ تفضل استاذ
4: باش نكون واضحين.
2: اي ما عادش عندي برشا وقت سي بدر باش نحاولوا نحوصلوا. تفضل.
4: بالنسبه انا واحد يسترجع انا ما فيش بها ننطلقوا مفهوم التامين.
2: اي
4: انا ولا انت والاستاذ نجح سالم نعمل اشراص نتاع سياره عام كامل ما قناش حاجه يرجعونا فلوس؟
3: لا
4: يرجعوناش. دونك مفهوم التأمين
2: أي.
4: وينجم إنسان يعمل معناتها يعمل أسيرانس بتاع سيارة ويدفع 500 دينار وبعد شهر لا قدر يقع له حادث. دونك مفهوم التأمين راهو معناتها هيك هو البرنسيب. تبقى ثم شكون طلبها ان سرت المو يقول لك انا كيما نسترجعش توا المونطو هذا نجمش تحوله لي على السنه المواليه. هذا نتصور اللي نجم يقع.
2: ايوه
4: دونك انا بالنسبه لي المهمه استرجاع المصاريف وزيد راهو ديما في مفهوم الضمان الاجتماعي راهو ديما مساله التضامن الموجوده. هيك علاش بالنسبه لي مش هذا المشكل، هو انه ما اللي ما يمرضش يقول الحمد لله ويا
5: نعم
4: شنحبوا احنا هكا ولا. دونك انا بالنسبه لي مش هذا الرئيسي، الرئيسي هو انه المنظومه نتاع استرجاع المصاريف انه يقع الرقمنه، ونحب نسطر على كلمه رقمنه، راهو استرجاع المصاريف والمنظومه الاجراءيه الخاصه راهو في صوره ماذا نتطور في رقمنه، راهو مش نقضيو تقريبا على 50-60% من المشاكل. نحب هنا بما ان الوقت صغير باش نعطي توصيه للاخ الاستاذ ناصر السلام تحدث على السي ان ار بي اس، المشاكل اللي طرحها حقيقيه، ولكن انا نقول له راهو المشاكل متعلقه بالمضمون الاجتماعي متعلقه السي ام سي اس راهو اعمق من هكا. راهو بالنسبه للمضمون الاجتماعيين، وهنا توصيه ونصيحه برقيه، انه الناس اللي عندهم معناتها انخراط في نظام العمل غير الاجره اللي يصب على رواحهم يعيشكم، ما تخليوش رواحكم ما تصبوش على رواحكم، حاولوا ديما تنضبطوا على خاطر الوقت اللي ما تصبوش على رواحكم راهو ثم مشكل تقع مع الكنا ومع السي ان اس اس. لا محاله، الحق في العلاج مضمون، لكن حاولوا قدر الامكان انه تخلصوا المساهمات نتاعكم.
2: يلتزموا معناتها بالمواعيد
4: اللي عنده معناتها يكون اجير ويصبوا عليه، يحاول باش يراقب العارف نتاعو صب عليه ولا، وثم منظومه في السي ان اس اس باش ينجم كل تريميستر يعلموه قداش معناتها صبوا عليه، باش على الاقل نهار تدي يستحق الكرني ويمشي للكنام ما يقولوش ما عندكش حق ترسي معناتها يعملوا تسهيلات وحراج الى اخره. دونك توصيه باش الناس تحاول ان يثبت الوضعيه نتاعهم على السي ان اس اس. هكا علاش قلت بالنسبه للسي ان ار بي اس الموظف الشهريه نتاعو مضمونه الى اخره، ما يعنيش هذا الكلام اللي قاله الاستاذ نجح صحيح، لكن بالنسبه للسي ان اس اس راهو ثم اشكاليات كبيره. وتوصية أخرى بالنسبة للناس اللي يبدوا المنظومة نتاعهم، راهو الكرني اللي ياخذوه إلا في جانفي، التأثير نتاعه يبدأ في جانفي. وهنا توصية نصيحة إذا كان ممكن نرفعوها للكنام، أن نحاولوا نتجنبوا الاكتظاظ في بداية شهر جانفي، ونخلي الناس الكل يستحقوا الكرني.
2: نعم واضح سي بدر، هذي شنو نجم نقولوا، ما جيناش على صناديق الاجتماعي الكل، أما نخلوها إن شاء الله حصة أخرى، لأن زاد عنا فيها ما نقولوا الحقيقة. كلمة الختام سي بدر، كلمة الختام وبعد نرجع لك أكيد أستاذ نجاح حسين في كلمة الختام. 30 ثانية يقول
4: 30 ثانية. المنظومة العلاجية العمومية إصلاحها يرتبط، إصلاح المنظومة العلاجية العمومية يرتبط بتأهيل قطاع الصحي العمومي. ثانيا بالنسبة لمسألة طبيب العائلة، المسألة مرتبطة بتحسين العلاقة التعاقدية مع مقدم الخدمات. المنظومة الثالثة مرتبطة بتوفير السيولة المالية للكنان باش تخلص الناس في أقرب وقت ممكن.
2: واضح سي نجح، كلمة أستاذة
5: كلمة إن شاء الله الناس الكل لاباس، وإن شاء الله ما تستحقوش الكنام وما تستحقوش الطبيب
2: إن شاء الله يا رب. شكرا ليك، نتقابلوا نهار الأربعاء إن شاء الله أستاذ نجاح سالم. شكرا ليك الدكتور بدر سماوي، تحياتي ليكم، شكرا على كل ما تفضلتوا به، دمتم في أمان الله وحفظه. نتقابل معكم غدوة استوديو ناس إن شاء الله 9 حتى لل 11.

مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: إشهار
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G
2: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: ملا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
0: إشهار
3: تمام والواحدة ظهرا هنا بإذاعة الكاف
4: صوت الشمال الغربي
3: إذاعة الكاف أسعد الله أوقاتكم أهلا بكم إلى ثاني نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم وهذه أهم عناوينها مع انطلاق سنة الدراسية الجديدة غدا فتح مؤسستين تربويتين جديدتين بولاية سريانة تذمر من البيع المشروط للكراسي المدعم بعدد من مكتبات مدينة الكاف وتذبذب التزود بها الاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة يطالب بضبط التدابير اللازمة وتوفير مستلزمات الانتاج لإنجاح انطلاق موسم الزراعة الكبرى إلى التفاصيل أهلا بكم يلتحق غدا أكثر من مليوني تلميذ وتلميذة من مختلف المستويات الدراسية بمقاعد الدراسة في كافة جهات الجمهورية مع مفتتح السنة الدراسية الجديدة 26 و 2027 وأكد وزير التربية نور الدين النوري باستكمال الاستعدادات لإنجاح العودة المدرسية التي شملت إحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة

0: هذا وانعقدت اليوم بمختلف المؤسسات التربوية الاجتماعات الإخبارية مع الإطار التربوي لتوزيع جداول العمل. واستكملت المندوبية الجهوية للتربية بسليان استعداداتها لانطلاق الموسم الدراسي الجديد، والذي سيشمل فتح مؤسستين تربويتين جديدتين لاستقبال التلاميذ بالتوازي مع تواصل أشغال الصيانة بعدد من المؤسسات التربوية، وفقا للمندوب الجهوي للتربية عبد الله المغري.
1: نحن على أتم الاستعداد لانطلاق السنة الدراسية 2026-2027. تتميز هذه العودة بمولودين جديدين. عندنا مدرسة الإعدادية بالقاسم الشابي ببوعرادة جاهزة لاستقبال التلاميذ، طاقة الاستيعاب 382 تلميذ، فيها فضاءات تدريس متوفرة، فيها فضاءات التنشيط، فضاءات الإعلامية لجميع المخابر جاهزة ومجهزة. الإطار التربوي تم تعيينه، العملاء، إطار الإشراف، مديرة جديدة وقيمة عامة جديدة. أما بالنسبة للمدرسة الابتدائية إحداث جديد حي حشاد بسليانة المدينة، فهي كذلك جاهزة ومجهزة. ستنطلق في البداية بقسمين، قسم تحضيري وقسم سنة أولى، ويتم تباعا خلال السنوات القادمة تسجيل تلاميذ من أقسام أخرى. الغاية من بعد هاتين المؤسستين هو فك الاكتظاظ عن المدارس المجاورة. عدا ذلك لدينا 34 مشروع جاري، يا إما يتمثل في توسعة أو إضافة قاعات جديدة أو صيانة طفيفة أو صيانة عامة. كذلك لدينا مشاريع أخرى مبرمجة.
0: قبل يوم من افتتاح السنة الدراسية الجديدة ومع تزايد الإقبال على المكتبات، يتذمر أولياء التلاميذ بمدينة الكاف من البيع المشروط للكراس المدعم باقتناء مختلف المستلزمات المدرسية، فيما أكد عدد من أصحاب المكتبات تذبذب التزود بالكراس المدعم. كفي الفرشيشي وربورتاج التالي.
2: اختلفت آراء عدد من المواطنين بمدينة الكاف بين توفر الكراس المدعم في المكتبات وبين بيعه المشروط، فكانت هذه آراؤهم.
3: والله يخذينا شوي شوي، اللي كي تمشي ليه يقول لك لازمك أدوات ولازمك ما يعطيكش، يعطيك مثلا زوز كراس مدعم ومعها واحدة سبيسيال البشروط، الكلهم كاتب الكل كيك
4: موجود كل شيء. خذيت البنت هي سنة ثانية، خذيت لها كل شيء، خذيت 72 48 24. رخيص كيف عمني.
5: مشيت فما مكتبة مشيت لها قالت لي راهم كان مخلطين يبيعوا فيهم ما بيعهمش واحد، وانا جيت هنا خذيت زوز عطوني مدعم
4: وجود كل شيء.
6: خذيت انت شو؟
4: خذيت البنت هي سنة ثانية، خذيت لها كل شيء، خذيت 72 48 24. رخيص كيف عمني.
2: من جهتهم تضمر عدد من أصحاب المكتبات من البيع المشروط للكراس المدعم، مع ذلك فإن إقبال المواطن يعتبر جيدا حسب رأيهم.
7: موجود الكراس المدعم، مش متوفر كما يحكوا، ما موجود كراس يعني تاع التلميذ العادي 24 48 72 متوفر. إقبال متوسط
8: بالنسبة للكراس المدعم، شوية شوية الرضو في الناس كله موجود بكميات مشي برشا برشا. إقبال من جويلية ذات العباد تشتري في الأدوات وفي الكراس وفي كل شيء. المواطن الفقير عنده أولوية.
9: أزمة كل عام ماهوش متوفر الكراس المدام، إيه سيرتو رقم 72. طب ماشي ما تنجمش تتجرأ تهز تليفون وتكلم فورنيسور تقول له بجاه ربي يبعث لي كراس. باش يعطيك الكراس المدام يزم تشري من عنده شروط، يزم تشري من عنده أنت سلعة واللي هي متوفرة عندك السلعة من قبل.
2: ازدحام وصفوف طويلة أمام عدد من المكتبات لاقتناء الأدوات المدرسية. في المقابل هناك من ينتظر مساعدة أو منحة من وزارة الشؤون الاجتماعية لاقتناء بعض من هذه المواد.
0: يواصل المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة بولاية الكاف توزيع المساعدات المدرسية على عدد من التلاميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل بمختلف معتمديات الجهة، داعيا مكونة المجتمع المدني إلى الانخراط معه في هذا المدى التضامني، وفقا لرئيس المكتب سفيان الجيزاني.
10: انطلقت يوم أمس توزيع المساعدات المدرسية اللي تمتعت بها جميع معتمديات ولاية الكاف. دخلت معنا عدة جمعيات مشكورة ووددية وزارة التربية وعدة بنوك زرعوا الفرحة والبسمة عند التلاميذ، وكان معنا أبرز ممول هو التضامن التونسي اللي كانت متع عدة مدارس بعدة مساعدات. الدعوة باش يشاركوا معنا عدة جمعيات المساعدات المدرسية. المساعدات الاجتماعية شملت جميع المعتمديات، مشينا المعتمدية السرس، مشينا المعتمدية تجروينة، قلعة الخصبة، قلعة السنان، معتمدية الدهماني. ندعو عدة جمعيات أخرى باش تنخرط معنا إيجابي وباش تزرع الفرحة لدى العائلات المعوزة.
0: أكد المختص في علم النفس عاطف اللبادي ضرورة الإحاطة بالتلاميذ ومرافقتهم في الاستعداد النفسي للعودة المدرسية غدا بعد فترة طويلة من الراحة لتأقلم داخل

0: المؤسسات التربوية، وخاصة بالنسبة إلى التلاميذ المنتقلين من مستوى أساسي إلى مستوى إعدادي أو التلاميذ المقبلين على امتحانات وطنية.
1: العودة المدرسية تتطلب انه معناها ناخذ التلميذ بتؤدى ناخذه بشوي شوي بطريقة مرحلية، لانه نعرف انه فترة العطلة تطوال، نعرف انه فترة العطلة يكون الوقت معناها ماهوش كما الوقت النظامي نعرفه. ثم اقسام السنة السابعة هو اكثر سنة اللي يكون فيها اكثر اشكاليات للمؤسسات الدراسية اللي تتطلب اكثر عناية، تتطلب اكثر فهم، تتطلب اكثر تفاهم للفئة هذه. علاش نحكي على السابعة بالاساس؟ لانه يصير فيها تنوع، يصير فيها تحول على مستوى المضامين، على مستوى المؤسسة، على مستوى العلاقات. كان عنده معلم مرزوزي ولا عنده اكثر خمسة وستة وسبعة اساتذة اكثر مضامين، هذاك علاش اللوم يعني المرشدين والناس اللي تهتم بكل الاسرة التربوية بهذه المؤسسات اذا ما تكون متفاهمة اكثر كيف الاقسام النهائية اول العام، التحضير النفسي، التحضير التربوي، التحضير التدريبي. يعني الحياة المدرسية ماهيش فقط نتيجة مدرسية، نحكوا على حياة كاملة اللي فيها النوادي، تحسين العلاقات، اللي فيها مرافقة، وهذا دور اللي يقسموه الولي وتقسم المؤسسة المدرسية. الاسبوع الاول مش كل اسبوع صعيبة شوية على التلامذة على الاستاذ، الاسبوع الثاني يبدا اكثر الناس حاضر، يبدا أكثر نشاط، تبدأ نترك أكثر وننخرطوا فعليا في السنة الدراسية.
0: برمجت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة زراعة 155 ألف هكتار من الحبوب خلال الموسم الفلاحي المقبل، موزعة إلى 80 ألف هكتار من القمح الصلب و 13 ألف 1500 هكتار من القمح اللين و 61 ألف هكتار من الشعير و 500 هكتار من التريتيكال، وفق رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية محمد الطار عزوز. وبين عزوز في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم أن حصة الجهة من البذور الممتازة حددت ب 63,700 قنطار، من بينها 50,700 قنطار قمح صلب و 10,700 قنطار قمح لين و 2,400 قنطار شعير. وأضاف أن مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية انطلقت منذ 28 من أوت المنقضي في وضع كميات من البذور الممتازة بولاية سليانة بلغت إلى أواخر الأسبوع المنقضي 6,600 قنطار، منها 5,600 قنطار قمح صلب و750 قنطار قمح لين و300 قنطار من الشعير. وبخصوص الأسمدة أشار المسؤول إلى أنه تم وضع 4,000 قنطار من مادة سوبر 45 و900 قنطار من مادة الأمونيتر في انتظار تزويد الجهة بمادة دي بي، مؤكدا على أهمية الأمطار الأخيرة التي شهدتها الجهة لدورها في ضمان الاستعداد الجيد للموسم الفلاحي من خلال تحضير البذر في أحسن الظروف. يطالب الاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة بضرورة ضبط مختلف التدابير اللازمة وتوفير مستلزمات الانتاج من بذور وأسمدة لإنجاح انطلاقة موسم الزراعات الكبرى بالجهة. رئيس الاتحاد لطفي جمازي وهذه الإضافة.
2: بعد الامطار اللي صبت اخيرا في ولايه جندوبه هذه معناها زخت روح جديده في صفوف الفلاحين نتاعنا. بطبيعه الحال امطار الخريف كما تعرفوا هي معناها ثمينه جدا، خاصه في تحضير الارض من حراسه. كان نامل كذلك باش تتوفر البذور بحيث تصل الوقت المناسب نتاعها وتتوزع في دار المسالك القانونيه نتاعها وما تمشيش معيار، خاصه انه كل عام الفلاحين الصغار هم الحقيقه اللي يتكبدوا برشا معاناه في الحصول على البذور. كذلك مادة الديابي اللي تعتبر مهمة جدا، وما فماش صعبة نتاع قمح من غير ما نحكوا على الديابي، إن شاء الله يتوفروا هذوما للزوز أو الوقت المناسب نتاعهم باش كفلاحة ننطلقوا في موسم جديد بكل أريحية ونخدم على رواحنا ونحط فازاتي خاصة بالحبوب. هي ككل عام بطبيعة الحال تصير جلسة، نحن في انتظار الجلسة هذه حتى نقف على مدى استعداد الإدارة نتاعنا على مستوى الجهوي في ولاية جندوبة، شنو كميات البذور باش تتوفر السنة كيف الدي اف اي، هذا كل يخلينا ناخذ فكره مدى استعداد الجهه في استقبال موسم الفلاحي الجديد.
0: تمكنت فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجندوبة تمكنت من حجز كميات من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، من بينها حوالي 800 كيلوغرام من الأسماك المتعفنة واللحوم الحمراء ومنتجات الحليب، كما تم توجيه 10 تنابيه للمخالفين واسناد 7 محاضر صحية وغلق محلين لعدم استجابتهما للشروط الصحية، وذلك خلال حملات مراقبة مشتركة حسب منسق الهيئة الدكتور لطفي العياري.
1: قمنا
3: عملنا حوالي 300 عملية مراقبة تخصص منها 300 محل شافوا مخرجات المراقبة هذه. مكننا من حجز حوالي طرنات من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، خاصة منها الأسماك حوالي 800 كيلو أسماك متعفنة جراء حفظ غير صحي، كما تم حجز حوالي 150 كيلو جرام من اللحوم الحمراء، ذلك لانقطاع التيار الكهربائي على المبر. الكمية الباقية هي متفرقة بين منتجات الحليب زبدة وبن، وإلا كل منتجات اللحوم البيضاء الجامبون والسلامية كل حكاية خزن غير صحي. كما تم توجيه حوالي 10 تنابيه للمخالفين وإسناد 7 محاضر صحية، كما تم غلق 2 محلات لعدم استجابتها لظروف حفظ الصحة. وبالنسبة للمراقبة العودة المدرسية بدينا معنا تفاهم من الجمعة اللي فات، لكن لم تتصفر أحد شيء خاطر بمعنى لكشاك والواحد العطلة مغلقين، وإن شاء الله مع العودة المدرسية غدوة نبدأ معناتها في الرقابة لكل الأماكن والمحيط المدرسي والمطاعم المدرسية.
0: في الشأن الفلسطيني، استشهد فلسطينيون اليوم وأصيب 6 آخرون جراء إطلاق نار وغارات نفذها جيش الاحتلال الصهيوني جنوب قطاع غزة. أما في الشأن الإيراني، فقد نشرت هيئة إدارة المضيق في الخليج الفارسي أي مضيق هرمز التي شكلتها إيران لإدارة حركة المرور في مضيق هرمز اليوم، نشرت قائمة محدثة تضم 77 سفينة تخالف البروتوكولات الإيرانية الخاصة بمضيق هرمز. وذكرت الهيئة أن السفن المدرجة في القائمة ستواجه قيودا عند عبورها مستقبلا، بما في ذلك عن طريق فرض غرامات أو الاحتجاز أو المصادرة، مضيفة أنه سيتم إدراج أي سفن تتعاون مع تلك السفن المخالفة للقائمة أيضا. بهذا الخبر ننهي ثاني نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها من عناوين. مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة، فتح مؤسستين تربويتين جديدتين بولاية سريانة، تذمر من البيع المشروط للكراسي المدعم بعدد من مكتبات مدينة الكاف وتذبذب التزود بها، الاتحاد الجوي للفلاحة بجندوبة يطالب بضبط التدابير اللازمة وتوفير مستلزمات الانتاج لينجاح الانطلاق للموسم الزراعي الكبرى القادم. على رأس الساعة نلتقي إن شاء الله، بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.

ثاني مواعيد الرياضة على موجة إذاعة الكيف، تحية رياضية لكل السادة المستمعين. أخبار الرياضة، البداية بالرابطة الثانية لكرة القدم، الرابطة اللي باش ترجع وموسم جديد وتستأنف نشاطها مع موسم رياضي جديد. البداية نهار السبت، المجموعة الأولى مضي 3:30 كل المقابلات في ملعب بن عروس، نادي سبورتينغ بن عروس مكرم المهدية. مستقبل سليمان يستضيف الاتحاد الرياضي بتطاوين، نجم الخليدي البعث الرياضي ببو حجلة، الملعب السوسي كوكب عقارب، هلال الشابة سيك الحديد الصفاقسي، محيط قرقنة، هلال مساكن، والمستقبل الرياضي بجابس جمعية مقرين. هذه مقابلات المجموعة الأولى كما ذكرت 3:30 كل المقابلات. إلى المجموعة الثانية ومقابلات نهار لحد مدي 3:30 جمعية ريانا، الملعب الجابس، أولمبيك الكيف، اتحاد قصور السيف، نادي سبورتينغ المكنين، هلال الرديف، شبيبة القيروان، جندوبة الرياضية، أمل بوشمة، النادي القربي، القوافل الرياضية بقفصة، مستقبل القاسرين، ونادي أولمبيك مدنين، القلعة الرياضية. الأندية التونسية والمسابقات القارية بعد دورة تمهيدية الأول، كل الأندية التونسية في الدورة الثاني في المسابقة الأغلى، رابطة الأبطال الإفريقية وكذلك في كأس الكاف. النادي الإفريقي بعد ما ترشح على جوليبا المالي 2-2 في باماكو، هدف مقابل 0 في تونس، يواجه فريق تيبي مازامبي في الدورة الثاني، مقابلة الذهاب خارج تونس. الترجي كذلك خارج القواعد، باش يلعب مقابلة ذهب في طرابلس، والمنافس هو فريق السويحلي الليبي. في كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، النادي الرياضي الصفاقسي اللي فاز امام شوتينغ ستارز النيجيري 2-0 يواجه امادو ديالو واكاديمية امادو ديالو الايفواري، وفريق ترجي جرجيس من جهته اللي ترشح للدورة الثاني رغم الهزيمة من فريق ديامبارس السينيغالي هدف مقابل 0. وريال باماكو المالي هو منافس فريق ترجي الجنوب في الدورة القادم. هذا بالنسبة للمسابقات القارية. محليا نذكر بنتائج الجولة الرابعة على دفعتين، نهار السبت مستقبل مرسى فاز من نجم الرياضي الساحلي هدف مقابل 0، انتصار الملعب التونسي في حمام سوسة أمام أمل حمام سوسة 3-1، وتعادل 3-3 بين الاتحاد المنستيري واتحاد بنغردين. البارح الأولمبي البيجي تعادل مع تقدم سقيط الدير 1-1، انتصار الترجي امام النادي الرياضي لحمام الانف هدف مقابل 0، وشبيبة العمران فازت امام فريق نجم المتلوي هدف مقابل 0. هذه مقابلات الجوله الرابعه، وجوله باش تختتم نهايه الاسبوع بلقاء نادي صفاقسي والنادي البنزرتي وفريق النادي الافريقي وترجي جرجيس، لقاءات مؤجله كذلك لحساب الجوله الثالثه باش تكون نهار الاربعاء 16 سبتمبر الاربعاء تاع العشية، اتحاد بنغردين النادي الرياضي الصفاقسي، ترجي جرجيس الاتحاد المنستيري، ونهار الخميس 17 سبتمبر الاربعاء تاع العشية الملعب التونسي النادي الافريقي. هذه تفاصيل المقابلات المؤجلة بالنسبة للبطولة الوطنية لكرة القدم. انهي بالكاراتيه وتتويج اللاعب يوسف عباس بالمدينة السليانة بالمرتبة الثانية والميدالية الفضية في البطولة الإفريقية لرياضة الكاراتيه. نذكر المشاركة التونسية كانت متميزة 18 ميدالية هي حصيلة المشاركة التونسية في البطولة الإفريقية للكاراتيه. هذه أخبار الرياضة على موجاتنا، شهية طيبة للجميع.

مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية تقدم أحسين المحلوش ودليل المفتاحي، طيب الوسلاتي ولطيف القفصي، فتحي ميلاد وسلمى الحفصي، محمد توفيق الخلفاوي وليلى الهداجي، ناصر العكرمي وإسمهان الفرجاني، عماد الوسلاتي ورجال مبروكي، فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق، جهاد اليحيوي ويوسف النهدي، علي بن سالم، منصف بالعربية، والعروس الزبيدي في مسلسل

الهندسة الصوتية حسام قدرية، توظيب الإنتاج دريس الشريف، ساعد في الإخراج لطفي العكرمي، الموسيقى التصويرية والفواصل محمد علام.

0: اقعد الهادي اقعد. تعال اجي يا قامز هني. قامز قامز.
1: لو كان نظهر البرة خير، الشمس ما هيش حارة وانت المشي باهي لصحتك.
0: لا لا وليدي لا، سيدك ما عاد يقدر يتمشى لا في الشمس ولا في الظل. قامز قامز عندي ما نقولك.
1: خير سيدي؟
0: قال هادي تسمع فيا ما هو.
1: هيا سيدي نسمع فيك.
0: اي اخي المنوب يخوك روح ولا مزال؟
1: كيف يروح وما يجيش يطمن عليك؟ ربي يجيبه في الصواب.
0: امين يا رب.
1: المنوبي مازال في بلاد الجريد، حاجتك بيه؟
0: لا لا اني حاجتي بك انت. اسمعني مليح الهادي، هاك تسبح الخليفة ما هو راه يهز علينا يديه لا في سنين الرخاء ولا في سنين الشدة. كل راس غنم ينزاد لنا ندفع عليه ثاني ومثلث، كأني ما ثم في البلاد كان دوار ذا للزعتر. المجبة ورا المجبة والغرامة ورا الغرامة، وحني ربي يعلم بحالنا كيف.
1: لا لينا حيل ولا قدرة سيدي، ايش اللي بيدينا نعملوه ما عملناش.
0: أني من نظري النقص والزوايل.
1: كيف يا سيدي نبيعوا السعي والبل؟ ليش حياتنا كيف نبيعوا زوايلنا؟
0: اصبر عاد الهادي اصبر تو نفهمك. شنو هو الحس الهادي؟
1: ارتاح ابوي ارتاح، هاتو نرجع لك.
2: اني كفاف اني هزز كلام باهي نسيره تو نخب تو نقول لك تو نقول لك عند عم الهادي.
3: اختك ظالمه يا نسيره، اختك ظالمه، اختك تظلم وانا ما نطيقش في ذهابه. سيبني ندخل سيدك نقول له، وكان لزم حتى جدك نخبره بالتي والبي.
4: عجب، انغرت مع بنت حمدان عميره، انغرت مع ذهبه، ذهبه راهي مرت ولد عمي كان نسيت. اي اقلب اقلب منظرك سيدي، ما هوش فضيلك.
3: مش فضيلي
5: اشنه اش بيكم؟ ما هو لاباس
4: لاباس لاباس يا سيدي، ما ثم شيء.
3: لا لا يا حاج ثم ونص.
5: اش بيك عمير؟ اتكلم اش ثم؟
3: منتهى بنتك خليتها هي وذهبه متكابشين احدى البير.
4: ما تاخذش رايها يا سيدي، البنويت زي ما تعرفهم يتعاركوا بعد يترادوا، اما هزاز الكلام هذا ناغر مع ذهيبه بنت حمدان ما ندري ليش.
3: عميره هزاز كلام؟ تسمع في ولدك يا حاج الهادي، هني قفاف
5: بيا قصوا علينا الهدر. نصيره برا نادي المختار، قل له يمشي لهم ينبه عليهم كل واحده تشد بيتها.
4: الله يبارك يا سيدي، هاني مشيت.

0: شعره الطولة وهي تشبحلي حسدتني.
1: ها عاودي عاودي اش قلتي؟ حسدتك على جال حسونة ولد عمي وليش؟ بلك تحسبي روحك فكيتيه مني حسونة؟ لا لا لا لا راني انا اللي خليته ياخذك ويرجعك مرا.
2: يرجعني مرا؟ باهي يا منتهى، هالكلمة حطيها بين عينك وحاجبك. أنا مانيش ذهبة بنت حمدان كما شعفتكش.
1: محسوب بنت حمدان، شوفوا كل هدرة الكبيرة خوفتيني. بري بري حلي البرج على روحك، ولا حتى ني معروف أصلي وفصلي.
2: زيدي طولي لسانك وزيدي موتي بالغزول. حسونة ماني خذيته، ولدها هو في بطني وانتي موتي بالحمصة. الراجل ما تريهش لين تظفر الشيب يا بايرة.
1: أني بايرة؟ أنا بايرة يا وجه البومة؟ ما لهدا ونوريك أنا بايرة وجه البومة؟ أنا بايرة؟ أيوه أنا يا عدي في هالدواء
2: سحبيني ناحيتك من شعرك.
1: يا رحل الحلول سنقرني من كار يا بنت
2: حمدان. سحبيني فكاو
1: قدري اشروني اشروني.

0: حمدان بعينها هذه ريتها وبعينها هذه زادة ريت منتهى تكركر فيها من شعرها تجر فيها جران والمختار المختار ولد الحاج الهادي واقف يتفرج عليهم لا عنده لحذاه كأنه مش شمت يا أخي وش بيهم ما يكبر في عينهم حد هش فيك ساكت سي حمدان راني نحدد فيك على ذهابة بنتك يرضيك اللي صاير فيها سي حمدان توين ماشي
1: أميرة شد متراعك وقعد غادي هاني ماشي نطل عليها الحديث الرسمي وقت اللي روح حسونة وسيدها من جريد
0: باهي سي حمدان باهي هاني قاعد نستنى فيك غير اجري برا برا تلقاها وعمتها تلقاها ودموحها ما زالت على خدها تشرشر سخونة
1: باهي عاد باهي ماني قلت لك شد متراعك
0: ماشني متحرك من هنا لنجي الله يبارك سي حمدان الله يبارك

0: بلا بكي. هيا قلت لك يزي مش مليح، احسونا وسيدة في بلاد الناس وانت من الصبح تغردي.
1: منه اللي يخذ لي حقي يا ربي سيدي؟ منه
0: يا بنتي؟ صلي على النبي وسكتي، ايش عندها عملت لك بنت الناس؟
1: ايش تبغاها تعمل اكثر من اللي عملت؟ قطعت لي شعري وخبشت لي وجهي زي المجنونه. يا اخي ايش عملت لها؟ ايش فكيت لها؟ كان على حصونه ولدك، اني لا فكيته من على خطفته.
0: اسمعي يا بنت حمدان، ولدي ما تجبديهش على فمك. حصونه ولدي يا راجل ما يدخلش في تخلويد النسوين.
2: هذا سيدك ينادي، الدنيا فضحتيها، الله يسامحك.
3: ما سمى حد من عيال المنوبي. صالحك صالحك،
0: أنا جيتك يا سي حمدان، أنا جيتك.
4: مسيك بالخير يا صالحة.
0: مسيك بالخير والهني.
5: ثيبة وش بك تبكي؟
0: ما ثم شي، ما ثم شي يا سي حمدان، اتهنى وطمان. بنويت الدوار زي ما تعرفهم، ديما كالفار والقطوس. بري بري ذيبة بنتي، جيبي سيدك شوي لبن.
4: تعالي جاي يا ذيبة، قولي لي ايش اللي صار.
1: بنت الحاج الهادي سبتني ضربتني، ما نقص كانت طيحني في البير يا والدي.
0: ما تشعليش النار يا ذيبة، بري جيبي سيدك اللبن وضمي فمك. ما تدير شي في بالك يا سي حمدان، وقت اللي روح حسونة والمنوبي كل غديرة وتشرب معها.
4: عندك الحق، زايد الحديث مع النسوين. هني ماشي للحاج الهادي تولد تفهم معه.
0: باهي هكا يا بنت حمدان، الدوار تبغي تخلوضيه. الله يهديك الله يهديك.

0: الطفل يطب فيها زي الكورة، بنتك في الدوار زيها زي برانية، وانت يا حمدان لمتين تصبر، لمتين تصبر وتعدي، لمتين.
1: سي حمدان.
2: ها اش بيك؟ اش تبغي يا مصيبة؟ اش تبغي؟ ماني قلت لك شد مطرحك.
3: لا بس حتى شيء يا سي حمدان، حتى شيء. اما كيرتك ماشي البيت التهامي، قلت خليني نلحق عليك، بلكتك تستحق حاجه هكا ولا هكا.
2: كي نستحق لك تو ناديك؟ هالحين ارجع من جيت، ارجع يا عميره، مانيش ففيلك.
1: الله يبارك سي حمدان، الله يبارك. المهم برد دمك، ما تغشش روحك، راهو ما عندناش منك زوز في الدوار.
2: سكتش من الدوام تاعك.
3: هاني سكت يا سي حمدان، هاني سكت.

0: إيه هكا نبغيك يا حمدان. قلب الراجل يلزم زي الحديد، حتى كي يعفسوا عليه ما يقولش أح.
1: حتى أني هكا قلت يا خالد وهامي، وزي ما يقولوا نساوين تعاركوا الأخوات جد على المهبولات، منتهى وذهيبة محسوكي الأخوات. وشنو اللي فرق بين بنتي وبنت الحاج الهادي؟
0: ايه
2: ملا بوجهين اللي ما يدري يقول راجل وعليه الكلام.
1: فاش تخمم يا هادي؟ اش بيك ساكت؟
3: اللي قلتوه مبروك.
0: قول يا حمدان يا اخي، مش قلت ونكلم الخليفة ونوصيه على الدوار؟
1: ايه يا خال، ايه كلمت ووصيته، وكان كتب ربي العام الجاي دوارنا ما يدفع حد صورتي.
0: هاي من ان شاء الله هالخطره يصدق في كلامه. الزمه والمجبه الحق الحق ياسر علينا.
2: مهبول من يزرع الفول. سيدي مازال عاقد النواره في حمدان واصحابه.
1: هيا نخليكم في هالساعه، وما تدير شي في بالك يا حاج الهادي، انا راني ما جيتش تشكي ولا متغشش، والعين عمرها لا تعلى على الحاجب.
3: اقعد تغدى معانا، الغدي قريب يحضر.
1: بالشفي والهلي، ماك تعرفني ما ناكل كان في بيتي. ان شاء الله كيف يروح المنوبي وحسونا من جديد نتلموا ونعملوا زيطة زي العادة والعويد.
3: ربي يجيبهم على خير.
1: سبق الخير طلق الخير، طلق الخير يا حاج الهادي. اي ما ثم كان الخير ان شاء الله.
4: كنتم مع مسلسل ظل الزعتر، بطولة أحسين المحنوش ودليل المفتاحي، طيب الوسلاتي ولطيف القفسي، فتحي ميلاد وسلمى الحفسي، محمد توفيق الخلفاوي وليلى الهداجي، ناصر العكرمي وإسمهان الفرجاني، عماد الوسلاتي ورجال مبروكي، فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق، جهاد اليحياوي ويوسف النهدي، علي بن سالم، منصف بالعربية، والعروسي الزبيدي.

الهندسة الصوتية حسام قدرية، توظيب الإنتاج دريس الشريف، ساعد في الإخراج لطفي العكرمي، الموسيقى التصويرية والفواصل محمد علام.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدأت ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولولا مرة أخيرة.

0: قال ابعد كده الوقت
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ ليك نسيتيني ورحتي معاك؟
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: مرحبا بكم الناس كل حصة احتفالية اليوم أكيد مناسبة بداية الشبكة الجديدة شبكة خريف شتاء على موجات إذاعة الكيف اللي كعليش برشا موسيقى بشكون حاضرة معاكم في موعدنا جديد هكا شوية تغيير في التوقيت لكن الموسيقى ديما حاضرة والأركان زيدة اللي تعودتوا عليها موجودة وتوصلكم انتوما زيدة كيف كيف كالعادة يكون في من خلال باج راديو كيف وين تخليوا لي كومنتير متاعكم الكل طمنونا عليكم يحكيوا نجويكم نهار قبل زيد العودة المدرسية أكيد برشا حركية في الدار برشا تحذيرات وتختلف التحذيرات من عائلة العائلة أكيد ومع مستوى زيد وعمر الصغيرات إن شاء الله عودة مدرسية موافقة للجميع عودة مدرسية ذهلي حتى كيكون فما عائلة صغيرات هكا كبروا يخدموا الكل لكن ديما يعيشوا أجواء العودة المدرسية خاطر روها في شوارعنا روها قدام المدارس العطار يخدم أكثر البحث المدرسة ثم خدم تولي تنشط أكثر فما شكون اللي يبيع هكا حاجات قدام المدرسة والأدوات وغيره كل حركية أكيد مختلفة برشا إن شاء الله ربي يرزق الجميع وإن شاء الله الأهم يكونوا الصغيرات يكونوا بصحة وعافية ويرجعوا هما بخير ويرجعوا وهما متفرهدين زيدا وعاملين جو إحنا معاكم ديما مع الموسيقى
1: إستا كانسيون إبا تودو لو ماروكي
2: راديو كيف اف ام
1: Los que llevan dos tierras en el corazón, va por vosotros, hermanos.

0: ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
1: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكيف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: تري جرب يدرك ما خسر شيء.
3: لماذا قلنا ليه عادة ياسين؟ وجاونا
2: شنيه وجاونا يا ودي؟ جرب باش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك. يا ودي باش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك.
3: ديما وزاده ياسين الوالده.
2: الوالده تو تفرحها يا ما زاده، فرح روحك شيخ يا اخي. يا صاحبي تشوف حالتك، تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا، صحيح ولا انا غلط؟
3: صحيح
2: جرب باش تخسر كل شيء، صحتك، عائلتك، قرايتك ومستقبل. تو تضيع مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك، مش تنسى روحك. صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك، ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك. تسخير روحك ولي تحر، انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي تجرب.
4: تمام الثانية على موجات إذاعة الكف. موجز الأنباء. تحية طيبة. ينطلق اليوم رسميا الموسم الدراسي الجديد بالتحاق الإطار التربوي بالمؤسسات التربوية لعقد الاجتماعات وتوزيع جداول العمل على أن يلتحق أكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة يوم غد بمقاعد الدراسة بمختلف المؤسسات الابتدائية والإعدادية والثانوية. شارفت عملية طباعة الكتب المدرسية لجميع المستويات على الانتهاء بالتوازي مع مواصلة عمليات التوزيع والبيع، بما من شأنه ضمان توفر الكتب المدرسية في مختلف الجهات بالتزامن مع انطلاق السنة الدراسية. وبمناسبة العودة المدرسية، شرعت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات، يستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين. أسفرت عمليات المراقبة التي قامت بها فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجندوبة في إطار فريق مشترك من حجز كميات من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، من بينها حوالي 800 كيلوغرام من الأسماك متعفنة و150 كيلوغرام من اللحوم الحمراء ومنتجات الحليب، كما تم توجيه 10 تنابيه للمخالفين وإسناد 7 محاضر صحية وغلق محلين لعدم استجابتهما للشروط الصحية حسب منسق الهيئة الدكتور لطفي العياري. برمجت المندوبية الجهوية للتنمية

أيضا نشرت هيئة إدارة المضيق في الخليج الفارسي التي شكلتها إيران لإدارة حركة المرور في مضيق هرمز اليوم الاثنين قائمة محدثة تضم 77 سفينة تخالف البروتوكولات الإيرانية الخاصة بمضيق هرمز. إلى اللقاء.

تحياتنا لكم. هذه موسيقتنا اليوم معكم في بين كلمة ونغمة، أكيد كما عرفتوا من بداية مشوارنا لليوم وعرفتوا اللي البرنامج باش يوصل معكم في شبكة خريف شتاء بطبيعة مع مختلف الفقرات، ومن الفقرات اللي حبيتهم هي فقرة زوم على فنان، اللي هي فرصة في الحقيقة أنه تسمعوا الفنانين اللي تحبوهم في أكثر من نغم. اليوم فنان باش تسمعوه باش يكون معاه حنين الحقيقة المرحلة معينة من حقيقة. أوكي يقولكم هو قدم روحه بروحه بكلماته يا ما قالوا كلنا قلنا اللي الجو كيف معاه حكيم، ذكرنا بجواء وحفلات الثمانينات والتسعينات وسهريات اللي فوق سطحي شيء صحيح بالضبط مع العروسات ومع زيد الحفلاتك اللي دي قبل العرس اللي تلموا فيها العائلة والكل. حكيم كان منور الديار الكل في تونس وعمل ضجة كبيرة السنة جاي عاد حكيم كيد برشا حضروا في تار مهرجان دقة الدولي. خليكم مع ذكرياتكم مع حكيم في زوم على فنانة.

المزيكا مشنا خارجين اكيد مع مختلف الاركان اللي حاضره معنا كيما عودناكم اكيد مع زيده فقرات اللي تعودتوا عليهم سيف كامل لو تعودتوا على فقره سينيكا في حبينا نكملوا بها الحقيقه خاطر المغرومين بالافلام وبالسينما ما تقتصرش كان على العطله وعلى الصيفيه والكل على امتداد العام ينجم هكا يتفرج اكيد في فيلم سواء مع العائله والا وحده. اليوم اخترت لكم فيلم ميموري، فيلم اللي يرجع ل 2022 واللي هو فيلم امريكي يحكي قصه قاتل ماجور يتعامل مع القتل كمهنه ووظيفه يؤديها بحرفيه ويخلي من بعدها مسرح الجريمه نظيف، لكن القاتل هذا بعد بتاريخ حافل بالجرائم يلقى روحه امام هدف مختلف يزم يحوله الى ضحيه، لكن خصوصيه المستهدف في الحاله هذه تقلب الامور والقاتل خاطر يكلف بمهمه قتل رجل وزوجته وبنته الصغيره. لهنا معناتها تنقلب الاحداث ويلقى روحه اكيد في اجواء اكشن زاده كبيره ودراميه زاده كيف كيف الحقيقه، خاطر باش نلقوا جانب اخر ووجه اخر للقاتل الماجور اللي يتحول الى مهمه نبيله. هذه بالنسبه للفيلم نتاعنا لليوم في سيني كافي ميموري كيما حكيت اللي فيلم يعتبر قديم شويه 2022 يعني موجود اكيد على مختلف المنصات ما يصعبش عليكم. من اجواء الافلام نرجع لاجواء الموسيقى في كوكتيل، نذكركم اللي بعد شويه زاد نرجع لكلمتكم اللي توصلنا في باج راديو كيف. We'll be right back.

تحياتنا لكم الناس الكل. اوكي، اليوم مش غير شوي في ترتيب الفقرات، بما انه حنين خذيناها مع حكيم، خذيناها مع عدد من الاختيارات الاخرى زي كانت حاضره معنا لليوم، فحبينا التوقيت هذا يكون مع دويتو. دويتو باش يكون دويتو غربي لليوم، باش يكون فيه لقاء القمه مع ديديو كبار واغاني زاد عرفتوهم وسمعتوهم برشا وحبيتوهم. نحكي على اللقاء اللي جمع سيلين ديون غاروس واللقاء اللي جمع زاد داليدا والان دالون. نسمعوهم مع بعضنا ورجعينا.

تحياتنا لكم الناس الكل من جديد، مرحبا ديما على مجتدعات الكيف. وصلنا تقريبا لنهاية المشوار من أجواء الأغاني الغربية وبطبيعة الثنائيات الرائعة اللي كنا في الاستماع لها. نمشي الأجواء مختلفة تماما، مش نرجعوا هكا مع تربيات، ما بصوت الفنانة أصالة رفقة العود في تسجيل جميل جدا نسمعه مع بعضنا. احنا نتلقى إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت مع بين كلمة نغمة. باي باي. Yeah.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: 3 مساء.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: تحية طيبة مستمعين، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. يلتحق غدا نحو 2,341,000 تلميذ بمقاعد الدراسة بمختلف جهات الجمهورية إذانا بانطلاق السنة الدراسية الجديدة 2026-2027 بزيادة قدرها 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية وفق آخر المعطيات الإحصائية لوزارة التربية. يواصل المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة بولاية الكاف توزيع المساعدات المدرسية على عدد من التلاميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل بمختلف معتمديات الجهة، داعيا مكونات المجتمع المدني إلى الانخراط في هذا المد التضامني. بمناسبة العودة المدرسية، شرعت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات يستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين. يطالب الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة بضرورة ضبط مختلف التدابير اللازمة وتوفير مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة بهدف إنجاح انطلاقة موسم الزراعات الكبرى بالجهة. برمجت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة زراعة 155,000 هكتار من الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2026-2027 موزعة إلى 80,000 هكتار من القمح الصلب و13,500 هكتار من القمح اللين و61,000 هكتار من الشعير و500 هكتار من التريتيكال وفق رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية محمد الطاهر عزوز. أصيب أكثر من 10 فلسطينيين اليوم جراء قصف استهدف خيمة تأوي نازحين في مدينة غزة وفق ما ذكرت مصادر محلية فلسطينية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

في مرايا الجهات من توا للثلاثة. تحياتنا لكل مستمعينا. اليوم مرايا الجهات هي تهم ولاية الكيف تحديدا، وباش نحكو من بعد إن شاء الله مع المندوب الجهوي للتربية إن شاء الله عن الوضع خاصة المدرسة برج العيفة والمعهد ببرج العيفة، شنو هو المقال متاعهم، خاصة اليوم أنه ثم مازالت أشغال، هل أنه ينجموا صغيرات يقروا ما يقروش؟ بالنسبة للمدرسة يظهر لي ينجموا، لكن فقط المشكل في يعني السور مازال مكملش. بالنسبة للمعهد تنعرفوا تفاصيل هذه الكلها مع المندوب الجهوي للتربية إن شاء الله. وبالطبيعة في الشخصية اللي عنا لليوم، بما أنه نحكوا على العودة المدرسية، فاخترت اليوم أنه مرايا الجهات نبدوها مع العودة المدرسية وقت يكون المربي مربي، يعني يعطي كل وقته وكل جهده وكل حياته للتلامذة باش يشوفهم غدوة في أحسن صورة، باش يكون لهم مستقبل مهم ومهم برشا. هذه هو اللي باش نحكوا فيها اليوم مع شخصيتنا، تو نتعرفوا عليها من بعد إن شاء الله. نمشوا الأولى أول نغمة معنا ونرجع لكم مع الافتتاحية. حبيب

أكيد في الافتتاحية لليوم، صحيح هو البرنامج مرايا الجهات يهم ولاية الكيف كهو، لكن العودة المدرسية تهم الناس الكل. اليوم نحب نقول كلمة للمربي، للولي. المربي نحب نقول له بربي ارفق بكاهل الولي، وحاول ما تطلبش من الولي كل يوم كراسة وإلا كل يوم أدوات جديدة، وبربي يزينا من بوك إيش يخدم وأمك إيش تخدم. خلي الصغير يحلم، خليه يقول لك على هواية، خليه يخمم في غدوة شنوة اللي يصير خير. وللولي نحب نقول له كون رفيق لصغيرك، ما تكونش مجرد مؤدب وإلا مهدد. يزينا من كلمة كان ما تقراش، كان ما تجيبش معدل كيما ولد فلان وبنت فلان. خلي صغيرك يحب ويتمتع بالقراية وبكل مادة يقراها، خليه فرحان وهو يقرأ، ماهوش مهموم ومغسور بالمعدل اللي باش يجيبه فقط باش يرضيك. اما هو شكون باش يرضيه؟ لانه في الاخر يلزم يقرا باش يرضي بوه، باش يرضي امه، باش يرضي المجتمع بانه جاب 18 19 20. خليه يحب يقرا، خليه يجنح ويطير بقرايته، خليه يحب كل ماده يقراها، باش هكاك يحس روحه اللي هو يحب القراية واللي هو يخطط المستقبل كيما يحب. خليه يقرأ، وإذا كان نجح فبها، إذا كان فشل الفشل ماهوش نهاية العالم، لأنه الفشل هو بداية كل نجاح، والفشل يعني حياة جديدة، يعني أنه يلزمنا نفسخ الغلط ونعاوده من جديد. خلي صغيرك يحب أنه يقرأ، خليه بعيد على المجاذبات والمشاحنات متاع شو هذيك قديش جاب معدل، شوف لينا قديش جابت معدل، شوف هو جاب 18 انت شبيك جايب 15 و16. لأنه اليوم حتى 16 وال15 ما عادش ترضي الولي. وبربي ما زيدوش تقولوا لي شبيك قلت لنا هذا وما قلت لناش على الدروس الخصوصية. اي صحيح الدروس الخصوصيه موجوده، وصحيح باش تقولوا لي المربين هما زيدا اللي زادوا علينا بالدروس الخصوصيه، لكن زيدا الولي عنده ما يقول في هذا. الولي اللي يجري باش يكون جروبات ويتشحت في المربين، بربي قريلي ولدي، لكن تحبوا ولادكم يوصلوا خليهم يحبوا القرايه، خليه يخطط الغدوه شنو ينجم يعمل، ايش يحب يولي، شنو الحاجات اللي نجم يقراها من غير ضغط. كيفاش تحبوا وتخليه يحب الحساب، العربية، اللقاط، أي مادة تكون ممكن غول بالنسبة لأي تلميذ، خلي التلميذ يحبها ويخوض فيها ويعتبرها كلعبة كمتعة يستمتع بها. لأنه الصغير كل ما يستمتع بحاجة كل ما يعطيك أكثر، وإذا كان ما استمتعش فإنه الصغير بش يحس روحه مخنوق، ويحس روحه إنه ماشي بالتوالي، وبش يحس روحه كل يوم اللي هو فاشل. وكل ما يحس الصغير روحه فاشل راهو ما ينجمش يعطيك حتى نتيجة. وإذا كان أنت خسرت صغيرك وخليته ما يحبش القراية ولا ما يحبش مادة من المواد، فغدوة متلومش عليش، علاش هكا في الحساب، علاش عملت هكا، علاش ما عملتش هذي، لأنه هذيك الكل نتيجة الضغط النفسي اللي يعيشه الصغير باش يرضي والديه. خليه يقرأ وهو مرتاح، خليه يحس أنه القراية هذيك محلاها، وهي الوسيلة الوحيدة اللي نجم تخليه يتعلم، يفكر، يخمم في برشا حاجات مزيانة، وتخليه يلعب أكثر. خلي صغيرك يحب القراية وحبه وانت فيها.

تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار في مرايا الجهات، ودائما نقول الحصة الأولى هي لولاية الكيف، وبالطبيعة مرحبا بالناس الكل للي يحب إذا كان عندكم أي حاجة تحبوا تحكوا عليها في ولاية الكيف، نعاود نقول مش الجهات الأخرى، لأنه كل يوم إن شاء الله الجهات يكون ثم شكون من زملائي اللي يقدم مرايا الجهات، كل يوم تتعدى 2 3 4 5 يعني في كل مرة في جهة من الجهات. نهار الاثنين إن شاء الله دائما بتكون ولاية الكيف، وبالطبيعة مرحبا بكم إذا كان عندكم أي إشكال تحبوا تحكوا فيه، مرحبا بكم الناس الكل إذا كان تحبونا نحكوا أو نقدموا لكم، إذا كان بالطبيعة توفر الرد، إذا كان ما توفرش نحاولوا نقدموا لكم الإشكال متاعكم، وإن شاء الله تكون ثم إذن صاغية للإشكاليات المتعلقة بالطبيعة بولاية الكيف. نعود نقول نهار الاثنين راه ولاية الكيف مش الجهات الاخرين. على كل تحياتنا لكم الناس الكل في حدث وتعليق، بما انه اليوم حبيت نخصصها للعودة المدرسية غدوة ان شاء الله، حبيت نحكي على ولاية الكيف تحديدا في النقل عبر المدن، تحديدا انه الناس اللي باش تتنقل من ولاية الكيف لبلايس اخرين مثلا تونس تحديدا، خاصة والطلبة راجعين للجامعات، فانه ثم اشكال كبير وكبير برشا في التنقل، الوسائل النقل بطبيعة الخاصة الفردية اللي واجهت انه تولي ثم مشكل كبير ونقص كبير. هل انه ثم بالحق نقص؟ هل انه الاعداد اكبر من اللازم؟ هذا يلعنوا فيه كل عام. شنو الاشكال الاسباب اللي يخلي انه الاكتظاظ هذا يصير كل عام وفي نفس المناسبات هذه؟ باش تقولوا لي المناطق كلها فيها اي نعم فيها، لكن في الكيف يكون بشكل كبير وكبير برشا. علاش؟ لانه حتى التنظيم ما عندناش التنظيم الموجود في الجهات الاخرين. مثلا في الجهات الاخرى يكون قبل ما تاخذ لواج لازمك تيكي باش تنجم تركب، لكن في الكيف هذه ما ثماش تنظيم بالكل، ما عندناش التنظيم هذايا. علاش ما ثماش هذية؟ وهل أنه فعليا وقت الاكتظاظ هذية واللي كل عام نحكو فيه وكل عام الوزارة يخصوا حافلات ويخصوا من عرش حتى اللي يبدو ينقلوا في بلاي صخرة يولي ينقلوا في قتل تونس، هنا كيفاش نجمو نضغطوا ونحاولوا نقصوا من الاكتظاظ هذية على وسائل النقل؟ وحاجة أخرى زيدة، نحن ممكن اللي يسافروا زيدة ليس كل ماذا بيها شكون يركب لول، وتلقى كدز ولز وكشي هذيك الكل يصير في اللواجات، والناس الكل دز في بعضها، وبالطبيعة ذراعك يعلف. وشكون اللي يسبق لول وشكون اللي ينجم لول؟ هو اللي عنده القدرة الجسدية باش انه يدز ويطلع في اللواج، وترسيلهم البنات ونسيل كلهم يبقى ويستناو شوف يلقوا شوف ما يلقوش. يعني اشكال كبير وكبير برشا لهنا في النقل خاصة في ولاية الكيف، وان شاء الله بالحق يكون ثم حلول جذرية انهم على الاقل ينظموا النقل الفردي في ولاية الكيف. ما نعرفش يشوفوا اي خاصية من يعملوا فيها الجهات الكل، كما الجهات الكل ما نعرفش يعملوا دي تي كي، ما نعرفش يعملوا حاجات اخرى تنظم، ما نعرفش اللول باللول والثاني بالثاني. هذه على كل يرجع للموجودين في محطة النقل بالطبيعة شركة النقل بالكيف، بالطبيعة نحكي مانيش نحكي عن النقل العمومي، نحكي على النقل الفردي. وإن شاء الله ناس كلها عودة جامعية سلامات إن شاء الله ومدرسية، وإن شاء الله ناس كلها بنجاح والتوفيق. نحن مازلنا باش نرجع لكم بعد شوية بعد النغم.

0: تحياتنا لكم من جديد. هاكا نحن نحكوا على برج العيفة وارزما انه المندوب الجهوي للتربية موجود في نفس البلاصة. حبينا نحكوا على حكاية السور وحكاية المعهد وين وصلت الحكاية متاعهم، هل انه ثم باش يكمل على قريب، هل انه باش يكمل وقت بعد العودة المدرسية. بالنسبة للمعهد التلامذة ينجموا يقراوا وما يقراوش، وفي المدرسة كيف كيف. على كل نقولوا مساء الانوار وتحية طيبة لسي لطفي الفرجي المندوب الجهوي للتربية بالكيف. مساء الأنوار، مرحبا بك سي لطفي.
1: مساء الأنوار، مرحبا بإذاعة كيف. كيف مستمعيها؟
0: يعيشك الله يخليك.
1: شكرا.
0: الله يخليك، وهوكا على عين المكان انت موجود رزمو. يعني نبدو بالمدرسة ساعة ومن بعد نجول
1: المدرسة اللي هي عددية الكسور تذكر معناها
0: برج العيفة نحكو.
1: مدرسة العددية برج العيفة بالطبيعة احنا توا خاصة الأسبوع الأخير كان عمل ماراثوني مع تدخل المندوبية السلطة الجهوية السيد الوالي المقاول. حاليا القاعات كلها جاهزة استقبال ومجهزة بالطاولات والصبورات، البلوك سانيتير حاضرين، الساحة حاضرة، معناها تقريبا الماء والضوء توا قاعدين على عين المكان يشتغل مع السوناد وستيك. دونك هي معناها ستستقبل غدا بالطبيعة التلامذة اللي هي برج العيفة. ظروف عادية، يبقى الأشغال اللي هي تمت حواجز بعيدة عن القاعات وعن المجموعات الصحية، هذيك ستواصل، والمدة لتقريبا هي شهر وتنتهي جميع الأشغال وتكون في حلة.
0: يعني ما ثمش إقلاق بالنسبة للتلامذة باش يقراو، أمور عادية وظروف عادية.
1: ظروف عادية جدا، قاعات جاهزة، سبورات،
0: التلامذة الكل باش يقراو، ولا اللي في مثلا اللي يقراو في برنوسة ولا ما نعرفش، كلهم موجودين
1: هما حاليا. التلامذة اللي في برنوسة هما كلهم اللي هما الاكسترنال كلهم مش يقراو، فما حتى تلامذات خيروا اللي هما في نبر مش يرجعوا غاديكا في انتظار انه يحضر المطعم اللي هو ما ان شاء الله ما يكون في اللي وعدنا به المقاول يكون في اواخر نوفمبر بدايه ديسمبر يكون جاهز.
0: يعني لهنا كيفاش باش نفسروا؟ لانه كيفاش يعني باش نفسروا الاولياء باش يفهموا، لانه باش يبقاو يعني الانترنا يعني اللي في المبيتات باش يبقاو في برنوسه والا باش يقرا؟
1: احنا برنوسه هي ما فيهاش مبيتات، فيها اكثر من برنوسه. التلاميذ الكل اللي كانوا يقراوا في برنوسه سينتقلون غدا الى الاعداديه الجديده برج العيف. بقاو اللي مقيمين في نبر، فما تلاميذ برج العيف مقيم، البعض منهم اختار انه يرجع الاكسترنا مع في انتظار انه تم اشغال المطعم،
0: يعني كي تتحل يرجعوا امورهم واضحه.
1: وهذا الوعد انه المقاول انه قلت ربي تكون في اواخر نوفمبر بدايه ديسمبر جاهز المبيت والمطعم
0: ان شاء الله بقدره ربي. يعني هي الاشغال مازالت شويه بركه وتكمل
1: اشغال. بالنسبه للاشغال في المده الاقصى هي شهر وتنتهي جميع الاشغال في الاعداديه.
0: فقط
1: امنا باعتبار تحت رغبه الاولياء، وانت تعرف هذه رغبه الاولياء انهم يكون عوده تلامذتهم انهم تستقبلهم الاعداديه برج العيفة ماهيش برنوسه. لذلك قمنا بمجهود كبير ياسر باش حضرنا جميع القاعات، 10 قاعات حاضرين اللي هما 10 معناها حاضرين القاعات الكل، لي بلوك سانيتير، الساحه، المدخل، هذه كله حاضر اللي هو يأمن عودة معناها.
0: يعني طمنوا الأولياء الكل أمورهم واضحة.
1: إذا فما ناس قاعدة زارت الأولياء معناها زاروا الأعدادية وراهم فرحانين، الأغلبية كل فرحانين أنهم تلامذتهم مش يرجعوا لهنا. تبقى ظروف استثنائية ناقصة شوية، هي مش تكون تعطل معناها العمل.
0: ما تقلقش في العمل ولا في الدراسة؟
1: ما تقلقش، لأنه المكان اللي هو معناها القاعات والبلوك سانيتير هما معناها فما حواجز على البارتين مش تكمل الاخرى، معناها ما يقلقش. وهذا تحت قلت رغبه رب الاولياء فرحانين،
0: اكيد
1: انا شفت غادي كجاو. فما حاجات جزئيه انا بطبيعه معناها الدهن من برا، هذيك خاطر دهن خاص سبيسيال ما نجمش تعمل توا، اللي هو يقول ان شاء الله في نهايه معناها الاسبوع المقبل يكون حاضر.
0: يعني من هنا لوقتاش يكون المعهد الكل حاضر وما فهمش حتى حاجه ناقصه؟
1: بالنسبه لل باش نعطي وعد، بالنسبه للقسم الخارجي ما يهم القاعات والتلامذات اللي هما القسم الخارجي، هو 21 يوم على الاقصى تقديم يكون جاهز بجميع معناها دهن وكوكب. بالنسبة للمبيت والمطعم هو الأجال اللي تم الاتفاق عليه هي آخر نوفمبر بداية ديسمبر.
0: يعني إن شاء الله من الجام في نقوله كل شيء يكمل في
1: من
0: المعهد
1: الجام في الثلاثي الثاني بالنسبة للمبيت، قول بالمبيت والمطعم راهو يكون في ديسمبر قدس ربي حاضر.
0: نحكوا إنه المعهد
1: يعني
0: الكل وبالمبيت بكل شيء يكمل إن شاء الله من الجام في.
1: ايش الوراق والاجهزه نتاعو كل حاضره بالنسبه للمطعم الكوجينا وكل راي الاجهزه نتاع التجهيزات.
0: باش ما يخموش انه باش نستنوا ولا حاجه، راهو حاضر.
1: لا لا، تجهيزاته هي موجوده وحاضره.
0: واضح امورهم.
1: لانه احنا عاملين من قبل راهو مخلينها معناها تجهيزاته سواء بالنسبه للقسم الخارجي للتلميذات تطوير والصبورات بالبقاعات الساده جاهزه توا. بالنسبه كذلك للمبيت راهو عندنا تجهيزات المطعم جاهزه، والأسرة والفراش بالطبيعة هذوما الحشاية راهي موجودة وإن شاء الله في ديسمبر. هذا بالنسبة للمبيت.
0: بيه قبل ما نختم معك، نعرف لي أنت وقتك ضيق على الآخر، لكن نحب فقط نسألك على بالنسبة للسور الخارجي المدرسة الابتدائية برج العيفة في نفس البلاصة.
1: بيه السور تورا هو قريب يكمل
0: الميلاع
1: وهو انطلقوا في الأشغال، السور قاعد يتبنى قريبا ممكن الاسبوع اخر يقع معناها يكون جاهز. اما تورا ما يقلقش لانه تبناء الصور مبني كان ممكن
0: ريت ويجيست مازال شويه على جنب.
1: ثم انطلقنا في اسجه اخرى تعرف معناها كما في شركه الصابون البارحه اللي بدات السياج بالنسبه لنا احنا هو انطلق في الاشغال. تم اليوم بان المقاول انه باش يعمل حواجز على الطريق هذيك، وهي رغم اللي هي بعيده لانه المدخل بعيد على الطريق، وسيكون كذلك جاهز القريب.
0: هو اللي ريتو الباب سافار كب جيس مازالت الجهه الاخرى. وبالنسبه
1: للجهه الاخرى هي هذيك هي اللي هو سينطلق فيها وعمل فيها معناها حواجز لتامين التلاميذ
0: ان شاء الله.
1: انا كذلك اعداديه المدرسه الابتدائيه القصور ستنطلق غدا معناها وتستقبل التلاميذ لاول مره
0: ان شاء الله يا ربي. يا بيه هذا خبير بيه.
1: المدرسه الابتدائيه الخديجيه بنبر كذلك انطلقت وراي جاهزه معناها وستستقبل التلاميذ كذلك. وعندنا المدرسه الابتدائي الانطلاق كذلك اللي هي شرفة توا على سي معناها اكتملت وغدا مش تستقبل تلميذاتها كذلك في حله جديده
0: ان شاء الله.
1: ان شاء الله تكون عوده عاديه
0: ان شاء الله. وبالنسبه للاشغال في بقيه المعهد، نحن صحيح على برج العيف، لكن في بقيه المعهد كان ثم حاجه قريب تكمل في اي بلاس؟
1: نفس الشيء كان عندنا معهد جريسه كذلك الصور اللي هو كبير وصي معناها انطلق وقريب يكمل. عندنا تدخلات في اعداديات ومعاهد اخرى هذيك سواء اعداديات عند طرف مندوبيه او المشاريع قاعده تنطلق وانا ان شاء الله في الطريق الى نهايه
0: واضح. واضح. شكرا لك سي لطفي وتحيه لك. شكرا لك على التفاصيل هذه الكل. شكرا لك وتحياتنا لك. الى اللقاء. شكرا لك. الى اللقاء. هذا سي لطفي الفرجاوي المندوب الجهوي للتربيه بالكيف. حبينا نطمنوا الاهالي اللي يتسائلوا زعما العوده المدرسيه في المعهد تكون كيما يلزم ولا ان شاء الله باش تكون العوده المدرسيه، وان شاء الله منا الجان في تكون الاعداديه حاضره بكلها ما فيها حتى حاجه تنقصها سواء المطعم سواء اي حاجه أخرى. إن شاء الله بالتوفيق وبنجاح لكل الصغيرات. وبالنسبة للسور هاوكا الأمور ماشية في الطريق الصحيح، وإن شاء الله عودة مدرسية إن شاء الله بنجاح والتوفيق لكل الصغيرات. ونحن مازلنا باش نواصلوا معاكم بعد شوي نرجعكم.

0: تحية لكل المربين، وكل مربي يحب أنه يقدم للتلميذ كل ما عنده، يعني يخلي التلميذ قادر أنه يفهم يستوعب، وإذا كان شاف تلميذ هكا ولا هكا مازال ماهوش شاد الطريق يحاول معاه كل ما يقدر عليه باش يخلي التلميذ هذاك يستوعب ويخليه قادر أنه يكون رجل أو امرأة المستقبل غدوة. ومحليه كلمة مربي، ما نحبش نقول معلم ولا أستاذ، نحب ديما مربي. هذيك علاش حاضرة معنا أستاذة مدارس ابتدائية وهي تقري في لغة فرنسية وإنجليزية، مدام منى عياري، عندها تقريبا 24 سنة من التعليم، 24 سنة من العطاء، 24 سنة كي نقولوا مربي راهو التلميذ يكون معاه لحظة بلحظة، حتى هو في الدار، مش نقصد الدروس الخصوصية لهنا، ما نقصد أنه يبقى في ذهن التلميذ كالمربي الفاضل، المربي اللي علمه، المربي اللي وراه اليوم الكلمات هذوما شنو هما، ولا فسر له الدرس هذايا شنو هو، يبقى في ذهن التلميذ اللي فسره له أستاذه أو المعلم متاعه، ونرجع نقول مربي، مش هكاك ينسج عليها على المنويل ويقراها في الدار وتبقى راسخة في ذهنه، ويبقى المربي هذيك مثال أعلى بالنسبة لكل تلميذ وتلميذة. مساء الأنوار ومرحبا بك مدام منى.
1: عشان ما مدام هاني شحويك
0: الله يخليك، تحية ليك. وأكيد صحيح نحن نحاول في كل مرة شخصية، وبما أنه العودة المدرسية حبينا ناخذ ننطلقوا من مربي، صحيح مش برشا وقت باش ناخذه، لكن على الأقل خلينا نعرفوا المربي كيفاش يكون مع تليم ذاته. باش نسألك، أنت من وقتاش بديت تقريبا؟ أول نهار كنت تذكرنا وقت اللي بديت فيه، لأنه ديما أول نهار صعيب، ومع خاصة مع الصغار، راهو اللي يقول راهو الصغار أسهل حاجة، راهو غلط، الصغار أصعب حاجة.
1: صحيح صحيح مدام هلال، أصعب حاجة هي مهنتنا، وأصعب حاجة إنك تتواجدي في فضاء معين هكا مفكر مع التلامذة وكل تلميذ والخصوصية نتاعو، كل
0: صحيح.
1: تلميذ وقت نقولو والكاركتير نتاعو، ساهل برشا باش يقبلك السرير هذاك، وأنت زادة يلزمك أسلوب، يلزمك طريقة، يلزمك وسائل باش تمرر معناتها باش تكون علاقة بينك وبين الصغيرة هذاك، علاقة تعلم أول حاجة، ثاني حاجة إنك علاقة حنان، علاقة عطاء، مش سهلة.
0: صحيح.
1: هذاك معناتها خاصة الصغيرين الدرجة الأولى، هذوك السنة الأولى وسنة الثانية، فجأة من أمه معناها يخرج يبدأ يلقى معلمة هكا قدامه، خاطر المعلم ديما قدامه حاجة معناتها يخاف منها.
0: طبيعي.
1: يلزمك طريقة كيفاش تقبل الصغير هذاك، كيفاش تدخله في الجو نقولوا احنا، كيفاش تمرر التعلمات بشوي بشوي، مش سهلة الحكاية الحق.
0: يعني ما حسيتش انه زعما نجم ما نجمش مع التلامذة اول نهار؟
1: أكيد أكيد فما صعوبات، أكيد مش نكذب عليك، قلت أول نهار لقيت روحي معتها نقري وكل شيء بمشي بالقدام والتحيد. نذكر أول عام قريت في سرات، قريت في سنة أولى وفي الريف مدرسة نائية معناتها البر. نذكر بحذاها السكة بتاع التران، ديما يتعدى التران، صغار ديما يخزروا التران هذاك، وعنده وقت يتعدى فيه، وقت يتعدى الوقت هذاك الصغار يجوا يحبوا يتفرجوا، وليد حتى نتفرج معاهم، خاطر حتى انا نحب نشوف التران، ولا نخرج كلنا نتفرج في القطار ونعملوا منها جملة، وساعات نعملوا منها مشهد، وساعات فهمت
0: يعني تستغل حتى انه الشغف نتاعهم بحاجه هكا لبرا، انه تخليها هي في الدرس هذيك.
1: بالضبط بالضبط. واول نهار قلت لك خديت سنه اولى، وقتها معناتها صغيري ما يعرفوش يكتبوا، مش سنه سته ولا سنه خمسه، يكتب السبوره، حل الكتاب صفحه كذا، معناتها حاضر يفهم، صغير هذا ما يفهمكش، ما يعرفش حتى كتاب، معناتها تقول له كتاب وبدا يخزر له، هو عنده زوج كتب بني، كتب الاول والكتاب الثاني، وساعات يحط الكتب الكل فوق التاو. وفما بصراحه نتاع معلمين سنه اولى يتعبوا برشا بصراحه، يجيك ورقه بيضاء وانت باش تحط البصمه نتاعك.
0: هو انت كمربية اليوم، واكيد مش سهل انه الفترة هذه كلها، اليوم كمربية كيفاش قدم، شنو اللي قدمته لتلامذتك اضافة لتلامذتك، وهل انه اليوم زلت تشوف النظرة متاع تلامذتك اللي اكيد فيهم شكون قرا تخرج، واكيد فيهم ثم شكون عمل حاجة مهمة في حياته، اليوم كيفاش نظرتهم ليك، كيفاش يرجعوا لك اليوم كيشوفوك؟
1: والله معناتها بصدق عملناه، مثلا صارت مثال هاك البت هنتي على حكايه، انا قاعده قدام فاست فود نستنى في بنتي باش تاخذ كاسكروت، جوني ضد رجال تبارك الله، رجال نحكي مش مبتدئ، برجال تبارك الله معناتها بدن وكبار، وقالوا لي مدام سلموا عليا كيف انا نخزن. هذوما قريتهم يمكن سنه ثالثه، قريتهم في
0: سنتين.
1: الحب يا تجريبي، قريتهم صغيرين، يا سلم عليا مدام عرفتينا ولا لا؟ هاك السؤال هذاك. اي انا توا عندي 23 الوقت هذاك، نقول له عندي 10 سنين انا ولا 11 سنه من اللي خليتهم، معناها مش نتذكر اسماء ما تذكرتش، ما نعطيتهم هكا، ما انت مش كنت قلت عندي كذا، مش كنت في المدرسه الفلاني؟ قالوا ايه مدام احنا هما، سلموا عليا وفرحوا بيا الحق، وقالوا لنا رانا نخدموا، معناها شادين ديباس يخدموا لاباس، والحمد لله معناتها. وانا فرحت زاده، فرحت انه هما وقفوا وجوني سلموا عليا وعرفوني، معناتها حاجه باهيه الحق.
0: يعني اليوم اللي قريتهم تشوف انك انت وصلت رساله كمان، انه اليوم عندك
1: الحمد لله.
0: تلامذتك وصلوا وخدموا وتبارك الله. وانا
1: الحمد لله الحمد لله، هذا يأكد لي بالحق معناتها المعلم المربي، ما قلتش المربي، راه يصنع في اجيال بالحق، يصنع في اجيال، خاطر جيل ورا جيل وكل جيل كيفاش. ثم اللي وصلوا معناتها في معناتها في خدم باهية معناها، وفما اللي ما وصلوش وقعدت في الدار. اما ساعات يعرضك هكا، ولا مره زاد عرضتني مراتي كيف بنيه سلمت عليا مع بنتها صغيره، وقالت لي راني قعدت في الدار وعرست وتزوجت وعندي صغار وكذا وكذا وفرحانه، الحمد لله الحمد لله.
0: المهم وصلت
1: سلمت عليا
0: رسالتك،
1: ذيك الحاجه الباهيه،
0: المهم وصلت رسالتك،
1: الحمد لله الحمد
0: تبقى
1: لله.
0: معنا مدام منى، باش نرجع نختم معاك ان شاء الله في رفع اذان صلاه العصر، نرجوكم.
2: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم اذان صلاه العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه الكاف وما جاورها.
3: الله اكبر الله اكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. وأكيد نختم مع مدام منى عياري في كلمة نخليك توجهها لتلمذات. تفضل مدام منى.
1: نحب نوجه تحية للإطار التربوي ونقولوا عودة موفقة وآمنة إن شاء الله لسائر الأسرة التربوية. نحب نقول لكل تلميذ معناها استقبل عامك الدراسي بقلب مطمئن وعزيمة قوية. ما نخافوش من الصعوبات، نحاولوا نكتبوا ثقتنا في رواحنا. احنا كل يوم نتعرضوا للصعوبات هذيك، خاصة انه فما حكاية اسمها تنمر، هي موضوع اخر مدام هنا حكاية اخرى. نحاولوا اننا نتجاوزوها كالتنمر والصعوبات اللي نلقاها في الفصل، ونبني شخصيتي ونكون تلميذ متميز حتى ولو بالقليل معناها. وتأكد انك راك باش تكون مواطن صالح، باش تكون مع تجيك نهار وتكبر، باش تكون معناتها نتهم في حاجه باهيه في الوطن هذا
0: ان شاء الله يا رب.
1: ان شاء الله ان شاء الله وليداتنا الكل،
0: اللهم امين ان شاء الله يا رب. شكرا لك مدام منى عياري، شكرا لك وتحيتنا لك. شكرا لك، الى اللقاء. الى اللقاء. شكرا لك. هذه مدام منى عياري، استاذه مدارس ابتدائيه لغه فرنسيه وانجليزيه. به يقولوا لي ما عادش عندنا وقت. اكيد تحياتنا لكم الناس الكل، تنجموا تراسلونا على الباج اوفيسيال راديو كيف اذا كان عندكم اي حاجه تحبوا نحكوا لكم عليها، والا تتصلوا بنا على اذاعه الكيف بطبيعه مرايا الجهاد ما يهم ولايه الكيف. شكرا لكم، شكرا فيصل والفا وعزيز، الى اللقاء.
2: مرايا الجهاد على موجات اذاعه الكيف. ابتداء من 14 سبتمبر 2026،
3: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكيف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027،
2: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
3: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
2: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
3: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
2: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
3: بكل الألوان.

0: Han! عمرك ما سمعتني وتروى تسمع فيا تسمع فيا.
1: الرابعة مساء. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. يلتحق غدا نحو 2,341,000 تلميذ بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد إذانا بانطلاق السنة الدراسية الجديدة بزيادة قدرها 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية وفق آخر المعطيات الإحصائية لوزارة التربية. يوصل المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة بولاية الكاف توزيع المساعدات المدرسية على عدد من التلاميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل بمختلف معتمديات الجهة، داعيا مكونات المجتمع المدني إلى الانخراط في هذا المد التضامنية. بمناسبة العودة المدرسية شرعت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالية للوقاية من مخاطر المخدرات يستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين. يطالب الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة بضرورة ضبط مختلف التدابير اللازمة وتوفير مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة لإنجاح انطلاقة موسم الزراعات الكبرى بالجهة. برمجت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة زراعة 155,000 هكتار من الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2026-2027 موزعة على 80,000 هكتار من القمح الصلب و13,500 هكتار من القمح اللين و61,000 هكتار من الشعير و500 هكتار من التريتيكال وفق رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية محمد الطاهر عزوز. أصيب أكثر من 10 فلسطينيين اليوم جراء قصف استهدف خيمة تأوي نازحين في مدينة غزة وفق ما ذكرت مصادر محلية فلسطينية، كما استشهد فلسطيني مساء اليوم بعد قصف الاحتلال مدينة خان يونس وفق ما أفادت مصادر طبية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: صحتك. إعداد وتقديم يمين رزيق.

0: عسلامة، مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع مستمعينا ومستمعاتنا تتابعوا في إذاعة الكيف برنامج صحتك. كما عودناكم كل أسبوع نتناول موضوع معين، بطبيعة موضوع يهم صحتكم. هذه شبكة خريف وشتاء 2026-2027. في مثل هذا التوقيت أصبح برنامجنا صحتك كل نهار اثنين من الأربعة للخمسة. اليوم خيرنا باش نحكيو في موضوع مهم، باش نحكيو على عيوب النظر الشائعة عند الأطفال وعند الشباب، واخترنا الموضوع هذا بطبيعة بمناسبة العودة المدرسية وكذلك الجامعية. باش نحكيو على عيوب النظر الشائعة، شنية الأسباب، شنية العلامات، كثما مضاعفات العلاج وكثما وقاية. زيادة كل هذا مع الدكتورة سونيا وسليتي، أخصائية في أمراض وجراحة العيون، حاضرة معنا في الأستوديو. دكتورة أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا بك مدام يمينة.
0: هذا هو الموضوع، أنت اخترت لنا الموضوع بما أنك يعني مختصة في هذا الشأن، في أمراض وجراحة العيون، واخترت لأنه بمناسبة العودة المدرسة

0: وثم برشا عيوب شائعة ساعات الوالدين الأم وإلا البو يعني ما ياخذوش حذرهم ولا ما ينتبهوا لهاش. هذاك علاش خيرت باش تحكي الموضوع هذا. أنواع عيوب النظر الشائعة دكتورة.
1: في الحقيقة هما ثم ثلاثة أنواع متاع عيوب الإبصار. ثم حسر البصر وإلا ما يسمى بقصر البصر، وثم امتداد البصر، مد البصر وإلا طول البصر، وثم الانحرافات الإبصار. باش نبدأ بالعيب الأول اللي هو أكثر عيب موجود عند الأطفال. في الحقيقة هو حسر البصر موجود، إذا كان ثم معناها إحصائيات عالمية تقول أنه موجود في 2.5 مليار في العالم.
0: 2.5
1: مليار
0: يعني
1: في العالم،
0: شائع.
1: شائع، أكثر عيب بصر شائع في الأوساط، في الأطفال، في جميع الشرائح العمرية. وموجود أكثر، معناها كنا نعمل معناها نشوفوا الإحصائيات نلقاوه موجود أكثر في المدن أكثر منه في الأرياف. موجود في عند الأطفال اللي بصفة عامة يكونوا متعرضين للوسائل العصرية متاع الحاسوب
0: والشاشة
1: بصفة عامة، اللي يقعدوا أكثر من 3.5، عملوا معناها إحصائية يقعدوا أكثر من 3.5 ساعة في اليوم على الحاسوب ولا على
0: هذا النوع الأول اللي هو شو اسمه؟
1: اللي هو حسر البصر وإلا قصر البصر ميوبي.
0: قصر البصر.
1: وإلا
0: يعني هو صعوبة رؤية الأجسام البعيدة هكا.
1: هو بصفة عامة لو كان نشوفه معناها نفسرها علميا شنو هي الصورة. كي الإنسان يرى من بعيد الصورة يلزمها تكون ترتسم على الشبكية. قصر البصر الصورة تجي أمام الشبكية. طول البصر أو مد البصر الصورة تجي وراء الشبكية. والاضطرابات الانكسار البصر الصوره نلقاو زوز معناها صور مش صوره واحده،
0: زوز صور.
1: وهذا الكل يعطي بصفه عامه يعطي معناها اضطرابات في الصوره ما تكونش واضحه عند
0: يولي عيب في النظر.
1: يولي عيب في النظر.
0: هذه النوع الاول نتاع عيوب البصر اللي هو قصر النظر موجود عند الفئات الكل يعني من الصغير حتى الكبير. كيفاش بالضبط
1: هو موجود عند الفئات الكل والأكثر عند معناها الأطفال. الأطفال ثم عندهم مش الأطفال الكل معناها كيفاش نشكوا أنه الطفل هذايا محضر معناها باش يكون عنده حسر البصر
0: أرضية جاهزة أرضي. أكثر من غيره
1: به العمر الشريحة العمرية أقل من 9 سنوات هذوما معرضين أكثر من غيرهم. الوليد الصغير ولا البنية اللي تلقاه مثلا العام الأول من عام العام تلقاه تنقص إلا واحد مثلا بوه يجيبها السنة هذه يلقاه إلا 3 إلا 1 نقوله العام اللي بعد تلقى إلا 2 العام في كل عام تزيد إلا 1 هذيك راهو باش يكون هذيك باش يكون معرض أكثر باش يصير له هالنقص الحاد في حسر البصر. ثم ما حكينا عليهم قلنا الشريحة اللي معناها تقعد يسر على الحاسوب وتقعد عليك تخليها لأمها ولا أبوها يخليها في المنزل وتخليه يقل شد التليفون يقعد يلعب بالتليفون. قلنا اللي يقعد معناها ما يخرجش برشا للطبيعة ما يتعرضش أكثر لأشعة الشمس. يبقى أقل من ساعة في النهار أقل من ساعة ونص ما يخرجش لبرا. ديما تلقاه محصور في الدار ومتعرض. ثم الولاد الصغار اللي أمهم اللي هم زل بيبي تخلي له تحلو الضوء في اللي تحلو الفيروس هذيك راهو زاده مش باهي هذيك زاده يساهم في ظهور حسر البصر.
0: زاد هذيك حاجات مضره
1: يعني كذوك ضعيف في الليل هذيك
0: بالعكس يقول لك حمايه ليه نحل الضوء
1: لا لا هذيك هذيك يساهم في تمطط العين وفي ظهور حسر البصر
0: يضر النظر يعني
1: يضر
0: يعني
1: خاصه في النوع هذا نتاع عيب البصر حسر البصر. به ثم زاد بالعكس ثم عباد تلقاهم وليدات صغار تلقاهم زايد بالعكس زايد مع واحد مع 1.5 هذايا بالعكس معناها حاجه تظهر كونتراديكتوار هذايا زاد باش يكون من بين العباد اللي متهيئين باش تصير لهم حسر البصر. هذه كلها
0: معناها يعني
1: اللي عنده شويه معناها زايد خاطر
0: بعد خمسه
1: زايد مع 0.5 مع واحد هذايا من عام لعام باش تلقاه يبدا يولي الا واحد الا 2
0: ولا 3
1: بالعكس هذا باش تو نحكيو من بعد علاش خاطر طول النظر عنده بالعكس باش نلقاو تو نحكيو اللي هو زايد بصفه طبيعيه زايد مع 2.5 تلقى انسان طبيعي هذاك الطفل الصغير.
0: وكيما الاناث كيما الذكور يعني في الدراسات
1: اي ما ثماش معناها فرق كبير ما بين الولاد والبنيه معناها السكس والواحد ما ثمش فرق بصفة عامة كيف كيف.
0: بالنسبة للأسباب ندخل نجم وندخل في الأسباب.
1: هذه قلنا هذوما العوامل المهيئة، حكينا عليهم
0: العوامل المهيئة.
1: اللي ثم اللي تلقاه من نسأل وإحنا في العائلة، نجي ونسأل ونقوله عندك شي شكون في العائلة، نشوفه مثلا الأب ولا الأم إسكو هما عندهم حسر البصر ولا، هذه تسمى عوامل وراثية. ثم اللي هو بيدو عينه مهيئة، عينه معناها عنده ميوبية معناها كونجينيتال إريديتير من هو صغير معناها مهيئة باش يكون هكاكا. هذو ما هما بصفة عامة العوامل،
0: يعني عنده حاجة مهيئة يعني تولد بها، تولد بها خلقية، وثم الوراثة،
1: وثم الوراثة ما عنده من لول لباس، لكن في العوامل الوراثة بوه ولا واحد في العائلة عنده نقص نظر، يجي هو نقص بشوي بشوي يتكون له نقص نظر هذي.
0: قصر النظر وإلا نقص البصر هذي بطبيعة عنده علامات توا برشا، فما برشا صغيرات عندهم قصر النظر ما يشوفوش بالميرة وش بالقدي، الوالدين ما تنتبهش، تم حاجات تنجم الأم قبل ما يمشي للطبيب المختص وإلا البوي يفيق اللي صغيره عنده القصر النظر.
1: من حسن الحظ ثم برشا أولياء ينتبهوا الحمد لله، مازالت العباد معناها فايقه، ترى اللي ترى ولدها مازال في الروضه ولا مازال فك العمر راك قبل 5-6 سنين قبل ما يدخل المكتب، تراه يقرب ياسر للحاجه، تلقاه يقرب لها معناها يقرب باش يشوف مثلا، يقرب للتلفزه، يقرب للصحن، يقرب للحاجه، ثم اللي يرمش عينه
0: ثم
1: الترميش، ثم شكون يبدا يصغر هكا في عينه باش التصويره تجي معناها تجي واضحه، ثم شكون يحك عينه حكين العينين، حمورية شوية في العينين، هذه من الحاجات اللي
0: من العلامات،
1: من العلامات حمورية في العين، تلقاه طفل صغير يحك كي يبدا يشد يده يبدا يحك في عينه، هذيك زاده لازم تجلب الانتباه للام، مش راهو مش حساسية ولا لا، هذاك راهو تخمم من بين الاشياء، تخمم اللي هو عنده نقص بصر.
0: ما ثمش وجيع في الراس، ما ثمش
1: وجيع في اللاج في العمر هذيك ما تكونش برشا برشا، ما تكونش، وهذاك الوجه ما يفيقوش الاولياء، ومعني بالنسبه للحسر البصر بالعكس ما يعملش وجيع، مش كما طول النظر.
0: بالعكس
1: طول النظر هو اللي يعمل وجيع في الراس. هذه كل بين العلامات اللي تخلي الام يلزمها تهز ولدها، حتى لو كان معناها ما عندهاش هي تكون لاباس ولا حتى راجلها لاباس، يلزمها تهز ولدها للطبيب وتفحصه باش تتقصى المرض هذا.
0: هذا هو بالنسبه لقصر النظر. شنو هي الاجراءات انت كطبيبه مختصه في طب وجراحه العيون دكتوره سونيا، شنو هي الاجراءات انت التشخيص، كيفاش يتم التشخيص؟
1: اول ما يجينا نبداو بالطفل هذايا اللي هو في العمر قبل 5-6 سنوات. يلزمنا اول حاجه، يلزمنا ثم حاجه مهمه على الاخر، هي وقت اللي نعملوا الفحص مع نتاع الوليد هذا يلزمنا نقطروا، ثم قطره معروفه ديما نقطرهم الام باش تشريها، هي ثم نوع مش لازم نعملوا اشهار، قطره نتاع دواء تحل الصبايه نتاع العينين، وهذيك تخلينا نلقاو العدد بالضبط وما ندخلوش في معناها كل الافراط في الاصلاح نتاع النظر، نلقاو النقص بالضبط. وزاده من حاجه اخرى، تخلينا نفحصوا العينين نتاع المريض نتاع الوليد الصغير، نشوفوا له الشبكيه من داخل، اسكو ثم علامات اخرى مصاحبه جينيرالمون للحسر البصر، وتخلينا نعطيه العدد معناها بالضبط، العدد الاصلاح يكون في الشريحه العمريه ذي قبل 6 سنوات، لازم يكون الاصلاح يكون كامل كامل 10/10. انت من معنى نلقاو العدد اللي نعطيوه للوليد الصغير لازم يكون بطريقه اللي تحصلوا على 10/10، ونراقبوه، ونراقبوه الحاجه مهمه ياسر، نراقبوه الوليد الصغير نراقبوه كل 6 اشهر باش نشوفوا، على خاطر ثم حاجه مهمه على الاخر، ثم التطور السريع نتاع الميوبيه ذي نتاع حسر البصر، ثم لازم نعرفوا اللي ثم اولاد صغار تصير لهم معناها فك العمر قبل القرايه تصير لهم ايفولوسيون معناها فودرويونت نتاع الميوبي، يوصلوا حتى الى 9 الى 8 الى 9، وهذايا علاش يلزمنا كل 6 شهور، كل 6 شهور تكون المراقبه، كل 6 شهور
0: دوريه
1: كل 6 شهور، مش نقعدوا حتى نستناو من عام لعام، كل 6 شهور باش نشوفوا هل ثماشي هالتطور السريع هذا في النقص النظر.
0: دكتورة سونيا، حكينا على الأسباب، وثم نقطة مثلا ما حكيناش عليها، مثلا هل أنه للتغذية دور يعني في نقص النظر؟
1: بالطبيعة هما كي عملوا الإحصائيات لقاو أنه من بين الأسباب متاع نقص الظهور نقص النظر هذية هو نقص فيتامين دي، فيتامين آ،
0: فيتامين دي وين متوفر؟
1: فيش بصفة عامة في الخضروات موجود فيتامين أ، موجود خاصة فيتامين أ موجود في الجزر،
0: في الجزر سيرتو
1: في الخضروات لازم تكون الماكلة تكون تم بعد نحكيو في
0: الماكلة متوازنة ماكلة صحية. بالنسبة للقصر النظر يعني المضاعفات نتاعو كيفاش تنجم تكون؟ يعني انت كنت تحكي على التطور السريع،
1: التطور السريع
0: هكا في ساعه من 8 يولي 9 يولي يعني
1: هو في الحقيقه راه ما نجمو نعملوا حتى شيء معناها ثم، لكن ثم معناها في التطور العلمي كل شيء خلقوا حاجات وصنعوا حاجات اللي تحد من يسموها فريناسيون فريناسيون معناها كي تكون يعمل كيما الفران للتطور هذا تو نحكيو عليهم كيف شنو هما معناها هالوسائل اللي الحديثه اللي عملوها
0: في العلاج
1: باهي نبداو نحكيو بصير خاطر باش نحكيو بالريبريك بالريبريك باش نحكيو نكملوا نحكيو على نحكيو على بصفه عامه المضاعفات هذوما هما هي ليفوليسيون رابيد ليفوليسيون معناها التطور السريع نتاع شنو هو الحاجات اللي نجموا نعملوها باش بخلاف النظارات هذيك النظارات
0: باش نحدوا من التطور هذا
1: هذيك النظارات معناها تكون الاصلاح يكون كامل ويكون معناها مراقبه كل 6 شهور ثم عملوا دي لونتي دو كونتاكت عدسات لاصقه العدسات هذوما يلبسهم الوليد الصغير في الليل وينحيهم في النهار يلبسهم 6 ايام في الاسبوع 12 ساعة معناها في النهار 12 ساعة كهو ينحيهم يلبسهم في الليل وينحيهم يوم الغدوة هذوما يساهموا في معناها يحدثوا معناها كما البريسيون على القرنية ويساهموا في الحد من من من, من هالتطور السريع متاع نتاع نقص النظر وثم زاد نوع اخر يقول واحد يقول قايل ولاد صغار يلبسوا عدسات نعم يلبسوا عدسات العدسات اللي قضية معناها يحملهم معناها ينجم يحملهم معناها ويقعد بهم جمعه كامله ويبدلهم الجمعه اللي بعدها
0: لمده قديش تقريبا
1: يقعد ويخليهم معناها حكيت اشهر باش معناها وعنده اثبتوا الجدوى نتاعهم
0: هي يحدوا
1: من التطور مثلا لقاهم انهم ينقصوا معناها من في عضو ينقص 2 ديوبتري احنا ديما نقيسوا بالديوبتري لقاهم يولي ينقص 0.5 بعد عام في عضو ينقص 2 ديوبتري ينقص 0.5
0: يبقوا مده معينه ويرجع لطبيبه بالمراقبه ينجم يمدد له في
1: ينجم يمدد له في العدسات هذوما وثم زاد عدسات يتلبسوا معناها في النهار يتلبسوا معناها على طول المده ثم نوع تاع عدسات اخرين ذكيين يسموهم عدسات ذكيه ميسايت هذوما عدسات هذوما ينجموا حتى يوصلوا يصلحوا النقص نتاع النظر الا 10 اللي هي المرايات معناها تبدا خشينه العشره
0: تبان خشينه
1: ومعناها ما تصلحش هذوما خاطر عندهم كونتاكت مع القرنيه ينزلوا على القرنيه ويساهموا في تصليح معناها الحاجات الاناتوميك نتاع العينين
0: هذوما العدسات
1: العدسات الذكيه
0: باهي العدسات الذكيه هذوما ما عندهمش هو طفل صغير يعني وهما فراجيل شويه ما ينجموش ياثروا على العين ما يعملوش التهابات
1: يعملوهم بطريقه معناها معمولين بطريقه معناها بيان ايتيدي دو تيل فاسون اللي ما اظهروش معناها ديزيفي انديزيرابل هما حتى درسوا الجوانب المعنى الكل نتاعها لقاو انهم ما يعطيوش ديزيفي انديزيرابل معناها نيجليجابل
0: بارابور صغير
1: اي نيجليجابل معناها اللي في اللي باش نتحصلوا عليه خير من الضرر نتاع النقص اللي هو مخطر على الاخر معناها
0: هذا هو بالنسبة لي ضعف النظر عند الأطفال. نتصوروا أنت كطبيبة مختصة في طب وجراحة العيون قصر النظر يعني يقلق أكثر من بعد النظر أنت كطبيبة مختصة ما نعرفش ولا كيف الحكاية قصر النظر يظهر لي قلق
1: سمحني أمينة باش نكمل برك مع الشباب ربليك بتاع الشباب الشباب تونجيو للشباب في حكاية قصر النظر الشباب جنرالمون ما همش معناه باش تلقاه شاب مثلا لبس عليه قبل لبس كان معناها ماهوش مستحق للنظرات تلقاه هذية كان ناقص صغير وقت لو صغير كان ناقص حاجه بسيطه واستانس بها عينيه استانست معناها تاقلمت معك الشيء هذاك وقت اللي كبر ولا يستعمل ياسر ليزورديناتور وعينيه ولا تستعمل في من قريب معناها تعملك لاكوموداسيون من قريب
0: عينيه
1: تعبت تتعب عينيه ويظهرك النقصك الصغير هذاك لهنا ما يلزمناش نعطيه وقت باش نصلحوا الشاب هذا في مثلا ايتيديون ولا حاجه ما يلزمكش تعطيه الا العدد كامل خاطر جينيرالمون باش يرفضوك العينيه باش ترفضك العدد هذاك هذوما كلهم تقنيات معناها مع العلم هذا كله.
0: طبيب هو اللي يحدد بالطبيعه.
1: يلزم ما تعطيش العدد كامل للشاب، تعطيه اقل، مثلا هو موان دو تعطيه موان زان يدمي، تعطيه موان زان على خاطر هو خاطر ستانس عيني ستانس معناها بالظروف هذيك باش ما يرفضهاش. شنو هي ناحيه المرايه
0: ترفضها،
1: العين ترفضها، دونك هو ما عادش العين يحس يتعب كي يلبس المرايه يولي ناحيه
0: تولي تنقص له انت
1: تولي تنقص له
0: يولف بشويه بشويه
1: يولف بشويه بشويه ويتاقلم مع هذيك.
0: بالنسبه لقصر النظر يعني يقلق اكثر من بعد النظر
1: نصور. اي صحيح صحيح. اللي لازم نعرفوا اللي طول النظر والا مد النظر جينيرالمون ما يفيقش به الانسان، ما يعملش مشاكل، ما يعملش مشاكل العين نتاع الانسان. دونك ما يفيقش، تلقاه مثلا التلميذ وصل للمكتب دخل في الليسيد ولا حتى ايتوديون مش فايق بروحه اللي هو عنده طول النظر. وقتاش يبدا الانسان يفيق؟ وقت يبدا الانسان يكبر في اللاج دو 40 طون والكل، هذاك تولي عنده اشكاليه، تولي عنده راس يوجع فيه، تلقى ديسيفالي نجيو تولك الوجيعه نتاع الراس، تلقى وجيعه معناها تجي في لهنا في مقدمه الراس والا في مؤخره الراس، تلقاها العين زادت تبدا تدمع زاد كيف كيف ساعات حتى نلقاو حاجات معناها مش عندها علاقه، تلقى عينين فات تعملك الدمالك الصغيره هذيك لورجولي تقول انت تلقاه واش بيه هذا يعمل في لي زورجولي ريبيتيسيون كل عرفتها كل الشعيرة يقول لك شعيرة وهي شوف معناها ما ثماش حتى علاقة بالحاجة، وهو في الحقيقة عنده طول نظر ماهوش عينيه تعبت تولي تعمل في الشيء هذاك
0: تطلع ظاهريا البركة تطلع
1: تطلع ظاهرة. نرجع دونك للوليد الصغير اللي عنده طول النظر، علاش قلنا ما يتحسش؟ على خاطر البيبي لازم نعرفوا اللي البيبي دوما يخرج من كرش أمه جينيرالمون تلقاها زايد حتىش حكاية ثلاثة ديوبتري عادي عادي على خاطر عينيه مزات صغيره، عينيه باش تطوال هي اترافير لو طون باش تطوال وتولي بشويه بشويه تولي تتصلح هك العيب هذاك طول النظر هذاك
0: بالوقت
1: بالوقت معناها ثلاثه حتى ثلاثه ديوبتري معناها عند الطفل الصغير عادي عادي في صوره ما اذا ما عندوش حول ما عندوش حول ما عندوش حول هذا مخطر ياسر عند الطفل اللي عنده طول نظر وحول وما عندوش عين بخيله. علاش؟ على خاطر ثلاثة ديوبتري عند طفل صغير وتجي تلقى عنده حول معناها عين وذيك معناها راهي باش تعمل باش تبخل باش تولي العين هذيك عباره باش يفقدها الانسان ويكبر معناها اذا ما يتصلحش في الوقت المناسب راهو عينه باش يفقد تولي ما عادش يرى بها حتى تعمل له مرايات ما يراش بها.
0: التشخيص بطبيعه انت كطبيبه تعمل تشخيص نتاعك بطبيعه
1: تشخيص كيف كيف كيف الميوبي نستعملوا ديما القطره اللي حكينا عليها، القطره هذيك مهمه على الاخر خاطر تنحي اكل بالنسبه للبيرميتروب تنحي له اكل ثم حاجه مارج نتاع اكوموداسيون تنحيها له ونلقاو العدد الصحيح معناه ما نطيحوش في الروبريك نتاع نزيدوا معناه يولي تعطيه مثلا هو بلس 3 انت تعطيه بلس 5 لا هو مش مستحق لها بلس 5 كي تقطري تلقى العدد الصحيح
0: صحيح. بالنسبه للعلاج كونه تعطيه النظارات
1: نعطيه النظارات نظارات هي ما احنا ديما نقسموهم لي زيبرميتروب نقسموهم ثم اللي ناقص معناها اقل من ثلاثه هذيك يتسمى معناها ضعيف من ثلاثه لسته يتسمى متوسط واكثر من سته يتسمى معناها قوي. بالنسبه للاصلاح المويان دو كوريكسيون بالطبيعه كيف كيف مرايات نعطيه النظارات الطبيه نعطيوها ديما قلنا نقصوا شويه ما نعطيوش العدد في حاله ما ثماش الحول وما ثماش العين البخيله ديما نقصوا بالنسبه للطفل الصغير في المكتب ما نعطيوش العدد كامل
0: باش ما يقلقش
1: باش ما يقلقش توجع راهي تقلق وديما تقول لك راه ولدي ما قبلهاش وهذيك صحيح دونك ما يلزمناش نعطيو العدد كامل.
0: هذه النوع الثاني نتاع المشاكل النظر بصفه عامه. بالنسبه نرجع للدكتور الضعف النظر فيه درجات كيما كنت تحكي انت يعني ضعيف متوسط وشديد أي. الشديد يعتبر ظهر لي فيه مضاعفات اخطر يعني
1: اي شديد يلزم معناها بالطبيعه هذيك ديما يلزمنا حتى في الفحص نتاعنا يلزمنا نفركس نشوفوا معناها ثم شي علامات معناها معينه علامات معينه تهيئ لبعض الامراض الاخرى مثلا لازم نعرفوا اللي مريض اللي عنده طول النظر اللي الحاد اللي معناها اللي يبدا قوي ياسر هذاك يلزمنا نفركسوا عنده شي ثم علامات ساعات تجيه ضغط ثم عباد تجيهم حالاتهم تاع ضغط قويه في العين وهما ذوما تلقاهم عندهم طول النظر.
0: الحالة الثالثة يعني المشكل الثالث في
1: انحراف النظر.
0: انحراف النظر شنو هو انحراف النظر؟
1: انحراف النظر
0: اللي برشا ناس ما عندهمش عليه فكرة نعرفوا طول النظر وقصر النظر وانحراف النظر
1: انحراف النظر معروف بالاستيغماتيزم سكو نابيل الاستيغماتيزم هو معناها القرنية، ثم مشكلة في القرنية
0: باختصار.
1: لا هذه القرنية
0: به.
1: القرنية فيها مشكلة في فك الدورة متاحة حاسيلو معناها سكيفي على الشبكية، ما تجيش تصويرة واحدة، تجي تصويرة تجي زوز خطوط، خط أمامي وخط مثلا خلفي، دونك التصويرة باش تشوفها فلو. هذوما معناها لي زاستيغمات هذوما معناها موجودين، موجود العيب هذا والنجم كيف كيف. شنو هو
0: الفئة العمرية بالنسبة للصغار؟
1: موجود حتى الاستيغمات،
0: موجود تكون خلقية،
1: نجم تكون خلقية وتنجم تتكون اترافير لو طون باش بحاجة معناها موجودة ياسر اللي هي الكونجونكتيفيت الرجيك. تلقاه واحد عنده حساسية في عينيه ونهار كل ولاد صغار تلقاه يحك يحك يحك يحك في عينيه، القرنية تتفطس، القرنيه تصير لها انحراف ويصير العيب هذا. دونك ديما لازم نلوجو، ديما نلقاوش في عنده شي مشكله نتاع حساسيه في عينه الوليد الصغير.
0: اي تشوف يعني سبب وباش تعالجوها.
1: من بين العوامل المهيئه لظهور الاستيغماتيزم.
0: العلاج نتاعها فاش يتمثل؟
1: العلاج نجمو بنظارات طبيه اذا كان بصفه عامه، اذا كان اقل من 0.5 ما نصلحوش، نجمو معناها نتغضل عليه. اكثر من 0.75 يلزمنا نبدا ونصلحه، خاصه اذا كان ثم معناها النظر ما يكونش واضح، واذا كان معناها ما نجمش الطفل الصغير يشوف التصويره واضحه يلزمنا نصلحه بالنظارات. وثم لي لونتي دو كونتاكت كيف العاده، لونتي دو كونتاكت ثم سوبل وثم لونتي دو كونتاكت ريجيد اللي هما خشان، ثم اللينين وثم الخشان. انت ودرجه معناها الاستيغماتيزم.
0: به كيما صغار كيما شباب، هني نفس العلاج يعني.
1: نفس العلاج بصفة عامة نفس العلاج.
0: به نعملوا استراحة غنائية دكتورة، ثم لنا عودة باش نحكي في بقية الموضوع عيوب النظر عند الأطفال والشباب مع دكتورة سونيا وسليتي مختصة في طب وجراحة العيون.

0: لماذا مهمين خلاص؟
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا تتابعوا في اذاعه الكيف وبرنامج صحتك. مازلنا نتواصل معكم حتى الخمسه مع الدكتوره سونيا وسليتي، مختصه في امراض وجراحه العيون. حاضره معنا في الاستوديو، حكيت لنا على عيوب البصر بطبيعه عند الاطفال وعند الشباب. ثلاثه انواع هما متاع عيوب البصر، عرفتنا بهم، عطاتنا شنية الاسباب نتاعهم، شنية علاماتهم وضعفاتهم و العلاج. نرجع معاك دكتورة سونيا باش نحكيو في موضوع زيادة حكيت لي في الكواليس مهم برشا، قلت لي مهم برشا نحكيو على العين البخيلة. شنية هي العين البخيلة بالضبط؟
2: بهي لاحظنا في العيادات متاعنا أنه وليدات صغار يجيك تلقى عينه معناها ما تفيقش بيه من الأول، عنده حول معناها هذا الفحص هذا ثم اللي ظاهر، ثم اللي ظاهر هذاك معناها من بعيد ترى عنده الحول، وثم اللي كي تغطي عين وتظهر العين الأخرى يظهر الحول هذا. به هذوما بصفة عامة عندهم علاقة معناها مهمة النقطة ذي، عليه على خاطر تلقاهم بصفة عامة عندهم طول النظر أكثر من 3 ديوبتري. هذوما معرضين أكثر من غيرهم بشكل عينك اللي ناقصة أكثر من 3 ديوبتري باش تكون بخيلة، معناها المخ باش يعمل على كل عين الصحيحة وباش يلغي، خاطر المعلومات تجي من العينين تمشي للمخ. المخ باش يلغي كل عين اللي فيها 3 ديوبتري هذيك أكثر من 3 ديوبتري باش يعمل على العين الصحيحة، يولي الطفل يقزر عادي ما تفيقش به أمه. أنا ريت حتى معناها امرأة معناها في عمر 30 سنة مش فيقة بروحها وقت اللي غطيت عين بعين ظهرت أنها عين، ثم عين تخزر بها وثم عين ما تخزرش بها وتفاجأت،
1: وهي
2: كبيرة وتفاجأت.
1: هذه هي العين البخيلة.
2: العين البخيلة والعين البخيلة علاش وقت اللي تحاول العين باش تصوبت للصورة تحاول كما تنجمش العضلات متاع العينين يفشلوا ويعملوا كالانحراف الداخل، تولي ثم حول تولي العينين منحرفة لداخل جنرال مو مع اون دو دون.
1: آليا عين البخيلة يولي فيها
2: الحول، تولي حول تولي تخزر لداخل على خاطر العينين حاولت العضلات حاولوا باش التصويرة تجي مصوبة على الشبكية. فشلت العين بطرق معناها من غير مرايات وغير حتى شيء فشلت. دونك العين وحدها تولي تنحرف الى الداخل. ويصير متولي معناها البخل هذا اذا كان ما يتصلحش في عمر معناها جنرال مو قبل 8 سنين راهو صعيب ياسر تولي معناها باش ما نقولوش راهو معناها من المستحيل باش تتصلح، حتى كي تلبس وتعمل له مرايات ولا عدسه لاصقه ما يرجعش نضر، يولي نضر اقل من 1 على 10.
1: يلزم قبل 8 سنوات
2: قبل 8 سنوات هذاك الواش لازم التقصي قبل الدخول للمكتب مهم على الاخر.
1: شنو العلاج نتاعها العين البخيله؟
2: العين البخيله مالوروزمون
1: كي يجيك صغير قبل
2: كي يجي قبل نعملوا هذيك الوسائل قلنا عليها مع الاصلاح الكامل، اصلاح الكامل ما نعطيوش اقل من مش كما بكري قلنا اللي عنده نقص واحد وما عندوش وعين مشي معناها ما فيهاش انحراف هذيك تعطيها اقل من العدد هذا لازمك تعطيه العدد كامل. اذا كان جاك 6 ديوبتري تعطيه 6 ديوبتري هذا الكل باش معناها ما تصيرش البخل نتاع العين، تصلحوا تصليح كامل. حتى مريت خشينا نعرف كيفاش احنا نعطيو، ثم معناها التقنيات اللي تكون البلاره تكون جويده ما نخافوش معناها ما ثمش حتى استيتيكمون ما ثمش اشكاليه. ثم قلنا حكينا ثم لي لونتي دو كونتاكت زاده تبدا العدد خشين ياسر
1: تولي تعطي
2: لونتي دو كونتاكت. ولكن ثم حاجه اخرى مش كان طويل طول النظر وتجيه البخل تجيه الاسترابيزم هذا وتجيه تولي الحول لا حتى اللي ناقص النظر اللي عنده حسر النظر زادة ينجم هو يكون عنده زادة شوية ديفياسيون عينين تبدأ معناها الأكثرية تكون البرة، الأكثرية تكون البرة مش الداخل تكون على الجنب معناها مش من جهة الأنف. ولهنا بالنسبة للخاصية متاع الحسر النظر لازمنا نردوا بالنا كي باش مثلا نكيبيو واحد باللونتي دو كونتاكت بالعدسات، ردوا بالنا لازمنا قبل ما نعملوا اللونتي دو كونتاكت يلزمنا نبعثوه للتقويم البصر باش يعالج له هاك الحول هذاك قبل ما يعمل اللونتي دو كونتاكت. بالنسبه لنقص النظر مهمه ليه في التبديله من المرايات لللونتي دو كونتاكت، ممكن تصلح هاك تتبعث للتقويم البصر باش يصلح له هاك الانحراف هذاك نتاع العينين البرة ولا الداخل، ومن بعد يعمل لونتي دو كونتاكت المهمه ياسر هذيك بالنسبه للمخ.
1: دكتوره بالنسبه لبشره صغيرات يعني يعرضوك صغار يعني عاملين بونسمون في عينهم، شنو حكيت
2: هذيك هي لوكليزيون هذيك
1: هذوما العين البخيله
2: ومعناه مثلا سؤال واحد يقول وليه زعم العين اللي هذه معناها وليه العين زعم نغطيوها العين الصحيحه ولا العين
1: البخيله
2: نغطيو العين الصحيحه
1: العين صحيحة،
2: العين صحيحة باش هذيك تولي ستيمولي وترجع تشوف.
1: قديش المدة نتاع
2: انت والحدة بالنسبة صحة؟ قديش مثلا واحد ثم واحد انجو سور دو، ثم كل واحد مثلا كل يوم، ثم
1: شكون يوميا،
2: ثم يوميا نحيا كان وقت اللي يجي يرقد. المدة يعني المدة حتى اشهر معناها ما ثماش اشكالية،
1: تتصلح
2: تتصلح تتصلح
1: يعني الحمد تتصلح
2: تتصلح. اذا كان العمر قبل 8 سنين بقدرة ربي يتصلح ولا باس،
1: سينو بعد 8 سنوات ما تتصلح.
2: كل حكاية تولي حكاية معناها نتاع هي اعصاب، معناها حكاية في المخ، يستانس المخ يولي يعمل على العين الصحيحة. هذاك الواش التقصي مهم.
1: اما ثم ديما رفض راهو من الصغار، رفض تام من الصغار باش يعملك البونسمون هذيك، يعني
2: هو
1: ماشي يعني بديل، ما عندهاش بديل.
2: هو هذيك المشكلة. اذا كان صغير قبل 5 سنين 6 سنين تنجم تغلبه، 8 سنين باش تولي فيها عوامل هذيك. إيه ما 8 سنين ديجا وصل لك العمر راك اللاج اللي يمكن يتحسن يمكن ما يتحسنش. احنا ماذا بينا 5 سنين قبل ما يدخل المكتب نفيقه، ديجا مازال صغير مازال في العمر هذيك يبدا يلعب يبدا مش لاهي يقبل.
1: الام العاديه ما تفيقش بها العين بخيله في صغيرها قبل توها باش يدخل سنه اولى. ما تفيقش بها العين
2: اذا كان انت ثم امهات فطينات معناها يفيقوا، تجي تلاهي بولده وتفيق وتشوف تقول لك راه ريتو عينه معناها تدخل داخل شويه، ريتو رمش في عينيه، على الاقل تجيب لك حاجات هكا علامات
1: من العلامات.
2: اي من العلامات نجم انت كي تغمض، ما قلنا ثمك الظاهر هذاك وثم اللي انت ما تفيقيش به الا ما تغمضي عين وتشوف العين الاخرى، الطبيب هو اللي يفيق.
1: معناها يعني مهم برشا يعني الاولياء في الفتره هذه، فتره حساسه تاع صغيرات باش يدخلوا المدرسه باش ما يتعبش، اللي عنده طول النظر وراسه يبدا يوجع فيه، اللي عنده قصر النظر باش يتعب، صغيرها ما يكتب لها حتى شيء من التابلو يبدا بعيد. يعني مهم يمشوا يعملوا فيزيت مثلا.
2: هذه داخله في اطار معناها في العالم اجمع وفي يعني المجتمعات المتقدمه يعملوا سيستيماتيك ليكزام، هذه ليكزام سيستيماتيك
1: معناها للطلبه
2: كو سوسوا، معناها حتى ما تبدا لبس عليه ما عندهاش يكون في العائله اذا بها تمشي
1: معناها توا دكتوره مع يعني الشاشات يعني موجوده نشوفوا الصغيرات الكل على شادين تليفون البي سي. يعني تطور العدد، انت كطبيبه مختصه تشوف في العدد نتاع
2: العدد بالطبيعه ما ثماش تو براتيكمون ما ثماش عائله ما عندهمش صغير، معناها حسب ما قاعد نرى ما ثماش عائله ما عندهاش صغير، معناها ما عندوش يطول يقص النظر. وماذا بينا معناها كان باش ندخل حتى في معناها البريفونسيون، ماذا بينا الام ما تخليش مثلا هي باش تتلهى ولدها باش يسكت ولا حاجه، لقى بيبي توراو فيهم حتى في بيبي صغير تبدا تعطيته البورتابل
1: واللي تعمل برشا مشاكل هذيك ابار النظر حتى الصغير ما يسمى بطفل التلفاز، يعني نوع كانه توحد،
2: توحد
1: هذيك يقول لك هو الصغير ملي تولد حتى 3 سنين صفر شاشه، الشاشه سوى تلفزه سوى تليفون توا عملتها التليفون كي الكاردوري
2: كي الكاردوري
1: تعطيه وتمشي طيب العشاء باش هو يسكت.
2: هذي ريناهم حتى في الشارع تشوفها تبدا ولا في الكرهبه هي تبدا بحذاك تبدا حتى بوليد وحتى
1: شاد التليفون
2: فريمون، معناها هذيك مخطر على الاخر، معناها
1: اختار على الصغير برشا
2: ما نحكيوش عن ضر كما نحكيو عن ضر، نحكيو على نفسيا وعلى الاوتيزم وعلى برشا
1: كل شيء. اي برشا حاجات، اخطر حاجه هي التليفون الشاشه بصفه عامه والا البي سي. الصغير ماذا بيه حاجه ملموسه، لعبه ملموسه
2: ماذا بينا حتى تو معنى التوصيات الاخيره اللي تو في الدروس اللي نقراو فيها والكل والابحاث يقول لك ماذا بيك في النهار على الاقل 3-4 سوايع الوليد يخرج للطبيعه. هذه حاطين هنا اول معناها روبريك نتاع التريتمون
1: بريفونتيف، مهمه الطبيعه
2: مهمه الخضار واشعه الشمس. عليه اشعه الشمس نعطيك حاجه، اشعه الشمس كي معناها الانسان يخزر الوليد الصغير ولا البؤبؤ نتاع العينين يتحل، الاشعه تدخل للعينين الداخل الستيمول الغيتين، ثم الدوبامين هذه ثم واحده اسمها الدوبامين هي معناها تبدا سيكريتي وتولي تنقص من معناها من التمطط نتاع السكلير اللي هو طول النظر، معناها السكلير تطويل، السكلير تطويل تولي يجيها النقص هذا. هذوما الكل عوامل معناها تحل. تصور انت اشعه الشمس تجي للبؤبؤ نتاع العينين يتحل بستيمولاسيون، علاش واحد تشوفه في الشمس عينيه تتحل بؤبؤ يتحل
1: طبيعيا يعني من غير دواء من غير سبحان الله
2: تجي باهي
1: يمشي للطبيعه
2: طبيعه ينقص له ماكسيموم من هذم الوسائل هذوما في الطبيعه مع الماكله المنتظمه
1: مع اللون الاخضر يرتب مع اللون الاخضر
2: هذا الكل ينحي الستريس ينحي الستيمولوس هذوكم وتكون النمو نتاعو يكون طبيعي.
1: بالنسبه للتغذيه دكتوره انت كطبيبه مختصه في طب وجراحه العيون، التغذيه هنا عندها دور؟
2: اي التغذيه تكون متوازنه، ما تكونش الاكلات السريعه، التغذيه بطبيعه تكون الخضر، تكون الجزر، كل كل كل ما اخضر،
1: الجزر
2: اي الفيتامين ا بس بطبيعه معناها هذا به
1: يحسن
2: للخلايا، الخلايا نتاع العينين من داخل
1: به الخلايا،
2: الخلايا نتاع الشبكيه معناها بصفه عامه الخضر تكون معناها فاريي، الماكله تكون فاريي، ونبعدوا على الماكله السريعه، الاكله السريعه.
1: بالنسبه لمشاكل العين يعني مشاكل اخرى شنو هي تنجم تكون ابار يعني قصر النظر وطول النظر والعين البخيله والحول، شنو هي نجم مثلا الصغير يكون يعني عنده كمشاكل
2: يكون
1: اخرى؟
2: ما حكيناش مثلا على بصفه عامه الوليد الصغير اللي تولد وعنده مثلا نكته بيضه، عنده لوكوكوري هذه، لوكوكوري هذه تلقى
1: النكته البيضه،
2: النكته البيضه تراه الطفل الصغير انت دوم تخزر له فك اللكح نتاع العينين تشوف ثم حاجه في الوسط في البؤم نتاع العينين ثم نكته بيضه، هذه يسموها كاتاراكت كونجينيتال، معناها ماء ابيض تولد به الطفل الصغير من اللي هو متكرش امه تولد بالماء الابيض
1: خلقيا،
2: اي هذه تسبب زاده في البخل العينين، ساعات ما يفيقوش به في الدار ويكبر مسكين ويمشي حتى المكتب ومش فايقين. هذا سبب في معناها لومبلوبي بروفوند، البخل نتاع العينين. ثم حاجه اخرى زاده وليد صغير تولد يقول لك عينيه مزيانه، عينين عيني تبارك الله عينيه مكبره، وهي ذيك الجلوكوم كونجينيتال، الكحلي هذاك الكحلي نتاع الطفل الصغير تخلق به، تبدا عينيهم الدوره نتاع عينيهم دوره كبيره معناها
1: كبيرة.
2: كل ما الكحله نتاع عيني
1: الناس يقولوا مش يقولوا ما شاء الله وهي مرض،
2: وهي مرض
1: نوع نتاع مرض،
2: مرض نتاع جلوكوم كونجينيتال.
1: يعني انت كطبيبه مختصه مجرد انك تخزر وتعرف
2: انسبكسيون، يلزم واحد يكون يشك في اي حاجه، يلزم حاجه انورمال عين مزيانه اكثر من اللازم ولا كبيره ولا تظهر، لازم واحد يمشي معناه يفحص ولده. وهذوما جينيرالمون حكينا على الكاتاراكت والجلوكوم، هذوما جينيرالمون يجيو مع الميوبي، يجيو مع حسر البصر.
1: بالنسبه للحساسيه في العينين دكتوره؟
2: الحساسيه هذيك موضوع، هذيك معناها تجيل الاطفال وتجيل الكبار. قلنا انها من بين علامات حتى تكون تاع تكون من بين علامات عيوب الابصار، وتنجم تكون زاده وحدها ما ثماش معاها عيوب ابصار. تجي المريض الصغير تلقاه يحك في عينيه، تلقاه يجيك خاصه هذوما تجي لجماعه الريف اكثر، انا ريتهم في الريف، يجيك عينيه مسكين حمراء ويحك ياسر في عينيه، معناها دموع وحتى سيكريسيون في عينيه، هذوما يلزم يداو باش ما لا يقدر باش ما يصيرش الانكسار كي قلنا الاستيغماتيزم، على خاطر حكين العينين برشا، تصور انت انسان يحك في عينيه باش ينزل عليها بالطبيعه، الصغير كتشوفه الصغير يبدا يحك يبدا ينزل كل ما اوتي من قوه. العينين القرنيه باش تصير فيها كيما الديفورماسيون ويصير هالاستيغماتيزم هذا اللي حكينا عليه بكري.
1: استيغماتيزم هو الاحوال دكتوره؟
2: لا الاستيغماتيزم هو الانحراف اللي قلنا انك زوج تصاور اللي جوز تصاور في الشبكيه، انحراف النظر.
1: الانحراف هذا يتعالج؟
2: الانحراف يتعالج قلنا وقت يبدا خفيف الا 0.5 ما يسالش، نجمو من معناها ما ياثرش على النظر، نجمو معناها نخليوه من غير ما نعملوا مرايات ولا حتى شيء. واذا كان بدا معناها ثم قلق في النظر والطفل ما يخزرش 10/10 ويبدا مثلا يبدا كبير ما يوصل حتى ل4/5، يلزمنا وقتها نعملوا المرايات في مرحله اولى، وممكن علاش لا يعني اذا كان اكثر من 6 نجمو نعملوا دي لونتي دو كونتاكت. ثم علاج اخر بكري ما حكيناش عليه في معناتها التقدم تاع كل شيء. ثم العلاج بالجراحه بالليزر، بالليزر الفوتوكيراتومي ريفراكتيف، وثم الفيمتولازيك، هذوما الكل هذوما هذوما معناها علاج بالليزر يعالج القرنيه، يجيو يعملوا معناها القرنيه مش جراحه جراحه معناها بفهم الكلمه، معناها اللازر هذا يجي ينقص من بالنسبه لطول النظر، يجي في القرنيه في الحراف نتاع القرنيه وينقص فيها معناها في الدوره نتاع القرنيه، وبالنسبه للميوبي في وسط القرنيه اللازيك هذا. هذو ما زاد ينجموا يعالجوا حتى كل نلتجؤوا لها في الحالات الميوبي تبدا برشا توصل حتى 10-10 ديوبتري، معناك تبدو ما نجموش اي رقم اي باش نجموا نتخلوا على اللونتي ونتخلوا على المرايات، معناها
1: هذا هو التدخل
2: ناجح ناجح معناها ناجح. وبالطبيعه قبل نسينا معناها لازم ثم راهو فحوصات لازم نعملوها قبل ما نعملوا هالحكايات هذوما الكل، اللي هي التوبوغرافي كورنيان، هذه التوبوغرافي هي رسم للقرنيه نتاع العين، رسم للقرنيه نتاع العين باش نعرفوا هل ترى فيها ثم السمك نتاع القرنيه اسكو نقص ولا لا، وهذه خاصة نستعملوها في الاستيغماتيزم التوبوغرافي كورنيا، قبل ما نوصلوا نعملوا حتى معنى كوركسيون باللازي كذا بالليزر، لازمنا نعملوا التوبوغرافي كورنيا.
1: النصائح بصفة عامة باش تنصح انت يعني الناس كلها صغار الأمهات باش محافظة على العين بصفة عامة؟
2: الوقاية حكينا عليها بكري، قلنا التعرض لأشعة الشمس واللعب في الطبيعة، حكينا على التغذية المتوازنة، حكينا على الفحص المبكر. طيب باش نمشيو بشوي بشوي، الفحص المبكر معناها قبل الدراسة، هذاك كل البريفنسيون معناها وقاية. معناها نحاول اذا كان ثم بالحق ثم نقص لازمنا معناها نداويه كسوا باللونات والا باللونتي دو كونتاكت، ونكون مواظبين معناها ديما المراقبه كل 6 شهور قلنا باش نتفاداو، خاصه اكل نعملوا الفريناسيون تاع الميوبي اللي حكينا عليها
1: بكري.
2: ذاك هو معناها بصفه عامه، معناها يكون الانسان متوازن في حياته، متوازن في ماكلته والصلاح.
1: ان شاء الله تكون قدمت الاضافه بطبيعه نتصور قدمت لنا برشا اضافه للساده المستمعين والمستمعات، سورتو الاولياء مع بدايه السنه الدراسيه بالنسبه للصغيرات، خاصه العين البخيله راهي صعيب ياسر يعني باش من بعد 8 سنوات. الوالدين يعني ماذا بيهم كل يمشي للطبيب دوريا ما فيها بي، سورتو قبل يعني الموسم الدراسي مهم برشا بالنسبه للصغيرات كما كنت تحكي انت في البلدان المتطورة آليا يعني الصغيرات التلامذة والطلبة يعني يقوموا بالعملية هذه يعني مجانية للصغيرات الكل. مشكورة برشا دكتورة سونيا وسليتش على حضورك معنا رغم التزاماتك والنصائح اللي قدمتها للسادة المستمعين والمستمعات. مشكورين الناس كل على حسن المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: تعي جرب يدرك ما خسر شيء.
2: لما قلنا ليه عادة ياسين مجاونة؟
1: شنيه مجاونة يا ودي؟ جرب باش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك. يدي باش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك.
2: ما وزادة ياسين الوالدة
1: الوالدة تو تفرحها يا ما زادة فرح روحك شيخ يا أخي. يا صاحبي تشوف حالتك، تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا، صحيح ولا أنا غلط؟
2: صحيح
1: جرب مش تخسر كل شيء، صحتك، عائلتك، قرايتك ومستقبل. تو تضيع مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك، مش تنسى روحك. صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك، ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك. تسخير روحك ولي تحر، انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي تجرب.
3: تمام الخامسة. موعد مجاز لأهم الأنباء. تحية طيبة. يلتحق غدا نحو 1,341,000 تلميذ بمقاعد دراسة بمختلف جهات البلاد. إذن بانطلاق السنة الدراسية الجديدة 26/2027/2 بزيادة قدر 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية وفق آخر المعطيات الإحصائية لوزارة التربية. وعلى صعيد الخريطة المدرسية، سيرتفع عدد المؤسسات التربوية إلى 6178 مؤسسة خلال السنة الدراسية الجديدة. كما أعلنت الوزارة عن استحداث 3 فضاءات تربوية خصوصية جديدة من بينها مدرسة الفرصة الثانية بولاية باشا. انطلقت اليوم بمعتمدية تبرسق أشغال مشروع تهذيب وإدماج حي الزهور الذي يشمل عمادة تبرسق المدينة، وذلك في إطار الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية وبإشراف وكالة التهذيب والتجديد العمرانية. يشمل المشروع تهيئة وتعبيد الطرقات وتحسين شبكة تصريف المياه المستعملة وتعزيز التنوير العمومي إلى جانب أحداث حديقة عمومية بكلفة جملية تقدر بأربعة ملايين دينار. برمجت المندوبية الجهوية تنمية في لحية بسليانة زراعة 155,000 هكتار من الحبوب خلال الموسم الفلاحي الجديد، موزعة إلى 80,000 هكتار من القمح الصلبة و13,500 هكتار من القمح اللين و61,000 هكتار من الشعير و500 هكتار من التريتيكال، وفق رئيس مكتب زراعة الكبرى بالمندوبية محمد طاهر عزوز. نبهت وزارة التشغيل والتكوين المهني طالبي التكوين وعموم المواطنين تسجيل ممارسات غير قانونية لدى بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة تتعلق بإهام العموم باكتسابها صفة قضائية لا تتمتع بها قانونيا. ودعت الوزارة المؤسسات المعنية إلى تسوية وضعيتها القانونية ومراجعة تسميتها والشهادات التي تسندها ومضامين وثائقها ووسائل تواصلها وإشهاراتها بما يضمن مطابقتها للتشريع نافذ. أكدت أن مواصلة هذه الممارسات تعرض مرتكبيها إلى الإجراءات القانونية والإدارية المستوجبة، فضلا عن إحالة الملفات التي تتضمن شبهات مخالفة للقانون أو انتحال صفة إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا في شأنها. استشهد مواطن مساء اليوم بعد قصف الاحتلال مدينة خان يونس، وأصيب أكثر من 10 فلسطينيين اليوم جراء قصف استهدف خيمة تأوي نازحين في مدينة غزة. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين، مرحبا بكم، مرحبا بكل من التحق بنا على موجتنا، موجات إذاعة الكيف. بالنسبة للفترة المسائية اليوم ندخلوا فعليا في شبكة خريف شتاء 2026

2027 إن شاء الله الشبكة توجدوا فيها كل هذا، كل ما يهمكم، كل ما يفيدكم. احنا دائما نحاول، راهو الحقيقة فما محاولات من طرف الإدارة، من محاولات من طرف المناشطين الصحفيين، وأنه نسعى دائما وأنه نقدم لكم الأفضل، وبتبيع نسعى وأنه نحاول وأنه نقدم لكم الأفضل، نغطيو كل الحقيقة كل التظاهرات، نحاولوا انه تكون فعلا يعني برامج القرب لإذاعتنا المشاغل نتاع المواطن. بالنسبة للفترة المسائية ربما الفترة نتاعي بعيدة شوية، ولو انه راه ما تختنيش المشاغل نتاع المواطن، لكن فترتنا المسائية نحاولوا انها تكون بعيدة على الضغط، بعيدة على السخاس، بعيدة على المشاغل اليومية، نخليوها للصباح، نخليوها لنصف النهار. هالتوقيت هذية فسحة من الزمن، وأنه نكونوا مع بعضنا في الأخبار الثقافية، في الأخبار الفنية، مع الأنغام، نشوفوا شنو جديد على في المجالات هذية، نحاولوا أنه نرفعوا عليكم بكل الطرق. نعرفوا أنه آخر عشية وبش تدخل توا القراية، بش نرجعوا للقراية، بش رجعنا للعمل بالتوقيت الشتوي، يعني سيني هذيك السيونس اونيك. دونك كما قلت نحاولوا انه مع الضغوطات اليومية، مع ضغوطات الحياة، نحاولوا ساعتين من زمان انه في نبذ المساء، نرجو لكم مع نبذ المساء من 5 حتى 7 متاع العشية، في كما قلت تغطية لأهم الأحداث الثقافية، خاصة الأحداث الثقافية، وبرشا غناء، برشا غناء. سمعتوا أمينة فاخت في بدايتنا، وشكرا لصديقنا فيصل المحمدي اللي حاضر معنا على الكونسوليت، حاضر معنا زادة صديقتنا ألفة بوهشة باش تأمن لنا البث متاعنا في بالنسبة لعملية التنسيق، ويراقب لنا البث متاعنا صديقنا وزميلنا خليني نشوف نتذكر شكون سليم، ولا سليم، اي شكرا فيصل. ساعات راي الذاكرة مش ساعات، ولات ديما تغيب الذاكرة. مساء نور، مساء الأنوار صديقتي، صديقة الزمن الجميل، صديقة الصباح، حياة المجري. مساء النور حيوتا، إن شاء الله أمسية رائقة ليك وللبنات، وسلاما على سي جندوبي يا حياة. مساء الأنوار، مساء الورود الكل، نهديها لكل السادة المستمعين اللي حاضرين معنا في توقيتنا، توقيتنا 12 دقيقة بعد الخامسة مساء. حبينا وإنه أوكا باش نبدأ وإحنا الحقيقة ملحمزين مع الكل، مع البداية الجديدة للشبكة الجديدة، نحاول ما نوعدكمش برشا الحقيقة، نحاول انه نقدم لكم الانغام الشبابية، الانغام اللي تحبوها. ملحم زين انا الحقيقة اكتشفته، ما نعرفوش برشا ملحم زين، نسمع فيه مش ما نسمعش بيه، لكن انا نعتبره من الانغام الشبابية، الانغام تاع لي جون توا ميسيلش اوكا باش نحاول وانه مراوحة بين الانغام الشبابية اللي ديما تطلبوها، والانغام انغام الزمن الجميل اللي تعودتوا بيها في برامجي.

0: أهلا وسهلا بكل من التحق بينا على راديو الكيف 19 دقيقة بعد الخامسة مساء. كيف ما سبق وأعلنت عليه وأنه تقريبا في أمسيتنا نبض المساء انصلت الأضواء على الملتقيات، على التظاهرات الثقافية، على الندوات، على توسكي ثقافة من مهرجانات، من مسرح، من سينما، من فنون جميلة. جسمًا فما الملتقى الثالث للباحثين حول قضايا الثقافة والشباب من تنظيم الجمعية التونسية للدراسات حول ثقافة الشباب وبتنسيق من الدكتور منجي زيدي وبشراكة مع مخبر الدراسات متعددة الاختصاصات حول الانتقالات والتحولات والتوارث وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية. تويت بركلا لهون، لكن أنا هكا بشي حوصل لنا هالملتقى هذية اللي بشي انطلق صبحية 17 سبتمبر الجيري. بشي حوصل لنا هذا الملتقى الدكتور سي المنجي الزيدي، هو رئيس اللجنة العلمية، حاضر معنا في المباشر. سي المنجي مساء النور، يا مرحبا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا براديو الكاف وكل أهالي كاف والمناطق المجاورة.
0: شكرا يا سيدي، كل الشكر ليك سي المنجي. وقت اتصلت بك اليوم لقيت منك كل الحفاوة وكل الترحاب إنك باش تدخل معايا هذه الأمسية من أجل تقديم فكرة ضافية وشافية للسادة المستمعين عن هل الملتقى هذية اللي كما قلت يفتتح صبحية يوم 17 سبتمبر الجيري، شو هو الملتقى هذية؟ لأنه بارشة تظاهرات في تظاهرة واحدة، قضايا ثقافة والشباب.
1: بارك الله فيك، ولن الشكر لذات الكيف. الحقيقة أنا لهذا وجبنا أنه منفرح وقت اللي يهتم واجهة الإعلام وخاصة الإذاعات يعني في المناطق الداخلية خارج العاصمة بهذه التظاهرات هذه.
0: نعم.
1: بارك الله فيكم. بالنسبة للملتقى هذا، هو احنا فكرة سريعة على الملتقى، الجمعية التونسية للدراسات حول ثقافة الشباب تنظم دوريا ملتقى يضم الباحثين او يتوجه الى الباحثين ويدعوهم الباحثين الذين يهتمون بقضايا الثقافة وقضايا الشباب وقضايا ثقافة الشباب بطبيعة الحال. حابين نربط، كانت الدورات السابقة فيها مواضيع متنوعة، آخر دورة كانت على الجيل الرقمي، ثم هذه الدورة احنا حبينا، احنا طبعا هذا نظموه احنا كجمعية، معناها دائما نشتغل بشراكة مع المؤسسات الجامعية، مخابر البحث الجامعية، وفي مخبر ترانسلاب اللي تفضلت بتقديمه واختصارا نقوله ترانسلاب، اللي هو تابع للجامعة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في تونس، وأيضا معهد المدرسة الوطنية للمهندسين والهندسة المعمارية والتعمير، وأيضا المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي، وجامعة تونس، ومختلف الجامعات اللي جاونا منها مجموعة من الباحثين. الموضوع بالنسبة لهذه الدورة هو موضوع المدينة والثقافة. لماذا المدينة والثقافة؟ باعتبار وأنه كما نعلم جميعا العالم الآن هو عالم مدن، طبعا الريف وما هو خارج المدينة مازال موجود، ولكن أكثر كثافة للسكان والتجمعات في العالم أجمع هي داخل المدن. وطبعا المدن تاريخيا هي كانت دائما عمرانها يرتبط بمدى نمو وازدهار الثقافة. نجد هذا مثلا يقول ابن خلدون، ونجد هذا في مختلف العواصم اللي نعرفوها، بغداد، دمشق، تونس، القاهرة وغيرهم، يعني صيتهم كمدن رافقه صيت ثقافي. أيضا الآن في ظل التحولات الاجتماعية المدن أصبحت يعني تطرح العديد من التحديات وتعيش الكثير من التحولات. المدينة هي فضاء عيش مشترك، أيضا فضاء عيش فردي بطبيعة الحال، والمدينة يعني هي التي تحدد أو تؤثر بشكل كبير في نسق حياة الأفراد والجماعات، وحتى تشكل يعني المزاج العام. أنت تعرف معنى هذا، المدينة كانت يعني مكتظة وسيارات وضجيج وغيره، يكون المزاج شوية متوتر. وإذا كانت المدن شوارعها فسيحة ومنظمة ونظيفة وكذا، يكون المود أو يكون المزاج يعني مختلف تماما. وهذا خلى أنه دائما المدينة ترتبط بالمعالم الثقافية، سواء كانت المعالم التراثية، تعرف أنت المدن العتيقة والمدن التقليدية موجودة، كما تعرف موجودة عندنا في الكهف، موجودة عندنا في تونس، في كل المدن تقريبا الكل عندنا مدينة دائما هي التي تعبر عن التراث وتعبر عن الهوية. ولكن أيضا عندنا مراكز حضارية التي هي تعبر عن الحال الاجتماعي أو الواقع الاجتماعي الحالي. كلما كانت هذه الفضاءات مزدانة ومنفتحة على الفعل الثقافي وعلى الفنون وعلى الأداب والفكر والنوادي، كلما ازدهرت فيها الحياة الاجتماعية. وفي تاريخ تونس احنا نعرف دائما هذه المدن كانت تحفل بالنوادي الثقافية وتحفل يعني الأماكن التي ترتادها النخب المثقفة وتخصص للعروض وغيره. هذا جانب. الجانب الآخر هو أنه المدن من الناحية الأنثروبولوجية ومن ناحية العيش المشترك والواقع الاجتماعي تعيش جملة من التحديات وتعيش وأيضا من التحولات الكبيرة. وبالتالي فنحن نلاحظ أولا أنها صارت، وهنا باش نربطه بالشباب بطبيعة الحال، صارت تحتضن أو تعبر عن تعبيرات جديدة للشباب. هو حتى أنه احنا بدينا الدراسات حول ثقافة الشباب من التسعينات حتى آخر الثمانينات التسعينات نتكلم عن الثقافات الحضارية المستجدة أو الناشئة. لكن ما تشوف أنت الجرافيتي، هذا الرسوم على الجدران، كما تشوف مثلا كان البريك دانس مثلا، التزلج على اللوحات، هي فيها كل تعبيرات تريد أن تكسر الحواجز الحضارية إن شئتي التي يعني يعيش داخلها الشباب. طبعا هذا يعطينا نوعية أخرى من الثقافة وتعبيرات أخرى، نوعية أخرى من الثقافات ربما الفرعية، الثقافات الشبابية. ولذلك ستجدين عندنا إن شاء الله إحنا مجموعة من الدراسات حول الفضاءات اللي هي تكون يرتادها التلاميذ، معناها وأصلاً دخل فضاءات جديدة. مثلا إحنا قبل في الجيل اللي على الأقل أنا والجيل القديم كنا يعني نلتقي إما في مراجعة الدروس كانت تتم في البيوت وكانت تتم ربما في المكتبات، يعني صاروا لي سالون دوتي، صارت يعني تغيرت
0: المعطيات، تغير الوقت الزمن. صحيح
1: الوقت والزمن. عندنا دراسة احنا باش تتقدم على المقاهي في الأحياء، وعندنا دراسة أخرى أيضا حتى على وسائل النقل، احنا دراسة باش تتقدم على المترو ودوره في الربط بين الأحياء وما يحمله من تعبيرات ثقافية واجتماعية كوسيلة نقل حضارية. لدينا أيضا دراسات بتعبر عن الجانب التاريخي والجانب التعبير على الهوية، تعبر على مختلف التعبيرات. أيضا هنالك حتى دراسات أكثر جدا معناتها أو حديثة يعني تواكب بعض الأشياء الجديدة، مثل هذه ما يسمى بالمدن الذكية. هذه المدن الذكية اللي مرتبطة بطبيعة الحال بالتحولات الرقمية والتكنولوجيات المتطورة، وأصبحت شعار حتى أنه اليونسكو عنده شبكة لهذه المدن الذكية، فيها وعليها ما يتقال بطبيعة الحال نظرا للتفاوت والفجوات الرقمية اللي موجودة بين البلدان. ولكن على كل حال هي موجودة كظواهر، هي الحقيقة مجموعة من الظواهر المترابطة والمتشابكة حبينا نطرحوها في الملتقى هذا، يضم الباحثين يعني المختصين ويضم أيضا أساتذة. معناها
0: أنا عندي تقريبا يعني تبارك الله ثلة من الباحثين، ثلة من الدكاترة اللي باش يعرضوا هالمساهمات نتاعهم خلال يومين يعني من هذا الملتقى، وكل واحد حسب العنوان نتاع المحاضرة نتاعه. المهم وأنه على مدى يومين المدينة باش تكون حاضرة، المدينة العتيقة، المدينة الجديدة، المدينة الحضرية، الكلها بأنماطها بممارساتها، الكلها باش تكون حاضرة في هذا الملتقى سي منجي.
1: نعم، هو احنا بطبيعة الحال عندنا تقريبا حوالي 20 محاضرة، والأهم من هذا انه بعد هذا باش نجمعوهم، لكن عندنا فصل او قسم كده، هما كتابين باش يكونوا، فما كتاب في دراسات من لجاتنا من مختلف الجامعات، عندنا علاقات بالجامعات العربية باش يكونوا معنا يساهموا، معنا مدن مختلفة، دراسات على القاهرة، على ضواحي القاهرة، عندنا دراسات حتى في
0: بغداد، زيد
1: عندنا مشاركة
0: بغداد
1: في
0: القديمة،
1: بغداد
0: بغداد
1: وعن اصفهان ايضا، وفي يعني صورة المدينة في الادب وغيره. ان شاء الله باش يكونوا كتاب ان شاء الله نقوله في موضوعنا الثلاثي الاخير من هذه السنة يصدر ويضم هذه يعني هذه النصوص اللي هي نحبوا احنا شنو دائما نشتغل انه ناسسوا حق البحثي معين، الجانب الحضري حيث يعيش الناس الانسان بيئته بصيحته الاجتماعيه والثقافيه والاسريه المؤسسات الاجتماعيه، لكن ايضا ابن المكان الذي يعيش فيه، ابن يعني تعرف انت مثلا كثير من اصبح هناك شيء من التنميط، يعني ما عادش فما خصوصيات بالمدن تقريبا متشابهه، لو نزعتي بعض العلامات وتحط صور من مدن العالم اجمع باش تظهر لك مدينه واحده. احنا شنو نحرصوا باش نتكلموا على المدينه كفضاء في تغيرات اجتماعيه، ولكن ايضا لابد لهذه المدينه ان تسترجع وان تستعيد يعني طابعها التقليدي، ما نقولوش احنا باش نحولوها الى متحف، ولكن على كل حال يعني تكون فما علامات مميزه في مختلف المدن تعبر على طابعها. ولاحظي انت مثلا احنا كي نتكلموا عن المالوف نتكلموا عن الموسيقى نقولوا الكاف فور اكزامبل، معناها على سبيل المثال الكاف مشهوره بكثير من الاشياء، ولكن هنالك طابع تلقى معناها ثقافي موجود، واهم من المعالم الصناعيه والاقتصاديه راهو اللي يقعد في مخيل الناس وفي حتى الاتصال الخارجي او الاتصال الثقافي الخارجي يقعد، هي دائما ذات طابعها ثقافي. نتمناو طبعا ان نشوفوا اذاعه راديو الكاف يكون معنا ان شاء الله.
0: إن شاء الله أكيد، علاش لي 17، ذكروا أنه الموعد باش يكون 17 سبتمبر 18 سبتمبر الجاري بقاعة صلاح الجرمادي بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس.
1: تماما،
0: نعم.
1: مرحبا بكم
0: نعم.
1: الكل،
0: شكرا يعطيك صحة، شكرا على كل ما تقدمت به من يعني إضافات من البرنامج الطويل العريض، إن شاء الله أتمنى لكم كل التوفيق في هذا الملتقى سلمون جزيدي.
1: شكرا على دعمك وشكرا لك.
0: شكرا يا سيدي، بارك الله فيك. إذا خلينا فكرة عن الملتقى الثالث للباحثين حول قضايا الثقافة والشباب من تنظيم الجمعية التونسية للدراسات حول ثقافة الشباب بتنسيق مع الدكتور اللي كان يحكي معنا الدكتور منجي الزيدي بشراكة مع مخبر الدراسات متعددة الاختصاصات حول الانتقالات والتحولات والتوارث كلية العلوم حاضرة زادة والإنسانية بتونس المعهد العالي للتنشيط، كلهم بش يكونوا حاضرين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية منظمة الإيسيسكو فعاليات الملتقى الثالث للباحثين حول قضايا الثقافة والشباب 17 و 18 نوفمبر بلتو سبتمبر الجاري بتونس العاصمة. واصلين مسامعينا الكرام، واصلين إن شاء الله نرجع مع ضيوفنا اللي تعودتوا بهم في ساعتنا الثانية مع لي روبريك اللي تعودتوا بهم زيدا باش نتحدثوا اليوم عن مع انتهاء فصل الصيف ومع دخول فصل الخريف، هناك أكيد يعني تتغير العادات متاعنا الغذائية، هذا باش يكون محور حديثنا مع نوتخو ناتوروبات دكتور حاتم بن سالم إن شاء الله في ساعتنا الثانية. نواصل مع أنغامنا على موجاتنا موجات إذاعة الكف. مواصلين أكيد مع الأنغام، لكن هيت اسمه ثنية زينة مع توفيق الشرمي. مع توفيق الشرمي.
2: مرحبا بكم الناس كلها، وإن شاء الله ثنيتكم زينة. حوادث المرور ديما تكون ناتجة عن مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها السلوك البشري المتمثل في السرعة الزايدة وتشتت الانتباه بسبب استخدام الهاتف والقيادة المتهورة، بالإضافة إلى العوامل البيئية كما حالة الطقس وكذلك عيوب تقنية في العربات أو الطرقات. بالنسبة للعوامل البشرية، أخطاء السائقين هي السبب الأكبر والأكثر شيوع لوقوع حوادث على طرقاتنا. زيدوها السرعة الزايدة، تشتت الانتباه، القيادة المتهورة، والقيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول اللي تضعف التركيز وتفقد السيطرة على العربة. العوامل البيئية وإلا العربة هي كذلك تلعب ظروف خارجية، وحالة هذه وسائل النقل دور هام في زيادة احتمالية وقوع الحوادث. الطقس السيء كما الأمطار كما الضباب كما الرياح اللي تضعف الرؤية وتخلي الطريق ينجم يكون أخطر على السواق. سوء حالة الطريق كما نقص الإضاءة وإلا غياب اللوحات الإرشادية، الأعطال الميكانيكية كما اهتراء العجلات المطاطية أو تعطل الفرامل المفاجئة. لازمك تتبع النصائح هذه باش ديما تضمن طريق آمن للجميع. إن شاء الله فيها زينة. إلى اللقاء.
0: ثنية زينة مع توفيق الشرقي.

ببساطة هذايا الفنان، فنان التونسي العربي، هما يقولوا له أمير الطرب. أنا ما نحبش التسمية برشا هذية، لكن أنا نختار ونقول وأنه الفنان التونسي صابر الرباعي حاضر معنا في أمسيتنا، أمسية الاثنين مع نبض المساء. مرحبا مرحبا بكل من التحق بنا في هذا التوقيت. ما زالت أنغامنا متواصلة على موجاتنا، موجات إذاعة الكاف، وما زلت الحقيقة تغطية في ما يخص الشأن الثقافي حاضر بقوة. نعرفوا أنه سبتمبر مع العودة المدرسية، وغدوة إن شاء الله باش تكون يعني يوم خاص بالعودة المدرسية، وانتظروا برشا مداخلات من طرف مراسلينا وضيوفنا اللي باش يكونوا حاضرين معنا، وباش نغطيو لكم العودة المدرسية نهار غدوة إن شاء الله في الماتينال. سينو باش نرجعوا نتحدثوا عن المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية. باش نتحدثوا زادة على اختتام المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة والمؤسسات الجامعية. نتحدث عن قاعات العروض بمدينة الثقافة الشادي الإقليبي اللي باش تكون مغلقة أيام الأحد طيلة الموسم الثقافي الجديد. علاش باش تكون مغلقة؟ تعرفوا مشاركة تونسية لافتة ضمن الدورة الثانية من مهرجان الظفار الدولي للمسرح بسلطنة عمان والجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي تنظم ورشة تكوينية بعنوان الناقد ووسيطا للسينما. هذه دعوة الحقيقة من طرف الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي اللي يرغبوا في المشاركة في ورشة تكوينية الناقد وسيطا للسينما باش يكونوا حاضرين ويقدموا الملفات متاعهم. نتحدث عن بطبيعة دائما في الشأن الثقافي ومن المواضيع اللي باش نتحدث فيها، نتحدث عن مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي اللي شارك في فعاليات قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026. فتح باب المشاركة في المسابقات الرسمية للدورة السابعة من المهرجان الدولي للسينما البيئية بهذه باش يكون جابس. هي الحقيقة الدورة السابعة لهذا المهرجان. تاريخ المهرجان باش يكون بين 6 و9 نوفمبر القادم 2026، وباش يكون كإهداء لروح الفنان عبد الرحمن حسن، ودعوة لتقديم الأفلام، وآخر أجل باش يكون نهار 15 أكتوبر من الشهر الجاري. نبقى في الباب الترشحات، باب الترشح أمام السينمائيات العربيات للمشاركة في ورشة القطعة الأولى للأفلام واللي تنظمها مبادرة قافلة بين السينمائيات. هذه الحقيقة زادة باش تكون هالورشة هذه ورشة القطعة الأولى للمخرجات العربيات في نسختها التاسعة. هذية باش يكون نهار 26 و27 نوفمبر الجاري، وكما قلت فتح باب الترشح أمام السينمائيات العربيات اللي تنظمها قافلة بين السينمائيات. هذية هو العنوان متاع القافلة. هذية نحكي وزيدة على مشروع قانون الفنان والمهنة الفنية، طور النقاش لتعميق الحوار حول القانون عدد 8 لسنة 2026 والمتعلق بالمهن الفنية. نرجع مع فتح باب التسجيل ضمن قسم سينما العالم للدورة 37 لأيام كارتاج السينمائية، واللي أعلنت عليها لجنة تنظيم الدورة 37 لأيام كارتاج السينمائية الخميس اللي اتعدى. The Wave فنانون شبان يشكون من صعوبات التمويل وتحديات المهنة. هذية خلال تظاهرة الموجة The Wave في نسختها الثانية واللي تنتظم بتونس. ونرجع مع فتح باب الترشحات بالنسبة للمترشحين أو للي يحبوا يشاركوا في مسابقات المهرجان الوطني للموسيقى الهوات اللي باش تنتظم بمنزل
تميم. هذوما أهم أهم أهم الفعاليات الثقافية اللي تدور خلال هذه الفترة وزاد الفترة القادمة بإذن الله تعالى. 47 دقيقة بعد الخامسة مساء نرجع مع أنغامنا الفنان الراحل المغربي عبد الوهاب الدكالي.

0: هو الحقيقة برشا توصلني دي ميساج انه باش نقدم لكم بعض الانغام اللي تحبوا تطلبوها. الحقيقة هذا الاختيارات متاعي، ان شاء الله الاختيارات متاعي تكون في مستوى طلباتكم. شكرا لكل من مرة من استوديو إذاعة الكيف، وشكرا لكل من هو معنا توا في الاستماع. تحية بربي لكل من هو خارج أرض الوطن، لأنه ديني بارشا ميساجات ويقولوني أنه نسمعوا فيك. سام في بليزير، ان غران بليزير أنكم تسموني من تونس، من خارج تونس، من كندا، من الولايات المتحدة الأمريكية. جوستومون مستمع وفي يسمع فيا دوبوي 2009 هكا في بلي، من 2009 حاضر معايا في الاستماع. سي محمد الربي من القيروان، مدينة الأغالبة. ان غران كوكو اللي كنت سي محمد، ونهدي لك كل اغاني الحصه. سي العامري، فوالا جوستومون سي العامري زادا مستمع وفي من سيدي بوزيد اللي زادا يتبع في برامجي، يهديكم كل اغاني الحصه ليكم انتوما. اي ميرسي ميرسي انفينيمون على كلامكم الحلو، على الشكر نتاعكم وعلى مساندتكم ليا. اديني معاك على حبيب عبد الوهاب الدكالي.
1: إلا كنت كتعجبني اديني معاك.

0: خالد خالد خالد يا خالد يا خالد عمرك ما سمعتني يا خالد، عمرك ما سمعتني، وتوا تسمع فيا تسمع فيا.
1: ابتداء من 14 سبتمبر 2026،
2: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكيف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027،
1: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
2: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
1: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
2: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
1: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
2: بكل الألوان.
1: بكل الألوان.
3: إشهار
4: مع أورانج، بوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G.
5: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج، الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
4: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
3: إشهار
6: السادسة مساء.
7: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
6: أسعد الله مساءكم مستمعين، أهلا بكم إلى ثالث نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم، وفي أبرز عناوينها: أكثر من مليوني تلميذ يلتحقون غدا بمقاعد الدراسة، وأحدثات تربوية جديدة بينها مدرسة الفرصة الثانية بباجة. تذمر من البيع المشروط الكراس المدعم بعدد من مكتبات مدينة الكافة وسط تذبذب للتزويد بها. بولاية باجة انطلاق أشغال مشروع تهذيب وإدماج حي الزهور ضمن برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية. يلتحق غدا نحو 1,341,000 تلميذ بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد إذانا بانطلاق السنة الدراسية الجديدة، بزيادة قدرها 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية وفق آخر المعطيات الإحصائية لوزارة التربية. ويتوزع هذا العدد بين 1,195,000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية باحتساب التعليم التحضيرية، و 1,146,000 تلميذ بالمرحلتين الإعدادية والثانوية باحتساب التعليم الإعدادي التقنية. وفيما يتعلق بالإطار البيداغوجي، أشارت وزارة التربية إلى ارتفاع عدد المدرسين إلى 161,300 مدرس خلال السنة الدراسية الجديدة مقابل 158,400 مدرس خلال السنة الدراسية الماضية، أي بزيادة قدرها 2,993 مدرسا. وعلى صعيد الخارطة المدرسية، سيرتفع عدد المؤسسات التربوية إلى 6,178 مؤسسة خلال السنة الدراسية الجديدة، كما أعلنت الوزارة عن استحداث 3 فضاءات تربوية خصوصية جديدة من بينها مدرسة الفرصة الثانية بولاية باجة. تربويا دائما، استكملت المندوبية الجهوية للتربية بسليانة استعداداتها لانطلاق الموسم الدراسي الجديد، والذي سيشمل فتح مؤسستين تربويتين جديدتين لاستقبال التلاميذ بالتوازي مع تواصل أشغال الصيانة بعدد من المؤسسات التربوية، وفق ما يضيف المندوب الجهوي للتربية بسليانة عبد الله المغرية.
8: نحن على أتم الاستعداد لانطلاق السنة الدراسية. تتميز هذه العودة بمولودين جديدين، عندنا مدرسة الإعدادية بالقاسم الشابي ببوعرادة جاهزة لاستقبال التلاميذ، طاقة الاستيعاب 382 تلميذ، فيها فضاءات تدريس متوفرة، الإطار التربوي تم تعيينه، العملة إطار الإشراف، مديرة جديدة وقيمة عامة جديدة. أما بالنسبة للمدرسة الابتدائية حي حشاد بسليانة المدينة، إحداث جديد فهي كذلك جاهزة ومجهزة هذا ستنطلق في البداية بقسمين، قسم تحضيري وقسم سنة أولى، ويتم تباعا خلال السنوات القادمة تسجيل تلاميذ من أقسام أخرى. بعد ذلك لدينا 34 مشروع جاري، يا إما يتمثل في توسعة أو إضافة قاعات جديدة أو صيانة طفيفة أو صيانة عامة، كذلك لدينا مشاريع أخرى مبرمجة.
6: قبل يوم من افتتاح السنة الدراسية الجديدة ومع تزايد الإقبال على المكتبات، يتذمر أولياء التلاميذ بمدينة الكاف من البيع المشروط للكراس المدعمة باقتناء مختلف المستلزمات المدرسية، فيما أكد عدد من أصحاب المكتبات تذبذب التزويد بالكراس المدعمة. كفية الفرشيشي والربورتاج التالي.
3: اختلفت آراء عدد من المواطنين بمدينة الكاف بين توفر الكراس المدعم في المكتبات وبين بيعه المشروط.
9: اللي تمشي ليه يقول لك لازمك أدوات، ما يعطيكش، يعطيك مثلا زوز كراس مدعم ومعها واحدة سبيسيال البشورة ومكتب الكل كيك
10: موجود، كل شيء ديت البنت كل شيء رخيص. كيف عني
11: ما مكتبة مشيت لها قالت لي راهم كان مخلطين يبيعوا فيه ما بيعهمش واحد، وانا جيت هنا خذيت زوز عطوني مدعم.
3: من جهتهم تضمر عدد من أصحاب المكتبات من البيع المشروط للكراس المدعم، مع ذلك فإن إقبال المواطن يعتبر جيدا حسب رأيهم.
12: وجود الكراسي المدعم إقبال متوسط
13: بالنسبة للكراسي المدعم، شوية شوية الرد في الناس كل موجود بكميات مشي برشا برشا، إقبال من جويلية ذات العباد تشتري في الأدوات وفي الكراسي في كل شيء.
14: أزمة كل عام ماهوش متوفر الكراسي المدعم، إيه سيرتو رقم 72

0: أي مكونات المجتمع المدني للانخراط في هذا المادة التضامنية وفق رئيس المكتب سفيان الجيزانية.
1: انطلقت توزيع المساعدات المدرسية اللي تمتعت بها جميع معتمديات ولاية الكاف، دخلت معنا عدة جمعيات ووددية وزارة التربية وعدة بنوك، زرعوا الفرحة والبسمة عند التلاميذ، وكان معنا أبرز ممول هو التضامن التونسي اللي كانت متع عدة مدارس بعدة مساعدات. الدعوة باش يشاركوا معنا عدة جمعيات المساعدات المدرسية. المساعدات الاجتماعية شملت جميع المعتمديات، مشينا المعتمدية السرس، مشينا المعتمدية تجروينا، القلعة الخصبة، قلعة السنان، معتمدية الدهماني. ندعو عدة جمعيات أخرى باش تنخرط معنا إيجابي وباش تزرع الفرحة لدى العائلات المعوزة.
0: انطلقت اليوم بمعتمدية تبرسق من ولاية باجة أشغال مشروع تهذيب وإدماج حي الزهور الذي يشمل عمادة تبرسق المدينة، وذلك في إطار الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية بإشراف وكالة التهذيب والتجديد العمرانية. ويشمل المشروع تهيئة وتعبيد الطرقات وتحسين شبكة تصريف المياه المستعملة وتعزيز التنوير العمومي بكلفة جملية تقدر ب4 ملايين دينار، وفق ما يضيف عضو المجلس المحلي بتبرسق مولدي بن إسماعيل في متابعة لزميلة فاتن التجانية.
2: يوم تاريخي، مشروع تنينيه برشا، مشروع تابع لوكالة التهذيب والتجديد العمراني، انطلقت الأشغال اليوم تحت إشراف السيد ولي باجة. المشروع يشمل جزء عمادات، عمادة عين كرمة، جزء من عمادة برسق المدينة. المشروع هذا كلفته حوالي 4 مليارات، ممول من ميزانية الدولة، قرض من البنك الأوروبي للاستثمار، قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية، وهبة من الاتحاد الأوروبي. والهدف من المشروع هذا تحسين البنية الأساسية وتسهيل تنقل المواطنين، يشمل تعبيد طرقات، تنوير عمومي، تركيز حديقة عمومية أوناس، قعانات لعبات سنوات من طرقات المكسرة ومحفرة، ويستنوا يشوف فيه المشروع يجلس على الأرض الواقع. وإن شاء الله توصل الأشغال في أحسن الظروف وتحترم الأجال، هي أجال وإن شاء الله مش تكون 300 يوم، وتكون هذه خطوة إن شاء الله أولى لمشاريع أخرى تستحق المنطقة.
0: برمجت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة زراعة 155 ألف هكتار من الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2026-2027، موزعة إلى 80 ألف هكتار من القمح الصلب و13500 هكتار من القمح اللين و61 ألف هكتار من الشعير و500 هكتار من التريتيكال، وفق رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة محمد الطاهر عزوز، مبينا أن حصة الجهة من البذور الممتازة قد حددت ب63,700 قنطار، من بينها 50,700 قنطار قمح صلب و10,700 قنطار قمح لين و2,400 قنطار شعير. وأضاف أن مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية قد انطلقت منذ شهر أوت المنقضي في وضع كميات من البذور الممتازة بولاية سليانة، بلغت إلى أواخر الأسبوع المنقضية 6,600 قنطار، منها 5,600 قنطار قمح صلبة و750 قنطار قمح لين و300 قنطار شعيرة. إلى ولاية جندوبة، أين يطالب الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بضرورة ضبط مختلف التدابير اللازمة وتوفير مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة لإنجاح انطلاقة موسم الزراعات الكبرى بالجهة، وفق رئيس الاتحاد لطفي الجمازية.
3: أمطار الخريف وهي ثمينة جدا، خاصة بتحذير الأرض من حراثة، كما نأمل كذلك باش تتوفر البذور بحيث تصل الوقت المناسب نتاعها وتتوزع في إطار المسالك القانونية نتاعها. كذلك مادة الديابيري تعتبر مهمة جدا، وما فماش صعبة نتاع قمح من غير ما نحكم على الديابيري. إن شاء الله يتوفروا هذوما للزوز أو الوقت المناسب نتاعهم باش كفلاحة ننطلقوا في موسم جديد بكل أريحية ونحقق فازات خاصة بالحبوب. هي ككل عام بطبيعة الحال تصير جلسة، نحن في انتظار الجلسة هذه حتى نقف على مدى استعداد الإدارة نتاعنا على مستوى الجهوي في ولاية جندوبة، شنو الكميات البذور باش تتوفر السنة، كيف كيف الدي اف اي، هذا الكل يخلينا ناخذ فكرة مدى استعداد الجهة في استقبال موسم الفلاحي الجديد.
0: تمكنت فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجندوبة من حجز كميات من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، كما تم توجيه 10 تنابيه للمخالفين وإسناد 7 محاضر صحية وغلق محلين لعدم استجابتهما للشروط الصحية، وذلك خلال حملات مراقبة مشتركة، وفق ما أفادنا منسق الهيئة لطفي العيارية.
4: قمنا بحوالي 300 عملية مراقبة.

0: تخصص منها 300 محل، مكننا من حجز حوالي طرنات من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك، منها الأسماك حوالي 800 كيلو أسماك متعفنة جراء حفظ غير صحي، كما تم حجز حوالي 150 كيلو جرام من اللحوم الحمراء، ذلك من قطاع التيار الكهربائي على المبر. الكمية الباقية هي متفرقة بين منتجات الحليب زبدة وبن، وإلا كل منتجات اللحوم البيضاء الجامبون والسلامية كل حكاية خزن غير صحي. كما تم توجيه حوالي 10 تنابيه للمخالفين وإسناد 7 محافظ صحية، كما تم غلق 2 محلات لعدم استجابتها لظروف حفظ الصحة.
1: في مستجدات العالم، استشهد فلسطيني مساء اليوم بعد قصف الاحتلال مدينة خان يونس، كما أصيب أكثر من 10 فلسطينيين اليوم جراء قصف استهدف خيمة تأوي نازحين في مدينة غزة. قال الرئيس الأمريكي اليوم إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، وإنه سيقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنخرط في هذا المسعى. إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. أكثر من 2 مليون تلميذ يلتحقون غدا بمقاعد الدراسة وأحداثات تربوية جديدة بينها مدرسة الفرصة الثانية بباجة. بولاية باجة انطلاق أشغال مشروع تهذيب وإدماج حي الزهور ضمن برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

مساء الخير. ثلاث مواعيد الرياضة على موجات إذاعة الكيف، وتعيين حكام المقابلات المؤجلة لحساب البطولة الوطنية لكرة القدم، المباراة المؤجلة بين اتحاد بنقردان والنادي الرياضي لحمام الأنف المقابلة لحساب الجولة الأولى اللي كانت تأجلت، والموعد الجديد باش يكون على الأحد 20 سبتمبر انطلاقا من الأربعاء العشية. هذا هو موعد اللقاء المؤجل بين اتحاد بنقردان وفريق النادي الرياضي لحمام الأنف. نبقى دائما مع فريق اتحاد بنقردان، الاتحاد اللي يلعب لقاء مؤجل بينه وبين النادي الرياضي الصفاقسي نهار الأربعاء، المقابلة باش يزفرها سيف الورتاني. وفريق اتحاد بنقردان يعترض على تعيين الحكم الرابع في المواجهة هذه اللي هو حسام بولعري. نذكر ترجي جرجيس الاتحاد المنستيري سفيان الورتاني، ولقاء نهار الخميس بين الملعب التونسي وفريق النادي الافريقي، التحكيم باش يكون لهيثم الطرابلسي. هذا بالنسبة لبرنامج مقابلات المؤجلة لحساب البطولة الوطنية لكرة القدم. الموعد كذلك بالنسبة لنهاية الأسبوع باش يكون مقابلات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم. الموعد باش يكون نهار السبت انطلاقا من مدينة 3:30، سبورتينغ بن عروس مكان من المهدية، مستقبل سليمان اتحاد تطاوين، النجم الخليدي، بعث ابو حجة الملعب السوسي، كوكب عقارب، هلال الشابة، سيك الحديد الصفاق، سيدي دي محيط قرقنة، هلال مساكن، والمستقبل الرياضي بقابس، جمعية مجرين. هذوما مقابلات نهار السبت، نهار الاحد في نفس التوقيت مدينة 3:30، جمعية ريانا، الملعب القابسي، اولمبيك الكيف، اتحاد قصور السيف، نادي سبورتينغ المكنين، هلال الرديف، شبيبة القير، وين جندوبة الرياضية، أمل بوشمة، النادي الرياضي القرب القوي الرياضي بقفصة، المستقبل الرياضي بالقصرين، ونادي أولمبيك مدنين القلعة الرياضية. هذا بالنسبة لمقابلات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم. هذا جديد الرياضة على موجاتنا، خليكم علينا.

0: مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين. رجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد نشرة السي ديسار، رجعنا لكم بالكوكتيل الجميل هذايا لفرقة العازفات، وكان كوكتيل لأغاني الهدي جويني. توصلنا 23 دقيقة بعد السادسة مساء باش نهزكم مع الركن اللي تعودتوا به، ركن الطبيعة، مع دكتورنا سي حاتم بن يوسف المختص في العلاج الوقائي والمعالجة بالطبيعة. جستومون اليوم باش نتحدثوا على بين الفترة هذية خروج الصيف ودخول الخريف، فترة برشا ناس تكون لهم صعيبة، يقول لك كل يعني كل ديبريسيون، فما ناس تصير لهم سورت دو ديبريسيون، وفما ناس يقول لك بالعكس انا عادي يعني نتعاديها الفترة هذية ومتعودة بها، وبالعكس تعجبني الفترة الانتقالية هذية. كيفاش ننظفوا اجسامنا من السموم؟ ماكل ماكل وقت مخميخ وكل والجلاس والجاتويت والحلو متاع العروسات متاع الصيف والشيخان والسهريات والبحورات متاع الصيف، هذيك الكل كيفاش ننظفوه؟ هذيك الكل السموم تبقى لنا في بدننا، كيفاش نوصلوا انه ننظفوه؟ ما يعبر عنه لو نيتواياج دو برينتون، هذا موضوعنا بالنسبه لحلقه اليوم من مع الطبيعه. هيك قبل كل شيء نرحبوا بدكتورنا دكتور حاتم بن يوسف. دكتور مساء النور.
1: مساء الخير ليرا، مرحبا بك ومستمعين إذاعة الكيف.
0: شكرا، مرحبا بك أنت، ومن خلالك نحيو أهالينا اللي يسمعوا فينا في جزيرة الأحلام جزيرة جربة. دكتور حبيت وأنه كل عادة يعطيك صحة في الاختيارات لتاع المواضيع اليوم. في الفترة الانتقالية بين الخريف، بين الصيف والخريف، أكيد الأجسام متاعنا تتراكم فيها برشا سموم برشا دهون. كيفاش هالنتواياج، عملية التنظيف العميقة هذه، كيما واحد يعمل غروميناج للدار متاعه، يعمل غروميناج للأمعاء للمعدة متاعه.
1: الانترودكسيون قلت كل شيء انت الحسير والليلة، دونك كي العادة تبارك الله عليك. دونك سامي فيت باش نعاوز الكلام اللي قلته انت الكل. دونك بين الصيف والخريف،
0: اي
1: كما قلت معناتها نكثر واحنا متمخميخ ونكثر من الحكايات هذه كلها. وحتى او نيفو دو لا لوميير، ما شاء الله لوميير تبدا عندنا بال 12 14 ساعه جور، فهمتني؟ مع الخريف تبدا تنقصك اللوميير هذيك. ما نحبش كلمه ديتوكس، انا ما نحبش بالكل، فهمتني؟ خاطر هو لو فوا الكبده اس دي ديتوكس باريل ميم، فهمتني؟ دونك التنظيف نتاع الخريف كيما الكهرباء باش تعمل لها ريفيزيون،
0: اي
1: فهمتني؟ والكهرباء باش تعملها ريفيزيون، في الريفيزيون اول حاجه شنو باش تعملها في الريفيزيون هي الفلتر. والفلتر نتاع البدن شنو هو؟ الفلتر نتاع البدن هي الكبده.
0: اي
1: الكبده هي الملك نتاع التنظيف في البدن. انت يعني فهمتها. دونك اللوزينه نتاع التريتمون دي شي لي توكسين، معناتها السموم هذيا نتاع البدن هي الكبده. دونك الكبدة إذا كان هتبدا ديبوردي مع مع الماكلة والتمخبيف وريحة نتاع السيف وفهمتني والجلاس وما نعرف شنو، دونك الإنسان يحس روحه تعب، فهمتني؟
0: ديما يحس روحه فاشل، حتى إذا كان ياخذ كمية كبيرة نتاع نوم يقوم فاشل مدقدق وما يعرفش روحه علاش فاشل.
1: فوالا، وحتى الهضم يبدا رزين وواحد وكل شيء، فهمتني؟ دونك احنا باش نعملوا؟ اون فابروندر روميد غرومير، فهمتني؟ حاجه ما تتكلفش برشا فلوس وسعره ميد دي غرومير، فهمتني؟
0: أي.
1: دونك باش نعاونوا الكبده نتاعنا احنا كيس كون في باش نعاونوها ما غير ما نخرجوا حتى سنتيم، فهمتني؟ البويوت شوت،
0: اي
1: عران البويوت، ماش نسميوه بالعربي، نقولوا عاد بويوت بالتونسي.
0: اي بويوت، اي هذيك اكل لا لا لا
1: نحطوا فيها الماء سخون ونحطوا على فوالا اكزاكتوم، هذيك البويوت شود سيرو دي غرومير، فهمتني؟ والكبده تموت على البويوت شود،
0: اي
1: فهمتني؟ دونك شنو نعملوا احنا؟ البويوت هذيك الكبده نتاعنا هي سي هو الاورغان الاسخن اورغان في البدن نتاعنا هي الكبده. الكبده التورنا 39 دغري،
0: اي
1: معناتها مستحقه للسخانه، فو بيان فيلتري لو سون، فهمتني؟ دونك اليوم في الليل مثلا، انا ننصح الناس اللي باش تحب تتبع الكلام اللي نقول فيه، تاخذ ذاك البيوت هذيك
0: اي
1: فهمت، تتعبيها بالماء السخون وما تحطهاش على الحمام تاعك ديريكت، فهمت،
0: اي
1: يا تحط على حوايجك يا
0: والا
1: تحطها على
0: تلفها في
1: منشفة،
0: منشفة.
1: فوالا، ولا تلفها في منشفة اكزاكتومون، دونك تحطها تحت سيرة الكبدة، فهمت، الناس اللي ما تعرفش الكبدة، شفتوا لي كوت على اليمين، الأضلاع نتاعكم على اليمين،
0: اي
1: تحطوها هذيك الكبدة غاديك تحت الأضلاع، هذيك الكبدة،
0: اي
1: بلاصة الكبدة،
0: هذه
1: تحطوها
0: على
1: غاديك
0: اليمين
1: على اليمين،
0: به.
1: فوالا، على يدك اليمين، شيرة يدك اليمين، مش شيرة القلب، الشيرة الأخرى،
0: اي
1: فهمت، تحط البيوت غاديك تحت الكوت، تخليها 4 دراج 30 دقيقة،
0: مهم.
1: ما دامك تتفرج في فيلم ولا قاعد تقرا، فهمتني، دونك وماذا بك بعد العشاء تمشي شويه زاده، فهمتني، قبل ما تحط البيوت، فهمت، دونك سكي فاس باسي، النتيجه البيوت باش تعمل، الفا دي لا تي لي فيسو نتاع معناتها باش تحل الشرايين نتاع الدم في الكبده،
0: اي
1: فهمتني، دونك هذاك باش ياكسيليري ليليميناسيون نتاع التوكسين اون بونوس كوا،
0: مهم.
1: فهمتني،
0: مهم.
1: معناتها السموم باش بالليميناسيون تاعها باش تولي اكسيليري، فهمت،
0: مهم.
1: دونك والسخانه هذيك اون بليس دو سا ال فا ابيزي الواحد الجهاز العصبي عندنا، فهمتني،
0: اي
1: وحتى النوم من بعد ترقد ما شاء الله، يجيك النوم
0: يعني
1: الاعصاب
0: ترقد
1: نتاعك
0: مرتاح.
1: ترخى،
0: اي
1: فوالا،
0: فما حاجه اخرى دكتور انا سمعتها الحقيقه، مع البيوت هذيا تدهن تعمل بتي مساج بزيت الخروع، اسكو هذيا يعني فالابل في الحكايه هذيا؟ ربما مره اخرى نحكيه على منافع زيت الخروع والاضرار نتاعو، لانه سلاح ذو حدين.
1: والله ليلى زيت الخروع على يا يا يا بيه وعليه،
0: اي
1: فهمتني، احنا انه زي دي كونسيي باش ننصحوا به الحق، ما
0: به
1: نكذبش عليك، فهمتني، اون فوا اورال، فهمتني، خاطر فما اللي يشربوا، فهمتني، مي اون فوا كوتاني على الجلده، ردوا بالكم، سامحني، ردوا بالكم للناس اللي كي سون اليرجيك، فهمتني،
0: اي
1: اذا كنت تحب تحط شويه زيت خروع مع السخانة وتبدأ ألرجيك، رد بالك على خاطر تنجم تعمل لك مشاكل، راهو فهمتني، هو لا محالة زيت الخروع ما فيش فوا كوتاني، خاطر هو تتفاصل، هو باش يدخل في الدم،
0: اي
1: فهمتني، باش يدخل اترافير ليزيمونكتوار، باش يدخل في البدن، فهمتني، دونك لهذا ما نكثروش منه، تحب تستعمله معناتها نهار ولا نهارين سي با ان بروبليم، اما المشكله فيه اذا كان تكثر منه، فهمتني، البيوت مش فما حتى مشكل، البيوت تستعملها كما تحب، اما زيت الخروع الحق كما قلت انت نجم نحكيو عليه نهار اخر، خاطر فيه منافع وفيه مضره زاد
0: اي
1: او ميم
0: اي
1: تون،
0: دونك
1: فهمتني،
0: نستعملوه بحذر، افيك فيجيلونس. اي
1: فوالا، افيك فيجيلونس،
0: به
1: اكزاكتومون اكزاكتومون،
0: ربما النصائح الاخرى اللي ديما في نفس السوجي نتاعنا اليوم، هو كالتنظيف العميق، كي نظفر في ارواحنا من جسدنا من السموم. حكينا على البيوت هذه، ونتصورها طريقه سهله والناس الكل عندهم، حتى اذا كان ما عندوش بيوت ينجم حتى يتصرف، حتى بربما منشفه سخونه هكا شويه في ويحطها.
1: فوالا، ينجم من الاحسن هي بيوت، خاطر
0: اي
1: الماشة تكون تبرد في ساعه، فهمتني، خاطر باش تخليها على الاقل نص ساعه 4 دراج،
0: مهم.
1: فهمت، دونك من الاحسن بيوت، ساكو تريان بيوت في فارماسي، ساكو
0: موجودة موجودة. اي اي
1: موجوده، فوالا، اكزاكتومون، وتكون تكون لكم حاجه باهيه، راهو البيوت فرونشمون سي تري تري بون شوز، سي تري تري بون انيسياتيف،
0: مهم.
1: فهمتني، الماكله
0: الماكلة اي
1: الماكلة نتاعنا ما شاء الله، الفصل نتاع الخريف فيه الكروسيفير وفيه لي ليغوم كروسيفير واللي ليغوم معناتها لي ليغوم راسين، فهمتني، دوما كيما البوارو يسميه بالعربي، كي تشبه البصل هذاك اخضر وابيض طويل،
0: الكراث،
1: والله ما نعرفش يسموه
0: الكراثة.
1: بالعربي، والله سي بوسيبل، البوارو بالفرنسي،
0: اي الكراث، في بالي الكراث اللي نعملو في البرودو.
1: اكزاكتومون اللي عملوا في البرودو
0: اي
1: هذاك،
0: الكراث
1: فوالا،
0: هذيك هو.
1: اكزاكتومون،
0: اي
1: فوالا، هذاك هو الشو البروكلو، سي سا الشو البروكلو، وي،
0: البروكلو. اي
1: فوالا، سو سون فريمون دي فيريتابل كي البالي شنو اسمها، هي السبركه هكاك، هذيك للمعده للمسارن ولا شنو، فيهم السفر، فيهم السفر، والسفر سي فريمون لو كاربيرون بريفيري نتاع الكبده،
0: اي
1: علاش؟ ده خاطر يدي الكبد، يعاون الكبد بور فابريكي سيبر برونتيك انتي اوكسيدان، في خرجك السموم، فهمتني؟
0: اي
1: عندك زاد الكورج، الكورج اسمها القرع الاحمر،
0: القرع الاحمر به. اي
1: فوالا هذاك نحطه في الكسكسي.
0: اي هذيك حكينا عليه الجمعه اللي فاتت، اي نعملوا بيه حتى
1: فوالا هذاك
0: البوتاجي.
1: فيبر
0: اي
1: ثمانية، فوالا اكزاكتومون اللي فيبر اللي فيه سي دي فيبر دوس، فهمتني؟ باهي للترانزيت، فيه فيتامين ا، ويحضر حتى الجلده للبرد، فهمتني؟ نتاع الخريف، نتاع الخريف والصيف اللي جاي، فهمتني؟
0: اي
1: شنو اخر؟ وحاجه اخرى، الناس اللي تشرب مثلا برشا قهوه واحد وكل شيء، ماذا بيكم اعملوا قهوه في النهار وفي بلاصه القهوه مرتين في النهار اعملوا الكليل، تيزان دو كليل رومارين،
0: بيه؟
1: كليل نتاع الجبل،
0: هذه
1: فهمتني؟
0: نعوضوا بها القهوة وإلا نشربوها بعد القهوة.
1: لا عوضوا بها القهوه من الاحسن،
0: آه دكا، علاش شنو
1: فهمتني؟
0: ولا والمغروم بالقهوة واللي محشش على القهوة كيفاش يعمل؟
1: هذا قلت لك عندك الحق في قهوة في النهار،
0: آه داكور
1: فهمتني؟
0: دو بيه. أوكي إيه
1: أكثر شيء من
0: أنا في
1: قهوة في
0: بالي
1: النهار.
0: يعني منعت لنا القهوة كريمة. إيه
1: لا لا لا لا لا، عمري ما نمنع أنا ديك الحاجة الباهية، عمري ما نمنع، فهمتني؟ الرومارين علاش؟ خاطر الرومارين سي بلونت اكستراوردينير، راه فيها المنافع اللي فيها سي انكرويابل. الكليل نتاع الجبل ديجا اقتصادية، ما تكلفش برشا فلوس، فهمتني؟ وسهلة باش نلقاوها، تلقاها مرحية، تلقاها سايحة، تلقاها فري، تعاون الكبدة باش تخرج السموم من الكبدة، من البدن، فهمتني؟
0: اي
1: والحاجة الباهية الكليل اللي فيه، الكليل الجبل اللي كونتريرمون فما النباتات اخرين نتاع نتواياج، ويقولوا اونتر كيمي اون ديتوكس، يتعبوا البدن،
0: اي
1: فهمتني؟ الرومارا يفردوني دوني ان كو دو فوي، يعطي طاقة، فهمت؟ ثقافية انتلكتوالي فيزيك اون بليس، معناتها انتلكتوال للعقل للذاكرة والجسم. الرومارين زاد في حاجة باهي للناس اللي يحسوا في روحهم هكا فاشلين وعندهم قلة طاقة، فهمت؟ سورتو في اكتوبر ونوفمبر، خاطر هذيك الترانزيسيون فريمون بين الخريف، تبدا البرد يبدا داخل، فهمت؟ دونك كيفاش نحضروها؟ نحضروها نعملوا لنا فيزيون، معناتها ناخذ كيلكو برونش فريش ولا سيخي، نحطوهم دريجين من زمان يغليو في ماء سخون،
0: اي
1: فهمتني؟ و ولا نحطهم ونشربوهم بعد، خليه يبرد شويه ونشربوها، فوالا. قلنا الرومارين دونك سي سي بون، والحاجه وشربوها بالاحسن بعد الماكله،
0: اي بي
1: سورتو ماكلت نص النهار، فوالا.
0: داكورتو.
1: دونك هذه الحاجات اللي باش واحد ينظف
0: جاني
1: الريفيل
0: سؤال
1: تاعو.
0: دكتور، يقول لك نشربوه بالسكر ولا لا؟ انا نتصور انه هذوما الاعشاب كلها من غير سكر، خاطر اذا كان زدناها السكر يعني ما عملنا شيء، هكا التنظيف هذيك كاين ما عملنا شيء.
1: ديجا السكر سي ان بوازون، باش تزيد تسمم
0: فوالا.
1: روحك، فهمتني؟ دونك احنا الهدف نتاعنا باش ننظفوا، فهمت؟
0: اي
1: انت
0: ما
1: باش
0: مش باش
1: تزيد
0: نزيدوا
1: منهم النعامه، فوالا.
0: نهلكوا الامور. اي
1: الناس اللي تحب تحلي شويه، ماذا بيكم شويه عسل، اما العسل ما تحطوش والواحد سخونه،
0: اي تياد ملذذ شويه،
1: ولا خليه يبرد، خليه يبرد، وقت يبرد حطوا شويه عسل، ما تكثروش برشا،
0: داكور.
1: فهمت؟
0: به
1: فوالا.
0: به يعطيك صحة على مازال فما دي كونساي اخرين دكتورة؟
1: والله لي كونساي الاخرين، بس انا حبيت باش نزيدكم معناتها حاجات اخرين نتاع ماكله، مي فوالا
0: خلوهم
1: بكافي في
0: خلوهم
1: امبورطون.
0: بعد اسبوعين هذوما، لانك انت باش تغيب علينا جمعتين، ان شاء الله تمشي وترجع لنا فيسا فيسا، وترجع
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: لمحبيك ولمستمعيك حياه تسلم عليك برشا برشا، تقول مرحبا بالدكتور وسلم عليك،
1: يسلمك
0: وتقول
1: يا
0: لك يا
1: حياه،
0: دكتور
1: يسلمك.
0: راني انا انسانه ما نجمش نتخلى نهار على القهوه.
1: هاكا قلت لك اشرب
0: اي
1: قهوه،
0: يا حياه تشرب، اما تشرب مره واحده في النهار ومن غير سكر حياه، لانه
1: تحب
0: حياه
1: تشرب
0: تعشق
1: مرتين، مش
0: ياسر السكر
1: مشكل
0: في
1: اشرب
0: القهوه.
1: مرتين، مش تحب تشرب مرتين، شرب مرتين،
0: اي
1: فهمتي؟ اما يفو يفيتي تشربها مثلا على الخوات وقبل النوم،
0: فوالا داكورد
1: فوالا 4 سوايع قبل النوم ماذا بيك
0: ايه
1: تشربها،
0: هو حتى
1: فهمتني؟
0: 4 سوايع قبل النوم انك تقطع الماكله كاريمون، يعني ماذا بيك. ايه
1: سي سور.
0: ايه بيه يعطيك الصحه. ايه ايه
1: فوالا ما نعرفش، كنت حاب نزيدكم حاجات اخرين
0: في
1: تاع
0: دقيقه،
1: ماكله اللي باهين.
0: في دقيقه
1: فوالا
0: دكتور. اوكي في دقيقه.
1: دقيقه بون السفنداريا مثلا،
0: ايه
1: لفت الثوم، البصل،
0: ايه
1: فوالا تو سا سي ريش اون سوفر، فهمتني؟
0: مهم.
1: دونك والكبده تحب السوفر، الغله عندكم، التفاح، الكوار،
0: ايه
1: الانزار،
0: لنزاس.
1: العنب، العنب ما تكثرش منه بار كونتر، فهمت؟ الليغريس، الليغريس عندكم، السردينه، الماكرو، الرنجه،
0: الأوميغا 3
1: الشوك تاع
0: والفيتامين دي
1: التونه، فوالا
0: الماكرو. ايه
1: اكزاكتومون. وتبعدوا مثلا تبعدوا معناتها ماذا بكم تقلوا من البرودوي ليتي، فهمتني؟ الحليب والحكايات هذه كلها،
0: ايه
1: فهمت؟ وخاطر يتعبوا المسار والسكر الابيض، فوالا سي فوالا. ان شاء الله عملت، جي سي دو فير لو ماكسيموم، فوالا.
0: لا لا يعطيك صحة، وفيدك فيت، يعطيك صحة على كل يرجعوا لي اللي ربما فاتهم شوية الحوار مع دكتور حاتم بن يوسف أخصائي العلاج الوقائي والعلاج بالطبيعة. تنجموا ترجعوا تشوفوه في الديريكت متاعنا على الباج متاعنا سيت اوفيسيال راديو كيف بوانت ان. يعطيك صحة دكتور، ما تغيبش علينا برشا،
1: زي على راسي وعيني، تحياتي
0: يعيشك
1: للمستمعين.
0: يفضلك يا سيدي، بارك
1: لا
0: الله فيك، شكرا ليك. بعد شوية ريم تكون حاضرة معنا. أنا باش قبل ما نرفع على مسامعكم أذان صلاة المغرب، نص مسابقتنا اليوم ماهيش غايبة علينا المسابقة، إذا كان تبعتوا معايا الحوار مع ضيفي وقت نجموا ترجعوا على الباج متاعنا راديو كيف بوانت ان. أكثر من هكا نتصور ما فماش يعني حاجة سهلة. أنا اليوم على شنو أحكيت؟ أحكيت على الملتقى للثقافة مع الشباب، وإلا حكيت على ملتقى الجوامع، وإلا حكيت على ملتقى الهجرة. تنجموا تحكي تعطيوني الواحد متاعكم، تعطيوني مشاركاتكم بعد الفاصل.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو كيف اف ام.
1: تري جرب يديرك ما خسر شيء.
2: ايمانا قلنا ليه عاده ياسين مجاونه
1: شني مجاونه هذا يا ودي؟ جرب باش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك. يدي باش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك.
2: ايما وزاده ياسين الوالده
1: تو تفرحها يا ما زيد فرح روحك شيخ يا اخي. يا صاحبي تشوف حالتك تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا. صحيح ولا انا غلط؟
2: صحيح
1: جرب مش تخسر كل شيء، صحتك عائلتك قرايتك ومستقبل. تو تضيع مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك، مش تنسى روحك. صحيح انا قلت لك باش تطير فوق همومك، ما قلتلكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك. تسخير روحك ولي تحر، انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي تجرب.
3: لو ما ذات هذوما بالحق نورمالمون انه نكثروا منهم وسبيان، وانه مش فقنا نغمل مورا نفايقين عنا مدة الومضات هذية لتفادي آفة المخدرات اللي تنهك في الشباب وتنهك في العائلة وتنهك في الأسرة التونسية وفي المجتمع التونسي. بيه قبل ما نمشي مع الركن اللي نختم به كتاب الأسبوع ونتبه عنا كتاب ياسر مزيان كما زين صديقتي وزلميتي ريم، باش نتحدث 5 تليفونات باش ناخذهم في المسابقة متاعنا. إذا كان كالعادة أنا دائما نحبكم أنكم تتبعوا معايا ضيوفي اللي ناخذهم في بداية اللقاء. اليوم خديت الدكتور مونجي زيدي اللي هو عنده مسؤولية الملتقى الثالث للبحث يا إما حول الثقافة وقضايا الشباب وإلا للبحث حول قضايا الهجرة وإلا قضايا الاقتصاد. يا إما ملتقى ثالث للبحث حول قضايا الثقافة والشباب وإلا قضايا الثقافة الاقتصاد وإلا قضايا الهجرة. ثلاثة إمكانيات ونتصور ربكم إذا كنت تبعتوا معايا اللقاء اليوم مع سي المنجي تبعوا وتفهموا وتعطيوني الإجابة الصحيحة. فما تليفون ناخذوها؟ ألو فما تليفون نعش اسكو فما تليفون؟ بون باش نستنى تليفوناتكم على الاستوديو والحاضرة معنا باش تستقبل مكالماتكم الهاتفية. 5 تليفونات اذا كنت تحبوا تربحوا معنا 100 دينار من اهداء اذاعة الكيف. السؤال بسيط بسيط جدا. الو مساء النور.
4: الو عسلامة.
3: مرحبا.
4: نبيل الشابي من الكيف.
3: نبيل الشابي من الكيف، مرحبا سي نبيل، مرحبا بك. منين بالضبط من الكيف سي نبيل؟
4: من حي 18 عام.
3: حي 18 عام في. مرحبا مرحبا بك نبيل. اي نبيل تبعت معايا اليوم اللقاء وتبعت الضيف، نجم تجاوبني على السؤال؟
4: الاحتمال الاول حول الشباب.
3: حول الشباب، قضايا الشباب والثقافه.
4: وثقافه.
3: قضايا الشباب والثقافه. به شكرا نبيل، يعطيك الصحه. يفضلك يعيشك بسلامه. هذه المكالمه الاولى نبيل الشابي من الكيف تحديدا 18 جان في. مكالمه ثانيه. الو مساء النور.
5: عسلامه مدام لاين.
3: وي مرحبا.
5: عايشك مديحه النعيمي من جريسه.
3: مديحه النعيمي من جريسه، مرحبا يا مديحه ومرحبا بكل اهالينا في جريسه.
5: عايشك. بالنسبه للاقتراح الاول،
3: الاقتراح الاول اللي هو الملتقى الثالث للبحث حول قضايا الشباب والثقافه.
5: اي هكيك
3: هكيك. شكرا لك مديحه، ميرسي بوكو، يعطيك الصحه. مكالمه ثالثه. الو
6: عسلامه مدام ليلى.
3: مرحبا.
6: عايشك. ذو حاشرني من الكيف.
3: ذو حاشرني من الكيف، مرحبا يا ضحى. مرحبا. كلمتني الجمعه اللي فاتت ضحى.
6: كلمتك.
3: مرحبا بيك في كل اسبوع. يا ليلى مرحبا. ريت كيفاش بقيت نتذكر الصوت ولا والاسم سورتو.
6: قضايا الشباب والثقافه.
3: قضايا الشباب والثقافه. تبعت معايا اللقاء ولا لا ضحى؟
6: ديما معايا.
3: مرحبا مرحبا بيك ضحى، ان شاء الله تكون من الفائزين. مرحبا شكرا ضحى. مكالمه ما قبل الاخيره. الو
7: على عسلامة.
3: مرحبا يسلمك.
7: عايشك. مرحبا بك مدام ليلى وكل المستمعين.
3: شكرا ومرحبا بك انت معنا ليلى. مرحبا.
7: عايشك. معك تقوى باستي من جريسة.
3: تقوى باستي من جريسة، مرحبا. زوز من جريسة، مديحة النعيمي وتقوى الباستي. مرحبا بأهلي جريسة.
7: عايشك.
3: أهي تقوى.
7: بالنسبة بالنسبة للإجابة هو ملتقى الشباب.
3: ملتقى الشباب. ملتقى الثقافة والشباب. شكرا تقوى، يعطيك صحة. بارك الله فيك، بسلامة، أمسية طيبة. المكالمة الأخيرة، ألو مساء النور.
8: ألو عسلامة.
3: يسلمك مرحبا.
8: ألو عسلامة.
3: يسلمك مرحبا بيك.
8: يسرى طالب.
3: يسرى.
8: يسرى طالب.
3: يسرى طالب، مين تكلم فينا يسرى؟
8: من سيدي متير.
3: سيدي متير، مرحبا بيك يسرى، مرحبا. هيا يسرى، وحاولتك.
8: يسرى قضايا والشباب.
3: قضايا الثقافة والشباب.
8: هاي ثقافة
3: والشباب، ونوب عليك انت زادة يا يسرى. شكرا لك يسرى، يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم، ميرسي بوكو. شكرا نبيل الشابي، شكرا المديحة النعيمي، ذو حاشرني، تقوى الباستي، يسرى الطالب، يعطيكم الصحة. منتبهين مستمعية، خمسة على خمسة يتبعوا بالقديم ما شاء الله، دي تنتبه. ها يعطيكم الصحة، جاوبتوا الكل صحيح، فقط باش نتعرفوا على اسم الفائز وإلا الفائزة واللي باش يربح معانا 100 دينار بعد شوية. ألفة تجيب حذية وهي في الاستوديو باش تتولى عملية اختيار الفائز بالنسبة لهذه الأمسية. ريم مساء النور.
9: مساء الخير ليلى،
3: عودة ميمونة،
9: يعيشك يعيشك
3: المربين الفاضلين، كل الاحترام وكل التقدير،
9: يعيشك ليلى، يعيشك أمسية سعيدة جدا على خاطر مستقبلين سنة دراسية جديدة، وإن شاء الله صغيرات الكل، أمين يا ربي، صغيرات الكل يدخلوا في فورمة، صغيرات الكل تكون لهم المدرسة هي الأسرة الثانية، هي الوطن الصغير متاعهم، تكون المدرسة هي الدرجات اللي بشرتقوا فيها عبر درجات العلم، وإن شاء الله يا ربي صغيرات الكل ربي حبب العلم والإيمان إلى قلوبهم يا رب.
3: ان شاء الله ان شاء الله. وينك الومضة اللي بدينا بها منذ لحظات؟ أيه. راهو تقريبا يلزمنا تكون،
9: أيه.
3: يلزمنا تكون موجوده الومضة هذه. انا واحده من الناس مستعده، وانه
9: هو الوعي بها. الوعي وجي ما نقولوا راهي الاسره هي النواه الاولى اللي تحدد مستقبل
3: بيسيو، ماهيش هي انا نرجع والا، لكن نحبوا الامور
9: شبابنا
3: ديما تحت السيطره،
9: شبابنا بالحق. نعم. راهو شبابنا هو المستقبل، هو اللي باش يهز الرايه، هو اللي باش معناه باش يكون الركيزه الاساسيه نتاع تونسنا، لذا لازم يكون شبابنا واعي مثقف متعلم، مش معناها معناها عنده اسقاطات من ناس اخرى وهو ياخذها من غير تفكير، من غير حد شيء. بالطبيعه العلم هو اللي باش يعطينا التفكير، يعطينا الوعي الوقائي، يعطينا. نعم. الادراك، يعطينا كل شيء، لذلك اقبال كبير على العلم، على المطالعه، على المدرسه، على كل ما يفيد شبابنا اليوم وغد إن شاء الله بإذن الله.
3: كتابنا،
9: كتابنا
3: حتى يزرب ليش الوقت، اليوم حسيت الوقت يزرب يزرب من فين بثلاثة سوية.
9: كتابنا اليوم هو ديما نحكو على الإنسان، ذلك الكائن الذي يجب أن يكون فاعلا في المجتمع، تكون له بصمة مظهرة في المجتمع. خذينا كتاب نوال السعداوي، نحن ديما نقول ورانا حشتنا بأدب نوال السعداوي، كل الاحترازات رانا معناش بها، معناها حشتنا بأدب نوال السعداوي. القصة هذية بليتو هي رواية اسمها امرأة عند نقطة الصفر، هي قصة حقيقية كتبتها نوال السعداوي عام والله ما نعرف، هي تنشرت عام 1973،
3: هي صدرت لأول مرة 1975
9: هي ليسا جينا في سجن القناطر في مصر، اسمها فردوس. لهنا شنو موضوعنا متاع الرواية هذه؟ الإنسان بين الوهم والحقيقة، شنو الإنسان، كيف يرى ذاته وكيف يتصرف من خلال ذاته، وكيفاش يحس بروحه هذية الإنسان حتى يكون ناجحا وفاعلا في المجتمع. فردوس هذية عاشت معناها طفولة صعيبة برشا، مع أب قاسي، مع أم لا سلطة لها معناها قدام الأب هذاك، كيف معناها توفى البو، عاشت عند عمها، شفت برشا تناقضات في الأب، كنت الكل الأب قبل قلت كان معنيش برشا معناها فلوس، والكل كنا ساعات بيته معناها جعانين، ويبدأ الأب هو اللي ياكل، الأم تخلي له معناها صحن هذيك نتاع الماكل، يبدا ياكل ويعرف اللي هما ولاده جيعانين. قال كيفاش هو يبات معناها ياكل ولاده جيعانين، ونهار الجمعه يلبس الجبه نتاعه ويمشي يصلي في يوم الجمعه، ويحكي مع اهل القريه في الحلال وفي الحرام وفي الامانه وفي الصدق والكل، فما تناقض راته في شخصيه الاب. بعد كي توفى الاب خذاها عمها معناها باش يتكفل بها وباش يربيها والكل، كيف شفت العم بنظره الوقار يشوفها مع الناس وبالتدين نتاعو الكل، لكن حسين للأسف تحرش بابنة أخيه، معناها شافت كيفاش معناها هو يدعي الأخلاق والأمانة والصدق ولكن في الخفاء يفعل ما هو محرم وما يغضب ربي سبحانه وما هو منافي للأخلاق. تزوجت كيف كيف، معناها وقعت، معناها تزوجت بالسيف عليها من شيخ يكبرها بأربعين سنة، والرجل هذيك معناها أبدى من الأخلاق ما يجعل كل امرأة تتمناه، ولكن كان هذا هو زيف اجتماعي وعانت منه الكثير إلى أن فرت إلى القاهرة. في القاهرة شفت برشا شخصيات وخالطت برشا شخصيات وكانت معناها في تماهي مع الواقع متاعها، وما كانتش تحاسب في روحها على خطر هي تحس في روحها قاعدة تحارب باش تلقى فردوس، باش تلقى الذات متاع فردوس. جتها كلمة من صحافي قالها أنت امرأة غير محترمة، الكلمة هذيك قلبت لها حياتها رأسا على عقب، قد تتأمل في حياتها بالحق أنا إنسانة غير محترمة، هو ما يعرفش الظروف اللي تعديت بها باش خلتني نتصرف التصرفات هذية. مشت معناها بطلت مك العلاقات متاعها الكل وشدت خدمة سكرتير في شركة، تعرفت على شاب، الشاب هذا معناها يدعي المثالية والثقافة والعلم ويحارب من أجل الأمانة ومن أجل المحبة الصادقة والصدق وكل شيء. ياخي في الأخر بعد لحبيت وبعد معناها عملت علاقة معاه يمشي يخطب بنت المدير الشركة خاطر هو معناها عنده مصلحته، معناها كل شيء طاح في الماء اللي شافته، عاشت الحقيقة وعاشت الوهم الذي يعيشه الإنسان. نحن كي باش نعملوا ليلة إسقاط على الواقع متاعنا الإنسان والأسئلة الوجودية التي يطرحها الإنسان سواء على ذاته سواء على المجتمع، هل هي فعلا معناها حقيقة بحتة أم هي مزيج من الوهم والحقيقة؟ نمشوا لنيتشا لهنا. نيتشا شنو يقول؟ معناها في بعض الأحيان مش معناها كما هي ولكن معناها فيما معناه، الإنسان في غالب الأحيان لا يريد سماع الحقيقة حتى لا تتحطم أوهامه قدامه. معناها الإنسان يميل إلى الوهم. علاش يميل إلى الوهم؟ فما حويج يحب يخبيها ما ينجمش يخرجها لغيره، فيتوهم أنه صادق وهو كاذب، فيتوهم أنه أمين وهو خائن، فيتوهم برشا حاجات ويصدق تلك الكذبة التي معناها كالزيف الذاتي. عنا زيادة حاجة أخرى الإنكار، وحكي عليه فرويد وحكيت عليه أنا فرويد، كيفاش الإنسان تبدأ عنده الميزة الخايبة هذيك ولكن ينكرها ويسقطها على غيره خطر ما ينجمش يتقبله، ما ينجمش يتحمل ألم تلك الصفة التي هو تربى عليها أو خلقت وجبل عليها، ما نجمش نحاها، لذلك ينكر تلك الصفة فيه ويقابل الغير بضد تلك الصفة، ولكن هو في الواقع إنسان قلنا نحن خائن وإلا كاذب وإلا عنده برشا صفات خايبين ما نجمش يتحمل تلك الصفات وليسقطها على الآخر. عنا نوع آخر من الوهم ليلى، إنسان يبدأ ناجح ويبدأ عنده معناها برشا نجاحات ولكن الخوف من العظمة يقول لي خيني بالحق عملت هذا الكل، يتوهم اللي هو ضعيف، إنسان ضعيف وما ينجمش يعمل هذوما، وبمحض الصدفة أصبح مثلا كاتبا أو أصبح طبيبا أو أصبح معناها في مكانة اجتماعية معينة وما نجمش معناها يتجاوز الضعف متاعه، ولكن هو في الحقيقة إنسان قوي جدا لأنه وصل إلى تلك المرتبة أو إلى تلك المرحلة من العلم أو من الثقافة أو من المكانة الاجتماعية. معي. نمشوا لهنا لخطر فيت فيه نمشوا للعلاج، شنو نعمله، شنو يعمل الإنسان؟ ديما الإنسان عنده كلاحظات التأمل، إذا كان ما تأملناش ذواتنا وما حسبناش رواحنا وما أخطأ معناها وما ترجعناش على الخطأ اللي عملناه، خطر ساعات يبدأ إنسان يقولني نايم معناها إنسان باهي وطيب وأمين وصادق وكل، لكن ساعات يقوم بفعل ما هوش باهي، ما يقبلش روحه فك الفعل ما هوش باهي، هذيك يولي يعمل في تبريرات علاش عمل العملة هذيك. لكن هنا يلزمنا نقبل رواحنا، الإنسان راه خطأ بطبعه، راه يخطأ ويصيب وربي سبحانه يغفر زي ما هو يغفر لروحه، جلد النفس ليه يصلح الخطأ متاعه ويقبل ذاته كما هي ويجاهد باش يكون إنسان متوازن يعمل على الأمانة على الصدق على برشا حاجات بيها، ولكن ديما الوهم يخلينا غير متوازنين، لذلك تكون مرحلة التأمل واجبة في حياة الإنسان، والسعي إلى جعل ذلك الإنسان إنسان متوازن هي معناها المبتغى الأول لكل الأسئلة الوجودية التي يطرحها الإنسان على ذاته.
3: خسارة أن الوقت ما كملناش بالحق سيتي فيت في اليوم بالحق أنا حتى لي روبير نتاعي ما عرفتهمش اليوم ميسالش نكملوه الجمعة الجاية
9: إن شاء الله
3: في كتاب آخر ونعطيو نعطيو
9: هو في برشا راهو بحر بحر هذا برشا
3: نعطيو فرصة الجمعة الجاية نعطيو نوال صديبي راهو ما ليهاش درج ولا درج
9: وليه الموضوع زاد الإنسان بين الوهم والحقيقة راهو بحر بحر شاسع جدا ما نجموش
3: يزربوا فيا في الوقت شكرا لك كريم
9: يعيشك يعيشك
3: الجمعة الجاية مع نويلة السعدية قبل ما نختم معاكم مبروك التقوى الباستي مجريسة ربحت معنا يا تقوى 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف تقوى تنجم تتصل بنا في أي وقت ومرحبا بيك ومبروك عليك 100 دينار مهدات من إذاعة الكيف بعد شوية زميلتنا فاتن بن عمر باش تقدم لكم موجز السابعة مساءنا نعطيكم موعد غدوة الصباح في الماتينال
10: نبض المساء على موجات إذاعة الكاف

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: السابعة مساء. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. يلتحق غدا نحو 2,341,000 تلميذ بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد إذانا بانطلاق السنة الدراسية الجديدة بزيادة قدرها 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية وفق آخر المعطيات الإحصائية لوزارة التربية. انطلقت اليوم بمعتمدية تبرسق أشغال مشروع تهذيب وإدماج حي الزهورة الذي يشمل عمادة تبرسق المدينة، وذلك في إطار الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية بإشراف وكالة التهذيب والتجديد العمرانية. ويشمل المشروع تهيئة وتعبيد الطرقات وتحسين شبكة تصريف المياه المستعملة وتعزيز التنوير العمومية بكلفة جملية تقدر ب4 ملايين دينار. برمجت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة زراعة 155,000 هكتار من الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2026-2027 موزعة إلى 80,000 هكتار من القمح الصلبة و13,500 هكتار من القمح اللين و61,000 هكتار من الشعيرة و500 هكتار من التريتيكال، وفق رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية محمد الطاهر عزوز. استشهد فلسطيني مساء اليوم بعد قصف الاحتلال مدينة خان يونس، كما أصيب أكثر من 10 فلسطينيين اليوم جراء قصف صهيوني استهدف خيمة تأمين نازحين في مدينة غزة. قال الرئيس الأمريكي اليوم إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، وقال إنه سيقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنخرط في هذا المسعى. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: هذا البرنامج إعادة. حدث ورأي. حدث ورأي بإمضاء خير الشرني.
4: مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. يتجدد معكم الموعد في برنامج حدث ورأي. نرجع مع يومين في الأسبوع إن شاء الله حدث ورأي ألتقيكم فيه كل نهار اثنين واربعة. أكيد نرجع لتوقيتنا العادي مع انطلاق شبكة خريف شتاء 2026-2027 في هذا الموعد اللي نهتم فيه بشأن الوطني وأبرز الأحداث اللي تهم الشأن الوطني خاصة. اليوم في موضوعنا باش نبدأ بركن خبر وتعليق، نبدأ بفتح النيابة العمومية تحقيق في العمليات الإجرامية المتعلقة بتخريب شبكات الماء والكهرباء. هذا باش نبدأ به كخبر أول باعتباره من الأخبار المهمة ما نجموش نتعدو دون التعليق عليها ودون قراءتها وتحليلها والتنبيه من العمليات الإجرامية هذه. الموضوع الرئيسي لليوم هو عودة على جديد صندوق الوطني للتأمين على المرض، لأنه فما لخبطة وسوء فهم، فما شوية مشاكل مع المواطنين اللي يحبوا يبدلوا من المنظومة، فما بعض الإشكاليات اللي قاعدة تعترضهم، وهذا بشي حيننا مباشرة إلى الحديث على إصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية واللي هي كانت منذ مدة محور مجلس وزاري يتعلق بإصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية عموما، الآليات الإصلاح، لأنه طال الحديث الحقيقة في الموضوع هذا بالنسبة لإصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية، كيفاش يتم الإصلاح وقتاش شنو اللي يلزم التهيئة والكيفية الاستعداد حتى نمشي لمرحلة التنفيذ، لأنه تحدثنا برشا على التشخيص وطال الحديث في التشخيص، فحان الوقت أنه نتعدى المرحلة أنه تصير عملية الإصلاح حقيقة. بشي يكون حاضر معايا في حدث ورأيك العادة الأستاذ نجاح سالم، بشرفقني إن شاء الله حصة الاثنين والأربعة في القراءة والتحليل المواضيع. أنا مع ضيوف أكيد يكونوا حاضرين معنا حسب المواضيع اللي نطرحوها اليوم. دكتور بدر السماوي المختص في الحماية الاجتماعية هو إن شاء الله بيكون حاضر معنا في موضوعنا الرئيسي لليوم في القراءة والتحليل. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع الموجات راديو الكيف حدث ورأيك.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم نيس الكل من جديد. نبدا معكم اذا المستمعين الكرام في حدث ورائي. نستقبل معايا ساعة ضيفي حاضرين معايا على خط الاستاذ نجاح حسين مستشار القانون العام كالعاده الحاضر معايا في القراءه والتحليل لكل مواضيعنا ان شاء الله في هذا الموعد. مرحبا استاذ، اهلا وسهلا بك.
1: اهلا وسهلا بك سيده خيره، بكم جميع مستمعي ومستمعات اذا في كيف وضيف الكريم ان شاء الله.
0: شكرا لك استاذ، مرحبا بك انت زاده معنا. استقبل معنا دكتور بدر السماوي المختص في الحمايه الاجتماعيه حاضر معايا على الخط. عسلامه، مرحبا سي بدر، اهلا وسهلا بك.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بك، مرحبا
1: مرحبا،
0: بالأستاذ نجاح سالم، مرحبا
1: شكرا
0: بكل المستمعين.
1: شكرا ليك، بارك الله فيك سي بدر، اكيد على حضورك معنا. ان شاء الله الاضافه تكون معك سي بدر، باش نحاولوا نفهموا برشا تفاصيل في موضوعنا لليوم، هو صناديق الاجتماعيه. كما قلت باش نتحدثوا على الصندوق الوطني للتامين على المرض وشنو الجديد، وايضا هذايا باش نربطوه باصلاح منظومه الصناديق الاجتماعيه. لكن خليني قبل هذايا نبدا بركن خبر وتعليق، لانه فما خبر الحقيقه ما نجمش نتجاوزه باعتبار انه حدث ورائي ويهتم بأحداث الساعة وأخبار الساعة. النيابة العمومية تأذن بفتح بحث تحقيقي بعد ثبوت جرائم تخريب لشبكات الماء والكهرباء في عدد من جهات الجمهورية. شفنا شنو عانى المواطن يعني في الصيف هذية وبشنو اللي تعدى على المواطن، ويثبت أنه بالإضافة يمكن تكون فما مشاكل أكيد في الربط بالماء الصالح للشرب، وفما أشغال قاعدة صايرة، لكن أضف لهذية عمليات تخريب ممنهجة لشبكات الماء والكهرباء، في انتظار إن شاء الله ما ستفرض عنه تحقيقات اللي أذنت بفتح النيابة العمومية. أستاذ نجاح سالم، احنا تحدثنا، تتذكر أستاذ، تحدثنا في الموضوع هذية على الماء، على الكهرباء والمشاكل اللي يعاني منها المواطن، لكن اليوم فما جديد في الملف هذية، تفضل أستاذ.
2: نعم، فما جديد في الملف هذا، لكن دعيني أسوق هذه الملاحظة على الأقل في علاقة بهذا الموضوع، موضوع شبكة الكهرباء والماء.
1: نعم.
2: شبكة الكهرباء والماء كليهما، كل من الشبكتين هذوما تتطلب كل واحدة منهم عناية، بمعنى أنه راه مش نحط دي بوتو وإلا خيوط نتاع ضوء بعد أنه هملوهم، لابد من صيانة ولابد من عناية. نفس الشيء بالنسبة للقنوات نتاع المياه، تتطلب عناية وتتطلب خيانة أيضا. لعل من بين ربما السلبيات اللي نعانوا فيها في علاقة مياه السبالة مثلا، راهو في برشا كالكير والكالكير ما يتكونش بين عشية وضحاها، وإنما يلزم مدة، وذلك نظرا لأنه فما ربما عملية صيانة فيها ولا عملية صيانة معيبة. السؤال المطروح، ليش قدمت هذا السؤال المطروح، هل ترى عمليات التخريب هذه هي متعلقة بهذه الصائفة أو ما شاهدناه من هنا في شبكة الكهرباء وشبكة الماء، وإلا هي ممتدة، بمعنى أنه هل تتعلق بتلك الجرائم الحينية، بينضفين كلمة حينية، التي تمت معاينتها من طرف الناس، ينجم يكون موظفين عموميين، وإلا شكاوى من طرف المواطنين، وإلا النيابة العمومية في حد ذاتها ممثلة في اللي منصوص عليها، معناتها هي كلها منصوص عليها في مجلة الإجراءات الجزائية، هي اللي عينتها، وإلا المسألة مرتبطة بذلك الإهمال الذي يتعلق قانونا بالخطأ، والخطأ يعرف في القانون.
1: نعم.
2: سيد خير مستمعي ذات الكلام، وعلك تتفق معي أستاذي بدر الدين السماوي، اللي هو في ترك ما وجب فعله وفعله ما وجب تركه، بمعنى أنه هل ترى، وهذا هو السؤال المطروح، هل ترى المسألة مربوطة ب حاجات سلبيات بهنات بمشاكل ممتدة في الزمن، وإلا مرتبطة بالصائفة ما شفناه؟ لكن في كل الحالات المسألة محمودة، نظرا لأنه اللي خرب شبكة الكهرباء واللي خرب شبكة الماء هذايا لا هو يحب الخير لنفسه ولا يحب الخير لغيره، هذا من زاوية. من زاوية ثانية، هنالك العديد من الأقاويل، وهنالك العديد ربما من الإشاعات، بين ظفرين خرجت تو معاك إشاعات بحكم تكثلت على الأقل النيابة العمومية بذي ولا بذوي الشبهات، يبقوا ديما هما مشبوه فيهم إلى أن يثبت ذلك، وإلا يثبت الجرم نتاعهم بمقتضى حكم قضائي بهذا. النيابة العمومية بما أنها تحركت، هذا يعتبر من بين الأشياء المحمودة، حتى على الأقل النظرية على الناس التي لا تريد لا الخير لا لهؤلاء الغيرة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية سيدة خيرة، دعيني ربما أقول، لكونه أنا نتمنى لكونه الشبكة هذه وإلا الناس اللي أضروا بشبكة الكهرباء وشبكة الماء، ولعل المسألة تولي ما هيش هكا علنية وما هيش جاية اعتباطية، وإنما مقصودة نظرا لحساسية هاتين الشبكتين، نتمنى لكونه هالشبكة اللي متضلعة في الأخطاء وفي الجرائم اللي على إثرها تعطلت شبكة الكهرباء وإلا تعطلت شبكة الماء وإلا قصوا الماء بدون موجب وإلا قصوا الضوء بدون موجب، نتمنى من الشبكة هذه ما تكونش كبيرة سيدة خيرة، وإلا بصراحة هذا يعلن مرة أخرى لكونه فما برشة من الناس، وإن كانت راهو من قتل نفسا كأنما قتل الناس جميعا، فما بالك يولي واحد أو أكثر من واحد وموش واحد بركة متسبب في هذه الجرائم. تفضل.
1: نعم أستاذ، أكيد اليوم فما قانون، فما أبحاث جارية، وكل يتحمل مسؤوليته بطبيعة الحال. خلي لك تعليق مثالش سي بدر أكيد في الموضوع هذا اللي بدينا به ركن خبر وتعليق، لأنه زيدا موضوع مهم، لأنه اليوم وقت اللي تمشي شبكات ولا نسموهم مجرمين الحقيقة، من الناس اللي تسعى باش تخرب شبكات ماء وإلا كهرباء في عمليات يعني ممنهجة، وانت تعرف المواطن الماء والضوء حاجة أساسية بالنسبة لي، وهذه مما لا شك فيه أنه اليوم يمشوا يضربوا شبكة الماء والكهرباء في عدة معناتها مناطق في الجمهورية، أكيد الغاية نتصور معروفة عند الناس الكل، علاش يمشوا ليعتمدوا الأساليب هذه؟ سي بدر.
0: بالفعل الخبر اللي تفضلت به خبر هام، والإشكالية اللي طرحها الأستاذ سالم يعني هامة جدا، هل أنه المسألة تعود إلى مشاكل موضوعية وقديمة، أم أن المسألة ترجع إلى أسباب ذاتية ومفتعلة؟ الإشكالية هذه بالفعل يعني مطروحة. أعتقد أنه كيف نشوفه بعض الأحداث السابقة نلقاو ثم ازدواجية في المشاكل هذه، مثلا المسألة احتكار وغلاء الأسعار، لاحظنا أنه في الأشهر الأخيرة كان هناك بالفعل صعوبات في تزويد السوق نتيجة يعني ظروف مناخية، نتيجة صعوبات اقتصادية، ولكن في نفس الوقت هناك من تعمد إلى إخفاء البضاعة. كذلك نلاحظ في موضوع الحرائق، يعني أن الحرائق هي فقط لارتفاع درجة الحرارة أم بفعل فاعل، لاحظنا أنه نفس الشيء موجودة الزوز يعني أسباب. بالنسبة لموضوع الكهرباء والماء وما قامت به أذنت به النيابة العمومية، أعتقد أنه أكيد أنه وقع الانتقال من التشخيص السياسي الذي أشار إليه رئيس الجمهورية خلال يعني الصيف أكثر من مرة إلى المستوى الجزائي الذي يعني سيقع التثبت فيه من خلال قراءة ومن خلال دلائل. هذا لا يحول دون أن نذكر أن هناك يعني مشاكل موجودة من قبل، سواء في مستوى الشبكة الكهربائية وعدم الاستعداد لهذه المرحلة، لأنه نعرف أنه من 2019 كان هناك برنامج لإنشاء محطات كهربائية مقاش. مسألة ارتفاع درجة الحرارة في الصيف اليوم بالرصد الجوي نعرف مسبقا كيف سيكون درجة الحرارة، هل أنه قامت السلطات المسؤولة بعملية استباقية أم لا؟ هذه رأي مسائل موضوعية نقولها بكل صراحة، معناتها غيرة على بلادنا لغير. مسألة المياه و السدود وجهر الأودية إلى آخره، هذه مسائل لو نرجع حتى قبل صيف 2016 كان يقع الحديث عنها، وكانت هناك يعني حرص من وزارة الفلاحة على الموضوع هذا. فالمسألة أنا أعتقد أني مزدوجة، نتأسف أنه يقع يعني عملية تخريب بالشكل هذا، ولكن نتجاوز الظرف هذايا إلى محاولة إيجاد حلول جذرية وعميقة على مدى استراتيجي باش نجمو نوفر نمو اقتصادي ومناخ اجتماعي سليم.
1: نعم هذا هو دكتور بدر الاسمي في ركن خبر وتعليقي. ما قلنا أكيد القانون فوق الجميع ولا أحد فوق القانون، وكل واحد يتحمل مسؤوليته بطبيعة الحال. نمشوا لموضوعنا الرئيسي لليوم، الصناديق الاجتماعية. نبدأ معاك دكتور بدر السميمي، صندوق الوطني للتأمين على المرض وتغيير المنظومة العلاجية، هذه جديد آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة باش يكون 30 سبتمبر الجاري، وآخر أجل لإيداع مطلب تغيير طبيب العائلة 30 نوفمبر 2026، وأيضا بالنسبة لإيداع مطلب تغيير المنظومة ولا تغيير طبيب العائلة عن بعد، هو باش يتم على الرابط الافتراضي للمركز الافتراضي. يظهر لي يعني العملية هذية في تغيير المنظومة العلاجية المواطن لقى شوية صعوبة في التعاطي معها، سي بدر وانت المختص أكيد في الحماية الاجتماعية ومتابع للتفاصيل الكل. نبدأ معك سي بدر، تفضل.
0: شكرا على تناول هذا الموضوع. احنا لو نضع النقطة هذه في إطارها، نعرف أن الدولة عازمة على إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وأساس أنظمة الضمان الاجتماعي من خلال جلسة العمل الوزارية اللي وقعت يوم 18 أوت الماضي. كنقولوا الصناديق الاجتماعية راهو عندنا ثلاثة صناديق اللي هي الصندوق الوطني للتقاعد والحياة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين العمري. كي ناخذوا المسائل هذه باش نحاولوا نحلوها الكل مرة واحدة راهو ما نجموش. هيك علاش باهي أنه وأنت يعطيك الصحة تناول النقطة هذه بالنسبة للتأمين على المرض، لأنه حكينا قبل على الجريات وما حكيناش بما فيه الكفاية على التأمين على المرض. الصندوق الوطني للتأمين على المرض يدير ثلاث أنظمة اللي هي نظام التأمين على المرض ونظام التأمينة الاجتماعية ونظام حوادث الشغل والأمراض المهنية. في هذوما الثلاثة اليوم مش نتحدث فقط عن نظام التأمين على المرض.
1: نعم.
0: وفي نظام التأمين على المرض عندنا ما يسمى بالنظام القاعدي اللي ما فيهش الأمراض المزمنة والثقيلة، ما فيهش النظام التكميلي إلى آخره. هو النظام القاعدي اللي وقع إحداثه بمقتضى الأمر 1367 لسنة 2007 اللي يضع أمام المضمون الاجتماعي حرية اختيار إحدى المنظومات العلاجية الثلاثة اللي هي المنظومة العلاجية العمومية، ثانيا المنظومة العلاجية الخاصة أو ما يسمى بطبيب العائلة، ثالثا
1: استرجاع المصاريف.
0: المنظومات هذه معناتها كل منظومة عندها خصوصية وكل منظومة فيها إيجابية وسلبية. والمضمون الاجتماعيين اللي معناتها جرد في الكلام يتسألوا أنا هي المنظومة اللي اختارها أخي، واللي منخرطين من قبل وعندهم منظومة علاجية ساعات معناتها متقلقين من المنظومة العلاجية اللي هم فيها ويتسألوا أنا هي المنظومة اللي أفضل. الثلاثة منظومات كان تسمح أن نزيد نفسر للمستمعين اللي معناتها ما يعرفوهمش وإلا ربما يعرفوهم لكن مش بصفة دقيقة. المنظومة العلاجية الأولى هي المنظومة العلاجية العمومية اللي الكرني لونه أزرق.
1: أي
0: هذوما عندهم حق باش يداويو في المستشفيات العمومية والمستوصفات وكل ما تابع يعني المؤسسات العمومية للصحة، وكذلك في مساحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذلك في المؤسسات العمومية للصحة المتعاقدة مع الكنام اللي هما المستشفى العسكري ومستشفى الحروق. هذوما وقت اللي يمشي يداوي يدفع فقط التعريف المنخفضة فقط. وقت اللي يدفع التعريف المنخفضة يوصل مرة ونص الأجر متاعه يولي داوي بلاش، ما عادش مثلا هو يدفع كونسلتاسيون 4500 ولا مرة مثلا إقامة 10000 إلى آخره. كيف نقولوا احنا في شهر سبتمبر اليوم يوصل مثلا هو الشهرية متاعه 500 دينار يوصل 750 مرة ونص، كلما زاد على ذلك من الآخر عام يولي داوي بلاش. دونك هذه المنظومة العلاجية العمومية اللي هي تنجم تقول تساعد الفئات الفقيرة واللي الثمن نتاعها المعلوم نتاعها يعني بسيط. هي المنظومه العلاجيه الاولى. مش نعطي انا تفسير اولي ثم بعد نخليه جانب تفاعل وبعد نشوفوا السلبيات نتاعها. المنظومه العلاجيه الخاصه الثانيه طبيب العائله هو انه يمشي للطبيب في القطاع الخاص. هو القانون ما يحددش طبيب عام ولا، لكن الافضل يكون طبيب عام خاطر الانسان ما يجمش يختار طبيب نتاع قلب يعني يجي خلال سنة ما يمرش بالقلب، يمر حاجة أخرى. يختار بالقلب ويدفع له معلوم اللي عادة في الكونسلتاسيون 30% وفي الدواء يكون أقل وفي علاج الأسنان يكون أقل أيضا. دونك ثم نسب معينة نجم نرجع لها بعد. وبعد فيك الطبيب أو الصيدلي أو اللي عنده مخبر يمشي يكمل يسترجع الباقي من عندك. نعم هذه منظومة قديمة العائلة اللي لون نتاع الكرن نتاعه اللي هو أحمر واللي فيه إيجابية أن نجد إنسان يمشي لأي طبيب في كل وقت، طبيب العائلة بطبيعة الحال اللي طبيب العائلة يكون كونفنسيوني متعاقد مع
1: الكنام بطبيعي
0: بينسير. لكن هنا ثم بالنسبة للمصاريف اللي ماشي تعوضها له الكنام ما تتجاوز حد معين اللي هو السقف اللي هو بالنسبة لشخص واحد 450 دينار، زوج أشخاص 675 إلى آخره. نجيو للمنظومة الثالثة اللي هي منظومة استرجاع المصاريف. هذه تولي نجم واحد يمشي لأي طبيب يخلصوا في كل شيء وبعد يسترجع نسبة معينة اللي هي في العيادات 70% وفي علاجات أخرى أقل أو أكثر. واللون نتاع الكرنية هو لون أخضر.
1: أخضر
0: كيف كيف المنظومة هذه مربوطة بنفس السقف اللي تحدثنا عليه في المنظومة العلاجية الخاصة. هذا بشكل موجز.
1: نعم
0: المنظومات الثلاثة.
1: به خلينا نخلو سي نجح يتفاعل معنا سي بدر، وبعد باش نمشوا بشويه بشويه اكيد لتفاصيل اخرى في الايجابيات والسلبيات نتاع الثلاثه منظومات هذوما. سي نجح، واستاذ نجح سيلم نعرفك انت معناتها مطلع وعندك درايه بالصناديق الاجتماعيه، واصلا عندك انت عندك يعني تجربه. نعم. استاذ وباش تتفاعل معنا من منطلق بيت الحال معناتها خبرتك ولا معرفتك واطلاعك على التفاصيل الكل فيما يتعلق بالصناديق الاجتماعية.
2: هو في علاقة بالصناديق الاجتماعية يعني تسمى صندوق التقاعد مثلا، نقولوا له بالفرنسوية سينار بيس مختصر، صندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. المشكلة وين؟ حتى بعد ما خرجت الكنام من صندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لا يزال الاسم نتاعه صندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، والمفروض ننحو منه الحيطة الاجتماعية لأنه ولا تكنام. نعم، الحيطة الاجتماعية التي كانت من صلاحيات صندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية هذه هي الكنام في حقيقة الأمر، لكن أبقينا عليها ربما تحسبا من طرف السلة السياسية أنا ذاك ربما.
3: صوت الشمال الغربي في جريسة على الذبذبة 96.2.
1: نرجع ونواصلوا معاكم، مرحبا بكم الناس الكل من جديد على موجات راديو كيف. نتواصلوا معاكم في برنامج حدث ورأي، نتحدث على الصناديق الاجتماعية. احنا الانطلاقة كانت بالصندوق الوطني للتأمين على المرض، ومازلنا مواصلين فيما يتعلق بتغيير المنظومة العلاجية. احنا بدينا دكتور بدر السماوي كان اعطى تفاصيل ووضح وفسر طبيعة ثلاثة منظومات علاجية. نرجع معاك استاذ نجاح سالم، بديت بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، قلت اللي من المفروض الحيطة الاجتماعية هي ولت الكنام، لكن مازال معناتها لليوم التسمية هي بيدا. تفضل استاذ.
2: نعم، تقنيا على الأقل وبغض النظر ربما هذا يترف فكري أكثر من طرف عملية أو مثل عملية، أنه هذه الحيطة الاجتماعية خرجت ديجا من بين أول الأسئلة اللي طرحتها كنت سألت عن البيئة. هذا من ناحية، لكن وين تكمل أهمية الموضوع كما كان يحكي توقيت بدر السماوي مشكورا، وطرحك أنت رشيق لهذا الموضوع رغم أنه المجلس الوزاري بتاع إصلاح المنظومة بتاع الضمان الاجتماعي مر عليه وقت، لكن هذا ما يمنعش ليخليه الموضوع هذا صالح حتى الى الان وقود وزاد. لانه هالصندوق هذا اللي هو هو الصندوق الكبير نتاع التقاعد، انا نلاحظ كونه اهم من صندوق التقاعد في حد ذاته. علاش؟ ننطلق من الدستور. الدستور يقول لك الصحه حق لكل انسان سيد اخير، مش لكل مواطن. الصحه حق لكل انسان بمعنى اوضح انه حتى ماهوش مواطن اي ما عندوش الناسيوناليتي الجنسيه التونسيه عنده الحق في الصحه. بينما الريتريت مش الناس الكل تاخذ ريتريت، اللي ياخذ ريتريت اللي خدم في الوظيفه العموميه اي اونكور يلزم يعدي عدد معين من السنوات، اللي هو 15 باش ياخذ ريتريت، سينو باش تولي له منحه شيخوخه ولا حاجات اخرى. بمعنى اوضح وادق انه الكنام تكمل الاهميه نتاعه انطلاقا من تلك الخدمات التي يقدمها، واللي اهمها ما كان سي بدر الدين السماوي مشكورا بصدد عرضه. ولعل اهم حاجه انا في اعتقادي سي بدر، لعلك ايضا تتفق معي في هذا، هي المنظومه اللي هي العموميه التي تضم العديد من الناس، واللي ممكن تضم ايضا اللي ما اختاروش، ممكن اقول جيدا تضم اللي ما اختاروش ما بين الخاص أو المنظومة الخاصة ولا يشترجع المصاريف يدخلوا أوتوماتيكمون في المنظومة العمومية. هذا من ناحية. من ناحية ثانية لاحظنا أنه فما كاتيجوري أخرى متاع الناس اللي عندهم الكارني الأبيض وليلوش دائما وأبدا في الكارني الأبيض. بمعنى أوضح أنه راهو الكنام عندها أهمية كبيرة جدا جدا جدا، وأهم حتى من السينار بي اس، لأنها اللي باش تعطيني أنا كمخرج للريتريت الشهرية نتاعي وإلا التقاعد نتاعي، باش تعطيك أنت باش تعطي سي بدر باش تعطي كل المنتسبين إلى الوظيفة أو إلى الوظيفة العمومية. أهم منه نظرا لأنه الصحة هامة من ناحية، ونظرا لأنه فيها استرجاع مصاريف، نظرا لكلفة واحد التداوي في تونس ولتلك الإجراءات المتعلقة بالانتظار نتاع المرضى، وثلاثة لكلفة الأدوية أيضا لغلائها. هك علاش تكمن أهمية الكنام ويكمل طرح موضوع الكنام. أخيرا حتى لا أحتكر الكلمة أقول لكونه الكنام لابد لها كيف كيف صندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وكيف كيف السيناسيس، لابد لها من أنها تتم ربما التواليتاج متاحة على خط لزونتربريز بيبليك ونتولي سوبون لترم التواليتاج السينيسمون إلى آخره، لابد لها من إعادة هيكلة كيف كيف باقي الصناديق الاجتماعية وكيف كيف العديد من المنشآت العمومية في تونس، لأنه هذا يطلب إنتاج ويطلب في الوقت نفسه وتروي، يطلب رؤية ويطلب تروي، يطلب رؤية ويتطلب في الآن نفسه ناس عندهم الخبرة، بمعنى أنه مش ما نبقوش نعكسه، أي أنه نصلح توا ونجو بعد غدوة نوقعه في نفس المطب. يطلب أغلب الناس عندهم رؤية، بمعنى أوضح أنهم عندهم رؤية بالسوق التونسي متاع الأدوية، عندهم رؤية بالوظيفة العمومية، عندهم رؤية بالفقر ونسبه في تونس، عندهم رؤية بالمرض وأنواع المرض في تونس، عندهم رؤية بنسب ولا عدد المستشفيات في تونس وعدد المصحات وعدد الهياكل اللي يمشوا لها الناس للتداوي، عندهم رؤية لانتشار هذه الهياكل في تونس إلى آخره. بلاد يلزم تكون عنده رؤية من فوق وليست فوقية، من فوق باش يعرف كيفاش يصلح الكنام نظر لأهميتها. وأكيد أقول مرة أخرى أنا الكنام أهم سينابيات، لأن السينابيات باش تحسب لي قداش عندك، معناتها أن في شيء إكسالي نجم يحسب لي أنا شهريتي، وحتى المشغل متاعي ينجم يحسب لي شهريتي، وإلا من بعد ينجم يحسب لي ما يسمى بالتقاعد متاعي، ومن بعد يجيني عن طريق منظومة إنصاف ولا أي منظومة أخرى ولا وزارة المالية. أي لسنا بالضرورة في حاجة إلى سينابياس ب 1200 و 1300 ولا 1400 موظف فيها باش تحسب لكيك ميليين تاع متقاعدين في تونس، بقدر ما نحن في حاجة إلى منظومة متاع تداوي حتى نقي الناس واحد المرض، وحتى نداوي الناس في الوقت المناسب، وحتى نرجع للناس الفلوس نتاعهم في الوقت المناسب، لأنه الصحة هامة والناس أيضا في حاجة إلى تلك الفلوس على الأقل في جزء منها اللي داووا بها.
1: نمشي نرجع معك دكتور بدر سميمي، احنا فسرنا وانت فسرت سي بدر الطبيعة، معناتها ثلاثة منظومات علاج هذوما، المنظومة العلاج العمومية الخاصة وأيضا منظومة استرجاع المصاريف، وكل واحدة فيها أكيد لها ما لها وعليها ما عليها، كما فيها إيجابيات كما فيها أيضا سلبيات. نخلي لك سي بدر شنو نقاط ربما تحفظ على المنظومات هذه، وشنو اللي يلزم يصير من بعد في مراجعة ربما لكل منظومة على حدة. تفضل سي بدر.
0: لما حال الأستاذ سالم فتح برشة يعني أقواس وطرح برشة تساؤلات وهي هامة جدا، بقى أكتفي فقط بما يرتبط بسؤالك. نحب نوضح أنه بالنسبة للمنظومات العلاجية الثالثة التقسيم الحالي حسب النسب هو أنه ما يقارب بين 58-59% في المنظومة العلاجية العمومية، وتجي في المرتبة الثانية منظومة استرجاع المصاريف ما بين 24-25%، وفي المرتبة الثالثة تجي منظومة طبيب العائلة منظومة العلاجية الخاصة بين 17-18%. الحاجة الملاحظة هو أنه في 2008 وقت اللي بدأ تطبيق نظام التأمين على المرض، لأنه ما بداش في 2004 كان بعد 2007 وقت اللي وقع إقرار المنظومات العلاجية الثلاثة، على الأول بالكل كان 75% في المنظومة العلاجية العمومية، وهذا يعود إلى سببين اثنين. أول حاجة الناس في البداية يعني عجبتها المنظومة العلاجية العمومية باعتبار رخيصة، ولكن ثم الجانب الثاني اللي أشار الأستاذ سالم هو أنه القانون يقول في صورة ما إذا إنسان انخرط جديد في يده 30 يوم باش يختار المنظومة، إذا كان موقعش اختيار منظومة وقتها يقع تصنيفه مباشرة في المنظومة العلاجية العمومية. هنا يقول قائل واش، لأنه مش ممكن باش إنسان يقعد باش منظومة، والمنظومة اللي تنجم تقول بين قوسين بطريقة يعني طريفة ما يتخش منها حد اللي هي المنظومة العلاجية العمومية، خاطر كان يقع تصنيفه المنظومة العلاجية الخاصة يزمه يقع تعيين طبيب عائلة من جمش يعني الكنام هي تعوضه، واسترجاع المصاريف نجم تكون تتجاوز الطاقات نتاعو. ففي صورة ما إذا ما يقعش الاختيار يقع تصنيفه في المنظومة العلاجية العمومية. هيك علاش ربما في جزء من التفسير الظاهر هذه هو أنه في البداية كانت النسبة 75%، نشوفوا إحنا 75% واليوم نابطور 59%، هنا ثم معناتها إشكالية اللي أنا نعتبر أنه المنظومة العلاجية العمومية مفروض أن تكون تحظى على الأقل ب 75% ولا نقولوا حتى 80% من منخرطين، لأنه عندنا بنية تحتية واستثمارات تعود إلى سنوات بل إلى عقود، علاش تمشي خسارة ما نستغلوهاش، وخاصة بالنسبة للمناطق الداخلية. وكان حتى نشوف توزيع المنظومات العلاجية حسب المناطق الساحلية والمناطق الداخلية، تلقى في المناطق الداخلية نسبة الانخراط في المنظومة الثانية والثالثة ضعيفة، لأنه ما ثماش عدد كافي من القطاع الطب الخاص، وربما حتى في المنظومة العلاجية العمومية ثم ناس كما يقولوا في الكاف ولا في شندوبة يضطروا حتى يتردوا على تونس العاصمة، وهذا يطرح مشكلة الاختلال نعم. الصحي الموجود الذي يلقي بظلاله بالضرورة على منظومة التأمين على المرض
1: نعم.
0: وعلى اختيار المنظومات. دونك هذه التوضيحات. نرجع هنا لمسألة اختيار المنظومة. أنا برشا أسئلة لاحظ أنا في شبكات التواصل الاجتماعي تسأل أنا أحسن منظومة. أنا بالنسبة لي مانيش باش نقدم أحسن منظومة لأنه كل واحد هو والظروف الاجتماعية والصحية اللي هو فيها.
1: صحيح.
0: مش نعطي أنا كل إيجابيات وسلبيات كل واحدة وبعد على المستمعي إن كان معنيا بالموضوع أن يختار حسب ظروفه. المنظومة العلاجية العمومية فيها إيجابيات وأني موجودة نجم تقول في أغلب مناطق الجمهورية. ثانيا الكلفة متاع العلاج رخيصة. ثالثا عندنا مستويات متاع طب متاع يعني أطباء خاصة في جانب يعني الاختصاص عندنا راهو قمم هامة جدا اللي مكوش موجودة في القطاع الخاص لكن المعروف القطاع العمومي هو اللي يرتم الخبرة. وهيك علاش مش بالصدفة أنه في كليات الحقوق يلزم ديما بحدها مستشفى جامعي. هذه المشكلة في المنظومة العمومية أنه مش يمشي ما يلقاش يعني بسهولة ينجم يسجل يقول له نوع بعد 6 شهور إلى آخره. دونك هذه وثم في بعض المستشفيات مع الأسف بزيادة الظروف ما هيش يعني في المستوى المطلوب.
1: نعم.
0: منظومة ثانية منظومة العلاجية الخاصة نحب هنا نضيف حاجة ما قلتهاش الساعة هو أنه ليس بالضرورة المرور عن طريق طبيب العائلة بالنسبة لأربع اختصاصات اللي هما طب النساء وطب الأطفال والعينين والأسنان اللي هما مش بالضرورة. وثم حتى يعني بالنسبة للسقف ثم مبالغ أخرى تتزاد مثلا 100 دينار عن كل أصل في العائلة إن كان عنده واحد بوه ولا أمه 100 دينار عن كل حامل إعاقة تتزاد 150 دينار في السقف على علاج الأسنان وتتزاد 150 دينار لمتابعة الحمل. بالنسبة لمنظومة العلاجية الخاصة الإيجابية هو أن الإنسان ينجي يمشي للطبيب العائلة اللي يعرف الدوسي متاعه ونجم يتحققه. والإيجابية أنه يمشي في كل وقت ما يستناش يعني يصط ونجم يقوم الصباح. ولكن السلبية متاعها هي أنه السقف ينجم الإنسان بول عائلة ينجم ينصله في ظرف 4 شهور بعد ترسيله معناته يدفع من عنده. والسلبية الثانية والكبيرة واللي لا تخفى على أحد هو عندما تتوتر العلاقة ما بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات. شفنا كيفاش أنهم يقطعوا العلاقة
1: في أكثر من مرة
0: صيادلة وقتها المريض إيش يعمل.
1: صحيح.
0: الكلام قالت له تمشي تعمل استرجاع مصاريف بينما هو ما عندوش إمكانية باش يسبق له. هذه السلبية كبيرة والتي أخشى أن تكون سببا في هجرة المنخرطين مضمونين في المنظومة هذه إلى استرجاع المصاريف لأنه ربما مش يكونوا ما هوش اختيار. هذه السلبية متاحة نجي لاسترجاع المصاريف منظومة ثالثة. الإيجابية متاحة أنا مش مربوط بطبيب عائلة تمشي لأي طبيب تداوي عنده حتى في القطاع العمومي وتسترجع مبلغ معين. دونك هنا ثم الجانب متاع السهولة متاع ليش بقى السلبية متاحة أنه مش ناس كل قادرة باش تسبق فلوس خاصة مبالغ يعني خاصة تو الأدوية غلات إلى آخره. ولكن السلبية الثانية الكبيرة ياسر هو البطء في استرجاع النفقات والمصاريف. وهي تقريبا الملاحظة اللي نسأل ونقول له استرجاع المصاريف
1: تاخذ برشا وقت. صحيح.
0: دونك هذيك علاش انا بالنسبة لي
1: ومش زادة فما زادة شكون زادة ماهوش متعاقد مع الكنام سي بدر معناتها ساعات يمشي في خيار انك تمشي تلقى ربما طرف معين ماهوش متعاقد مع الكنام ولهنا تصعب ولا ما عندوش وقتها ما عندوش الامكانية في استرجاع المصاريف. سي بدر تسمع فينا سي بدر؟
0: انقطع الصوت لمدة دقيقة تقريبا.
1: تسمع فيها توا؟
0: توا نسمع فيك.
1: قلت لك في منظومة استرجاع مصاريف فما ساعات ربما التوجه مثلا انا باش نعطيك مثال المصحة مثلا المصحة هذه مثلا مش متعاقدة مع الـ مع الـ مع الكناء تلقى مشكلة في استرجاع المصاريف.
0: الشرط تلقى مشكلة المنظومة العلاجية الخاصة واسترجاع المصاريف
1: هو التعاقد مع الكنام
0: الخدمة فيه متعاقدا مع الصندوق
1: بالضبط
0: شيء طبيعي ومنطقي.
1: اي به سيناج حنخلي لك التفاعل سي بدر هاو قدم اعطاه شنو كل منظومه شنو الايجابي اللي فيها شنو السلبي اللي فيها والمواطن هو اللي يختار. ما نجموش زعما الهينات هذيه ولا ثغرات هذيه نقاط السلبيه يقع اخذها بعين الاعتبار وتصير مراجعه فيها. استاذ نجاح سالم تفضل.
2: البيانات هذه باستطاعتنا نراجعوها والا تصير مراجعه فيها، سواء تعلق الامر من جانب المواطن او المريض بين ضفرين والا من جانب السلطه العموميه، لكن هذا يتطلب في الان نفسه تضافر كل الجهود. ايش معناتها؟ معناتها المواطن يلزم يعرف روحه اللي كونه راه مش بالضروره بمجرد انه الدكتور يمشي للسبيطار. وانا لاحظت اللي كونه فما برشا من الناس ولت الذهاب الى المنظومه العموميه ولا مالت المستشفى ولا المستوصف والا اي هيكل من الهياكل اللي تابع الدوله راه ولت هوايه عنده انه كل يوم يمشي للسبيطار، وهذا باقرار ايضا الناس اللي تخدم غادي. هذا من ناحيه على مستوى شخصي. على مستوى شخصي ايضا عندنا نقص في الاطباء، وهذه المشكله عالجناها والا تكلمنا لمعالجتها من اجل معالجتها في العديد من المرات، واللي هي الهجره نتاع الادمغه تدخل في اطارها او تدخل في اطار الهجره نتاع الادمغه. ناحيه ثالثه لابد من الاخذ بعين الاعتبار انه الناس اللي تخدم في سبيطارات المستوصفات راهو يلزمهم يفهموا اللي كانوا هما غادي موظفين عموميين. ما نخدمنا على حكينا على السيناربيات. السيناربيات راهو كي تخرج انت كموظف عمومي بعد باش تاخذ فيها ريتريت. بمعنى اوضح يلزمك قبل ما تخرج للريتريت يلزمك تقوم بالخدمه نتاعك على وجه الاكمل. هذايا من شانه انه يبسورب يمتص ذلك ربما العدد المهول اللي هربوا من الوظيفه العموميه الذي كان سي بدر السماوي يتحدث عنه، من كذا كذا من 80% ولا اصبحت في 59% ولا لا تتجاوز 60% ان لم تخلني الذاكره. هذا من زاويه. من زاويه ثانيه هذا يتطلب زاد ديرواج والا تلك المسالك باش نوضحوا للناس من الاول مره، وهذايا ما ينجم يكون كان عبر وسائل الإعلام، لو ربما إذا عدت الكاف قامت به، أما فما وسائل إعلام أخرى ما تقومش به وما تستدعيش الناس المختصين كما سي بدر حتى توضح ما هي الهينات بتاع المنظومة العمومية والمنظومة الخاصة ومنظومة استرجاع المصاريف، باش الأستاذ نجاح سالم يمشي للمنظومة العمومية اللي كان حب ولا الخاصة اللي كان حب ولا استرجاع المصاريف على حب، وهو ساقيه على الأرض بمعنى أنه عارف شنو السلبي وشنو الإيجابي لكل من هذه المنظومات. أخيرا وليس آخرا، هذا يتطلب أيضا سيدة أخيرة مع الأسف اللي كونه ما يسالش عمادة الأطباء تتدخل وتتدخل يتدخلوا معنا الأطباء، وقلنا لهم الكونه الناس يزي من أنكم ترفعوا فيما يسمى بيقل الفلوس نتاع الفيزيت او الى اخره، على الاقل خلي الناس اللي هاربه من المنظومه العموميه نظرا لكونه رغم انها رخيصه هاربه لانها صحتها في الميزان. الرجاء كل الرجاء من الناس والاطباء الخاصين انهم يعاونوا الدوله، وهذايا لابد من انه يكون نظر لانه هو قراب فلوس الدوله، وذي تحدثنا فيه قراب فلوس المجموعه الوطنيه، على الاقل كيف في بلاصه الفيزيته ب 80,000 ويعملها ب 70,000. انا ما نتصورش الكون باش ينضر الطبيب مع الشكر له، نعرف الكون هو موجود.
1: وهي صارت وقتها المبير تذكر استاذ صارت وقتها وبعد صارت تراجع من الاطباء.
2: نعم وهذاك صار
1: اي صار تراجع في الزياده
2: بتاعه زاد من طرف السلطات العموميه كيف صاروا فما وقع سبقا معناتها بكل وضوح وبكل موضوعيه ضغط من طرف العديد من الاطراف وخاصه الاعلام وتم التراجع في هذا. اذا ظافرت كل الجهود اذا سيده خيره حتى الخص ما بين الناس المرضى المواطنين الأستاذ الإعلام المختصين سي بدر مدام خيرة إلى خلاف والسلطات العمومية والأطباء بكلنا والفرامل والمساعدين نتاعهم والأطباء بكلهم اللي موجودين في المستشفيات ولا في المصحات الخاصة، ساعتها نلقوا على الأقل حل وسط اللي هو المنظومة العمومية يرجعوا لها الناس وترجع الثقة فيها، لأنه جزء منها رغم ما عندهمش ثقة في المنظومة العمومية ما لقري اللي أرخص.
1: نعم.
2: يقول لك أنا نمشي نعدي عند الطبيب ذاك
1: يمكن حتى طول الإجراءات رو أستاذ ساعات رو طول الإجراءات باش ياخذ موعد وشوف الموعد وقتاش وفما ساعات حالات استعجالية معناتها يلزمها السرعة في باش تاخذ الموعد ولا باش تقابل الطبيب ولا باش تقوم بالتحاليل نتاعها ولا غيره معناتها فهمت هذاك علاش
2: اخيرا الناس تحدث على في جزء منهم وين كان هو ساق هكا في قلب حديث في بدر، لكن في قلب الحديث ربما ما حبش يتعمق فيه واعرف طبيعة الرجل أنه يحب يتعمق في مسألة من المسائل يتعمق فيها. في الفيسبوك أنا لاحظت ما برشا نقاشات والله العظيم لا أنزل الله بها من سلطان، ناس ما تفهمش هي ما تفرقش ما بين السي ان اس اس والسي ان ار بي اس وما تفرقش ما بين كلام والسي ان ار بي اس إلى آخره وتبدأ تتكلم. دعوا الناس المختصين يتكلم يتكلموا. والفيسبوك هذا اللي ولا في يجمع الناس الكل، المختص وغير المختص، اللي يعرف واللي ما يعرفش، ولت الناس
1: فوضى
2: والناس كل تحكي في الطب، والناس كل تحكي في الفضاء، والناس كل تحكي في النووي، والناس كل تحكي في النازع، والناس كل تحكي في الجرائم، والناس كل لا لا لا دعوكم و دعوا اهل الاختصاص اختصاصهم، ودعوا المسائل للناس المختصين فيها. ونرجع مره اخرى لذلك الدور الذي يمكن ان تلعبه مواقع التواصل الاجتماعي من اجل تثقيف الناس في علاقه بالمنظومه العموميه والمنظومه الخاصه والمنظومه
1: استرجاع المصاريع. واضح استاذ سي بدر، تقريبا ما عادش عندنا برشا وقت، فما نقطه بركة سي بدر انا باش نرجع شويه لمنظومه استرجاع المصاريف. تول ما فما مبلغ محدد هو ولا سقف محدد ما يلزمش تجاوزه، فما اللي ربي يعطي الصحه الحمد لله وان شاء الله ربي يعطينا صحه الناس الكل، مثلا يبقى عام كامل ما يمشيش للطبيب، ما يسترجعش مصاريف، ما هيك المبلغ هذاك كان قبل في بدايه الكنام يظهر لي على ما يثبت كان يسترجعوا المبلغ هذاك لانه هو مصرف منه حتى شيء يقع استرجاعه، معناتها الكنام كي انت ترجعه له توا ولت ليل العمليه ذي ما عادش ممكنه. سي بدر صحيح ولا يمكن خاطر الازمه تاع الكنام لانه فما مشاكل اليوم زاد نتاع سيوله، هذاك علاش يمكن هذا اللي يبرر التاخير ساعات في صرف معناتها المستحقات نتاع اي بالضبط، هذا يخلي شويه التاخير اللي يصير، ولا انه ما كانش موجود في البدايه توا ما توا ولات ملحوظه، راه ساعات يقعد بالشهر وحتى اكثر ما حتى من الشهرين. انا خاطر نعرف يعني انا منظومه استرجاع مصاريف ونعرف النقطه هذه ملمه بها بالقدا، معناتها تبتة بالقدا. تفضل سي بدر باش نحاولوا نلخصوا لانه ما عادش عندي برشا وقت. تفضل سي بدر.
2: مش مشكله، ايوا عندي الاجابه سيده خيره.
1: ما نعرفش سامحني برك استاذ باش نشوف سي بدر معانا ولا لا. سي بدر السميوي تسمع فينا؟ سي بدر، سي بدر السميوي معانا ولا لا؟ ما نعرفش، يظهر لي انقطعت كاين وانقطعت المكالمه.
2: نعم. مع الاسف
1: نعاودوا نشوفوا نتصلوا به، اما ما يسالش نخلي لك التفاعل سي ناجح، ما يسالش نخلي لك يتفضل.
2: الامر هذا يرجع الى طبيعه الانظمه نتاع الضمان الاجتماعي في تونس السيده خيره. الانظمه نتاع الضمان الاجتماعي هي انظمه تضامنيه وتوزيعيه. تضامنيه وتوزيعيه اش معناتها؟ تضامنيه معناتها انت تدفع حسب الشهريه نتاعك، تدفع في الكنام ولا تدفع في السي ان اس اس ولا تدفع في السي ان ار بي اس، وفي الان نفسه من بعد تجيك ما يسمى بالريتريت نتاعك ولا تجيك ما يسمى بتلك التفتوفة اللي باش تعمل باش تداوي بها. لكن طبيعة هذا النظام من بين سلبياته أنه اللي دفعته ما تنجمش تسترجعه. الدليل على ذلك أنك باش تساهم في الريتريت نتاعك ما تنجم تاخذ الريتريت إلا ما توصل لسن التقاعد نتاعك، وحتى لو كان حبيت تسترجع الأموال هذاك عندك شرط فقط في يولي ما عندكش 15 سنة، أي لا يمكنك قانونا أن تتمتع بجراية تقاعد. تفضلي سيدة خير.
1: نعم مازال مش معانا، يظهر لي انقطعت المكالمة مع سي بدر. تبقينا هذية معتها أستاذ أنه اليوم نوعية الإشكالات هذية والمشاكل هذية اللي ضروري تجاوزها. يرجع معانا سي بدر. مرحبا يا سي بدر.
4: مرحبا. مع الأسف قصت المكالمة وحرمت من الاستماع إلى تعليق الأستاذ نجح ثالث.
1: باهي مش مشكلة أستاذ، لمحالة ترجع
4: هامة جدا يعني بصراحة.
1: تفضل. هو احنا توقفنا عند نقطة في علاقة باسترجاع المصاريف. سي بدر انا سألت السؤال ولا محالة سي نجح معناتها تدخل وكان وضح في النقطة هذه اللي طرحتها، ونعاود نطرحها عليك مرة أخرى. في منظومة استرجاع مصاريف، ما هو المواطن ولا المريض اللي هو يتمتع بالمنظومة هذه عنده سقف محدد معناتها متاع المصاريف اللي بشيقة استرجاعها، هو ربي كما قلت يعطيه الصحة عام كامل الحمد لله ما مشيش للطبيب، لكن المبلغ هذاك يظهر لي من حقه، وكانت في وقت من الأوقات يقع استرجاعها المبلغ المالي هذيك اللي هو من حقه، كان يسترجع وكان الكنام يرجع. تبقينا تولي ما عادش فما الإمكانية سي بدر. كيف هل انه ضروري اليوم تصير المراجعه في النقطه هذه في المنظومات هذه وكيف في طريقه التعاطي معها؟ تفضل تفضل استاذ.
4: باش نكون واضحين،
1: اي ما عادش عندي برشا وقت سي بدر باش نحاولوا نحوصلوا. تفضل.
4: بالنسبه لي واحد يسترجع انا ما نقدرش بها، احنا ننطلقوا مفهوم التامين.
1: أي.
4: انا ولا انت والاستاذ نجح سالم نعملوا اشراص نتاع سياره عام كامل ما يقعناش حاجه، يرجعونا فلوس
2: لا
4: يرجعوناش. دونك مفهوم التامين
1: أي.
4: وينجم انسان يعمل معناتها يعمل اشيرونس تاع سياره ويدفع 500 دينار وبعد شهر لا قدر يقع له حادث. دونك مفهوم التامين راهو معناتها هكا هو البرنسيب تاع تبقى ثم شكون طلب ان سرت المول يقول لك انا كيما نسترجعش توا المونطو هذا نجم تحوله لي على السنه الماليه هذا أي. نتصور اللي نجم يقع
1: ايوه
4: دونك انا بالنسبه لي هذا استرجاع المصاريف وزيد راهو ديما في مفهوم الضمان الاجتماعي راهو ديما مساله التضامن موجوده هيك علاش بالنسبه لي مش هذا المشكل هو انه ما ي... اللي اللي اللي اللي ما يمرضش يقول الحمد لله ويا نعم شنحبوا احنا هكا ولا دونك انا بالنسبه لي مش هذا الرئيسي الرئيسي هو انه المنظومه نتاع استرجاع المصاريف انه يقع الرقمنه ونحب نسطر على كلمه رقمنه راهو استرجاع المصاريف والمنظومه اللي جات خاصه راهو في صوره ما اذا نتطوروا في رقمنا راهو مش نقضيو تقريبا 50-60% من المشاكل نحب هنا بما ان الوقت صغير باش نعطي توصيه للاخ الاستاذ ناصر السلام تحدث على السينير بي اس المشاكل اللي طرحها حقيقيه ولكن انا نقول له راهو المشاكل متعلقه بالمضمون الاجتماعي متعلقه بالسي ام سي اس راهو اعمق من هكا راهو بالنسبه للمضمون الاجتماعيين وهنا توصيه ونصيحه برقيه انه الناس اللي عندهم معناتها انخراط في نظام العمل غير الاجره اللي صب ارواحهم يعيشكم ما تخلوش رواحكم ما تصبوش على رواحكم حاولوا ديما تنضبطوا على خاطر الوقت اللي ما تصبوش على رواحكم راهو ثم مشكل تقع مع الكنا ومع السينسيس لا محاله الحق في العلاج مضمون لكن حاولوا قدر الامكان انه تخلصوا المساهمات نتاعكم
1: يلتزموا معناتها بالمكان
4: اللي عنده معناتها يكون اجير ويصبوا عليه يحاول باش يراقب العرف نتاعو صب عليه ولا وثم منظومه في السي ان اس اس باش ينجم كل تريميستر يعلموه قداش معناتها صبوا عليه باش على الاقل نهار تدي يستحق الكرني ويمشي للكنام ما يقولوش ما عندكش حق ترسي معناتها يعملوا تسهيلات وحراج الى اخره دونك توصيه باش الناس تحاول ان يثبت الوضعيه نتاعها مع السي ان اس اس هكا علاش قلت بالنسبه للسي ان ار بي اس الموظف الشهريه نتاعو مضمونه الى اخره ما يعنيش هذا الكلام اللي قاله الاستاذ نجح صحيح لكن بالنسبه للسي ان اس اس راهو ثم اشكاليات كبيره وتوصية أخرى بالنسبة للناس اللي يبدوا المنظومة نتاعهم راهو الكرني اللي ياخذوه إلا في جانفي تأثير نتاعو يبدأ في جانفي وهنا توصية نصيحة إذا كان ممكن نرفعوها لكنام أن نحاولوا نتجنبوا الاكتظاظ في بداية شهر جانفي وكل الناس الكل يستحقوا الكرني
1: نعم واضح سي بدر هذي شنو نجم نقوله ما جيناش على صناديق الاجتماعي الكل أما نخلوها إن شاء الله حصة أخرى لأن زاد عنا فيها ما نقوله الحقيقة كلمة الختام سي بدر كلمة الختام وبعد نرجع لك أكيد أستاذ نجح سالم في كلمة الختام 30 ثانية يقول
4: 30 ثانية المنظومة العلاجية العمومية إصلاحها يرتبط إصلاح المنظومة العلاجية العمومية يرتبط بتأهيل قطاع الصحي العمومي ثانيا بالنسبة لمسألة طبيب العائلة المسألة مرتبطة بتحسين العلاقة التعاقدية مع مقدم الخدمات المنظومة الثالثة مرتبطة بتوفير السيولة المالية للكنان باش تخلص الناس في أقرب وقت ممكن
1: واضح سي نجح كلمة أستاذة
5: كلمة إن شاء الله الناس كل داس وإن شاء الله ما تستحقوش الكنام وما تستحقوش الطبيب
1: إن شاء الله يا رب شكرا لك شكرا لك دكتور بدر سماوي تحياتي لكم شكرا على كل ما تفضلتوا به دمتم في أمان الله وحفظه نتقابل معكم غدوة سيديو ناس إن شاء الله 9 حتى 11

بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدأت ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولولا مرة أخيرة.

0: بيعل بعد كل الوقت
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: Ранит! Ранит! Ранит! يا خالد! عمرك ما سمعتني يا خالد! عمرك ما سمعتني! وتروى تسمع فيا! تسمع فيا!
1: ابتداء من 14 سبتمبر 2026
2: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكيف شبكة خريف وشتاء 2026-2027
1: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات
2: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية وبرامج إخبارية حينية
1: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم
2: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب
1: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
2: بكل الألوان
1: بكل الألوان
3: مساء الخير تمام الثامنة هنا بإذاعة الكاف
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف
3: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء يلتحق غدا نحو 1,341,000 تلميذ بمقاعد دراسة بمختلف جهات البلاد إذانا بانطلاق السنة الدراسية الجديدة بزيادة قدرها 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية وفق آخر المعطيات الإحصائية لوزارة التربية وعلى صعيد الخارطة المدرسية سيرتفع عدد المؤسسات التربوية إلى 6,178 مؤسسة خلال السنة الدراسية الجديدة كما أعلنت الوزارة عن استحداث 3 فضاءات تربوية خصوصية جديدة بينها مدرسة الفرصة الثانية بولاية باجة وفي هذا السياق استكملت المندوبية الجهوية للتربية بسليانة استعداداتها لانطلاق الموسم الدراسي الجديد والذي سيشمل فتح مؤسستين تربويتين جديدتين لاستقبال التلاميذ بالتوازي مع تواصل أشغال الصيانة بعدد من المؤسسات التربوية وقبل يوم من افتتاح السنة الدراسية الجديدة ومع تزايد الإقبال على المكتبات يتذمر أولياء التلاميذ بمدينة الكاف من البيع المشروط للكراس المدعم باقتناء مختلف المستلزمات المدرسية فيما أكد عدد من أصحاب المكتبات تذبذب التزويد بالكراس المدعم حسب ما جاء في ريبورتاج أجرته اليوم الزميلة كفية الفرشيشي يواصل المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة بولاية الكاف توزيع المساعدات المدرسية على عدد من التلاميذ من أبناء العائلات مع حدودة الدخل بمختلف معتمديات الجهة داعيا مكونات المجتمع المدني للانخراط في هذا المد التضامني وفقا لرئيس المكتب سفيان الجيزاني نصحت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية الفلاحين المتضررين بالتدخل الوقائي للحد من الانعكاسات السلبية لسقوط حجر البرد وحماية غراساتهم من الإصابة ببعض الأمراض الفطرية والبكتيرية التي قد تنتقل عن طريق الجروح وجاءت هذه الدعوة تبعا لتسجيل نزول حجر البرد بمناطق للإنتاج بالجهات الغربية والذي انجر عنه أضرار متفاوتة الحد على مستوى غراسات الزيتون والأشجار المثمرة والخضروات مما قد يؤثر سلبا على النمو الخضري العادي للأشجار وطاقتها الإنتاجية إلى جانب تدني المردودية الاقتصادية نبهت وزارة التشغيل والتكوين المهني طالبي التكوين وعموم المواطنين إلى تسجيل ممارسات غير قانونية لدى بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة تتعلق بإيهام العموم باكتسابها صفة قضائية لا تتمتع بها قانوناً تعلم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية باستئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي عنابة تونس ابتداء من يوم غد الثلاثاء 15 سبتمبر وكانت الشركة قد أعلنت مساء الأحد أمس تعليق سفرة القطار الدولي تونس عنابة المبرمجة صباح اليوم الاثنين، وذلك نظرا لوجود أشغال بالقطر الجزائري الشقيق على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غار الدماء وعنابة. في الشرق الأوسط استشهد مواطن فلسطيني مساء اليوم بعد قصف الاحتلال مدينة خان يونس، وأصيب أكثر من 10 فلسطينيين اليوم جراء قصف استهدف خيمة تأوي نازحين في مدينة غزة. ومن أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، وقال إنه سيقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنخرط في هذا المسعى. موعد الإخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام التاسعة. إلى اللقاء.

0: محلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

بالاول حبيبي يا

0: كلثوميات.
1: تمام التاسعة هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. يلتحق غدا نحو 1,341,000 تلميذ بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد إذانا بانطلاق السنة الدراسية الجديدة 26 و 2027، بزيادة قدرها 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية وفق آخر المعطيات الإحصائية لوزارة التربية. وفي الجهة تستكملت المندوبية الجهوية للتربية بسليان استعداداتها لانطلاق الموسم الدراسي الجديد والذي سيشمل فتح مؤسستين تربويتين جديدتين لاستقبال التلاميذ بالتوازي مع تواصل أشغال الصيانة بعدد من المؤسسات التربوية وفقا لما أفادنا به اليوم المندوب الجهوي للتربية بالجهة. وقبل يوم من افتتاح السنة الدراسية الجديدة ومع تزايد الإقبال على المكتبات، تذمر أولياء التلاميذ بمدينة الكاف من البيع المشروط للكراس المدعم باقتناء مختلف المستلزمات المدرسية، فيما أكد عدد من أصحاب المكتبات تذبذب التزويد بالكراس المدعم، وذلك أثناء ريبورتاج قامت به اليوم الزميلة كفية الفرشيشي. يواصل المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة بولاية الكاف توزيع المساعدات المدرسية على عدد من التلاميذ من أبناء العائلة مع حدود الدخل بمختلف معتمديات الجهة، داعيا مكونات المجتمع المدني إلى الانخراط في هذا المد التضامني. انطلقت اليوم بمعتمدية تبرسق أشغال مشروع تهذيب حي الزهور الذي يشمل عمادة تبرسق المدينة، وذلك في إطار الجيل الثاني من برنامج تهذيب الأحياء السكنية بإشراف وكالة التهذيب والتجديد العمرانية. نصحت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية الفلاحين المتضررين بالتدخل الوقائي للحد من الانعكاسات السلبية لسقوط حجر البرد وحماية غراساته من الإصابة ببعض الأمراض الفطرية والبكتيرية. نبهت وزارة التشغيل والتكوين المهني طالبي التكوين وعموم المواطنين إلى تسجيل ممارسات غير قانونية لدى بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة تتعلق بإيهام العموم باكتسابها صفة قضائية لا تتمتع بها قانوناً. تعلم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية باستئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي عنابة تونس ابتداء من يوم غد الثلاثاء 15 سبتمبر. وفي الشأن الفلسطيني، استشهد فلسطينيون مساء اليوم بعد قصف الاحتلال مدينة خان يونس، وأصيب أكثر من 10 فلسطينيين اليوم جراء قصف استهدف خيمة تأوي نازحين في مدينة غزة. مستمعينا الكرام، هذه الأخبار مفصلة وأخبار أخرى تأتيكم في نشرتنا القادمة في تمام 10:00. إلى اللقاء.
3: بين ثنايا الذاكرة.

مساء الخير مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم جميعا أينما يصلكم صوتنا. أهلا بالجميع معنا في هذا الموعد الجديد في هذه الحلقة الأولى في الشبكة البرامجية الخريف شتاء 2026-2027. نرجع للتوقيت الشتوي، نتبعوا التوقيت الإداري تقريبا، وقت يقولوا ندخلوا التوقيت الشتوي معناها انطلاقا من 1 سبتمبر ينتهي العمل بنظام الحصة الواحدة ونرجعوا لنظام الحصتين، وتتبادل برشا حاجات، والأكيد معناها أنه مع العودة المدرسية والجامعية تتغير الحياة وتنبعث حياة جديدة في العائلات، في الشوارع، في الأنهج، في المؤسسات التربوية وغيرها. أكيد عودة ميمونة إن شاء الله نرجوها للجميع، ربي يوفق وليداتنا وبنياتنا وليداتنا الكل، ربي يوفق الجميع. عودة مدرسية أكيد معها

0: تقولها حتى التحية الأولى معناها. أهلا وسهلا بيك دكتور.
1: بيك أرحب
0: لك. كأنك مقرب شوي ولا كيف؟
1: أي أي تاو حل عن جنبي الشبيك أعطيه لي للتخرة.
0: أي رد بيك عاد.
1: هو تغيير اللي يصلح كيف هيك.
0: أي
1: مشكلة. أقل تغيير في المعدة
0: في الهواء
1: في الهواء كهو يستبر اللي يستحفظ على الشعر
0: اي واحد يستحفظ على شعره ايش يعمل له معناه كي انا غالب معناها فما فترة
1: اي هو اي الشعر عنده حياة بابو نحن بكري عشنا بك شعر طويل والناس اللي
0: طلعت موضة وقت هذيك
1: يقولوا لنا يا ولادي يروا كل ما تقص الشعر الواحد يقوى وفعلا خاطر شعرك يتطول يجب تمشي تتغذى بكل واحد
0: بكاش
1: تموت في أطراف
0: صحيح
1: فبتوا يعرفوا
0: سيرتو
1: كيما عندهم زيت وكل الحقاقير عندنا احنا ما رديناش بالنا ما استحفظناش عن تاول جات وقت الصلاة تخلص
0: الخريف معاه تتساقط اوراق الخريف
1: يعني كشعر يعني نكبروا هي كانت عندنا هذيك شو ده كشفيه حلو ياسر قادم الشتاء فهبت الاعاصير وكذا الشط كيفاش تهجر
0: وتهجر
1: كيفاش حلو ياسر خريف خريف رومانسي ياسر فيه برشا
0: بالضبط
1: حتى بال
0: حتى على مستوى المزاج والتقلبات نتاعو
1: معناها الخريف هو بحكم يعني معتدل يعني به يفيد برشا طبيعة
0: صحيح
1: ما عادش السخان
0: ان شاء الله نكون وقتعنا معها صيي معناها اخر موجة حر
1: تسلف ايامات
0: تسلف ايامات قويل الرمان تقول انت مش بشي طيب الصفر
1: والروس بتاعنا واش ليه من السخان اكثر من البوصلي روسنا وشي صح وشي طيبها صعيبة روسنا
0: هو معناها توا مع التغير المناخي هذايا لكن قبل ما كانتش هكا الحياة دكتور كانت تقريبا
1: ولاد البواسم كانت بيامركي
0: اي بالضبط اي
1: الشتاشتة والخريفة خريفة وربيع ربيع
0: القرة قرة
1: وكل شيء مضبوط مع برنامج
0: اي صحيح
1: ما يسمى كيف يقولوا الرزنامه بتاعه يعني في كل شيء
0: رزنامه فعلا
1: ونحن عايدين نتكلموا على الرزنامه الفلاحيه كل شيء مضبوط مع الارض مع الحيوان مع فهمت كل شيء كان مضبوط
0: صحيح تغيرت تغيرت تفنست معناها حتى الطيور المهاجره معناها
1: بالضبط هي ضيعت البوصله بتاعها
0: ضيعت البوصله معناها ساعات ولينا نلقوا الحاج قاسم يقعد حتى الشتاء
1: هي هي
0: اللي هو معناها المفروض اخر الصيف يهاجر معناها
1: واحد يفرعس الحاج قاسم يفول فير
0: مش حاجه يصير يتفرعس الحاج
1: قاسم شيء فرعس ما يفرعس يعني تو نحن ولكن انا لقيت الحاج قاسم في بيت يغرطه بل في يشرب فك الحواض شاحت لقيته بيت مسكين دي بشوفه يعني فهمت يبدا يجي لي الماء غادي تلمع طش ما بيت مسكين شيء غيظ
0: اي غيظ خاصة انها
1: العصافر
0: اي خاصة انها طيور عندها علامة مميزة معناها عندها دلالة قدومهم يعني قدوم الربيع هو الخطيفة
1: اظن الله يعرفش صحيح غلط يمكن مش يكون عندنا صعوبة مع الخطيفة يعني أظن الخطيفة
0: كيفاش؟
1: يبدو أن ما عاش مش تزورنا
0: هي نقصت برشا معناها الأعداد نتاعها
1: كيما حل في فرنسا
0: اللي هو أكيد أنه الخطيفة نقصت برشا الأعداد نتاعها
1: كيما حاجة اختلت
0: أي أكيد
1: كل بحاجة تختل
0: دورة
1: الدورة ذيك إلا ثم نوع متاع حيوان يخرج مع
0: يخرج على الدورة هذيك بالضبط
1: شوف الطبيعة راهي
0: نظام أي نظام متوازن
1: ياسر بالطبيعة وقاعدين نخلصوا في هك العبث
0: صحيح
1: ثم برشا عبث انه استهلكناها وبشي ما اكثر من اللازم. تولى كل شيء في الماء في الواحد في
0: وهذا بطبيعه الحال معناه الاختلالات هذه ولا التوازنات هذه

0: تحدث ارتباك، تحدث ارتباك معناها هنشوفه حتى لدى الحيوان، والارتباك هذاك يوصل للإنسان.
1: الإنسان بيده تو ولا بنرفز يوميا يعني، مش تسمح حسه
0: بالضبط،
1: ما عادش صبور، ما عادش يوسع باله، ما عادش
0: اي صحيح. ريتا لاحظت هذه
1: اي صوتي في سامي صوتي في فيش خاطر الناس كلها تحت الظروف
0: تحت الضغط اي
1: اي بعد
0: اذا ضغط الماده ضغط الوقت وضغط الالتزامات
1: ودخلت المدرسه وطلع له
0: وليه ورقه تذوره ورقه الماء وراه ورقه التليفون
1: وراه خلاص
0: اي ما يتنفس شيء صحيح
1: حليل الزوالي
0: اي فوسط هذا الكل الزوالي معناها
1: شايف العفس
0: اي بيه دكتور شنو حوالك عنا اسبوع ما تقابلناش
1: انا كيف يقولوا صاب دين تو القضيه تاع راس صمود
0: صمود
1: ما عادش عندنا بكري كنا
0: عندك زياره زرت معيتي غرته ولا
1: لا لا الاسبوع هذا عندي مده
0: عندك مده ما مشيتش
1: ولد كي نمشي زيد قلبي وجعني فيها
0: والمارشة متاعك مازلت مستحفظ عليها ولا تقريبا
1: والتحدى حد وصل بلاد نمشي مش نقضي ما اللي كانوا مشجعين الغلب هم منه عطبوا
0: هو ربما برا نرجعها الحكايه ذي كل لزقوها في الطقس معناها الطقس
1: تقولوا الطقس اي تو ان شاء الله الخريف الخريف تو نحاول
0: كيفاش هو المثل الشتاء شده والربيع منام والصيف ضيف والخريف هو العام معناها دخلنا فيما يسمى بانه الخدمه الكل هنا
1: اي الخريف
0: في الموسم هذا
1: الخريف باهي يعني كيما كان التونسي هادي وديع
0: كان التونسي
1: اي
0: كان تو ما عادش
1: تو
0: متوتر معناها
1: متوتر متوتر عايش
0: كان يسوق متوتر كان قاعد معناها يشوف في قهوة تلقاه متوتر
1: يفسروا بها الادغال نحن شو يقول لك دولة القانون شو معناها دولة القانون يعني ما بين الناس كل يوجدوا حاجه باش معناتها الناس كلها تعيش مع بعض تو باش للادغال فهمت الادغال يقول لك ثم نوعين بتاع حيوانات تفز باش تجري باش تاكل تحاوس وحيوانات هاربه باش ما
0: تاكلش وكل يجروا قلت لي دكتور معناها خلقتك برشا بعض الظواهر في المجتمع على غرار معناها الأصوات المزعجة متاع الدراجات النارية معناها الموتورات كل ليلة تقريبا معناها
1: والله أنا أشوف أنا أمنيتي إذا هما يحبوا الحس والواحد هيش بيه يمشوا كما شفت أنا في فرنسا يمشوا الكاريير هكا في عمل ولا واحد ويبدوا يعملوا فك تريال يسموها كالمسابقات يلبسوا الكاسكات ويعملوا كالمسابقات وتولي رياضة محمية عندها عندها ضمانات خاصة ضمانات للناس اللي هما تمشي في الشارع وتصورك الصغار ولا الكبار واللي ما يسمعش ولا ما يشوفش واللي هو مريض واللي هو الأعصاب واللي كذا بعد هذيك كل تشدج يعني ولا الشارع بكري شوف بس كمان انا خلط كيفاش كان الصيف كيجي الصيف النهار يبدا سخون مثلا في العشيه يبدا يرجع كيما يقولوا نسبه ترجع يتبدل تلبس جبين تعمل مشبوب
0: مشموم فل ولا ياسمين
1: والناس تحس بها اللي هو بالحق مرتاحين
0: كيف تمشي لك الهدوء تحس الهدوء
1: الدلوسية كيف تستور
0: تمشي
1: السريبية لك البلايس العالي تلقاه في العشية الناس كلها تلصق
0: في الكيف
1: وفي الكيف
0: تترشرش الدنيا بالتراكتور بتاع البلدي
1: الهدوء ذاك يعشقك باش تخرج باش تقابل
0: باش تحلق باش
1: تقعد في قهوة باش
0: تمشي صحيح
1: فتوى تيو زبوة كانك معناتها حيوان مطارد فهمت من هنا الضرب من هنا الضرب من هنا وتروطوار يزبك تمشي للكياس من هنا شو لا لا لا لا, لا, لا, لا
0: فوضى هذا الكل يشنج معناها
1: اكثر من اللي يشنج يرد الانسان مو تعرف شوف الانسان
0: ويرقد به في الليل معناها يهز الكل ويرقد به في الليل هذا
1: تشنجات ويرجع على العائله ويرجع على الصغار ويرجع على نظامك العائله والتشنج في العائله اللي هو الصغير يخرج يولي يمشي يعمل اشياء خارج وما عادش يقعدوا مع بعضهم
0: صحيح ما كانش هذا كل
1: ما كانش خلاص هذه الكل
0: معناها المدينة كانت هادئة، المدينة العتيقة
1: مربية ومطبرة ومهذبة ومستحيل تبدأ تمشي في الشوارع بتاعها في الوقت كذا لا كهرباء تتزمر عليه لا كلاكسون لا واحدة من مطور لا. فمت شفت كنت تعقل وقت تكلمنا على المدينة كيفاش حامية روحها بروحها،
0: حامية روحها بروحها صحيح
1: ايش العبث هذا والواحد
0: صحيح بالضبط
1: ما مره اطلع في الدروج بالبطور ولا
0: صحيح
1: يعني بحيث كل وسط هذاك المديني هو محضر يعني صحيح. يلم الناس لبعضها تتناقش مع بعضها تحكي مع بعضها يفادلكوا مع بعضها حتى من سيت قبل الصباح بعد ما يكملوا هكا الضافه الدار يتقابلوا قدام البيبان
0: صحيح في النهج جاي بالضبط
1: ثم ثم ثم حضارة كاملة وثم ثقافة
0: صحيح
1: لك كل التو مشات
0: اي ماني تو ما معنى انه واحد معناها من الشباب الناس ما فاهم يعني ماضي ساعتين وماضي ثلاثة متاع الصباح يبدا بك الموتور متاعه وك الصوت متاعه وك معناها الا ما
1: كان فوضى هيك يعني ذكاء يعني انسان يحب يكره
0: معناها يعتدي على
1: وعي او يعطيك صح
0: عن وعي على راحته
1: هو يعتدي على الغير ويعتدي على حريه الغير ما يعرفش عن جنبه مريض جنبه واحد مثلا ربي لبك طري في النوم بالشغل
0: صحيح بالضبط
1: بيت يخبب في مشاكل كبيره
0: الاخر بقصد ربي الصباح بكري معناها
1: يعطيك صح الاخر عنه ما ما
0: ما اي حكايه
1: هذا لكان وصلنا للدرجه هذه باللا وعي وما عادش عندنا الحس هذا وما عادش عندنا الشعور بالاخر كذا ابكي على المجتمع شو شيء الفايدة منه المجتمع في الحالة هذه ذاك علاش هذه تتفضل كم بالقوة القوة العامة
0: والقانون
1: القانون
0: اي تطبيق القانون
1: العامة يعني تطبيق القانون
0: بالضبط
1: يعني هذه معناتها يلزم
0: لانه فاتت حد
1: لان نحن علاش عاملين الدولة وعلاش عاملين امن وعلاش باش يحمي نحمي المجتمع
0: صحيح
1: هذا في حالة معناتها يرثى لها نوصل مو مشاكل وضغوط الحياة اليومية ويزيدوا معناتها أربعة خمسة
0: وليه توا معناها الأمن
1: وشمار هذاك السيد وبدو تقول مين يجيب فكل واحد هذاك البطور مش سهل البطور هذاك منين وكل الليسونس اللي وش يعمل بيت أنا قلت كذا
0: حتى شيء
1: أنا جاسوي باش يمشوا يلموا بعضهم يعملوا أسوسيشن
0: سبورتيف
1: ويمشوا يتسابقوا ويعملوا الواحد وتولي رياضة ويعملوا إيكيب ويتقابلوا مع ناس أخرى ويعملوا لي رالي اخي هم يجون شوفوا فيهم الاجانب كيفاش يجوا مع بعضهم شفتهم كيفاش يجوا مع احلامهم شفتهم كيفاش ياكلوا مطارات وكذا يعملوا التوريزم يعملوا التوريزم يعملوا معناتها لي رالي يعملوا لي روندوني يعملوا هكا ولا لا يجعلوا من هذيك بالعكس حاجه تفيدهم وتفيد المجتمع ولو مع بعضهم يعملوا رحلات يطلعوا للجبال يمشوا
0: في عوض تكون معناها عنصر سلبي تولي عنصر ايجابي
1: هي هو
0: تولي عنصر معناها سفير
1: شوفوني يعني اني فارس
0: لا حتى شيء
1: شوفك الهضره
0: لا احكي فارس
1: مش كفارس
0: وطيحتها بك الحسبة
1: وبديتي يطيح ويطيح وتكسر خليقته باش يعرف ليه ليه بدش
0: شوف هما معناها
1: نبدو واضحي
0: هما يعرفوا وهما مشكلتهم انهم يعرفوا انه تطيح على الموتور هذاك راي تهز ديريكت للارجنس
1: يولي يبكي
0: للاسف الشديد معناها رجاء معناها الحد من الظاهره هذه
1: الذي فيها وعي ولا
0: تعرف معناها فيها برشا تعرف الدكتور معناها يعملوا حملات ويشدوا موتورات ما هي موتورات
1: نعرف
0: وتنبت الموتورات من جهه اخرى
1: خويا يوصل
0: معناها شوف راي حلقه
1: اي نعم ولكن شوف الخطر تو الصراع معناتها اتضح ما بين معناتها التوحش والحضارة والأنست نحن مجتمع
0: أنانية فما أنانية كبيرة معناها في المجتمع
1: بل الواش القانون موجود هو باش معناتها يخلق معناتها توازن في المجتمع ما ثمش هذا يطغى على هذا ولا هذا يطغى على هذا في أي حاجة
0: بالضبط
1: نحن بلد قانون نحن بنحسن حظ
0: قوانين شوف نحن قوانين عنا قوانين معناها بتعجز عنها الدول الكبيرة
1: يعطيك صح وسابقين
0: صحيح
1: خوي طبقه
0: باهي دكتور يعطيك صحة هذا الدخلة متاع اليوم معناها في بداية المشوار نحيي كامل فريق العمل معنا الليلة محمد أمين يهندس هذا اللقاء تقنيا هندا تراقب هذا البث من القاعة الفنية المركزية من أمام ميكروفون دكتور محمد ليلي وكمال زدير يرجواني لكم أمتع وأسعد الأوقات معنا في هذا العدد الجديد في أولى حلقاته في الشبكة البرامجية خريف شتاء 2026-2027، فتحية للجميع. ننطلق مع النغم الأول ولنعود إن شاء الله.

0: نواصلوا في لقائنا. نرجع معك دكتور. قلنا غدوا العودة المدرسية. شو يفكرك في العودة المدرسية؟ شو تفكر شوي في العودة المدرسية متاعك مثلا؟
1: عمري كامل وانا في العودة المدرسية ومحلى العودة المدرسية وصح عليهم اللي في العودة المدرسية لأن ذيك هو معناتها النسق الحقيقي بتاع نبض الحياة الحياة عند كل المدرسة. أكل اللي يمشي واحد ملوف على التعليم
0: بالضبط
1: على أصحابه وعلى جوك المدرسة والمدرسة كنا نحبوه أعرفك
0: كنتوا تحبوا المدرسة؟
1: حبوا ياسر المدرسة. وقت نبقوك 3 أشهر نبدو مش فاهمين علاش طولوا في الهدرة
0: علاش العطلة طوالت
1: أي ما فهمت
0: وكان الوقت يتمدد
1: أي
0: حس العطلة طويلة
1: توها هاي 3 شهور كسرها بشهر وشهرين ديتود. كنا عندنا في الكاف هنا زوز ولا 3 معلمين مشهورين وكون وجيل وجيل وصعاب ومن أحسن المعلمين وتفكرهم بالخير منهم سي محمد بن عياش هذا مشهور يعني فهمت ربا جيل وجيل وكان صعيب ولعب ليه معناتها اللي قراوا عنه هذاك يعطينا شهر شهرين مرات نبقوا عنه يعني بك 3 أشهر اي باش ما تضيعوش
0: معناها باش مش ما تنساش المعارف اللي اكتسبتها معناها
1: ونحن ما قلقناش نمشوا نرجع فهمت خاطر اكثر حريه لبحاله بالمدرسه ولكن بعت البيل فايده انه متولهين ما يقول لك معناتها الوزيفيتي بيرد تولي فيس معناتها الفراغ والشباب والمال معروفه يعني يهلكوا
0: بالضبط
1: وبالتالي نحن من حسن حظنا وقلناها برشا مرات في الكيف كنا مأطرين بالكشفيه
0: منظمات الجمعيات
1: والصيف ونمشوا بالخيب ونمشوا نعملوا خرجات يعني مأطرين ما بلاش مسيبين كل
0: سن وكانت فما رغبه من الشباب الاقبال على
1: طبيعي
0: على الحياه هذه
1: معناها اقل القراءه يا سيدي كانت المكتبات سواء تاع المدارس او المكتبات العموميه ولا هذيك كانت معناتها حاجه معناتها مرغوب فيها تمشي تلقى المكتبه معبيه والناس تسلف في الكتب
0: اي صحيح
1: وبنيتنا نحن
0: تسلف في الكتب
1: تسلف في الكتب نحن بنينا فهمت يعني حاب نقول يعني ما نقلقوش
0: ما تقلقش يعني
1: ولكن ديما المحور الاساسي هو نقرو نطلعوا
0: معرفه
1: السينما حدث ولا حرج الرياضه الواحد كذا البيسيد في الصيف البيسيد الميليتاري ثم ناس يتغربوا بها يبقوا شهر كامل وهم يعوموا كذا فهمت وفي الليل تبدا حفلات فك البيسيد وجو ونعمه وعليا وسيدي علي الرياحي اي معناتها ثم بسبب غبطة الحياة كانت حياة حلوة بسيطة وحلوة
0: بسطتها معناها كيفاش نقولوا معناها جمالها ورونقها فك البساطة متاعها
1: بالضبط
0: على قد ما كانت بسيطة وكانت تمشي بخطوات
1: طيعة وجيك معناتها كيف يقولوا سبق الخير معناتها تلقى الخير
0: بالضبط
1: ديما معناتها متفاعلين أنا قلت صغار حتى تبدا بالطبقة بعدها متواضعة ولا كذا ديما عندك الدولة موجدة بارشة آليات بالمنظمات المكتبات
0: هذا مهم جدا
1: ما تضيعش ما عندكش الا الفراغ هذا ما ثبش خلاص نحن هاي سيدي نحن حتى محسوب لاخر السكوندير مش واحد مرات يتكيف وتلقاه في قسم كامل تلقاه واحد ولا 2 معروفين اليوم صغار يتكيف
0: صحيح
1: شفت الفرق
0: فقر صحيح اي معناها هو في كل الاحوال ما نجموش نقيسوا معناها اجيال جيل ولا زوز ولا 3 ونسقطوا واقع على واقع لكن يلزم نتعاملوا مع كل واقع بنواميسه وبقانون وبتعقيداته بالضبط مثلا من ذلك معناها كي نقروا وطلعنا معناها الأخبار في الصحف وإلا على معناها التلفزيون وغيره تعامل الدول مع التكنولوجيا الحديثة ومع الهاتف الجوال معناها فما دول رفعت شعار انه مدمر الأطفال ومدمر الشباب هو الهاتف الجوال
1: صحيح
0: ومعناها منعوه منعا باتا انه باش يكون في يد التلميذ وهو جاي للمدرسه.
1: بس صحيح
0: الى مستوى البكالوريا.
1: صحيح صحيح.
0: فما دول منعات ومنعا باتا وصلت حتى للعقوبات.
1: اي موجود.
0: نحن في تونس موجود القانون. موجود ممنوع اصطحاب الهاتف الجوال الى المؤسسه التربويه. لكن تفعيل القانون هذايا شنو اللي يمنع من تفعيل القانون هذايا؟ ما يمنع حتى شيء. الإدارة إنها تعاقب على التلميذ
1: بالضبط.
0: تفك له تليفونه ولا تنحيه له حتى يكمل الحصة نتاعه ويمشي يزي يروح على روحه. القانون موجود.
1: صحيح.
0: كانت الحياة أبسط منك برشا. نرجع شوي للحنين الماضي. العودة المدرسية. تتفكر أول نهار ليك معناها العودة المدرسية؟
1: أي هزي الوالد وتفخر بي ووري فيها في الناس ولدي ودي شيخ هز كرطاب وهدرة كبيرة وطبلية وماشي فك كانت القهوة داخل عليها أول وقت هزني بالقهوة في المقابلة الغريبة بابا وصلني حتى الفرانكو عراب فهمت هذاك الطريق الكل
0: نزيد نذكر الفرانكو عراب اللي هي
1: يعني مدرسة سوق الخميس ساحة قرطاج
0: مدرسة سوق الخميس
1: بالضبط فهمت النهج هذاك الكل كانوا بكلهم عبر حوانت منه ومنه ما ثمش بلاصة ما فيهاش فهمت كانت تعج بالحياة خرة خرة خرة طواحين بتاع فهمت كانت يعني بالحق وبعد الجيزة ما ثم تحت السوق فهمت هذه كلها كانت معناته وكل فنادق وكل واحد فهمت عاد شقين الحارة والناس كله مبروك مبروك كذا
0: تفكر بقدة
1: تفكر مليح مليح النار هذاك وزيد أقول لك حاجة بالريزبين والجيزبين نفس ال بعد واحد آخر قريب لنا ثنا عنده قهوة وعنده تويب هيزم للمدرسة
0: توأمي هي هي تمام
1: برا يزمين بعد ودخلنا نفس النهار ونعقل عليه وتعرفنا بعضنا ساعة صغار فهمت إما برا يزمين وزمين النهار اللي بدخل فيه سكندر للمدرسة من علي هو بين وذاك جاي ببنيته
0: جاي بنته
1: قلت له اسمه الحبيب حبيب تعقل على تعقل على
0: شفت
1: الدنيا سبحان ربي شوف برا شوف قديش عندها عندها قرابة 40 سنة حكي ذيك 40 سنة
0: 40 سنة
1: حياة كاملة
0: اي حياة كاملة بالضبط اي
1: فهمت لا واكثر اكثر خاطر ولدي يعني 46 سنه 46
0: سنه
1: 46 سنه تتركوا بريسك نص قرن
0: اي
1: نعاودوا نتقابلوا هو جاي ببنيته انا جاي كذا
0: نتفكر اول نهار ليا معناها ونحن تحدثنا على الماضي كي والحنين والذكريات شوي في مدرسه حي الرياض معناها
1: اي
0: اول نهار هزتني الوالده معناها ربي يرحمها ونتفكر انها شادتني من نيدي وانا نبكي نهارتها مش نفهم حتى شيء وعلاش تبكي ما ندري سالتني قالت لي علاش تبكي هكا قالت لي وش بيك تبكي وعلاش قلت لها مانيش عارف روحي وش باش نقول وش باش نقول كي سالوني وش باش نقول ما نعرفش قالت لي هما مش يسالوك مش يعلموك حاجات والله كيف هكا دكتور
1: صحيح
0: وجايين سي شادي الغريسي الله يرحمه كان هو المدير كان هو المدير تاع المدرسه
1: سبحان ربي قرر
0: قال لي ما تخافش مش باش تقول حد شيء باش نلعبوا وباش نضحكوا وجبد من جيبه كعبتين حلوه مدهم لي
1: شوف
0: وعمل هكا نحالي ايدي من ايد الوالده معناها ما حسيتش بك
1: الفراق
0: اكل فراق ما حسيتوش
1: اي عندك اي
0: ومعناها وفجاه حبست الدموع
1: اي
0: ودخلنا للمدرسه وانطلقت الحياه وانطلقت المسيره معناها
1: مسيره جديده
0: وشوف كيفاش معناها
1: كيما فطبوك يعني
0: بالضبط واحد تفطم
1: صحيح
0: صحيح وليت نمشي وحدي للمدرسه ما نقلقش
1: بالمرحله واللي يعمل الروتار
0: شوف البيداغوجيا نتاع المدير معناها
1: سي الشيء اللي قرر
0: يعني ربي يرحمه معناها
1: وعلمي معناتها والله يرحمه
0: ما شاء الله هي شوف
1: ممتاز ياسر سي الشيء
0: كيفاش معناها
1: الدنيا معناها بك المعلم كنت قلت لي سي الشيء برسك رغرغت
0: له
1: قرني ثلاث ولا اربع سنين في الابتدائي
0: شفت
1: وسما بوكو ماركي ولده اظن في باريس تو كل مره
0: يمكن
1: تفكروا معناتها لا ناس اخرى
0: اي شفت
1: كانوا عندهم شوف كيفاش
0: عطاك اي كابتن حلوه معناها يعني خذاك العلاقه بتاع الخوف اي وكل خوف وكل رعب وكل المجهول صحيح ما عادش حتى شيء مجهول بالنسبه بالنسبه لي طيب باش ندخل مع اولاد كذا
1: تجلب البيداغوجية
0: نهار الاول ديما عنده وقع خاص
1: عباره عن عالم جديد يدخل فيه الواحد ويبقى يعقل
0: يبقى يتفكر الواحد يعني نهار الاول ما يتنساش
1: اي خاطر نهار
0: مميز
1: اي وبحلاها المدرسة و...
0: كيما النهار اللي تاخذ فيه السيزيام تتفكروا نهار النتيجة تاع السيزيام نهار نتيجة البكالوريا ما تتنساش معنى المحطات هذيك ديما العودة
1: المدرسية كنا نحبوا المدرسة لأن هي محظنة جديدة
0: أي بالضبط
1: أخي أخص المدرسة عندها أفونتاج ترتحك بالعيلة ستدير ما عندكش مشكلة ما هيش عيلة مفروضة عليك هذه حاجة وترتحك بالحب يعني تحلك أفق أخرى وناس أخرى وتولي تعرف اللي ذاك جزائري وذاك قبيلي وذاك ما نعرف شان
0: عدابي
1: والأخر كذا وذاك من حبت كذا والأخر من
0: تعرف على الحياة معناها خارج المدينة
1: يجيبوا كل يوم على بغل كانوا بكري ما برشا تلير دي جو يومين على البغل فهمت وقروا
0: كانوا متميزين طيارجية وطبة ومهندسين ومعلمين وسادة
1: مصعد اجتماعي متميز بحيث وثم بعد عاد سي كمال تدخل تبدأ تمشي وتقرب عاد لك الفترة الرومانسية ونال هو واحد يبدأ يصاحب عاد بشوي بشوي ويبدأ يستنى في صاحبته اخت استرزع كذا كان محروم منها وبعد تجيك الضوء بتاع الخريف ممتاز ياسر فيه الش والطقس ما هوش بارد ما هوش سخون
0: معتدل طقس معتدل معناها هو احسن طقس تقريبا هذايا معناها خروج الصيف
1: عندهم بك معناتها تنجم نقول مغروبين ومخبوطين وكذا في الشعر هذاك الموسم تاعي
0: تسيب
1: فيه القريحه فهمت اي انا نتفكر ديما الروتري عندها شارب خاص
0: صحيح اكيد العوده واللقاء الاصدقاء وكانت قبل معناها كي كبرنا شوي وتحكي انت معناها على الفتره نتاع الرومانسيه وغيره كبرنا شوي في السكوندير ولت عندك الكراسات نكتبوا فيها لبعضنا معناها كل واحد وكراسته واصحابه يكتبوا له معناها سوفينير
1: يعطيك
0: صح يعاود يقراهم في الصيف
1: كي دور وش اسمه كان الكراسه الذهبي
0: عايش كيف
1: حاسين بعد كانوا
0: وتعيش بها الكلمه حتى ترجع قابل أصحابك ويكتب لك على النادي الفريق ويكتب لك على ريال مدريد ويكتب لك على البحر ويكتب لك
1: كان عندنا حاجة أخرى نسيناها توي كل واحد يشوف الفيسبوك هي بكري كانت في الإذاعة المجلة بتاع الإذاعة في الأخر بكل ثبك التعارف يحطوا يهبطوا تصورهم وغريوا كذا
0: ركن التعارف
1: مغروب التابر الأخر مغروب العصاف الأخر مغروب
0: وتمك المراسلات ما هي كورسبوندونس
1: هي تتطور الكتابة
0: صحيح
1: يشجعونا عليها على كونها يقول لك
0: فن الترسل روح
1: يعطيك صحة
0: فن الترسل
1: شفت كيفاش يعني كل شيء
0: بالضبط
1: عنده معنى
0: عنده
1: برا شوف تو كي يكتبوا لبعضها في الفيسبوك
0: يكتبوا النوامر تو يكتبوا النوامر يكتبوها كلمات تولي كأنها كلمات مشفرة تحسها متاع مخابرات
1: انا ديما كانت عندها كلمة حلوة باش يقولوا راهو الخط رديء يقول انت عبارة عن نبالة نقعد في محبرة
0: وسيبتها على الورقة بالضبط
1: الخط في حد
0: الخط كان نظام جدا
1: نظام اللي ما ترباش على كتابة الخط الجميل وخط سواء فرنسية ولا
0: فرنسية ولا بالعربية
1: وبك لي بلوب كانت
0: بلوم
1: بلوم سيرجو ماجور بونتوار كنت معناتها حتى بالريش كانوا أنواع وكل ريشة تصلح الحاجة ذيك الفرنسوية ذيك العربية ذيك بيكس ستيرا وزين أقول لك حاجة تعرف اللي من أكبر الكوارث على الخط هو الاستيلوابي أكل كركوبة
0: بالضبط
1: كانوا يكرهوا المعلمين وجاءوا ضدها وكانوا ممنوع باش تكتب البيك علاش خاطر البيك مسيب البلوبة تضبطك
0: بالضبط
1: اي معين
0: اي اكل الحرف متاعها
1: وين انا التو اعطيني ورقة تو نكتب لك معناتها الالفابيل كله بالطريقة وكذا بالعربية كيف كيف يعني فيدي الخط
0: بالبلومة
1: بالبلوبة فهمت تو والتو بالزلت معناتها
0: هوتي هو ستيلو الحبار بركة معناها فشكون ما يعرفش يستعملوا
1: اي
0: مشكون ما يعرفش يستعملوا
1: الحبار كان ثورة
0: اي
1: والمرونة كان بالتربة
0: اي بالتربة اي
1: تعبي من
0: بالبحر بالبحر
1: فهمت ايوه كل شيء معناتها كانوا مراحل عرفناهم
0: صحيح
1: تعرف كمان اول ما كتبت بالقلم القلم شنو هو القصبة نمشوا جيبوا القصبة وقصاها ونحضروها وطروها ونشوف فيها نعملوا فيها هكا زر باش يمشي فيه الحبار ونكتبوا به كتبنا بالقلم اللوحة هذيك
0: اللوحة
1: هذيك اللي هي مش تراثية وتاريخية هذيك نعملوها بالطفالة في المحاية وشيحها فهمت وبعد كان بزلت مبتدئ المدب هو اللي يكتب لك باللابس اللابس هو طرف رصاصة
0: كيبو
1: هذاك يكتب لك به معناتها على كل القشرة بتاع الطفيلة ذيك الشيح فهمت وانت تتبح
0: ايوه
1: تتبح بالحبار بالسبق وسبق شو سبق سبق هو الكعال بتاع السعي يبدأ تلبو بيت مع رجليه يقرق شو هذاك ويطيبوه يعملوا منه حبار خير بالفوتوكوبيز علاش شكل الوثائق القديمة التوى بالزيت بقى محافظة على
0: محافظة
1: واعمل عليها فوتوكوبي بعد 5-6 سنين ذوبك الفوتوكوبي والأصل يبقى خاطر مكتوب بحبار حبار فهمت نسموه السبق هذاك هذاك
0: ما نعرفش المعلومة ذي
1: بالحق
0: ولا ما
1: تعرفش البحاية
0: لا
1: البحاية هي
0: ماني ما دخلش للمدب يعني
1: قريتش عند المدب خسارة
0: اي بالحق
1: عملت كل شيء عملت حط العسكر والمدب من بعدها الأجواء اللي كانوا يعتقدوا أنه وقت تمشي للمحاية وتمحي أكل حروف الحروف تهبط للقاع بتاع المحاية المحاية بكلها معناتها سميهولي ذاك الغرب غرب ومد حشي يمشي في بال البد بك يبدأ واحد راسه كاسح وما يحفظش القرآن يشربوا كاس ماك الماء ذاك يعبروا صدره
0: بالعلم
1: يعبروا
0: بالمعرفة
1: كشفت المعتقد
0: هذه الخطوات الأولى متاع
1: وليك تعلمنا الخط
0: لا ترسيل الوعد
1: تعلمنا الخط وحلينا يقولوا ديما حلينا جذور على القرآن على الكلام الفصيح
0: يعني بالضبط
1: واللي عنده معنى واللي عنده فهمت وذاك ثنى هي كلنا بصفة وبأخرى ولا محل سيتي أبتروتو بالنسبة للقرآن القرآن يعني قوي على السنة ذاك يعني فهمت هو يعني ولكن بعد أعطانا كمام هيكلة حسية حتى الحس حتى فهمت كيف هي بجدد ذاك
0: صحيح
1: هي بصورتك معناتها
0: صحيح
1: عن كل شيء حتى كي تطلع على البرة تلقى تعرف جرالة كي مكتوب العربي بطيش تبوسه وتحطه في في في, في حفر تخليش يعني تحترم تحترم الحرف تحترم النص تحترم كل ما هو مكتوب تحترم اقرا اليوم نحن العكس كنا في في, في التجهيل
0: صحيح تتفكر المعلم الاول نتاعك تاع السنه الاولى
1: والله نسيت هو واحده فرنسويه بالنسبه للغه الفرنسويه خاطر نحن فرنكورا يعني عربي فرنساوي
0: عربي فرنساوي
1: والله اذا ما خدتش الذاكره يبدو لي السي ابراهيم الشيري الله يرحمه
0: ايوه
1: مش هو اعتمد بعد
0: اي ربي يرحمه
1: وانه فهمت اظن سي ابراهيم الشيري وشديت منه اظن انشدت فوق غصن الصديين يعلمونا نشيد برات حلوين ياسر
0: اي
2: نتفكر أول معلم ليا ربي يرحمه
0: سي الكسراوي.
1: كسراوي
0: سي الكسراوي في مدرسة حي الرياض. وكان معلم صعيب
1: صعيب
0: صعيب
1: اي بكلهم المعلمين كلها كانوا صعاب نباث مع ليونة نسبية
0: اي ولكن معناها يقرب بالقدا
1: بعد تخرج
0: بالنتيجة سنية انه يقرب بالقدا
1: محلبين محلبين
0: كان راجل كبير
1: ما تنجمش
0: تتصور هو وقتها راجل كبير
1: ما تنجمش تتصور معلم فاك الوقت هذاك ما ما ما ما ما هوش الواحد مع احترامي للخيال كله اما كان المعلم معلم بيني بلاستو فبت قوي بالحق يعني وإلى جانب كما كنا نحكي على سيشين للميداغوج
0: بالضبط
1: والطريقة معناتها كيفاش يعشقك فك المدرسة
0: صحيح ممتاز معناها الخطوات الأولى مع المدرسة كان لها وقع خاص وكان لها معناها الحنين وهالهديرة ذي اللي يجي من أعماق النفس معناها يرجع بالواحد معناها تقريبا إلى 45 ولا 46 سنة التالي معناها ما شاء الله معناها أنه الواحد يتفكر نهار الأول في المدرسة غدوة العودة المدرسية بحول الله. حبينا نمشي شوي بين ثنايا الذاكرة الليلة في جزءها الأول مع العودة المدرسية مع المدرسة
1: نطلب منهم يحبوا مدارسهم يحبوا قرايتهم يحترموا معلمهم واللي علمك حرف راهو بعدها أصبح يعني يملكك راهو هام ياسر هذيك بعد احترامك اللي يجهد نفسه باش يقريك وباش فهمت كيفاش هذاك راهو هام ياسر الاحترام تاع تاع المعلم علاش يقول لك قبل المعلم
0: وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسول
1: هام ياسر لأنه ذاك هو اللي يحلك معناتها عالمك على العالم وعلى الحياة وعلى كل ما هو بالأخص فرحة لأنه العلم هو معناتها إنسان ما يجيب لكش التعاسة يجيب لك كان الحاجة الباهية اللي تفرحك اللي كي تيبرفي
0: اون فرونسي
1: فهمت ديما تبدا كيما نقرا نحن نبدو نقرا فيك القصص بتاع سدابين وكل واحد وليش جتنا هذيك ما جتنا ماك القرايه اللي قريناها هاك رانا تحل لك ابوابك الاحلامك المغامرات وكل واحد بالفرنساوي كيف كيف
0: صحيح
1: جوليفير وكذا شفت معناتها يعني اللي علمك لك الحرف وك حلك ابواب
0: اكيد
1: وابواب هذيك معناتها تخليك انت بيدك معناتها ترحل
0: وتسافر الى عوالم اخرى
1: بالضبط
0: عوالم المعرفه عوالم العلم ما ترتقي المجتمعات الا بالمعرفه والعلم
1: طبيعي.
0: بالقراءه بالمطالعه وكل ما عنده علاقه بالعلوم بصفه عامه. شكرا لك دكتور. نختموا الجزء الاول. الجزء الثاني بحول الله موضوعنا باش نرجعوا الى ثنايا الذاكره مع الأسوار مع المدينة العتيقة مع معناها حركة البناء والتشييد اللي تعرفها المدينة العتيقة في جزء البرنامج الثاني إن شاء الله.

0: ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
1: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكيف شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات.
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية وبرامج إخبارية حينية.
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم.
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب.
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
1: مقرين من بعيد 24 ساعة. بوابة إذاعة الكاف في خدمتكم. The station. www.radiokaf.tn.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: 10 ليلا هنا على موجتنا.
5: صوت الشمال الغربي.
4: طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم لأخير نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. وضمن عناوينها أكثر من 2 مليون تلميذ يلتحقون غدا بمقاعد الدراسة وأحداثات تربوية جديدة من بينها مدرسة والفرصة الثانية بباجة. وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين إلى التدخل الوقائي للحد من الانعكاسات السلبية لسقوط حجر البرد وحماية الغراسات. وبمعتمدية بورصة انطلاق أشغال مشروع تهذيب حي الزهور الذي يندرج في إطار الجيل الثاني من برنامج تهذيب وأدماج الأحيائية السكنية. يلتحق غدا نحو 1,341,000 تلميذ بمقاعد دراسة بمختلف جهات البلاد إذانا بانطلاق السنة الدراسية الجديدة بزيادة قدرها 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية وفق آخر المعطيات الإحصائية لوزارة التربية. وفيما يتعلق بالإطار البيداغوجي، أشارت وزارة التربية لارتفاع عدد المدرسين إلى 161,300 مدرس خلال السنة الدراسية الجديدة مقابل 158,400 مدرس خلال السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 2,993 مدرسا. وعلى صعيد الخارطة المدرسية، سيرتفع عدد المؤسسات التربوية إلى 6,178 مؤسسة خلال هذه السنة الدراسية. كما أعلنت الوزارة عن استحداث 3 فضاءات تربوية خصوصية جديدة من بينها مدرسة والفرصة الثانية بولاية باجة. وفي سياقنا متصلا، استكملت المندوبية الجهوية للتربية بسليان استعداداتها لانطلاق الموسم الدراسي الجديد الذي سيشمل فتح مؤسستين تربويتين جديدتين لاستقبال التلاميذ بالتوازي مع تواصل أشغال الصيانة بعدد من المؤسسات التربوية وفقا لما يضيف المندوب الجهوي للتربية عبد الله المغري.
6: نحن على أتم الاستعداد لانطلاق السنة الدراسية. تتميز هذه العودة بمولودين جديدين. عندنا مدرسة الإعدادية بالقاسم الشابي ببوعرادة جاهزة لاستقبال التلاميذ. طاقة الاستيعاب 382 تلميذ. فيها فضاءات تدريس متوفرة. الإطار التربوي تم تعيينه. العملاء إطار الإشراف مديرة جديدة وقيمة عامة جديدة. أما بالنسبة للمدرسة الابتدائية حي حشاد بسليانة المدينة إحداث جديد فهي كذلك جاهزة ومجهزة. ستنطلق في البداية بقسمين، قسم تحضيري وقسم سنة أولى، ويتم تباعا خلال السنوات القادمة تسجيل تلاميذ من أقسام أخرى. بعد ذلك لدينا 34 مشروع جاري، إما يتمثل في توسعة أو إضافة قاعات جديدة أو صيانة طفيفة أو صيانة عامة. كذلك لدينا مشاريع أخرى مبرمجة.
4: وفي الكاف يواصل المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة بولاية الكاف توزيع المساعدات المدرسية على عدد من التلاميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل بمختلف المعتمديات، داعيا مكونات المجتمع المدني للانخراط في هذا المد التضامني وفقا لما ذكره رئيس المكتب سفيان الجيزاني.
7: انطلقت توزيع المساعدات المدرسية اللي تمتعت بها جميع معتمديات ولاية الكاف. دخلت معنا عدة جمعيات وودادية وزارة التربية وعدة بنوك زرعوا الفرحة والبسمة عند التلاميذ. وكان معنا أبرز ممول هو التضامن التونسي اللي كانت متع عدة مدارس بعدة مساعدات. الدعوة باش يشاركوا معنا عدة جمعيات المساعدات المدرسية. المساعدات الاجتماعية شملت جميع المعتمديات. مشينا المعتمدية السرس، مشينا المعتمدية تجروينا، قلعة الخصبة، قلعة السنان، معتمدية الدهماني. ندعو عدة جمعيات أخرى باش تنخرط معنا إيجابي وباش تزرع الفرحة لدى العائلات المعوزة.
4: إلى ولاية باجين انطلقت اليوم بمعتمدية تبرسق أشغال مشروع تهذيب وإدماج حي الزهور الذي يشمل عمادة تبرسق المدينة، وذلك في طاري الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية الذي تشرف عليه وكالة التهذيب والتجديد العمراني. ويشمل المشروع تهيئة وتعبيد الطرقات وتحسين شبكة تصريف المياه المستعملة، إضافة إلى تعزيز التنوير العمومي وإحداث حديقة عمومية بكلفة جملية قدرت ب4 ملايين دينار، وفق ما يضيف عضو المجلس بتبرسق مولدي بن اسماعيل الذي تحدث للزميلة فاتنة التجاني.
8: يوم تاريخي، مشروع تنينيه برشا، مشروع تابع لوكالة التهذيب والتجديد العمراني، دارت الأشغال اليوم تحت إشراف السيد ولي باجا. المشروع يشمل جزء عمادات، عمادة عين كرمة، جزء من عمادة برسق المدينة. المشروع هذا يكلفته حوالي 4 مليارات، ممول ميزانية الدولة، قرض من البنك الأوروبي للاستثمار، قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية، وهبة من الاتحاد الأوروبي. والهدف من المشروع هذا تحسين البنية الأساسية وتسهيل تنقل المواطنين، يشمل تعبيد طرقات، تنوير عمومي، تركيز حديقة عمومية. أناس قعانات لعبات سنوات من طرقات مكسرة ومحفرة ويستنوا يشوفوا في المشروع الجس على الأرض الواقع، وإن شاء الله توصل الأشغال في أحسن الظروف وتحترم الأجال لأجال، وإن شاء الله مش تكون 300 يوم، وتكون هذه خطوة إن شاء الله أولى لمشاريع أخرى تحقق المنطقة.
4: إلى ولاية جندوبة يطالب الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري هناك بضرورة ضبط مختلف التدابير اللازمة وتوفير مستلزمات الانتاج من بذور وأسمدة، ذلك بهدف نجاح انطلاقة جيدة لموسم الزراعة الكبرى بالجهة وفقا لما يضيف الاتحاد رئيس الاتحاد لطفي الجمازي.
9: أمطار الخريف وهي ثمينة جدا خاصة في تحضير الأرض من حراثة، كما نعمل كذلك باش تتوفر البذور بحيث تصل الوقت المناسب نتاعها وتتوزع في إطار المسالك القانونية نتاعها. كذلك مادة الديابيل تعتبر مهمة جدا، وما فماش صعبة نتاع قمح من غير ما نحكم على الديابيل. إن شاء الله يتوفروا هذوما الزوز أو الوقت المناسب نتاعهم باش كفلاحة ننطلقوا في موسم جديد بكل أريحية ونحقق فازات خاصة بالحبوب. هي ككل عامة بطبيعة الحال تصير جزء نحن

0: روح. وجاءت هذه الدعوة تبعا لتسجيل نزول حجر البلد بمناطق الانتاج بالجهات الغربية، والذي انجر عنه أضرار متفاوتة الحدة على مستوى غراسات الزيتون والأشجار المثمرة والخضروات، مما قد يؤثر سلبا على النمو الخضري العادي للأشجار وطاقتها الانتاجية لجانب تدني المردودية الاقتصادية. كما دعت وزارة الفلاحة في بلاغ لها مساء اليوم إلى التدخل الفوري بالمدوات بحقول الخضروات أي الطماطم والفلفل والقرعيات، وذلك باستعمال مبيدات فطرية قابلة للامتصاص مصادق عليها للتوقي من الأمراض الفطرية. وأوصت أيضا بقص الأغصان المتضررة والتدخل بالمدوات باستعمال أحد المبيدات التي تحتوي على مادة نحاسية بنسبة ضعيفة، مع تجنب التدخل في فترات الحرارة المرتفعة من اليوم، مع ضرورة مراعاة فترة ما قبل الجني عند القيام بالمدوات. كما طالبت الوزارة بجمع الثمار المتساقطة من جراء حجر البرد حتى لا تكون مصدرا للعدوى بالأفات ومساهمة في تكاثرها. نبهت وزارة التشغيل والتكوين المهني طالبي التكوين وعموم المواطنين إلى تسجيل ممارسات غير قانونية لدى بعض المؤسسات التكوين المهني الخاصة تتعلق بهام العموم باكتسابها صفة قضائية لا تتمتع بها قانونا. ودعت الوزارة المؤسسات المعنية لتسوية وضعياتها القانونية ومراجعة تسمياتها والشهادات التي تسندها ومضامين وثائقها ووسائل تواصلها وإشهاراتها بما يضمن مطابقتها للتشريع النافذ. وأكدت الوزارة أن مواصلة هذه الممارسات تعرض مرتكبيها إلى الإجراءات القانونية والإدارية المستوجبة، فضلا عن حالة الملفات التي تتضمن شبهات مخالفة للقانون وانتحال صفة إلى الجهات المختصة للاتحاد ما تراه مناسبا في شأنها. في أخبار العالم، مستشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر اليوم جراء غارتين لطيران الاحتلال الصهيوني على مدينتي غزة وخان يونس، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية. كما اعتقلت القوات الصهيونية اليوم الاثنين قياديا في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح بمخيم طول كرم للاجئين شمال الضفة الغربية بحسب ما ذكرته مصادر فلسطينية وصهيونية. ختاما، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن إيران تريد التوصل لاتفاق وأنه سيقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنخرط في هذا المسعى. وفي منشور آخر على حسابه أعلن الرئيس الأمريكي أن روسيا وأوكرانيا وافقتا على وقف الضربات المتبادلة التي تستهدف منشآت الطاقة. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، وفي ملي تذكير بأبرز ما جاء فيها. أكثر من 2,000,000 تلميذ يلتحقون غدا بمقاعد الدراسة، وأحداثات تربوية جديدة من بينها مدرسة والفرصة الثانية بباجة. وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين إلى التدخل الوقائي للحد من الانعكاسات السلبية لسقوط حجر البرد وحماية الغراسات. وبمعتمدية بورصة، انطلاق أشغال مشروع تهذيب حي الزهور الذي يندرج في إطار الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماجية الأحيائية السكنية. شكرا على كرم المتابعة. الموعد الخبري القادم يأتيكم تمام 11 ليلا بإذن الله تعالى. اللقاء.
1: بين ثنايا الذاكرة.

0: عودة مستمعينا الكرام في جزء البرنامج الثاني. نرجع معك دكتور محمد تليلي. إذن كنا تحدثنا في حلقات سابقة معناها كان جولتنا في المدينة العتيقة وتحدثنا على أبرز معناها ما العناصر المميزة لها، وقلنا معناها أنه القصبة من أهم ما يميز المدينة العتيقة، كيف البازيليك كذلك أو الجامع الكبير ومخلوف. تحدثنا الأسبوع الماضي على الأسواق،
1: الأسواق القديمة،
0: الأسواق القديمة
1: سوق الربعة
0: سوق الربعة وغيره. تحدثنا كذلك على الزاوية الرحمانية اللي هو المتحف، متحف العادات والتقاليد. أسوار المدينة دكتور، الأسوار كذلك مهمة جدا أنه تكون مدينة مصورة.
1: هذيك سيتي بلا كي تجي انت تو مثلا قبل ان تدخل، يعني اللي تنجم تقول تقع الحمايه والاستعمار والمدن المصوره في تونس ما يفوتوش 10.
0: ايوه
1: شمعت يعني مش سهله، مدينه مصوره مدينه عندها
0: محسنه، معناها
1: محصن.
0: مدينة مصورة. مدينة محصنة.
1: يعني عندها ستاتوي معين.
0: أي.
1: شبه يعني كاتيجورية. في كاتيجورية مدن المصورة. بأبوابها وبأبراجها وبقلاعها فهمتش معناتها؟ يعني الكيف كانت محسوب في الدرجة الأولى في التحصينات. بعدها تونس اللي محل عاصمة طبيعي. أما الكيف يأتي ثاني، هو لأنه هو المفتاح الكبير اللي به منه هو تجب يدخل، فهمت؟
0: بوابة الشرق أو بوابة الغرب.
1: يعني الكاف هو اللي بعدها ثبت لمدة ثلاثة قرون الحدود الغربية للإيالة التونسية والبلاد التونسية.
0: ثلاثة قرون
1: 300 سنة.
0: 300 سنة
1: ويأخذ على جنابه وكل مرة يطيحوه ويحاصروه ويقصفوه إلى آخره إلى آخره. وبالتالي في فترة معينة هما كفاش مرات مدن تبدأ موجودة فيها كقلعة برك، والقصر البيل فايدة بتاع الحاكم، ولا مرات الحاكم يسكن فيها كالقصبة كما في تونس كان بكر الحفاصة، خاطر مفهوم القصبة يختلف في الجزائر نوع بلا. فالجزائر هي المدينة العتيقة اسمها القصبة.
0: المدينة العتيقة كلها المدينة،
1: وفي تونس القصبة هي مكان الحكم، وعندنا نحن هي القلعة اللي يبدأ فيها للرابط. لما مدينة تبدأ كما يقولوا إلى حدود نجم يقول 1735 فترة تعليم كانت مهدوعة البلاد، شمرت مهدوعة هاو كثب القصبة القلعة اللي فيها الرابطة العسكرية، والبقية أي واحد جي يدخل من أي بلاصة تهجم عليها قبائل يدخلوا أرواح بالصيد كبكري يدخلوا يخرج يعني حاب يقول ما هيش مدينة محمية، إلى حين أن وقت لي عام 1728 ثار علي باشا على عبو حسين بن علي، وبالتالي هو أبو يعني كلاعية يعني تنحضر من فهمت تذابنوا معاه الكفي في الثورة بتاعه كما جبل وسلات وهذيك عقبول كيف على كل التضامن ذاك. ولكن بعد كي رجع علي باش 1735 من جملته وكان معاه بعدها ضباط كبار جزائريين يقولوا راو كان جات عندنا القلعة ذي تحمينا وتشر الأجانب يعني اللي يهجموا على ألجي ويعني المكان الحصين بتاعها الطبيعي يعني نادر، فهمت؟ فوق جبل فهمت
0: صخري
1: ولا ذيك الكلمة ذيك اسمعها علي باش ولا عاود ربب وحصن القصبة. وهب قام به هو أدمج المدينة من خلال الأسوار الى درجه انه الكاسه بتاعو كله وفلوسه كلها ورحل هك الزيتين والسويدي وكل واحد باش يعمل معناتها التراساج بتاع الاسوار ويحسن ويحسن مدينه كيف ككل.
0: أيوة.
1: يعني ربط اوكي الكسورت مصيره بمصير المدينه والمدينه اصبحت مصيرها مصير الحاكم
0: بالضبط
1: لاول مره تاخر
0: اول مره
1: هابيس. وبالتالي لما بقولوا راو المدينه اللي هي تبدا بحص بصوره راو عندها شان خاص ومستوى خاص والكيف كانت من العشره مدن وتجب تكون هي الثانيه
0: بعد العاصمه
1: في التحصينات
0: والتحصينات نتاعها
1: وهذا قصبتين عندها قلعتين قلعة صغيرة وقلعة كبيرة فهمت يعني
0: هو براش السر فيهم هذاك ما القلعتين هذاك
1: هي خطرة هذيك قصة تكون الحابية بسبب الوجق فك الفترة هذيك لأن الأتراك اللي جاوا هنا جاوا عام 1500 محسوب 80 هكاك
0: قرن أواخر قرن 16
1: هكاك ست سنين بعد ما خذوا تونس دخلوا هنا حاربوا قبيل كانت هي اللي بقت مسيطرة على الجهة اسمه بني شنوف فهمت وقعدوا مدة وهم يحاربوا فيها وفي نفس الوقت يلزمهم يردوا الأطماع بتاع الغرب فهمت كيفاش خطروا بها ذاك وثانا عنده فكرة التمدد نحو الشرق الكيف من ناحية ذي لعب دور حاسب
0: باهي
1: عملوا قلعة المرة الأولى وقعدت القلعة ذيك هي موطأ قدم كل ما تجي الحابية باش تدافع الوحدة ولا في حملة بالحملات بتاع حتى الأداءات وكل مجمع وكل شيء هذه كهية معناتها موطأ القدم وقتاش بنوها 1600 1600
0: أيوة. بعد 20 سنة
1: أي وقعدوا هكاك حتى اللي قضاوا على بني شنوف على المقاومة بتاع بني شنوف وقت اللي قضاوا على المقاومة بتاع بنيوا قلعة ثانية عام 1637 بجنبها وشي السر فيها انه وقت اللي عملوا ما يسمى بالوجق يعني الحاميه بتكونه فيها 500 جندي 250 من زواوه زواوه هذا هما قبيليه محترفين يعني المهنه ذي العسكريه وكانوا عندهم وفاه خاص للحاكم ما يخونوش فهمت وذاك علاش يقول لك تقدمين في في الحرب مؤخرين في الراتب مساكين ديما عندهم غاديك هاك القلعه الصغيره هذيك خذوهم وعاد جابهم
0: متقدمين في الحرب متاخرين في الراتب
1: هي ديما هي بيزرع عليها ماهوش والاخرين ترك يعني جاي من الامبراطوريه يعني ولاد هذاكم حنفيين وهذاكم وبالتالي على قاعدة اللي هذاكم مالكيين وزواوه والاخرين يعني حاب يقول عنصر اثني وديني والاخرين عثمانيين معناتها بالشرق وحنفيين تكونوا هالزوز ابراج هذا هذا السر بتاعها قسمة بتاع الكيف يعني فيها زوز ابراج زوز قلاع
0: زوز قلاع تقريبا الوحيده المنفرده بزوز قلاع هذه
1: اي الوحيده اللي عندها المركب هذا معناتها في نفس البلاصه زوز قلاع فهمت يعني تبين لك اللي كونها الوزن بتاعها العسكري
0: عسكري كبير برشا بالامكان معناها الدخول لها تو دكتور معناها
1: طبيعي بالعكس كانت ممنوعه في فتره معينه على المدنيين ومن 1986 من حين خذيناها ولت معناتها مدنيه
0: معناها في الوقت الحالي اللي باش يزور معناها يلقى المعلومات هذه اللي كنت تحكي فيها انت تو معناها
1: والله كانت موجوده في اولا صحيح موجوده في الكتب ثم شو كتاب تو ما فيش جانب كبير ثم حتى السيت خاص بالكيف فيه معناتها برشا معلومات على قسمه الكيف كيف ثم كتاب تنشر في 5 لغات اسمه إفريقية وتريس سيكل ديستوار دارشتكتور هذا كاتب فيه هنا على قسمة الكيف وبرشا بعت منه ومنه ثم برشا يعني وفي فترة معينة ميزيوم لاب هذه عملتك الكيير كود يعني انت تعملك بالليباد بتاعك تطلع عندك كذا تعطيك بالضبط النص هذا
0: بالضبط تطلعك النص هذا معناها في المعطيات كل وكذلك سي
1: طيات
0: هو كده. كان منتج معنا معناها منتج برامج انت ستور و
1: سي احمد الحمروني
0: اللي كاتب كذلك معناها كيف ودون ورياف ومعرج معناها على القصبه في كتيبه كي معناها في وثائق معناها بتصاور وكذا
1: وطن الكيف عنده كتاب كامل
0: وطن الكيف وعنده
1: كيف برشا
0: كيف مدن ورياف ممتاز جدا كذلك حتى وثائق وثائق
1: معناها ما كان يبدا يسمع فينا ما هو لسنوات نشط حصه في اذاعه الكيف
0: وكان الحمروني
1: حبيبنا ومن الوالى اللي ساهموا في بناء وتنشيط سيادة مدينة الكيف وكان مختص في المخطوطات كنا ثم خدمة خدمها في الصمت وهام ياسر ومثبنة للكيف تاريخه وتراثه هو برشا عائلات قديمة في الكيف تملك مخطوطات عادة من العادات هي مكتبة مكتبة وهذيك عملنا لهم حصر حصرناهم عليهم العائلات اللي هما عندهم المخطوطات وكان سي حمد هو اللي
0: يمشي مخطوطات شنية
1: مخطوطات في كتبة قديمة ما كانش الكتاب هذا المطبوع مخطوط كانت الناس تلقاه عنده ربعة يعني شو معنى ربعة
0: معناها في شتى الاختصاصات
1: المخطوطات عادة علوم دينية
0: علوم دينية
1: ولكن ثم في التاريخ دين التاريخ الفقه العلوم الطبيعية برشا فهمت يعني هذيك الكل معناتها كانت ثم عائلات في الكاف مشهورة بمخطوطاتها انتبهنا لها ذيك ثم شيء هبط المكتبة الوطنية قبل
0: ممتاز
1: والآخر كتبنا عليه على الأقل عملنا له حصر جرد ثم وصف وكان
0: ممتاز.
1: وكان ينشط بعدها حولية تخرج كل ثلاثة شهر اسمها راس العيد
0: اي
1: فهمت هذية يجي هو عنده جانب كبير يكتب معك المخطوطات ويعرف بها
0: ممتاز
1: وفهمت عملنا أربعة أعداد وهذا الكل يرجع فيه الفضل سي أحمد الحمروني مجهوداته ومحبته للكيف وكتب برشا وعنده حتى مجموعة أقاصيص تكتبها أهداف الكيف يعني فهمت كان عنده معناتها تعلق كبير كبير بالكيف وثمن الكيف معناتها بشتى الوسائل منها هالكتاب هذا وطن الكيف
0: وطن الكيف
1: اي وطن الكيف في برشا برشا مقالات وبرشا
0: اشياء نواصلوا حديثنا على اسوار المدينه وعلى اهميتها على امتدادها كذلك على الجغرافي وغيره بعد هذا النغم دكتور تعبكش برشا وانت الليله معناها
1: الليله شوي
0: مشكوب من الهواء نسمع النغم هذا وبعد نرجع لك

0: الكاف. صوت الشمال الغربي في مكثر على الذبذبة 88.2.
1: ما دمنا في إطار من التحيات الليلة دكتور حينا معلمينا اللي قرونا، نحيي كذلك الصوت الجميل هذا، صوت مليكة الهاشمي، ونتمنوا لها معناها موفور الصحة والعافية، وإن شاء الله معناها ربي يطول في عمرها في الخير، وتبقى علامة مميزة كذلك للجهة على مستوى معناها الفن بصفة عامة، سواء غناء أو كذلك تمثيل. دكتور باهي نواصلوا مع الأسوار، معناها الأسوار الكيف، أسوار المدينة العتيقة، قلت إنها معناها كانت استراتيجية، معناها استراتيجية بالأساس،
2: وهي
1: وأصبحت المدينة محصنة معناها بالأسوار هذيك،
2: وهي مؤشر على المستوى بتاعها، هذاك هو اللي يعطيها، يسموه نحن ستونديك
1: الستاتيو،
2: وهذاك علاش تلقى المدن ديما في شعاراتها في الليزوبلي بتاعها تلقى ديما الصور والقلعة بتاعها معروفة دي. أيوة. فرنسا الكل
1: المدن القديمة
2: أيوة. كلها، ولا كما قنطرة ولا معلم يعني بارز، فهمت؟ معتها القلعة بتاعها وخلوا الشعار بتاع بلدية الكيف فيه القسمة، فهمت؟ هام جدا كما أبو مخلوف
1: ثم مخلوف
2: أبو مخلوف ثم القسم، وفعلا الثنائية ذيك تلخص
1: يعني مسيرة كاملة، تاريخ كامل،
2: معناتها أنه مدينة مقدسة بتاع معناتها تشغل الطرق الصوفية والطرقية كلها، وأيضا مدينة محصنة استراتيجية معناتها لعبت الأدوار الكبرى، فهمت؟ هذا الشعار يلخص يعني، وبالتالي الأسوار هي معناتها كي تتمثل فك الشعار ذاك يعني رأي ما هيش ساسميريد قال له
1: يعني
2: يلزم تستحقها، مش اللي يجي يحك راسه ويعمل أسوار
1: صحيح.
2: الأسوار بتاع الكيف قصتهم قصة، معناتها جايبين لها آلاف وآلاف الخدامة منهم المراقلية
1: من ورقلة
2: هذا ما يخدموا كيفاش يخدموا سنديقة كي عبوها بك الشهبة ويبدو ماشي زين ويبدو يرد سوفاه، يسموهم العبيد الرزامة في الوثائق، فهمت؟ ويبدو يغنوا مع بعضهم ماشي زين، وكسور يبدأ طالع بك سنديقة ذاك وكسور ذاك عرضه زوز ميترو،
1: العرض نتاع السور زوز ميترو،
2: زوز ميترو تضرب فيه معناتها البولي نتاع الوعد
1: مدافع
2: تبلح
1: فكتراب، زوز ميترو مش حاجه سهله
2: يعني، فهمت؟ صعيب ياسر باش
1: تحدد
2: الاسوار، وبالتالي مصير الكيف كان معناتها لعب فك الاسوار هذيك، الى درجه انه في فتره معينه ثم في عجنب البوسطة توا الواحدة ذيك سموها ريد لابريش، باب الفلة، مش باب الفلة، الفلة الفلة علاش؟ خاطر وين بوسميدة كان يهبط من
1: ثم
2: ورجع في فترة معينة في 86
1: المجرى ذاك
2: عاد وقت اللي حلوا الويد الفرنسيس أول ما خذوا البلاد بزالوا معتمدين، أول ما دخلوا معتمدين على الأسوار، عاد شدوا في الصحيح بشك الفلة هذيك يتصلحها جمعية ساعتها الأوقاف الحباس، خاطر هي اللي يعني وقت اللي جاء عام 1807 يوسف صاحب الطابع بعد ما انتصرنا على جيوش وقتها الغازية كون أحباس منهم يسموها وكالة الزيت، هذه يسموه نحن اللوتين بتاع أبو مخلوف، الباني اللي عند جنب أبو مخلوف البابا كبير، هذيك كانت مختصة في بيع الزيت وهي الوحيدة اللي تبيع الزيت، وبالتالي المرابيح بتاعها الكل هذيك هي اللي تتعهد بها الأسوار بتاع البلاد، فهمت؟ يعني منه فيه حاجة خارقة يعني كانت ديما
1: الأسوار البلاد،
2: فقط يعني كما الحباس اللي على الجوامع،
1: معنى اعتراف بالجميل لك الدور اللي لعبته الأسوار،
2: طبيعي
1: دور الحمائي
2: بالضبط، كان ثم معناتها شبه وعي وردد جميل إلى
1: آخره.
2: يعني الأسوار قعدت محل رعاية إلى أن للأسف جات البلدية الأولى بتاع الاستعمار كانت تظن أن الأسوار هذيك خانقة المدينة، جانب منها طيحات
1: هدموها.
2: وثم
1: منين الجانب اللي
2: يبدأ من فينا بالضبط؟ جبت بن عنين ثبوت جي حتى الحوارث سيدي علي بن صالح،
1: هذيك الكل كان صور
2: صوري وبزب ثم حتى في التصاور القديمة موجود. وكان حتى ثم باب في هانو ثم نزل غادي ثم باب كان غادي كباب سويدي، فهمت؟ هذيك كلها كانت معناتها أسوار، ولكن كانوا يعتبروا أنها مسكرة الضوء على البلاد والهواء رؤية قديمة يعني. كما التو مازالوا ثم ناس يقول لك باش نخفوا على السيركولاسيون نعملوا قناطر فوق الحديق. شوف كل الفكره ذكية يعني، فهمت؟ عاد تبين لك معناتها اللي فك الوقت ذاك ما كانش عندهم حس بأهمية التراث. كيما الأبواب طيحوا باب بن علي باب الحوارث،
1: هو مستعمر في نهاية المطاف حاجته بمصلحته وعارف روحه قاعد ولا مش قاعد، مش مشكلة.
2: الجهة نتاع الحوارث هذيك في توسط البلاد محسوبك هذيك
1: راس العين،
2: هذيك ربط بالمدينة الجديدة الاستعمارية يعني بمخطط جديد متعامد يعني أنا قد هكا وتتقاطع وكذا وبنايات مدنية جديدة كل ولاية كل قباضة كل ترابو كل هذيك كلها مع المحال المحكمة إلى آخره، ولت مدينة أخرى
1: خرجت البلاد معناها يقولوا نحن خرجت البلاد
2: المدينة الحديثة
1: المدينة الحديثة
2: الاستعمارية. والمدينة العتيقة بقات معناتها القلب النابض بتاعها بن عنين، هبطت بن عنين اللي هيك فيش ما يقولناش كانت في السوق
1: كانت فوق. في بطحة بو مخلوف
2: بالضبط، وبعد سبب لاس اسمها عقبة السوق، عقبة السوق بحذا بعتها نادي الضباط
1: وين الحارة تقريبا
2: النهج اللي يطلع
1: النهج اللي يطلع
2: هذاك كان هبطي طالعي هذاك يربط بدار البي، دار البي كانت هي المركز المدني وهي المركز، وبدار البي تنجم تاخذ على الصباط تهبط تمشي للحوارث أو تواصل اللوطة تهبط على الحارة.
1: أيوة
2: الحارة سموها السوق الجديد.
1: بدأ السوق الجديد
2: تمشي شو تطلع حتى تقبيلة تكلمنا حتى السوق الخميس في السوق الأسبوع أربعة وخميس وحتى المطاحن حتى يطلع حتى للقدرية آخر مطحنة فك الجهة هذيك، فهمت؟ وثم تهبط مع الحارة اللوط، فهمت؟ يعني هذه كل المحاور الجديدة بتاع التجارة. وبعد وقت تتقاطع في ثم السيغية برشا ناس يقولوا السويغية، أنا كراها الكلمة ذي ثم السويغية
1: سيغية
2: نحن في الكلمة يقولوا السيغية اللي يقولوا سويغية مش من هنا شدونا
1: ليه ليه أخوي ما تغشش المهم ما تغشش
2: شدوني لد الحاسس خطيب يعودوا فيها
1: السويغية
2: سيغية
1: كيزقوقي نحن نقولوا له زقوق
2: زقوق
1: زقوق وبعد كي ولا في التلفزة
2: ولا زقوق سقوقو انا حاسينه دوك فك القاطع مقطوع هذاك في السيغية يمشي على اليسار يزيد يولي نهج اخر ثانى تجاري هام ياسر لين يطلع على نهج احمد بن حسين فين ثم سوق اخر هذاك يربط فين من منين يطلع هذاك هذاك يجيب على سيدي بن حرز الله فهمت ويهبط للمنعنين بطحة بن علي. شفت يعني ذيك كلها كانت مسالك
1: اما كنت فما رؤية
2: اي
1: بس فما رؤية معنى
2: وغديك فين يولي المرشي السطراء يعني الكيف
1: اللي هو اقبل معنى اللي في بلاست وتوهك البنية العالية كبيرة اللي خنقت البلاد معنى
2: الهردة
1: اللي خنقت البلاد
2: والعيذ بالله والعيذ بالله ذاك اعتداء صارخ على تاريخ مدينة الكيف وعلى ذاتيتها وشخصيتها.
1: كان مرشي هذاك
2: اي هذاك كان مرشي
1: وبعد ولا حديقة ولا قبل كان حديقة
2: لا وبعد ولا حديقة وحبوا ينفسوا شوية المدينة كما عمت فرنسا طيحت الأسوار باش تنفس الواحد هما ثانا طيحوا كما جهة هذه وصل البلاد هنا في ذلك طيحوا بنيات طلعوا البنية هذيك بتاع الملوك وكل ملوتيل الكبير هذاك فهمت إلى آخره حبوا يعملوا هذا هنا في الستينيات حبوا يعملوا مركز مديني جديد يعني بتاع مدينة حديثة
1: حديثة
2: وكنا زوج ولايات وبالتالي كان الكيف فك الفترة ذيك فك قوتك السياسة اللي عملها الليبوك من صالح التعاضد والاشتراكية ودولة أخرى بعدها نقول كانت الكيف مش تلعب الأدوار الكبرى تبعتنا السليانة
1: إداريا
2: سليانة كانت ولاية كبيرة
1: أي ولاية كبيرة ممتدة مترامية الأطراف
2: بجملة أنه كانت جنوالي في طبك اسمها الفيضانات بتاع 69 جاءوا الجيش هزوه دوروه بكليليكوبتير نهار كامل يوروا فيه في الأضرار في العشيب الكل بعد ما ديخ اللي هم نحكوا في البر مش نفايق
1: اي معنى جغرافيا
2: ثلاث تونس
1: اي بالضبط
2: كبيرة كسرة ومكثر هذه
1: اي بالضبط
2: كيف كده وحتى قبل وقت فرنسا كانت تروازيام ريجيون تونس منزارة الكيف وبعد سوسة صفاقس فهمت كيف الكيف كان ديما عنده مكانة خوية ياسر
1: من عهد النوميد
2: من عهد النوميد كان ديما عاصمة لأنه يستجيب شوف أنت تأخذ تو مثلا هنا كان العمران فين في بيجة ومن بيجة يجي الكيف وتمشي طول القفص أكهو في الجزائر تضرب حتى القسنطينة باش تلقى بلاد شفتها أيوة. كانت فارغة بثمش المدن والقرى ما كانش ثم أمن وبالتالي المدن نرجع هنا للتحصين
1: لأن
2: باجة محصنة
1: الكيف محصنة وقفصة كيف أيوة.
2: فهمت
1: نفس النموذج المديني تقريبا يتشابهوا فيه ولا
2: يختلفوا أو فاشي يعني ثم ما يسبب المؤتلف والمختلف المؤتلف هو في معناتها الأساسيات بتاع ما يسمى المركز بتاع المدينة هي جامع كبير
1: الحمامات وغيره
2: أسواق عندنا نحن
1: هذول موجودين
2: والمرة اللي فاتت حكينا عليها وأهميتها وكذا والفنادق وكل شيء والمدارس وكل فهمت وكان ثم خصوصية أنه معناتها الفضاء أو المجال العمومي وحده والمجال الخاص وحده
1: أيوة.
2: ما يختلطوش
1: ما يختلطوش
2: يتسكر الأسواق تسكر في الليل
1: ممتازة دي
2: موجودة في باجة كيف باجة لهنا هنا كانت البراب دعية وكذا والسراجة وكل عندنا كان لهنا هنا نحن كانت عندنا البراب دعية
1: والسراجة
2: فهمت واللي يعملوا البرابل وكذا وشو أخر هذاك هو تبقى كل مدينة اللي تحكم فيها هو الموقع الطبيعي بتاعها.
1: الموقع الطبيعي
2: فرق ما بين بيجة
1: محصنة جغرافيا معناها
2: فرق ما بين بيجة موقع بيجة وموقع الكيف وموقع القفص
1: باهي باش نتوقفوا لهنا دكتور خليك تعمل شربة ماء ما نتعبوكش برشا ان شاء الله لاباس ترجع لنا في فورمة أكثر معناها الجمعة الجاية بحول الله في نفس توقيت الليل شكر شبابك شكرا لكم فريق العمل معنا الليلة نلتقي بإذن الله في الأسبوع القادم في مثل توقيت هذا اليوم تصبحون على خير.

0: الحديث عشر ليلا هنا على موجاتنا. السلام عليكم، أهلا بكم سمعنا الكرام إلى آخر موعد إخباري لهذا اليوم. نصحت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الفلاحين المتضررين بالتدخل الوقائي للحد من الانعكاسات السلبية لسقوط حجر البرد وحماية غراستهم من الإصابة ببعض الأمراض الفطرية والبكتيرية التي قد تنتقل عن طريق الجروح. وجاءت هذه الدعوة تبعا لتسجيل نزول حجر البرد بمناطق الإنتاج بالجهات الغربية والذي انجر عنه أضرار متفاوتة الحدة على مستوى غراسات الزيتون والشجر المثمرة والخضروات. تعتزم وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع الديوان الوطني للبريد ومركز النهوض بالصادرات والديوان الوطني للصناعة التقليدية تنظيم سلسلة من اللقاءات الجهوية للتعريف ببرنامج إيزي إكسبورت لتسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية. وسيتم تنظيم لقاء بمدينة الكاف في هذا الشأن في 14 من أكتوبر القادم. تمكنت فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتوجات الغذائية بولاية جندوبة من حجز كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للسلاك من بين حوالي 800 كيلوغرام من الأسماك متعفنة واللحوم الحمراء ومنتجات الحليب، كما تم توجيه 10 تنابيه للمخالفين وأسناد 7 محاضر صحية، إضافة إلى غلق محلين لعدم استجابتهما للشروط الصحية. انطلقت اليوم بمعتمدية تبورسق أشغال مشروع تهذيب وإدماج حي الزهور الذي يشمل عمادة تبورسق المدينة، وذلك في إطار الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية الذي تشرف عليه وكالة التهذيب والتجديد العمراني. ويشمل المشروع تهيئة وتعبيد الطرقات وتحسين شبكة تصريف المياه المستعملة، إضافة إلى تعزيز التنوير العمومي وأحداث حديقة عمومية بكلفة جمعية تقدر بـ4 ملايين دينار. تعلم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية باستئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي عنابة تونس ابتداء من يوم غد الثلاثاء 15 من سبتمبر. وكانت الشركة قد أعلنت تعليق سفرة القطار الدولي تونس عنابة المبرمجة صباح اليوم، وذلك نظرا لوجود أشغال بالقطر الجزائري الشقيق على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غارة دماء وعنابة. ختاما، استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر اليوم جرى غارتين طيران الاحتلال الصهيوني على مدينتي غزة وخان يونس بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية. شكرا على المتابعة وتصبحون على خير.
1: جماليات
2: جماليات جماليات، أسئلة في الفنون البصرية.
1: جماليات مع أحلام بوصندل.
3: مستمعات ومستمعي، مرحبا بكم على موجات إذاعتكم في هذا الموعد الأسبوعي المتجدد من برنامج جماليات. جماليات برنامج ثقافي يطرح أسئلة في الفنون البصرية. ولتذكير متابعينا بما أننا في البدايات من برنامج جماليات، هو موعد أسبوعي يعتني بقضايا الفنون التشكيلية وإشكالياتها، يطرح تساؤلات حول واقع الفن التشكيلي الراهن في تونس، ويحاول أن يعرف بعض المفاهيم المتداولة التي تطرح حول بعض المواضيع والتي تستدعي شرحا للمستمعين. يقدم البرنامج أيضا بعض المختصين والباحثين المهتمين بمجال الفنون البصرية يعرف بالفنانين التشكيليين في مرحلة متقدمة ويقدم تجاربهم، كما يتناول بالنظر إشكاليات الإبداع الفني المعاصر. يحاور في أركان فقراته من خلال فقرة استضافات بعض الفاعلين في الساحة التشكيلية التونسية، ممن سمحت الفرصة لهم بذلك طبعا، ليحاول النظر معهم في قضايا الفنون البصرية. في هذا الموعد الجديد اليوم نستقبل ضيفة الفنان التشكيلي دون شك، وابن الفنان الراحل الذي فارقنا منذ صائفة 2024 سي صادق قمش رحمه الله، والأستاذ بالجامعة التونسية في مجال الفنون البصرية السيد نعمان قمش. مرحبا بك أستاذ سي نعمان. لقاؤنا اليوم نحاول معك كما تمت البرمجة لذلك التطرق إلى سؤال جوهري مرت به الأجيال الفنية في حقبات تاريخية عاشت فيها، أي منذ نشوء المجموعات الفنية التشكيلية في تونس أو حتى قبل ذلك، ألا وهو سؤال الفن المعاصر، وفي ذلك محاولة لتقديم معنى أو مفهوم لهذه التسمية التي ما فتئت تتطور عبر التاريخ، ومن ذلك أن زمن السبعينات مثلا يعتبر فنانوه معاصرين في زمنهم مقارنة بسابقهم أو زمن الثمانينات إلى آخره. ونسعى للنظر في بعض الأسئلة التي تهم الأبداع التشكيلي لنحاول الاستفادة مما يمكن أن تقدمه لنا من أجوبة حول هذه الاستفهامات، والتي ما فتئت تخترق جسد المجتمع بأسره تجاه أطروحة الفن المعاصر، خاصة وأننا كثيرا ما نجد أنفسنا تجاه شيء من الغموض أو الخلط في فهم هذا المعطى، باعتبار أن أشكال الإبداع التي يطلق عليها ربما نعت الفن المعاصر قد تختلف من زمن إلى آخر. إذن سي نعمان، بعد شكركم قبول الدعوة والمساهمة في هذه الحصة، دعنا نقول صراحة في البناء المعرفي لمحتوى البرنامج نتعرف عليك ولو باختصار، ربما لأن مسيرتك ثرية سواء من حيث صفة الجامعي أو من خلال صفة الفنان التشكيلي، ولا شك أنها غنية بالذكريات التي جمعتك مع أجيال القدماء ثم مع أجيال الشباب من الفنانين.
4: أسلام مدام بوصندل، شكرا على الاستضافة. نبدأ نقدم نفسي. نعمان قمش، أستاذ تعليم عالي بالمدرسة العليا للتكنولوجيا التصميم بتونس. مسار الأكاديمي بتاعي كان تعديت من المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس، ثم كانت مسار في

0: تشكيلية العالمية والعربية بالأساس. طبعا كيف ما ذكرت مدام بوصندل وأنه منذ أكثر من 30 سنة كانت لي تجارب تشكيلية ومعارض متعددة شخصية وجماعية، حاولت من خلالها أن أسائل نفسي وتساءل على البحث والإبداع وعلاقته بالفكر والإنتاج الأكاديمي الذي أمارسه انطلاقا من تجربتي كأستاذ. هالمعارض هذه متعددة، وحتى المعرض الأخير اللي صاير حاليا في المقام في مدينة الثقافة. اليوم استدعيتني باش نحكيه على إشكالية المعاصر والمعاصرة في تونس، وبالتالي نتصور وأنه باش يكون عنا تجاذبات وتساؤلات حول هذا المصطلح وحول تعريفه.
1: أكيد، وخاصة أنك سي نعمان قمت معناها بتأثير عديد من البحوث في هذا المجال، ومعناها أن نشوفك إنسان فاعل في الساحة التشكيلية، وهذا ربما ما خلانا نستضيفوك اليوم. وأنت أيضا ابن الصادق قمش، وهذا معناها شيء لا يمكن معناها نكرانه في إثراء التجربة معناها الفنية والفكرية لسيادتك، ومعناها بطبيعة الحال في تقديم تصور حول الفن المعاصر. إذا نمر إلى الأسئلة. السؤال الأول، سنعمل نتحدث اليوم على الفن المعاصر في تونس، وننظر معك ربما فيما يحدث في الساحة الثقافية التونسية اليوم باعتبارك معناها ملم، ومعناها تحضر كل المعارض وعديد التظاهرات والملتقيات حول الفنون. إذا من خلال معناها لقائك اليوم نحاول باش نستخلصوا بعض ملامح الإبداع التشكيلي التونسي بطبيعة الحال مقارنة بما يحدث في العالم، باعتبار أن أحد مبادئ المعاصرة كي نحطها معناها بين ظفرين هي القطع مع المفاهيم الجمالية البائسة أو التقليدية، ولا مانع أن نقول مع فن اللوحة. إذن لو تحاول أن تقدم لنا توضيحا حول هذه المسألة. ربما
0: تعريف المعاصر والمعاصرة والفن المعاصر معقد شيئا ما، لأن المعاصر له معنيين. المعنى الأول هو المعنى الزمني للمصطلح، المعنى يعني المعاصر هو الآني الحاضر، هو الفن الآن. ومن ناحية ثانية عنا ما يسمى بالفن المعاصر حسب التصنيف التاريخي للممارسات الفنية التي ظهرت في أوروبا انطلاقا من النصف الثاني من القرن العشرين. وبالتالي لنا أن نعرف هذا المصطلح انطلاقا من قراءتين. القراءة الأولى التي يقترن فيها المصطلح والممارسة بالآني، والقراءة الثانية التي تقترن بهذا التعريف الذي صدر عن الغرب في النصف الثاني من القرن العشرين. ومن هنا تساءل، هل يمكن لمجتمعين، مجتمع غربي عرف تاريخا يخصه في الفنون ومجتمع عربي له تاريخ مغاير تماما، أن يكون لهما نفس التصور والممارسة المعاصرة؟ أظن أنه من الصعب أن نجد نفس المعاصرة، لأنه لا يمكن أن نتكلم عن المعاصرة دون الرجوع إلى ظهور الفن المسندي في تونس وتطوره والتصورات الحداثية التي اقترن بها في أول القرن العشرين لنفهم فيما بعد كيف تشكلت المعاصرة. وبالتالي إن رجعنا للتاريخ سنرى أنه في الغرب ظهر الفن المسندي في عصر النهضة وتشكل، يعني كان الفن مقترنا بالعمارة وبالفضاء، ثم انفصل عن الفضاء المعماري ليتشكل على اللوحة المسندية وينفصل بذاته المستقلة فيتحول انطلاقا من عصر النهضة وصولا إلى الفن الكلاسيكي، وصارت القطيعة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر لتتولد الرؤية الحداثية والفن الحديث، ومن هنا ظهرت المعاصرة في الغرب في النصف الثاني من القرن العشرين. هذا التاريخ لم يتم بنفس الطريقة في العالم العربي وفي تونس
1: تحديدا،
0: لأن الرسم المسندي ظهر في تونس في آخر القرن التاسع عشر وكان حكرا على الفنانين الغرب الأوروبيين الذين كانوا يعيشون في تونس، ولم يتبنى الفنانون العرب والتونسيون الفن المسندي إلا في أول القرن العشرين. ومن هنا كانت أول التجارب الفنية التشكيلية التونسية. لنا أن نتكلم عن حادثة تونسية ربما مع مدرسة تونس ومع رواد الفن الحديث في تونس في أول القرن العشرين. لماذا يمكن أن نتحدث عن حادثة انطلاقا ممارسة مدرسة تونس؟ لأنهم بدورهم قطعوا مع الفن

0: الاستشراقي استلهموا من الفن الغربي، من الوحشية، من الانطباعية، من التعبيرية أشياء، وولدوا عنها تصورا فنيا حديثا مقترنا في مواضيعه في تصوراته مع الثقافة التونسية. لأننا لو رأينا أعمال الضحاك، أعمال زبير تركي، أعمال الجرجي، أعمال جلال بن عبد الله، لا يمكن أن ننكر أن هؤلاء الفنانين حاملين لصبغة حداثية في رؤاهم التشكيلية، ولا يمكن أن ننكر أن هؤلاء الفنانون قد اعتمدوا أو استلهموا خاصيتهم التشكيلية من الحداثة الغربية، وبالتالي كانت الممارسة التشكيلية مقترنة بالحداثة في الخمسينات وصولا إلى الستينات. وبالتالي أتصور وأن يمكن أن نتكلم عن معاصرة أو فن معاصر انطلاقا من التجارب الفنية التي تشكلت انطلاقا من الستينات.
1: أي معناها معاصرة فنية في علاقة بسياقها بعصرها، وهذا ربما معناها قد يبين أن الطرح هذايا فكرة المعاصرة ليست وليدة النعت الآني، معناها الآن وهنا في هذه التسميات، بل هو شيء من الاستمرار معناها التاريخي، أو لنقل أن المعاصرة التونسية معناها هي متجددة، معناها في كل فترة يمكن أن نجد معناها فنانون الذين يحاولون معناها أن يقطعوا مع الماضي لخلق معناها شيء من الجدة تسمى معاصرة مقارنة بعصرها. هذا على مستوى المسار التاريخي ربما حاولنا تحديد ذلك، لكن لو نحاول أن ننظر مثلا في فكرة المعاصرة مقارنة بما يحدث في العالم الغربي، أنا هنا قلت وأخص الفن الراهن، الممارسة الراهنة، وماذا بي سي نعمان لو تحدثنا معناها قليلا عن الجانب الأسلوب مثلا الذي يمكن أن تتمظهر به أشكال الفن الراهن مقارنة بهذا المعطى.
0: لو اعتمدنا التعريف الغربي لفكرة الفن المعاصر، ولو حاولنا أن نفرق بين الفن الحديث وفن المعاصر، حسب رأيي الفن الحديث يقترن بإشكاليات تشكيلية بالأساس باللون والأحجام، يعني لو رأينا أن الوحشية هي ثورة على اللون، التكعيبية هي اللون ثورة على الأشكال، التجريد هو قطع مع التشخيص، وبالتالي كانت الإشكاليات تحوم حول إشكاليات تشكيلية بالأساس، في حين أن المعاصرة يكون فيها رهان على البعد المفهومي ولا على البعد التشكيلي. تكلمت على المعاصرة في تونس واعتبرت أن المعاصرة لعلها بدأت في الستينات، لأني رأيت في التجارب التي ظهرت في الستينات نوع من المخاطرة أو التساؤل على البعد المفهومي للعمل. لو رأينا أعمال نجيب الخوجة، ورأينا أن أعمال الخوجة ليس يحاكي المدينة والفضاء والمعمار في المدينة، إنما هو يسائل المفهوم المدينة. لو رأينا في أعمال لطفي أرناؤوط في أعماله التشخيصية في بدايته، وثم في أعماله التجريدية التي تقترن بالتركيب المفردي، سنرى أن هذا الفنان مشكلته ما هيش تجريد أو تشخيص، مشكلته ما هيش كيف يبعث قراءة تجريدية مبنية على البناء المفردي، لا، هي مسائلة على الهوية العربية الإسلامية وكيفية حضورها على فضاء اللوحة، وكيف يمكن أن نعرف أنفسنا كفنانين مغاربة توانسة عرب مسلمون في منظومة أسسها الغرب، وكيف يمكن أن نكون في نفس الوقت معاصرين، أي نبعث تجربة تشكيلية مبنية على البعد المفهومي ونبقي على ذاتيتنا وعلى هويتنا وعلى ثقافتنا. وبالتالي رأيت أن هذه التجارب التي أسسها فنانون الستينات، أذكر من بينهم نجيب الخوجة، لطفي دراوت، نجيل مهداوي، هؤلاء الفنانون أسسوا لرؤية جديدة وقطعوا مع رؤية مدرسة تونس.
1: أكيد.
0: وبالتالي أرجع على هذه اللحظة التاريخية، حيث عرفت الستينات من القرن العشرين تشكل مجموعات فنية، هذه المجموعات تكتلت لتبعث خطاب تشكيلي جديد، ولعل تكرار تجربة مجموعات جعلت من هذه العشرية
1: ثورية
0: قطعت مع البعد التشكيلي البحث لمدرسة تونس، قطعت مع البعد الفولكلوري والبعد المحاكاتي للطبيعة وللمشاهد، وحاولت أن تؤسس لرؤية جديدة للفن مقترنة بالواقع بالثقافة التونسية، دون أن تحاكي هذا الواقع ودون أن تحاكي هذا المشهد الحضري أو المشاهد التي نراها في الشارع، كما كان الحال بالنسبة لفنانين مدرسة تونس.
1: أي معناها القطيعة هي قطع ربما وشيء من الاستمرار، وهو ما يلخص ما كنت تذكر، هذا البحث عن مفهوم الهوية وإرادة الخروج أو تجاوز معناها ما وقع مع المجموعات الفنية وجماعة مدرسة تونس عبر معناها عديد التجارب التي ظهرت، سواء في معناها معارض جماعية، هنا نذكر معرض 1969 الذي لقب بمعرض لنوفيل تندانس، الموجات الجديدة، وهو الذي كان حاسما وشارك فيه هنا عديد الفنانين، منهم الوالد ورحمه الله صادق قمش، وربما هنا أعرج تحديدا على معناها تجربته مقارنة بمعاصريه.
2: متابعات
1: قام مركز الفن الحي بالبلفدار بإصدار كتالوج فني أقيم بمناسبة أربعينية فنان الساحة التشكيلية الصادق قمش تحت عنوان قصة مسار 1940-2024، حيث احتوى الكتيب على ثلاث نصوص، أولها الرسام والفاعل الثقافي، ثانيها ممارسة الوجود في اللحظات الهاربة، وثالثها أثر الزمن. تؤكد النصوص على الصفات الاجتماعية للفنان في إبداعه، وهو ربما ما جعل الشخصية المذكورة شخصية مندمجة في مجتمعها من خلال مسار اللوحات الفنية المعروضة، وواعية بملابسات عصرها الذي عاشت فيه، وبالتالي يكون معطى المعاصرة في لوحات صادق قمش مبين من العلاقة التي ربطت الفنان بزمانه، حيث أنه كان يرسم الوجود الذي يعيش فيه. دام الحدث الفني ما يناهز شهرا من الزمن، وكان ذلك في شهر سبتمبر الفارط، وبالمناسبة قدم هذا المعرض الاستعادي أعمال فقيد الساحة الثقافية الذي يعتبر شخصية هامة باعتبار أنه ساهم في تأسيس عديد الجمعيات الفنية بتونس وله مشاركات عالمية فضلا عن معارضه الفردية. نذكر على سبيل المثال للحصر بينال باريس بين 1967 و1969، وهو كذلك عضو مؤسس للاتحاد القومي للفنون التشكيلية، كما أنه أقام في الحي العالمي بباريس وأنشطته الثقافية عديدة ومتنوعة. كل هذا يعني أن صادق قمش فنان ابن عصره، حتى أنه ظل ينتج ويبدع ويساهم في الساحة التشكيلية إلى آخر سنوات حياته، كان مواكبا ومتابعا لعديد المعارض التشكيلية التي تقام في تونس، فعرفه جيل القدماء وحتى الشباب، حتى أنه كان يواكب كل المعارض التي تنظمها الجمعيات الثقافية وقاعات العرض وغيرها، وهو ذاته نظم عديد الملتقيات الفنية والمعارض الجماعية التي كانت موجهة للشباب، ونذكر أهمها المعرض الجماعي الذي أقيم سنة 2012، والذي كان مسبوقا بتأسيس جمعية فنون واتصال أختكم، وكان الفقيد قد حصل على وسام الجمهورية للإبداع سنة 1975 ووسام الاستحقاق الثقافي لسنة 1983.
2: متابعات
1: نعمان، لو تحاول أن تحدثنا قليلا على تجربة صادق قمش في هذا المجال مقارنة بمعاصريه، قبل المرور بطبيعة الحال للحديث عن المعرض الاستعادي الأخير الذي معناها تم تكريما لروحه ووفاء لها.
0: حين أتكلم على صادق قمش لا أتكلم على صادق الفنان، إنما أتكلم بالأساس عن أبي، لأنني لا يمكن أن أتكلم عليه دون أن أذكر بأنني كنت معه في هذه التجربة منذ صغري،
1: بالفعل عشت واليوم يمكن سمحني قطعتك، اليوم يمكن أحسن فرصة معناها لاستضافتك باش تحدثنا، ويمكن أنت الإنسان المناسب الوحيد الذي يمكن أن يحدثنا عن هذا، لأني أنا نعرف علاقة الاختلاط شوية من بعيد، لكن اليوم أنت تأكد لي توا من خلال شهادتك كونك كنت قريب منه. تفضل سينامان.
0: أنا يعني كي كنت مليانة صغير عشت مع الفنانين وسمعتهم وحكيت معاهم وتبدلت معهم الأراء رغم صغري سني وأتصوروا، وإن كان لي اخترت أن أدرس في معهد العالي فنون الجميلة
1: وأكون خزافاً
0: في مرحلة أولى، لأنني عايشت هؤلاء الفنانين، لأنني تكلمت معهم، لأنهم حبوني وحببوني في هذا المجال وجعلوني أحاول أن أفهمه وأحاول أن أكون لي مكاناً بينهم. صدق مش كما ذكرنا كان موجودا في هذه الحركة التشكيلية، وهذا الحراك الذي عرفه الفن التشكيلي وهذه الثورة التي تكلمنا عليها التي صارت في الستينات، ولعله كان من مؤسسي هذه الحركة، لأن أول مجموعة قطعت مع مدرسة تونس هي مجموعة الستة. مجموعة الستة التي كانت بين صدق مش والتي كانت تتشكل من صدق مش ونجيب بالخوجة ولطفي الأرناوط ثلاثة فنانين توانسة وجون كلاد هانن وكاراتشي وفابيو روتيجاني ثلاث فنانين غرب فرنسي وإيطاليين. انطلقت التجربة من مرسم الفنانين الذي كان في نهج القاهرة في تونس في وسط تونس، وكان لطفي الأرناوط ونجيب الخوجة وصدق مش يشتغلون في نفس المرسم.
1: يترددون عليه ولا يشتغلون معه؟
0: كانوا كارين فرد أتولي ويخدموا فيه. هالمرسم هذا كان قبلة للفنانين، وكان مكان يجتمع فيه الفنانون، كان فيه العديد من اللقاءات والمناقشات والمبادلات الفكرية التي انطلق منها هؤلاء الفنانون الثلاثة ليبعثوا أول مجموعة فنية متكونة من ستة فنانين. وفي نفس الوقت كان المشروع أنه كل فنان منهم يقدم معرض شخصي لتقترن الفكرة الشخصية بالفكرة فكرة المجموعة. فيما بعد كانت مجموعات أخرى فيها صدق مش البعض منها والبعض لا، أما المهم هو أنه في هذا المعرض الأولي لمجموعة الستة كانت محاولة ثابتة للقطع مع تصور مدرسة تونس. يعني بابا كان يقول لي أنا نحاول نقطع مع البعض الفولكلوري، حاولت أن أقدم الشخوص في أسلوب جديد أسلوب حديث. فما تصور في الاختزال الأشخاص والوجوه، كان تصور
1: حتى المؤففات معناها التنميقية نجم نقوله أو الإضافات الكثيرة في لوحة صدق قماش، لأن يعني لوحة صدق قماش فيها نوع من الليبوراسيون معناها نحاول اختزال الفضاء وتبسيطه ليسلط الضوء على الشخصية ربما التونسية في عصره معناها.
0: وما كانش هذا فقط، لأنه هو بابا وقت كي نحكي معي يقول لي كنت نستلهم أساسا أعمالي من فنانين. فنان الأول هو موديغلياني، أكثر فنان أثر فيه من ناحية الاختزال وتبسيط الشخوص، ومن ناحية ثانية كان مولع بأعمال جورجيو دو كيريكو والتصور الميتافيزيقي للفضاء، حيث أن الفضاءات التي يبعثها جورجيو دو كيريكو التي لم تكن سيريالية بل كانت ميتافيزيقية، وكأن الشخوص موجودة في فضاء مسرحي في سينوغرافيا مسرحية تبعد عن التصور الواقعي و تجعلنا نفكر في حضور الشخصية في الفضاء وعلاقتها بالفضاء.
1: دونك بين المدينة والشخصية، خطر صدق مش الفضاء متاعه عادة وليس معناها حصري هذا الكلام، معناها صدق مش نجده يجعل الشخوص معناها تتماهى داخل المدينة وتجول داخل المدينة في نوع من الجمع بين هذه الأصالة اللي كنا نحكي عليها النابعة من أزقة مدينة تونس وبين البعد ربما الإبداعي والتشكيلي الذي يتناول.
0: كيفاش نعمل مقارنة مثلا ما بين بابا وزبير تركي؟ هما كانوا صحاب برشا وكانوا ياسر قرب لبعضهم. زبير تركي كيف كنت ندور معاه في المتحف متاعه ويبدأ يحكي لي على الأعمال، يسمي لي العباد بعينهم، يقول لي ريتو هذا خالي علي كان شواشي، وهذه عايشة، وهذه خالتي فاطمة، وهذه خالتي زليخة، ويقول لك لبسة ربا هذيك لفما نهرت فما عرس ولا فما وطية ومشتلها باللبسة هذيك. أعمال زبير تركي كانت مستلهمة من الذاكرة الشخصية والذاكرة الجمعية التي عاشها في المدينة، وتقترن أعماله بشخصيات نعرفها بعينها. هذا الاقتران بالشخصيات جعل زبير تركي يحاول تيلا مشواره الفني أن يستعيد الذاكرة الذاتية والجمعية في هذا المشروع الفني.
1: الذاكرة التي عاصرها، حتى لنحيد بالموضوع عن معنى المعاصرة، وهنا نرجع ونذكر كونه كان معاصرا لشخوصه ولأحداث تلك الفترة التي عاش فيها.
0: في حين أنه صدق مش يقول أنا حين أرسم الجدة، أيه؟ هي ليست إنسانة بعينها، هي الجدة، هي كجدة تصير كمفهوم.
1: كمفهوم
0: حين أرسم الأم، فكرة الأم التي تهمني ليس أم بعينها. اشتغل كثيرا على طبقة الشغيلة، على العمل، على وحاول أن يعبر على ما يعيش هؤلاء العملة والشغالين من مآسي ولا من مشاكل اجتماعية، انطلاقا من رسمهم ما لا يرسموا الشخص بعينه، إنما يحاول أن يعبر على فكرة الشخص. في المعرض الأخير الذي صار، هذه الحقبة كانت حسب رأيي ما يخصها هو أنه كانت الاختزال في الرسم، تبسيط الأشكال، اعتماد التسطيح في الألوان، ومحاولة التعبير على فكرة الشخص ولا أشخاص بعينها. يعني وكان هنا القطع مع تصور زبير تركي مثلا في رسم الأشخاص.
1: أي هنا معناها حاولت أنت تقدم لنا شيء من المقارنة، لكن أنا يمكن ربما سأسلط الضوء على فكرة أخرى، أنه هذا الجانب الإنساني والتزام الفنان تجاه الواقع اللي يتصوره هو وبطريقته اللي كنت تحدث عليها، وهي الاختزال أو هذه الأشكال المبسطة، هو نوع من البحث داخل معناها ثنايا التجربة الذاتية للفنان الصادق قماش. شكرا إذن سي نعمان على ما قدمت، لكن الآن خلينا نتحدث، معناه لا يمكن أن نمر مرور الكرام على المعرض الاستعادي الذي أعد في إطار أربعينية فقيد الصحة التشكيلية، ونستغل هذه الفرصة لنترحم على الوالد سي صادق قماش الذي فارقنا في شهر أوت نورمالمون 2024 الله يرحمه. دونك لنتحدث معك ربما سي نعمان، بما انك اشرفت بمعيه معناها منظمي هذا المعرض الاستعادي الذي يقيم بدار الفنون بالبلفيدير تكريما له واحياء لذكرى الاربعينيه، حول ما تم معناها عرضه من أعمال حددت ربما مسيرة صادق قماش، ولو أنه من نجموش نقوله حددت حصريا، لكن هو نوع من رسم تصور. كيفاش معناها قامت فكرة توزيع الأعمال الفنية لفترات مختلفة لصادق قماش؟ وهنا نحبك في مرحلة ثانية ربما تحدثنا كيف كان صادق قماش استباقيا في بعض أعماله مقارنة بما يقدم من أعمال فنية في بدايته، لأن كنا أمام زوز أساليب فنية، ذلك الأسلوب معناها الواضح والمبين للعيان، وربما العامة هوني يقولوا تقليد، وين نلقاوك البنية اللي واقفة بجنبها قرنفلة وفي هذا المشهد، ومشهد ثاني حين نجد شخصيات تقولش عليها من البوبارت.
0: المعرض هذا صار في دار الفنون، احتضنته دار الفنون تحت إشراف سيدة المديرة عربية عياري، وبمساعدة سلمى المجري التي ساعدتني في توظيف الأعمال في الفضاء.
1: توظيف ولا توظيف؟
0: توظيف،
1: لأنه التوظيف لفكرة ربما سي نعمان، وهذه الفكرة من هي التصور الذي قام عليه هذا المعرض الاستعادي، والتوظيف للفضاء والإخراج ربما.
0: المعرض صار سريعا بعد وفاة والدي الله يرحمه. كيف كلمتني عربية عياري قالت لي علاش ما نعملوش دار فنون الأربعينية متاعو، وتعرف الواحد مازال خارج من تجربة صعيبة برشا،
1: وجودية التجربة،
0: قلنا توا نعملوه المعرض في هاك الشهر هذاك. حاولنا باش نخرجوا ان كتالوج جديد في نصوص كتبتها انا وكتبها معي الباحث والاكاديمي سامي بن عامر والباحث والاكاديمي فتح بن عامر، وقدمنا ثلاث قراءات. قراءتي كانت قراءة كشاهد، فتح بن عامر قدم قراءة تاريخية، وسيد بن عامر كان آخر من قام معه بتسجيلات وأخذ منه شهاداته الأخيرة، فحاول في هذا النص أن يقدم لنا آخر شهادات الفنان التي قدمها له في تسجيلاته. من ناحية المعرض، جمعنا في هذا المعرض ما بين رصيد وزارة الثقافة، كان فيها
1: قسط هناك من الرصيد،
0: قسط من الرصيد أكثر من 30 أعمال، لأنه يعني رأينا وأن وزارة الثقافة عندها تقريبا 70 عمل لسه، عرضنا منهم 30 عملا أو 35 عملا، وقدمت أنا من رصيدي الشخصي 13 عمل
1: من المجموعة الخاصة لعائلة قماش،
0: من المجموعة الخاصة لأسرتي، وبالتالي جمع هذا المعرض أعمالا عرضت لأول مرة لم نراها من قبل، وأعمالا رأيناها من قبل، وأنا اكتشفت كذلك أعمالا لم أرها من قبل، ولم أكن أتصور أن والدي كان له هذه الأعمال، لأنها كانت في خزينة الدولة، وكانت الفرصة
1: النور معناها مع المعرض هذايا،
0: كانت الفرصة أن اكتشفت شيئا من الأعمال التي لم أكن أعرفها لوالدي. لو حاولنا أن نفهم ما قدم في هذا المعرض، سنرى أن هذا المعرض ينقسم إلى 4 مراحل أساسية تتحول فيها تجربة الفنان من زمن لآخر. مجموعة الأعمال الستينات كانت كما قدمنا منذ قليل أعمال يغلب عليها البعد الاختزال والتسطيح والتبسيط في الأشكال، وكما قلنا منذ قليل كانت تقدم أشخاصا لا هوية لها، بل تمثل فكرة الأمومة، فكرة الجدة أو فكرة العامل. في السبعينات استقر السيد قماش في مدينة باريس ثم في مدينة برلين، وعاش هو وأمي وأخي الأكبر بالفن فقط، فعرض الكثير من أعماله، وكانت له 4 معارض شخصية في برلين حينها. وطبعا في آخر الستينات أو السبعينات كانت الأسلوب الفني الغالب الموجود حينها
1: الذي يهيمن على
0: كان البوب آرت. طبعا كلنا كنقولوا بوب آرت نخموا في ليشتنشتاين وخموا في أندي وارول، تصور السيد قماش للبوب آرت كان مختلفا تماما، لأن رؤيته للبوب آرت كانت تقترن بالواقع التونسي ولا الواقع العالمي. إن رأينا الأعمال الموجودة سنرى أن السيد قماش يطرح القضية الفلسطينية، يطرح قضية الحريات، يطرح علاقة العالم العربي بالغرب، نرى المرأة الغربية والرجل التونسي، نرى الجسد العاري والإنسان التونسي بثقافته العربية التونسية. هذا التناقض، هذا التضارب بين الأشخاص يشكل موضوعا أساسيا في أعماله.
1: هذه المفارقة اللي كنا نحكي عليها، لكن هنا أنت تبين لي حاجة، سمحني قطعتك سي نعمان، كونه قلت لي البوب آرت معناها مقترن بالواقع التونسي، معناها لم يكن ذلك البوب آرت الذي ربما ينحو إلى التقليد، لا. دونك هنا زيد تأكد لي أن فكرة المعاصرة هي وليدة التصور الإبداع اللي يتمثلها الفنان من ناحية، وهي أيضا وليدة معناها الواقع اللي يعيش فيه.
0: يعني كان نرى ونحاول نفهم الأعمال هذه التي قدمها الفنان في أول في آخر الستينات أو السبعينات، سنرى أن الفنان استلهم من البوب آرت أسسه التعبيرية، الألوان، التسطيح في الألوان، البعد الواقعي في رسم الشخوص، إنما الموضوع الذي قدمه هو موضوع مستلهم من الواقع التونسي. ولعل هذا ما جعل صاحب الرواق الذي تعامل مع الفنان في برلين يعجب بهذه التجربة، لأنها كانت مختلفة على ما يقدم في ألمانيا حينها.
1: إذن سي نعمان نستسمحك في فاصل موسيقي مهدى لك ولروح الفنان صادق قماش الذي فارقنا مع لطفي بوشناق العين اللي ما تشوفك شيء.

زهرة عمري يا صمرة من اللي نورت ليالي يا زهرة عمري يا صمرة من اللي نورت ليالي كأني علقت الجمرة واقطفت الشمس بعيناي ونحلف لو نمشي على الجمرة حبك

رضا عرايا وخلا ورقيت بالبين ديا عرضا عرايا وخلا ورقيت بالبين ديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت حيا ولو ما كنت نخاف من الله نقول

0: إذا نواصل حوارنا مع ضيف الحصة الأستاذ نعمان قماش، وبعد هذه الوصلة المهداة إلى روح الفقيد نقول يخسر كل اللي راته. إذا سي نعمان توا تحاول تحدثنا على الفترة الثالثة والرابعة من معرض الاستعادي الذي يقيم بدار الفنون للصادق قماش.
1: نقطة ضوء.
0: نحاول اليوم تسليط الاهتمام على معنى معرض استعادي. فالمعرض الاستعادي هو معرض يكون الهدف منه استعادة مراحل المسيرة الإبداعية لفنان ما، يقدم للمشاهد لمحة فكرية عن التوجه التعبيري الذي ينتهجه، يبسط مراحل مسيرته في مجملها، ويحاول استعادة تقديم أركان الذاكرة الفنية، يركز على أبرز مراحلها في محاولة لإعادة صياغة قيم الإبداع التي تبناها. ومجمل هذه القيم والمحطات التاريخية من شأنه أن يفيد بأهم التوجهات الإبداعية المنتهجة من قبل الفنان، وأن تبرز أشكال التعبير الفني التي اعتنقها والتأثيرات التي كانت فاعلة فيه والتي تبديها حتما أعماله الفنية، فتساهم في جمع شتات ربما الخيط الناظم لمختلف مراحل مسيرته. وعادة ما يجمع المعرض الاستعادي لوحات الفنان في آخر مسيرته، أي بعد مرور عقدين أو أكثر من مسيرة الإبداع أو بعد رحيله، ومن ذلك يقع لملمة مراحل التجربة الإبداعية للأعمال المتوفرة في تونس مثلا في رصيد العائلة أو في رصيد المجموعة الخاصة به أو المجموعات التي وقع اقتناؤها من قبل المجمعين أو المحبين لفنه ولأسلوبه. يعتني المعرض الاستعادي عادة باتباع مسار كرونولوجي يقدم بداية الفنان ثم مراحل تطور إنتاجه الإبداعي، وهو المسار ذاته الذي تتبعه المعارض الجماعية أو المعارض ذات الصبغة التاريخية. يشفع المعرض الاستعادي بكتالوج فني، أي كتيب يوثق لهذه السيرة الذاتية، وترفق صور الأعمال الفنية والنصوص النقدية أو القراءات التأويلية التي أنتجت حول الفنان، أو حتى المقالات الصحفية التي واكبت إحدى فترات معارضه ومشاركاته، إضافة إلى بعض شهادات الخبراء والعارفين في المجال وهم النقاد مؤولو الأعمال الفنية، كما يمكن أن يؤثث الكتيب بشهادة فنية للمحتفى به. ويرجى من المعارض إقامة حوار جديد حول مسيرة الفنان، وهو ما من شأنه أن يفتح المجال للمهتمين والباحثين والمؤرخين للتمعن وإعادة النظر في هذا المجمع البصري إن شئنا الملمي لأبرز الفترات التاريخية لمسيرته، وتكون فرصة لهؤلاء لمحاولة اشتقاق معاني جديدة لمحتوى الإبداع المقدم للمشاهدين قصد قراءته من زاوية المسكوت عنه ومن وجهات نظر تختلف باختلاف الهدف المعرفي المرجو. نواصل حوارنا. إذن
2: كما قلت قبيلة، فما مرحلتين، مرحلة الستينات والمرحلة التي تحدثنا عنها. تحدثنا على مرحلة آخر الستينات أو السبعينات، حين عاش الفنان في ألمانيا، في فرنسا ثم ألمانيا في برلين. رجع في أول السبعينات إلى تونس، وحين رجع إلى تونس اقترب صادق قماش بالفنان زبير تركي. مش نحكي كاية معناتها صارت ما بيناتهم. زبير تركي اشترى منزلا كبيرا في ثانية في المدينة الجديدة وسكن فيه. كي رجع صادق قماش من برلين سكن في وسط البلاد في شارع باريس. قالوا زبير علاش ما تجيش تسكن معايا، يجي تسكن معايا في المدينة الجديدة وونسني. بابا جاس كان بحث زبير تركي، وتولدت أنا في دار زبير تركي. زبير تركي عنده نكتة، كان يقول نعمان تولد هنا وإذا بها صار متحف. وعاش بابا قريب برشا من زبير تركي مدة 20 سنة.
0: كانوا جميلة هذه سي نعمان،
2: كانوا أصدقاء. وأنا نتصور أنه اقتراب صادق قماش من زبير تركي ومن عمار فرحات بالأساس، لأنه كانوا كل يوم أحد، كل يوم سبت كانوا مع بعضهم، وكانت عندهم لقاءات ومناقشات وبرشة صداقة وبرشة حب. رأيت وأرى اليوم وأن رؤية أستاذ غمش الفنية تحولت في هذه السنوات في السبعينات. في السبعينات فحاول يقترب أكثر فأكثر إلى المنمنمات الإسلامية، فكانت له مجموعة من الأعمال التي كانت مقدمة في فضاء دار الفنون، التي تجتمع فيها مشاهد مع كتابات، إذ أن هذه المشاهد يستلهمها الفنان من قصص، من حكايات، يعني لوحة هي قصة حكاية الحمال مع البنات، لوحة اسمها ما يكتب عليها إن كيدهن عظيم،
3: أي إدراج الكتابة أو تعبير الحروف ربما،
2: ما حتى التطور التشخيصي
3: أي.
2: اقترن أكثر بتصوب المنمنمات الإسلامية من ناحية رسم الفضاء، من ناحية التسطيح في المساحات، ومن ناحية يعني فما نوع من الرجوع إلى التصور الاستشراقي الذي يذكرني شيئا ما بيعمل باللغة، شيئا ما بيعمل جلب عبد الله، إنما في رؤية خاصة بالفنان.
3: هي موجة كاملة سي نعمان، لو نحاول نذكر المستمعات والمستمعين في تلك الفترة بعد معناها السبعينات وقع تطور هذا التوجه حتى في العالم العربي تقريبا، راه مع عديد الفنانين الذين حاولوا معناها الإدراج معناها فكرة الحكاية وربما السرد زاد بين قوسين والكتابة. عن نظير العزاوي مثلا من العراق نجد في أعماله الفنية ربما في تلك الفترة أبيات شعر أو مقولات، ربما هذه التأثيرات اللي خلت معناها الفنانين كلهم يتوجهوا نحو هذا التوجه، ولا ما رأيك؟
2: هو المسار الفني من يجب يكون مستقيم وواضح، لأنه الفنان يتردد ويتساءل، وهي هي هي c'est une aventure، هي
3: مغامرة،
2: مغامرة مع التجربة الفنية، لأنه ما ينجمش الفنان يبقي على نفس التصور عمره كامل. وأنه الفنان تخلى على تصور البوب آرت وصار نحو تصور يستلهم مؤسساته من الممارسة منمنمات ومن الفن العربي الإسلامي، هي كانت تجربة دامت لبعض السنوات ثم تخلى عنها الفنان في مرحلة رابعة وصار نحو ما يمكن أن أسميه اليوم التشخيصية الحرة لا فيغوراسيون ليبر، التي هي حركة ظهرت في الثمانينات من القرن العشرين في أوروبا وفي أمريكا، وتشكلت بتصورات متعددة في الغرب. يعني نعرف أن في الثمانينات التشخيصية رجعت بقوة في الغرب، لا نوفال فيغوراسيون، لا فيغوراسيون ليبر، لا فيغوراسيون ناراتيف، سوسون تخوا موفمون اللي ظهروا بالتوازي، وكان العديد من الفنانين الغرب حاولوا أن يقدموا خطابا تشكيليا تشخيصيا. يمكن أن نرى أن تجربة فنان أستاذ غمش في الثمانينات تتخاطب مع هذه التجارب الغربية بطريقتها كذلك، لأن أستاذ غمش أبقى على النفس التونسي في أعماله. وقبيلة تحدثت أنت مدام مصندل على الفضاء الذي يحتضن المشهد ويحتضن الشخوص. ما ألاحظه اليوم وأن أستاذ غمش في فضاءاته كانت المدينة حاضرة، لأن أستاذ غمش ولد وعاش في باب سويقة وباب القويس،
3: وأصله من تكرونة سي صادق مش
2: وأصله الأصيل من تكرونة. هل زوز الأماكن تكرونة والمدينة كانوا يؤثوا زوز الفضاءات التي تؤثث أعماله التشكيلية؟ الرجوع إلى المدينة كان باستمرار على طيلة تجربتي الفنية،
3: أي كانت حاضرة، سمحني قطعتك هوني، كانت حاضرة بتصورات مختلفة، سواء من حيث الموضوع كونه يحطك تعيش في وسط المدينة، هنا نلقاو بعض الأعمال اللي فيها البيرسبكتيف من تالي، وفي الواجهة الأمامية نلقاو الشخصية المسطحة والمختزلة ودون ملامح، وهنا تذكرنا في معناها تدخل بعض التجارب بينات بعضها، ونلقاو معناها من ناحية أخرى أخرى المدينة العصرية عبر تناول بعض الألوان. ربما هذا ما لاحظته أنا في أعمال الصدى قماش اللي كانت في هذا المعرض، وذلك ما جلب انتباهي. معناها لو تتذكر أنت شوية، وربما هذا اللي جعل من الصدى قماش كل مرحلة يكون ما عندوش حتى هوية أخرى سوى هوية الذات. دونك الهوية هي شيء من الإبداع الذي كان منساقا نحو خلق عوالم جديدة في علاقة بعصرها. ربما
2: اللي أنا ريتو يخذيت un peu de recul par rapport à التجربة بابا واللي ريتها في هذا المعرض، حسيت لي فما الأربع مراحل واضحة في حياته. مرحلة التأسيس لتصور معاصر للفن، مرحلة الاستلهام من البوب آرت، ثم الرجوع إلى روح المنمنمة الإسلامية، وأخيرا التشخيص في تصور ما بين لا فيغوراسيون ليبر لا فيغوراسيون ناراتيف التي ممكن اقترنت بها تجربته من الثمانينات وصولا إلى آخر أعمال التي قدمها في سنوات العشرين والفين. هذه الأعمال الأخيرة يغلب عليها البعد تغلب عليها الألوان لا ديمونسيون كولوريست، أعمال الألوان صارت فيها مختلفة لما قدمه في أول مسيرته، ولعل هذه كذلك خصوصية في آخر الأعمال التي تختلف عن أعماله الأولى التي لم تكن فيها ألوان بنفس الكريوتي ولا ميم فريشور.
3: أي أكيد.
2: يعني اللي أنا تعلمته من التجربة هذه وأنه الفنان هو وليد عصره، وليد مكانه، وليد زمنه، يعبر الإشكاليات اللي عايشه هو اللي يرى فيها، والعمل عمل صدق مش تقترن بما عاشه هو كفنان كإنسان. وكنا نحاول نشوفوا شنو صاير في العالم وشنو صاير في تونس في التجربة المعاصرة، باش نراو أنه المعاصر والمعاصرة يقترنوا بالحاضر، يقترنوا كذلك بذاكرة الفنان وما عاشه الفنان، وبالتالي كل عمل يجب يكون هو حامل لفكرتين، فكرة الآني الحاضر وفكرة التزمين والأرشفة لما عاشه الفنان وما يحاول أن يعبر عليه خلال حياته كاملة.
3: إذن هنا ربما سأعقب على ما قلت في كلمة وحيدة، ربما أن المعاصرة هي شيء من الذاكرة. دونك هي الذاكرة اللي تعاصر، وهنا معناها فكرة الإبداع هي التي تكون وليدة عصرها، وهنا لا نختلف في هذا المفهوم. ذلك أن الفنان التونسي عادة ما كان ملتزما بواقعه، وحتى الفنان العربي. إذن سؤال أخير ربما سنعمان هنا، أود معناها أن تفيدنا برأيك في هذا الموضوع حول الكتابة الفنية أو النقد الفني في تونس. ربما لهنا باش نشوفوا هل أن هذه التجارب خذت حظها ولا لا. وسؤالي هو، هل ترى أن الرصيد الصحفي المكتوب حول تجربة الصدق قماش قد يستوفي أو دون معناها ما يجب تدوينه مقارنة بما كنت تذكر معناها، أو بلغة أخرى هل تعرض حقيقة إلى ما قدمته تجربة الصدق قماش في مختلف مراحلها، خاصة وأنك أنت قلت بعد أخذ بعين الاعتبار هذا هذه المسافة مقارنة بأعمال الصدق قماش تبينت لك مراحل عديدة وأنت باحث في هذا الشأن. لكن هل حقيقة أن الكتابة النقدية حول تجربة الوالد كانت شافية؟
2: أنا إنسان إيجابي برشا، راني معناتها أوبتيميست برشا، ونقول ديما تونس بخير.
3: أكيد.
2: علاش؟ على خاطرني أستاذ جامعي، ونشوف في الأبحاث التي تقدمها الجامعة التونسية.
3: جامعة التونسية.
2: في أبحاث الماجستير، أبحاث الدكتوراه حول التجارب التونسية والتجارب العربية، كانت من أول القرن العشرين أو من آخره أو تجارب الآنية الحاضرة. الجامعة التونسية تقدم لنا اليوم في رصيد هام جدا من الأبحاث حول ما صار وما يصير في تونس. وراء أن هذه الأبحاث ستصير في يوم ما رصيدا مهما
3: للذاكرة التونسية خاصة وللتاريخ الحركة التشكيلية التونسية ربما،
2: لأنه أكيد فما الكتابة الصحفية والكتابة النقدية التي يهتم بها العامة، وهي ضرورية كذلك، وهي ضرورية.
3: معناها الكتابة المعاصرة اللي توا ولات نشوفوها على مواقع التواصل الاجتماعي، لما لا تدخل حيز معناها النقد ربما أو الإعجاب، للإعجاب اختلف، ما عادش نقولوا هذا عمل جيد ومميز ويبين كذا كما تذكر معناها الصحافة المكتوبة عامة، بل صرنا نتعامل بطريقة أخرى. ليه؟
2: لا، أنا أتصور أنه هالكتابات يجب أن تتقاطع وتتواصل، لأنه الكتابة كما قلت أنت اللي على لي ريزو سوسيو اللي هي ستون
3: جمالية تفاعلية،
2: اللي هي انتراكتيف تفاعلية، لأن الناس تتخاطب بين بعضها بلغتها،
3: لغة الرمز ربما.
2: ومن ناحية أخرى عن الكتابات الصحفية، والتي أنا أتصور أن تجربة الغمش كانت لها معناتها العديد من النقاد والصحفيين كتبوا عليها، والكتابة الأكاديمية ما زلت ذكرت أنه في الكتالوج الأخير معناتها كان لنا ثلاثة مقالات مهمة، أما وزارة الثقافة كانت أصدرت كتابا للفنان سيد غمش منذ قرابة 10 سنوات أظن، كانت كذلك فيها
3: كتاب فني،
2: من إصدارات وزارة الثقافة، التي كانت فيها كذلك شهادات اعتزوا بها. وبالتالي أنا أرى أن الكتابة النقدية الصحفية والأكاديمية في تونس موجودة
3: وتستوفي حق الأعمال حقيقة. كي نقولوا مثلا صدق مش معاصر، هل أن الكتابة الصحفية، ما نمشيش للأكاديمية لأنه الأكاديمية ذيك سيتو نوتخ بير دو مانش، استوفت حق صدق مش؟ هذا انطباع وكورايك تعطينا لو سمحت.
2: أنا نفسي اكتشفت أعمال عمري مريتها في حياتي، كيف يجيني طالب يقول لي نحب نخدم على نجيل مهداوي، على زبير تركي، نقول له شنو اللي مازال ما تقالش أنت بتحكي عليه؟ كان عندك مازال ما يتقالش نجم نعمل بحث. أنا نتصور اللي أي تجربة فنية منفتحة على الكتابات، ويمكن لنا أن نسائل التجربة في أزمنة مختلفة، لعلنا تجربة الغمش كتب عليها في حياته، ولازال الباحثون والنقاد سيكتبون عليها، ولن تستوفي الإمكانيات، لأن كل الأعمال التشكيلية بالنسبة لي مفتوحة للتأويلات المتعددة ولا منتهية.
3: ولا منتهية. شكرا إذن لك أستاذ نعمان غمش، شكرا على ما أفدت به حول مفهوم الفن المعاصر، وكيف تبين من خلال معناها تجربة الوالد صادق غمش، وأيضا التعريج على معناها هذه المراحل، وعلى أن النقد الفني معناها هو نقد يتجدد ربما ليقدم قراءة محينة دائما. هكذا مستمعينا وصلنا معكم إلى نهاية لقاء برنامج جماليات، دمتم في رعاية الله.
4: جماليات
1: جماليات جماليات. مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: إليك سيدتي. إليك سيدتي بإمضاء ضحى البكاري.
1: أهلا بكم، مرحبا في مجلة إليك سيدتي في حصتها الختامية لهذه الشبكة البرامجية، شبكة صيف 2026. رحلة كانت ممتعة معكم، كنا تعرفنا على عديد المواضيع اللي تهتم بالمرأة، تحدثنا خاصة على الاستشارات النفسية اللي تهمها اللي تخليها تعيش في صحة نفسية جيدة، وأيضا تحدثنا في عديد المواضيع القانونية اللي تضمن أن يكون حقها معها. احنا اليوم في هذه الحصة الختامية لهذا الموسم حبينا نرجو على الناس اللي عاونونا برشا في هذه الحصة، جمعية المرأة والمواطنة بالكيف اللي قدمت لنا مجموعة مهمة جدا يعني من الخدمات اللي ساهمت في إثراء الأركان. إن شاء الله بعد شوية تكون حاضرة معايا رئيسة الجمعية سيدة كريمة البريني، نتحدث بالتفاصيل على هذه الجمعية المهمة جدا بأدوارها بمهامها بإطاراتها بنسيل يخدموا فيها، وبأهمية الأدوار اللي قاعدين يقوموا بها لفائدة المرأة وين ما كانت. أيضا باش نتحدثوا على مركز منارة، وهو كما اسمه بالضبط هو منارة لكل امرأة معنفة، لكل امرأة تعرضت إلى العنف في حياتها تلقى الملاذ، تلقى شكون يسمعها، تلقى شكون يقدم لها يد المساعدة. إن شاء الله سيدة نيلة بوسيف المكلفة بالاتصال وأيضا مستمعة بهذا المركز باش تعرفكم أكثر به، وخاصة كيفاش نجموا تتصلوا وشنو هما جملة الحاجات اللي نجموا يعاونوا بها النساء ضحايا العنف وأيضا أبنائهم. في ركن الأخير، ركن البداية من هنا، باش تحدثوا على حوصلة اللي تعرضين الكل خلال هذه الرحلة من إليك سيدتي، ونتحدثوا كيفاش الإيجابية هي بالنسبة للمرأة مفتاح لنجاحها. كالعادة الناشطة الجمعيتية سيدة رحمة الجويدي تكون حاضرة معنا في الموعد. تأمين لقائنا اليوم تقنيا معنا محمد لمين البوبكري، في التنسيق العام للحصة سعد عبيس، معنا سليم الرزقي في مراقبة البث، الإخراج الرقمي معنا الزميل علي اليونسي. مرحبا بكم في الاستماع، الموعد ينطلق من توا، يتواصل معكم الماضي ساعة.

0: من الاستوديو المركزي لإذاعة الكيف، استوديو مروة الجدعوني. نرحب برئيسة الجمعية، جمعية المرأة والمواطنة، سيدة كريمة البريني. أهلا وسهلا ومرحبا، نورتنا.
1: مرحبا مرحبا بكل مستمعات ومستمعي إذاعة الكيف. شكرا.
0: أهلا وسهلا أيضا نقولها للسيدة نيلة بوسيف، المكلفة بالاتصال بمركز منارة وأيضا مستمعة. مرحبا بك.
2: مرحبا بك وشكرا على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا. إذا رحلتنا اليوم في هذه الحصة الختامية في مجلة ليكي سيدتي، حبيناها أول حاجة اعتراف بالجميل، شكرا لكم لأنكم وديتونا بالأخصائيات اللي أثروا برشا الأركين متاعنا. في كل أسبوع حاولنا ناخذ الحاجات اللي تهم المرأة وين ما كانت. هذه خلينا أن نرجع شوية ونعرفوا بالجمعية سيدة كريمة، جمعية المرأة والمواطنة، من التسمية للهدف للنسأة كيف شنو النجم نعرف؟
1: شكرا لكم كإذاعة أنكم معنا. احنا نشكركم أنكم فتحتوا لنا المجال باش نطرحوا المواضيع هذه اللي تهمنا برشا. نشأة الجمعية كانت في 2011، في 15 أفريل 2011 كانت، تذكروا بعد الثورة، كان فترة متاع إعادة بناء، وفي نفس الوقت فما تيارات متشدة برزت، فما دي ديسكور في الإذاعات وفي التلفزيون وقتها، كان نتذكر مليح الشباب معناها دبلومي معناها وقتها يحكي معناها دي ديسكور متاع لو كان ننسي ترجع للديار توا توا ينقص الشوماج وينقص دونك من غادي فما تخوفات معناها في مجموعة النساء اللي احنا مع بعضنا وقتها، تخوفات شوية على مكتسبات النساء. هذيك علاش مشينا في انشاء جمعية حقوقية نسوية باش تنشط وباش تنظر في مجال حقوق النساء. دونك جات هكاك الفكرة من الأول، متطوعات ما نعرفوش بالضبط كيفاش جمعية، كيفاش تتسير، كيفاش تخدم. دونك بفضل التكوين، بفضل التيران، معناها أول ما بدينا وقتها بالتبرعات متاع الأعضاء معناها بالأصدقاء والصديقات، كنا نخدموا على حملات تحسيسية، على حملات صحية. ومن غادي تفطلنا بكمية كبيرة متاع عنف يتسلط على النساء، وتفطلنا زادة اللي ضحية العنف وقت اللي تحب تحط حد، والتنجم تحط حد، مش بضروري ساعات تحب وما تنجمش تحط حد للعنف هذي، وتلتجأ للمؤسسات ولا باش تبدأ في مسار خروج من كل عنف هذيك. تفطلنا اللي قديش صعيب هو، توا مازال صعيب، من وقتها كان أصعب برشا، على خاطر باش تحصل على المعلومة، باش تعرفين تمشي، كيفاش تمشي، وقتاش كان سموه احنا الباركور دو لا كومباتونت معناها بالحق. وكان كيف المؤسسات ما فهميش بيناتهم تنسيق، معناها يكتفي بالخدمة اللي هو يقدمها ولا هي تقدمها، ومن بعد الضحية اللي هي. دونك وقتها خممنا في مشروع في علاقة مناصر العنف على الوقت، فما حتى ستركتور مؤسسة معناها تستقبل النساء ضحايا العنف. دونك خممنا في إرسي مركز منارة، دونك هذيك كان في 2000 أواخر 2013. دونك كتبنا المشروع وخممنا فيه وفركزنا على التمويل وتقبل، وحلينا وقتها مركز منارة اللي هو معناها اللي دي أنه في نفس المكان ضحية تلقى الخدمات اللي تستحق لهم من غير ما تتنقل الأماكن أخرى. تليفون شكون سامحوني. هذا هو. دونك
0: يعني هي الجمعية سيدة كريمة كانت من الجمعيات بالحق اللي عندها نقاط قوة خليتها إنها تنجم تتميز وتنجم تبقى وتحافظ على الوجود متاحة، باعتبار انه احنا شفنا برشا جمعيات خلال السنوات معناها الفارطة، خاصة السنوات اللي عقبت الثورة كانت مئات الجمعيات تقريبا، ولكن اغلبها اندثر ربما لانه عدم اقتناع بالهدف، ربما اللي ما كانش عندها اسس صحيحه من الاول. شنو نقاط القوه اللي خلت جمعيه المراه والمواطنه من سنه الى اخرى يعني نشوفوا انه ثم اثر ايجابي وطيب جدا قاعده تخدم عليه؟
1: الحقيقه ما نجمش نقيم علاش، خاطر ما عنديش فكره علاش جمعيه اخرى سكرت. ما مش سهله العمل الجمعيه، يعني يطلب برشا وقت، يطلب برشا وقت، برشا فهم، فما برشا قوانين، فما

0: توصل تعمل تقدم يلزمك تمويلات كيف كيف، دونك تتطلب بشوية بشوية، ما نقولش بروفيسيوناليزاسيون معناها مع النضال انك يلزمك زادة تولي تفهم
1: بالضبط بالضبط.
0: تسيير الجمعية كيفاش. بون يمكن احنا اللي خلينا على الاقل ننجحوا
1: بالضبط.
0: شوية، خاطر زادة عندنا ديزيشيك معناها عندنا اخفاقات، هذا معناها طبيعي جدا. اولا هو انه التطوع، معناها انه مالغري صعوبات ما وقفناش. سنين هو انه قيمنا كل فتره، كل فتره قيمناها، كل مشروع قيمناه، وعلى التقييم هذاك بنينا مشاريع اخرى. معناها كانت خدمه مسترسله، مش متشتته، مش معناها مشاريعنا مش مشاريعنا تجينا من اطراف اخرى واحنا ننفذوا، معناها المشاريع نتاعنا نخموها احنا واحنا نلقاو لها تمويل واحنا ننفذوها، معناها حاجه خارجه ديز اكتيفيتي نتاعنا، خارجين من حاجيات احنا شفناهم على على الميدان.
1: نعم.
0: وبالتقييمات نتاعنا كل مره نبني مشاريع مش كملنا المسار هذا.
1: هو يعني الاستمراريه كانت هي بالنسبه لكم نقطه القوه. اول ما بديتوا الاطراف المتداخله واللي هي توا معناها تشكل نقولوا شبكه كامله تقدم خدمات معناها متناسقه الناس الكل مع بعضها، هل انه كي بديتوا يعني تم أخذكم على محمل الجد وإلا لقيتوا صعوبات في البداية؟
0: أول ما حلينا مركز منارة كان صعيب، خاطر موضوع يقلق، كيف صغيرة معناها مش كيف في مدينة كبيرة معناها فما الأنونيما، كيف صغيرة بالعقليات اللي احنا نخدموا ضدها بطبيعة كان صعيب. لكن بشويه بشويه بالخدمه بالخدمه معناها قبلنا المجتمع، قبل فئه منه قبلتنا فئه لا هذا طبيعي، وبشويه بشويه مع خاطر من الاول في 2014 وقت اللي حلينا مركز مناره ركزنا اكثر على كيفاش باش نحسنوا الخدمات نتاعنا، كيفاش باش نطوروا الاليات نتاعنا في وسط المركز، ومن بعد انفتحنا شويه على الانفيرونمون نتاعنا، وبدينا نخموا في كيفاش نعزوا التنسيق بين الاطراف الاخرى اللي تتدخل في مسار تعهد بالنساء ضحايا العنف. دونك من وقتها خدمنا مع أربع قطاعات مهمين، مندوب حماية الطفولة، مندوبية المرأة، الصحة، الأمن، حرس وأمن وطني، والو ان اف بي ديوان الأسرة والعمران البشري، والشؤون الاجتماعية. عملنا كي تنسيقية صغيرة غير رسمية باش نوحدوا المفاهيم.
1: يعني سبقتوا حتى وزارة المرأة وقتها أنتم في
0: سبقنا القانون 58 افكتيفمون، سبقنا وقتها في 2017 تحطت هي التنسيقية هذه الصغيرة. معناها احنا الكلنا نتعهدوا بنساء ضحايا العنف، هي تنفهموا شو معناها عنف، هي تنفهموا شنو اللي باش نحكيوا نفس اللونجاج، كيفاش باش نخدموا، كيفاش باش نتقابلوا، شنو باش نعملوا، واحنا هكيكا وجا القانون اللي هو من بعد به أسس تنسيقية أوفيسيال توا تحت إشراف وزارة المرأة وجهويا مندوبية المرأة. دونك من وقتها بدينا نخدموا على تكوين المتدخلين في القطاعات الكل، عملنا ديفلوبمون تاع آليات مع بعضنا، ثم بعد يمكن نحكيوا عليهم في مثلا في إطار تقييم المخاطر بعد ما تقتلت رفقة الشيرني يرحمها. دونك هذا كيفاش خدمنا على التنسيق، خاطر التنسيق اكس مهم برشا في مناهضة العنف ضد النساء، تعزيز المعارف والقدرات عند المتدخلين الكل من القطاعات الكل. دونك وهكا هذيك كيفاش خممنا كل مره مشاريعنا، معناها توا ناقص هذا دونك باش نخدموا مشروع هذا، يانسي دو سويت ديما في الكونتينيتي.
1: نعم. احنا المشاريع تقريبا تعرضنا لهم سيده نيله في عديد المناسبات، ولكن المولود معناها اللي تفخروا به ونفخروا به نحن ايضا اللي هو موجود في جهه الكاف هو مركز مناره. المولود هذا اللي تحدثت سيدة كريمة على ظروف معناها تأسيسه، علاش زيدة خممتوا مركز منارة، انطلاقته كانت أواخر 2013 2014 هكا
2: أواخر 2013 بداية سنة 2014، ومركز منارة يجوه النساء والفتيات ضحايا العنف. خليني في البداية معناها نقول اللي معناها راهو مركز منارة يستقبل النساء والفتيات اللي تعرضوا للعنف مهما كان شكل العنف اللي تعرضوا له، سواء كان جسدي لفظي جنسي اقتصادي أو معناها عنف يكون داخل الأسرة أو عنف زوجي، وأكيد معناها الأشكال تاع العنف الجديدة اللي قاعدة تبرز وتظهر كما العنف الرقمي. المركز نتاعنا مفتوح للنساء الكل وللفتيات، اي امراه ولا اي فتاه اللي تلقى روحها في وضعيه عنف او مهدده بعنف ينجم يصير لها دونك، وتحتاج شكون يسمعها شكون يوجهها ولا يعاونها. ما نقتصروش فقط على الحالات اللي فيها اعتداء جسدي، خاطر العنف عنده اشكال متعدده وكل وضعيه تستحق انها ناخذوها بجديه نسمعوها في اطار يحترم كرامه الضحيه وخصوصيتها. وكان نعرج شويه على الاحصائيات اللي عملناها في سنه 2025 على عدد النساء اللي استقبلهم مركز مناره. دونك احنا في مركز مناره استقبلنا 258 ضحيه عنف سنه 2025، هذا الاستقبال الحضوري. وكذلك استقبلنا ورد علينا 1341 مكالمه من عند نساء وفتيات ضحايا العنف عن طريق الرقم الاخضر نتاعنا اللي هو 80 101 400. بطبيعه ديما معناها نستعملوا الرقم الاخضر باش تكلمنا عليه انسى، يا اما في اطار متابعه للملفات نتاعهم والا حتى في اطار تعهد، وهذا معناها باش نحبوا نقربوا به الخدمات نتاع التعهد للنساء والفتيات ضحايا العنف اللي ما نجموش يتنقلوا، خاصه اللي موجودات في الاوساط الريفيه وعندهم معناها موانع جغرافيه والا موانع اقتصاديه وماديه ما تخليهمش ياخذوا المعلومه ما تخليهمش يفهموا حقوقهم. دونك الرقم الاخضر هذا موضوع على ذمتهم باش انا نستقبلوهم نسمعوهم ونوجهوا معناها ونقدموا لهم الخدمات والتوجيه لازم حتى عبر الهاتف. دونك الحضور الجسدي ماهوش عائق، ما نحبوش نخلو انه التنقل والا البعد الجغرافي والا معناها التكلفه نتاع التنقل تكون عائق للمراه والا للفتاه ضحيه العنف باش انها تتلقى المعلومه حول الاجراءات القانونيه، حول العنف اللي تعرضت له، حول الحقوق نتاعها. هذاك علاش دونك سهلنا للمراه باش انها تتحصل على الخدمات هذه عن طريق الرقم الاخضر.
1: هو بالنسبه للمركز مناره كل امراه وحكايتها وكل امراه وطريقه التعهد بها، وفما شكون عندها الاطفال فما لي، يعني الاستماع هو الحلقه الاولى اللي ربما اللي تخليكم تحدوا شنو ما المسارات اللي باش يتم التعهد بها.
2: اي صحيح، كل امراه وهي عندها الخصوصيه نتاعها وخصوصيه العنف اللي تتعرض له. هذاك علاش معناها المهم برشا انه تتعدى المراه بخدمه الاستماع اللي فيه يتم معناها فهم معناها انواع العنف اللي تعرضت له، الهيستوريك نتاع العنف نتاعها، شنو الاجراءات اللي بدت فيهم، شنو ناويه تعمل كاجراءات. فما زيد نحدوا الاحتياجات نتاع المراه، واهم حاجه انه تصير معناها في الحصه نتاع الاستماع انه حدوا ولا نقيموا درجه الخطوره على حياه المراه وهي موجوده مع المعنف نتاعها. دونك هذه معناها ايتاب مهمه برشا، كيف كيف معناها نستعملوا فيه الاليه اللي طورتها الجمعيه المراه والمواطنه اللي هو معناها سلم قياس درجه الخطوره اللي كانت تحكي عليها مدام كريمه قبيله، واللي هو معناها سلم تخدم في اطار جاي جوست بعد الحادثه نتاع رفقه معناها حادثة التقتيل متاع رفقة الله يرحمها. دونك الآلية هذه أصبحت آلية مهمة وتتعمل في كل إيكوت، كل امرأة تدخل معناها للحصة متاع الاستماع يتم تقييم درجة الخطورة، وهذا توقيا معناها لأنه تكون فما جريمة تاع تقتيل تنجم تصير، وكذلك أن باش نزودوا المرأة بمخطط أمان وإلا مخطط حماية اللي تنجم تحمي به روحها وقت اللي تلقى روحها في وضعية اللي تنجم تؤدي إلى جريمة تقتيل الله لا يقدر. دونك المراه وحدها تتعلم انه كيفاش تحط مخطط حمايه باش تحمي روحها وتحمي صغارها اذا كان معاها صغار، لانه تكون معناها ضحيه جريمه التقتيل.
1: بالنسبه للارقام الان، هل انه الارتفاع من سنه الى اخرى، وهذا شفناه في التقارير اللي قدمناها، التقارير السنويه اللي عملتوها فيما يتعلق بموضوع العنف، لشنو راجع الرقم؟ هل انه فما نساء كانت تتعرض للعنف وتوا وليت معناها على وعي انها تبلغ على العنف هذا، والا بالفعل نحن امام ظاهره لارتفاع العنف في مختلف انواعه في المجتمع التونسي؟
2: هو فما معناها فما ارتفاع صحيح معناها في الارقام، وهذا نرصدوه من العام للعام، مش ارتفاع كبير ولكن فما معناها استغناسيون والا فما تزايد، مش معناها تزايد بارقام كبيره ولكن هذا موجود. معناها الارتفاع هذا يرجع لعديد الاسباب، منه انه فما نساء كي تسمع كيف من هكا معناها عن طريق الاذاعات تسمع معناها انه فما معناها دي ستركتور والا مؤسسات تنجم تتكفل بها، تنجم تتعهد بها، تنجم توجهها، دونك وقتها يولوا يبلغوا، يولوا يحكوا على العنف اللي صاير ليهم. زيد كيف كيف راهو فما زيد معناها انه فما الافلات من العقاب والا التعامل مع العنف الاسري والا العنف الزوجي كظاهره خاصه، انه حاجه معناها تهم كان الاسره كاو، هذا كيف كيف يخلي انه فما برشا معتدين انهم يتمادوا في العنف والا يبقوا يمارسوا في العنف على الضحايا، وهذا يشجع اطراف اخرى باش تمارس العنف، على خاطر اذا كان ما فماش ثقافه نتاع معناها محاسبه، ثقافه نتاع عقاب، فهمتني؟ دونك هذا يخلي معناه فما تشجيع فما تسامح مع العنف الأسري ولا العنف الزوجي معناها في بعض الأحيان، واللي يخلي فما ارتفاع في الواقع. إذا كان مش نرجعوا شوية زيد كان نشوفوا معناها في التقرير السنوي متاع جمعية أصوات نساء لتقتيل النساء، دونك فما 25 جريمة تقتيل تسجلت في سنة 2025 مع ارتفاع في محاولات التقتيل. دونك إذا كان نقارنوا بسنة 2024 كانت فما محاولة واحدة معناها لقتل، دونك في 2025 فما خمسة محاولات قتل اللي تم التبليغ عليهم. هذا معناها ما نحكوش على ما تمش التبليغ عليهم واللي ما تمش معناها فتح محاضر فيهم وألا بحث فيهم، دونك فما أكيد الظاهرة قاعدة تتزيد من وقت لوقت وقاعدة تاخذ في معناها في منحة تصاعدي اللي هو
1: اختيك. هل تدرسوا الأسباب علاش الظاهرة هذه خاصة ظاهرة التقتيل أو محاولة قتل المرأة؟ فما أسباب معينة ربما تؤدي إلى ارتفاع العدد؟
2: هو أكيد فما برشا أسباب، منها معناها المجتمع الذكوري، فما معناها بعض التشريعات تنجم كريمة تحكي أكثر معناها على الأسباب متاع الارتفاع متاع ظاهرة التقتيل، هذه شنو الأسباب متاعها؟
0: هو كي نحكيه على تقتيل النساء وأكيد في الأرقام اللي متوفرة في تونس، خاطر اللي كنت تحكي عليهم مدام نيلة هي أرقام غير رسمية، معناها ما عندناش أرقام رسمية في علاقة بتقتيل النساء، معناها جمعيات احنا وأصوات نساء، كل ما نلقاو إعلام كيفكم انتوما وسيلة إعلامية تنشر نرسلو، هي في أغلب الأحيان اللي موجود في تونس وفي العالم هي ضحية عنف زوج.
1: نعم.
0: معناها أغلب الضحايا اللي تقتلوا من طرف شريك، معناها زوج ولا طليق ولا
1: الموعد توا مع إليك سيدتي، ومواصلين ضيفتنا السيدة كريمة البريني رئيسة جمعية المرأة والمواطنة، والسيدة نيلة بوسيف المكلفة بالاتصال بمركز منارة. سيدة كريمة، كنا توقفنا عند نقطة الحديث عن أسباب تقتيل النساء، وكنت ذكرت أنه الشريك ديما هو المتهم الرئيسي في هذا الموضوع. هل من أسباب تخلي الشريك هذا إذا كان زوج أو طليق هو اللي يكون معناها يبادر بهذه الجريمة اللي ساعات تخلف وراءها أبناء، ويعني يكونوا الأبناء هذوما ضحايا لأنه لا الأم ولا يعني الأب يبقوا في حياته؟
0: هي الأرقام تقول هكا، معناها أنه في أغلب الأحيان هو الشريك، يعني في بلادنا في أغلب الأحيان هو الشريك ولا الطليق، معناها الزوج أو الطليق. هي السبب هو طبيعة العلاقة وتصور الشريك، معناها اللي هو الزوج عنا احنا بس كنا نحكيه على تقتيل النساء، اللي العلاقة ما هيش علاقة سليمة، معناها ما هيش علاقة مبنية على نحب نذكر، معناها نحب مهم أن نقوله اللي الرجال الكل ما همش عنيفين، معناها فما رجال معناها في علاقتهم، لكن في البروفيل متاع الرجال هذوما اللي يوصلوا يقتلوا زوجتهم ولا طليقتهم هو سيتان بروفيل دومينان، معناها الطرف هذا المهيمن في علاقته باش يستعمل الطرق الكل باش يحافظ على الهيمنه نتاعو على الطرف الثاني. راهو فما نساء هكا زاده مقله اللي نراو فيه والدراسات تبينوا اللي في اغلب الاحيان هو الرجل. دونك باش يمارسك الهيمنه هذه كان نسميوها احنا مثلا ينجم يوصل كونترول كويرسيتيف، معناها يعني يتبع يراقب كل شيء في حياتها، تليفونها، علاقاتها، لي ديبلاسمون نتاعها، على خاطر هو يحب يتملكها معناها نتاعو هي.
1: نعم.
0: علاش في الحالات هذه اخطر الفترات هي فتره الانفصال؟ على خاطر في الفتره هذيك باش يفهم اللي هي خذت قرار الانفصال، معناها في اغلب الاحيان ديجا ماشيه في مسار نتاع طلاق ولا نتاع انفصال. دونك باش يكونك لاكت هذيك نتاع انه يقتلها هو هذيك اخر طريقه باش باش يمتلكها ولا باش يملكها، ما عرفش كيفاش يقول معناها. دونك هذا الديناميك نتاع لي فيمينيسيد هذوما كونجوغو ان توكا.
1: هذا فيما يتعلق بالاسباب اللي تحدثنا لتقتل النساء. مركز منارة اكيد هو يحاول انه ما نوصلوش لهذه المرحله من خلال رصد مؤشرات الخطوره، الحاجات اللي تنجم اكيد ان تسالوا المراه شنو يعني طريقه تصرف الشريكه معها في بعض المواضيع باش تفهموا هل انه هذا المؤشر معناها يدل ام لا انه تنجم تكون فما جريمه في الطريق. هل انه رصدتوا هذا في الكيف؟ هل وقع رصد في بعض الحالات؟
2: أكيد هو كما قلت لك معناه قبيلة شوية أنه في كل الحالات اللي تورد على مركز منارة يتم معناها اعتماد آلية قياس درجة الخطورة ويثبت معناها حتى بالإحصائيات اللي عنا، وإن شاء الله في 2026 كن نحكم معناها على التقرير السنوي هذا معناها نثبتوه بالأرقام أنه فما معناها مؤشرات مرتفعة لدرجات الخطورة على النساء ضحايا العنف. وبالطبيعة المؤشرات معناها تختلف تمام، معناها مؤشرات لها علاقة بالمعتدي في حد ذاته، أنه يكون معناها فما معناها سلوكات متطرفة، فما معناها الاستهلاك للكحول يزيد معناها يطلع في درجة الخطورة. إذا كان معناها المعتدي هو يعمل في سلك حامل للسلاح كيف هذه يطلع في درجة الخطورة. وفما مؤشرات أخرى عندها علاقة بالضحية نفسها، إذا كان معناها هي معناها ذات إعاقة أو معناها ما عندهاش استقلالية مالية، فما مؤشرات خاصة بالعلاقة في حد ذاتها كيف معناها. دونك عنا عديد المؤشرات اللي في علاقة بالمعتدي، في علاقة بالضحية، في علاقة بالأطفال، وفي علاقة بالعلاقة في حد ذاتها معناها. دونك هذا كله نقيسوه، وإذا كان فما مؤشرات خطورة نتعدو مباشرة لأننا نحطو مخطط حماية للمرأة بالطبيعة كيفاش تحمي روحها وهي موجودة في دارها. بيصبح هذا مع ضمان أنه يتم توجيهها للأخصائية القانونية باش تزيد تفسر لها أكثر الإجراءات القانونية اللي تنجم المرأة تتخذها باش أنها معناها تمشي في إجراءات قانونية باش تحمي روحها وتحمي صغارها. بالطبيعة هذا ديما يبقى راجع للإرادة متاع المرأة الحرة، إذا كان هي معناها خذت قرارها باش تمشي في إجراءات قانونية دونك وقتها نمشي معها في إجراءات قانونية نرافقوها من الاستشارة إلى المرافقة القانونية وحتى المرافقة القضائية. وإذا كان هي مازالت المرأة تحتاج أنه أكثر وقت باش تخمم، مازالت ماهيش ماخذة قرارها، دونك احنا نحترموا القرار نتاعها ونخلوها معناها في كل حرية تاخذ القرار وقت اللي تكون هي مرتاحة وجاهزة باش تاخذ القرار اللي بالطبيعة يتماشى مع الوضعية نتاعها.
1: أكيد مش سهل الخدمة هذه الكل، سواء خدمة مركز منارة وأيضا الجمعية، فما تحديات كبيرة من اللي بديت وإلى الآن، وفما ناس أكيد راهي ماهيش بتشوف هالدور الإيجابي اللي نحكيه عليه هذايا، وتشوف في حواجه آخر، وتشوف اللي أنتم تسيندوا في المرأة وأنتم ضد أنه المؤسسة هذا أكيد كلام سمعتوه أنه معناها أعليش وخلي المرأة ترجع لدارها وشنو اللي بيش يصير. هذا الكل كيف جبهتهم التحديات هذوم؟
0: نسمعوا الكلام هذا صحيح، لكن احنا نمنو اللي مانيش ضد الاسره ومانيش مع المراه
1: الاسره السويه
0: احنا نعتبروا اللي الاسره ما نجموش نحكيوا على اسره وانكور موا سويه وقت اللي فيها طرف مضطهد. معناها ما هيش أسرة. أسرة في مبنية على العنف ما هيش أسرة. أسرة تكون أسرة وقت لي أعضائها الكل في رفاه في احترام في تشاور في أخذ القرار متساوي في مش هذا. دونك احنا مقتنعات بالعمل اللي نعمله فيه وإحنا معناها نراو في حقيقة فما حتى حد ينجم ينكر اللي عدد النساء في تونس اللي يعيشوا في العنف وما يلقاوش حلول لك العنف هذيك كبير. احنا علاش حلينا مركز منارة بين الأشياء هذية اللي في حملة صحية نساء جاية باش تتلقى معناها فحص من عند الطب اللي مشينا بيهم يستنيوا خطر واخروا في الصف باش نروح ناكل تريحة معناها اللي حاجة وليت نورماليزي معناها مطبعين معاها العنف هذيك. دونك لمنش لي مع معناها بطبيعة في أنا مجتمع مع فيه مجموعة فيه فئة مضطهدة في ديارها دونك طبيعي أن نخدم على المجال.
1: أنتم سلطتوا على ضوء على حاجات ربما ما كانش يحكي عليها حتى واحد وربما المرأة ما كانش تجرأ تهز تليفون وتطلبكم تسألكم شنو نجم نعمل خاصة المرأة اللي في الدار اللي ما عندهاش ربما مورد الرزق. تحديات انتم زادة في مركز منارة نتصور مشابهة فما تحديات أخرى زادة نحب نتحدث عليها المرأة اللي تجيكم وتمشي معاكم في مسار معين ومن بعد ترجع لدائرة العنف المرأة هذيك كيفاش مصيرها؟ هل إنه تبقوا تتابعوها تبقاوا معها لأنه تحدي كبير لأنه تخاف المرأة
2: أكيد
1: تخاف تقول لك كلام الناس وولادي والمجتمع نجم توصل إنه تقتنع إنه راهي عايشة في عنف كبير وعايشة في دائرة وليك تنجمش تكسر الدائرة ذيك وتخرج منها تحدي ذيك فاش تواجهه
2: اي احنا كيف ما قلت لك معناها نعتمد على مقاربة تتمحور حول الضحايا مش معناها معناها راهو القرار قرار الضحايا اذا كان معناها نجمو احنا نفسروا كل المسارات القانونية اللي تنجم تمشي فيها المرأة نعملوا معاها مخطط حماية نفسروا لها اللي راهي حياتها في خطر نحاولوا نعطوها معناها نزودوها بكل الادوات اللي هي تنجم تحمي روحها وتفهم حقوقها وتفهم اللي راهو فما خيارات موجودة قانونية اجتماعية ولا حتى نفسية معناها للإحاطة نتاعها اللي تنجم توفرها لها كسوة معناها مركز منارة إلا معناها مؤسسات أخرى اللي هي موجودة باش تخدم الخدمة هذه اللي هي تعاهد بالنساء ضحايا العنف هذيك علاش معناها في المقاربة هذه راهم ما نجموش نجبروا المرأة على مسار معين اللي نشوفوه احنا يناسبها يلزم المرأة تكون مقتنعة بالقرارات اللي تاخذهم وتكون مقتنعة بالمسار اللي باش تمشي فيه باش نجم تكمل للآخر. إذا كان احنا باش نفرضوا مسار على المرأة وهي ماهيش مقتنعة به واحنا نشوفوه اللي راهو هذيك يناسبها لكن ثم جوانب أخرى احنا ما نجموش طلعوا عليها فما جوانب اجتماعية فما جوانب ثقافية فما جوانب مادية اقتصادية اجتماعية معناها فما عديد الجوانب اللي تنجم هي تكون غايبة علينا مي المرأة تعرفها هذيك علاش راه كي نحترموا الريتم نتاع المرأة والنسق نتاع المرأة تنجم معناها في اول زيارة تجيك باش تسمع باش احنا نسمعوها باش هي تفضفض ثاني زيارة تنجم تجيك معناها بتساؤلات ثالث زيارة تنجم تجيك وهي ماخذة قرار معين دونك احنا نخلولها المجال مفتوح مش معناها جت اليوم وما رجعتش المرة الجاية ماهيش باش تلقى الخدمات ليه بالعكس في كل مرة ترجع فيها المرأة حتى وكان قصت على مسار التعهد دونك باش تلقى نفس الترحاب ونفس الاستقبال ونفس الخدمات اللي تتمتع بها ونعطوها نفس معناها المجال كما اول مره جت فيها هذيك علاش دونك المراه مش سهل انه تخرج من دائره العنف مع الضغوطات الموجوده مع الصعوبات اللي تواجه النساء بصفه عامه ومع معناها معناها التحديات للمرأة مش كما المرأة اللي عندها استقلالية مالية كما المرأة اللي ما عندهاش مش كما المرأة الموجودة في المدينة كما المرأة الموجودة في الريف مش كما المرأة اللي عندها مستوى تعليم معين كما المرأة اللي ما عندهاش دونك فما راهي خصوصيات كل مرأة عندها الخصوصية متاحة اللي تخلينا نحن نحترموا الخصوصية هذيك ونحترموا النهار اللي باش تاخذ فيه القرار متاحة إذا كان ما هيش جاهزة دونك نمشوا معاها والدليل انه عندنا دوسيات من 2014 مازالوا لتوا نتبعوا معاها دونك فما نساء عندهم 10 سنين وهما مازالوا في دائرة العنف معناها ما مش سهل انه المرأة تاخذ قرار باش انها تخرج من دائرة العنف لعديد الاعتبارات كما قلتها انت دونك فما خوف دونك خوف شنو باش تقال عليها كيفاش باش تجابه الحياة. فما خوف معناه انه ما تعرفش حقوقها لو زيد لو ساعات انه باش تعرف حقوقها يلزمها مدة باش تفهم الحقوق هذيك وتفهم الاجراءات القانونية وتعرف شنو اللي لها شنو اللي عليها. كيف ثما برشا خوف راهو زيد من ردة الفعل متاع الزوج، راهو ساعات اللي يخلي معناه المرأة تقبل الوضعية هذيك انه تخاف من ردة فعل اعنف، تخاف انها تكون ضحية تقتيل، تخاف انه خاطرك التهديدات والخوف المتواصل اللي تعيش فيه ضحية العنف يخلف لها معناها حواجز تعملهم هي للروحة باش هاوكا تبقى ديما تلوج على شنو اللي يرضي شنو اللي يخليها في امان. اللي يخليها في الامان هو السكوت الصمت والمعناها تبقى شادة للبلاصة هذيك. دونك بالنسبة لها هذوكم كل الاليات دفاعية باش دفع بهم هي على روحها وتحمي بهم روحها، واحنا نفهموه الشيء هذا. دونك ملوموش على المرأة راهو كي ما تاخذش قرار انفصال، بالعكس نعاونوها باش تفهم الديناميك اللي كانت تحكي عليها مدام كريمة انه راهو العنف راهو دايرة صحيح باش تخلطي صحفة العسل وتحسيه محلية معك، اما راهي دايرة باش تدور معناه باش يرجع لتعيش الدايرة هذيك بالمراحل متاحها الكل. هذا هو. دونك اللي نحب نأكد عليه انه المسار مسار المرأة تاعها هي، احنا باش نرافقوها باش نعاونوها باش نجهزوها والا باش نعطوها الادوات اللازمه. اما القرار والمسار هي باش تعيش المراه باش تمشي فيه المراه، دونك احنا نخلو لها من الاول اخذ القرار.
1: كيما فما برشا سي مازالوا في دائره العنف ما نجموش يكسروا، اكيد فما برشا حققتوا معهم نجاحات، اكيد تسجل لكم انكم انقذتوا برشا ناس برشا عائلات والمرأة خذيت فيها مش نقوله الحرية متاحة هي لأنه خذيت فيها القرار والاستقلالية وإنها نجمت تخرج خاصة أولادها من دائرة العنف، لأنه الأثر حنا تعرضنا له مع الأخصائية النفسية سيدة رانيا لسمر وتحية كبيرة ليها، إنه الأثر هو يكون على الأبن اللي نجم هو بيده يولي معنف في يوم ما لأنه طبع وإلا أمه طبعت في يوم ما على العنف اللي تعرضت له. تحثوا شوية على النجاحات اللي حققتها جمعية المرأة والمواطنة في هذا المسار، ما هوش زي الخلاص اللي اخترتوه معناها في وضع وفي مناخ وفي مجتمع كلنا نعرفه
0: صحيح. هذا اللي خلينا مازلنا متواصلين معناها نواصلوا في العمل، خاطر هذا اللي شجعنا معناها وقت اللي فمنسي معني كيما كنت ما تحكي مدام نيلة معني صعيب الانفصال، صعيب أني نبعد من علاقة علاقة هيمنة علاقة عنف يطلب برشا شجاعة. معني وقت اللي امرأة توصل تتجاوز هيك الزوبستاكل هذوكم وتاخذ استقلاليتها وتحمي نفسها وتحمي صغارها كيف يبدأ وتجينا وتجيب لنا صحفة الكسكسي ولا تجيب لنا الخبز الجاتو بالفرحة، خاطر فينالمون حميت روحها يعني مش كل طليق ولا حميت روحها حميت كرامتها حميت الانتغريتي فيزيك متاحها. دونك هذا شجعنا برشا، شجعنا يعطينا القوة باش نكملوا، خاطر كيما قلنا ماهوش سهل بالكل، وماهوش سهل وقت اللي نشوفوا مرأة مازالت راجعة للمعنف ونعرفوا الخطورة ونعرفوا اللي هي مازالت معناها ماهيش بخيت باش تتعدى الليتاب فينال. دونك الحمد لله بالطبيعة فما برشا نساء منعوا
1: الحمد لله
0: وهذا معناها اللي يهمنا بيان سور منعت هي من منعت صغارها وهذا الفايت مجتمع نتاعنا بالطبيعة.
1: اكيد كلمة الختام معك سيدة نيلة، مركز منارة ان شاء الله ديما يبقى منارة للنساء اللي يستحقوا بالحق، شكون كيما ذكرت انت يسندوا يقفوا راه يسمح وهما يختاروا وهو يوجههم، يعني مكسب لكل النساء. والحمد لله انه معني فما ارتفاع في عدد الناس اللي يطلبوا فيكم ويسالوكم، وهذا في حد ذاته نجاح كبير.
2: اكيد هذا في حد ذاته نجاح كبير، حتى كي نجوا نشوفوا انه عندنا معني في سنه 2025 130 دوسي في متابعه، معناها نساء قاعدين يرجعون، هذا يدل انه عندهم ثقه فينا وعندهم ثقه في الخدمات نتاعنا وعندهم ثقه في مناره كمؤسسه اللي تنجم توجههم وتنجم تعاونهم وتنجم تكون سند لهم حتى اذا كان هما مازالوا في في في معناه في دائره العنف. اللي نحب نقولوا انه مركز مناره دونك محلول موجود على ذمه النساء والفتيات ضحايا العنف الكل، والا حتى اللي تحس روحها مهددة بعنف معين. نعم. دونك احنا موجودين على ذمتها
1: مهما كان العنف. نذكر ان احنا ركزنا شوية على
2: مهما كان نوع العنف بالطبيعة العنف الأسري بصفة عامة، العنف في العمل، كل أنواع العنف الرقمي بدينا نخدموا عليه توا عنا عامين. دونك قاعدين نتعهدوا بالفتيات وبالنساء اللي هما ضحايا العنف الرقمي أو العنف الإلكتروني. دونك كل أنواع العنف احنا نتعهدوا بهم في مركز منارة، والمفروضة الخدمات من الاستقبال، الاستماع، الخدمات القانونية، الخدمات الاجتماعية والإدماج المهني، الخدمات النفسية والإحاطة النفسية. وإذا كان معناه يكون معناش خدمة معينة موجودة وإلا حاجة ما نجموش نقدمها وتتطلب تنسيق وإلا توجيه خارجي، كيف احنا رانا ننسقوا مع الأطراف الخارجية وننسقوا مع الجهات الخارجية من مراكز إيواء، من مندوبيات، من شؤون اجتماعية، وهذا الكل باش نخلوا المرأة معناها تخلط انها تتحقق العدالة. اذا كان فما معناها مسار قانوني تخلط تفهم حقوقها وتتمتع بالحقوق متاعها معناها الكل كضحية عنف وكاميرا وكإنسانة، خاصة انه احنا معناها المبدأ متاعنا والمقاربة متاعنا اللي نخدم عليها هي مقاربة معناها المرتكزة وقال تتمحور حول حقوق الانسان. والمرأة اللي تجينا ضحية ما نتعاملوش معها كضحية ولكن نتعاملوا معها كإنسان عنده حقوق وعنده حريات ومن واجبه انه معناها يتمتع بالك كرامة وبالأمان وبالحقوق متاعو الكل.
1: إن شاء الله ديما موافقات. شكرا لكم، نورتونا الرحلة مع إليك سيدتي وفيت، ولكن رحلتكم مع إذاعة الكيف أكيد متواصلة. احنا ديما معاكم في التغطية، ديما أكيد نحب نسمع عليكم جديد. مشاريعكم مفيدة جدا وساهمت في تثقيف النساء، في توعيتهم. هذا نتصور أكبر يعني نجاح تفتخروا به، إنه المرأة اللي تعرف في الكيف اللي فما جمعية راه يدافع عليها تنجم تقف وراها. إن شاء الله موافقين دائما. سيدة كريمة البريني رئيسة جمعية المرأة والمواطنة، أيضا سيدة نيلة بوسيف مكلفة بالإعلام في مركز منارة، إن شاء الله دمتم دائما مضوين الكيف ومنورينها. شكرا. بهذه الجمعية وبكل الأدوار والمهام اللي قاعدين تقوموا بها.

0: مستمعين إذن في اللحظات الأخيرة والدقائق من هذه الرحلة مع إليك سيدتي، ونستقبل معنا نشط الجمعيتية السيدة رحمة الجوادي. مرحبا سيدة رحمة.
1: السلامة، مرحبا ومرحبا بمستمعي إذاعتي كيف.
0: مرحبا. بعض الدقائق إذن معك سيدة رحمة باش نلخصوا فيها اللي عشناه معك خلال الحصص في إليك سيدتي. كان المحور الرئيسي هي الإيجابية، ركزت برشا على الإيجابية في حياة المرأة. سيدة رحمة،
1: إليك سيدتي من أعز البرامج اللي خدمت فيها وعطيت يعني ما عندي صدق يعني، والفضل اللي يعود لله سبحانه وتعالى. وإليك مدام ضحى، بالنسبة للوصل اليوم زادة نفس الطاقة الإيجابية، نفس الكلمة الحلوة للمرأة. راكي أنت سيدة البيت، سيدة الأسرة، سيدة المجتمع، الدنيا كل في يديك، الحنان، الحب، التضحية، الصدق، العطاء، باللي نقول وباللي نعبر وباللي ما نوصلش نعطيك قيمتك، نعطيك دورك الإيجابي الباهي في إعداد الأجيال، في مساعدة الزوج، في التخفيف عن الأم على الأسرة، على الأب، على الأخ، عليك، على الناس الكل. أنت سيدتي، أنت هي كل شيء. صدق باللي نحكو معاك وباللي نعطوك طاقة إيجابية، ما نوفوكش حقك كأم، كزوجة، كصديقة، كأخت، كحبيبة، ككل شيء. أنت هي كل شيء، وإن شاء الله من خلال برنامج هذا إليك سيدتي نوصلوا أنا ومدام ضحى، نعطوك طاقة إيجابية، نعطوك بسمة باش تواصل الحياة، خطر نعرف الحياة صعبة، الأعباء كثيرة عليك، سواء قاعدة في البيت ولا تخدمي في البرة في الشارع كصاحبة مشروع ولا موظفة في الدولة، وإلا عندك حاجات أخرى تقومي بها، مرصة صحفية ولا إعلامية ولا أمن ولا كل عمل تقومي به سيدتي، نرفعوا لك راية الاحترام والتقدير، وقولوا لك نحن معاك، نشدوا عليك ونشدوا بيديك زادة باش تواصل الحياة بكل صبر، كل ثقة، كل بسمة.
0: نعم، هي الابتسامة والإيجابية بالنسبة لمدام رحمة هي السر بالنسبة للمرأة التونسية. المرأة مش فقط اللي في المنزل، اللي في الخدمة، اللي تحاول تتكون، اللي تحاول تغير حياتها، ديما لازمها تتمسك بالطريقة هذه، لأنها هي اللي تنجم توصلها. النجاح ماهوش سهل فيك أي مجال، سواء مع العائلة ولا مع الصغار ولا في الخدمة، ولا إذا كان وصلنا لعمر معين ونحب نتكون ونعمل خدمة، وإحنا ربما نقولوا فاتنا الوقت، ولكن راه في اي وقت تنجم المراه تنجح في حياتها. سيده رحمه،
1: اكيد اكيد التعليم والدراسه ما عندهمش عمر معين، من الصغر حتى للكبار يعني. وانت تلقي نفس، تلقي رغبه، تلقي طاقه باش تتكوني، باش تعملي مشروع، باش تكملي قرايتك، اعملي اللي تحبيه انت. مقتنعه به سيدتي، انا ننصحك اعمليه، ما يهمكش يعني العراقيل، ما يهمكش آراء المجتمع ولا آراء الأسرة، بما أنك أنت مقتنعة وعارفة روحك عاوش شنو قادمة، تعمل في حاجة خاصة بيك، حاجة تحباها، وباش توصلك وباش تعمل لك طموحاتك. خليش حاجة يعني تضغط عليك وتقولي هاي الأسرة، هاي هم الصغار، كبروا صغار توا ما عندك ما تعمل، خشي في المجتمع المدني، عملي مشروع خاص بيك، عملي حتى كامبينج، شوبينج، عمي جو روحك هكا، تحسي الحق اللي انت موجوده في الحياه، مش نهار كامل وانت تقضي. ونعرف اعباء المنزل مدام ضحى والقضيه، وخاصه خدمه الشارع والدار والاطفال، نعرفوها يعني حاجه متعبه. لكن سيدتي خلي جزء لك انت راحتك، مش تعملي جو باش تنجمي تواجهي من غدوه اعباء البيت، اعباء الزوج، اعباء الاولاد والاسره. خاصة نعرفوا طول الحمل ياسر زاد على المرأة، خاصة كي عندها والديها زاد لازم تقوم بواجبها، واجبها نحو تعرفي الزهايمر تو مرض العصر، ساعات واحد عنده أمه وعندها بيها زاد باش تقوم بالواجب،
0: مش سهل عليها يعني. المرأة هي كل شيء، هي معناها مسؤوليتها ديما كبيرة، ديما مسؤوليتها معناها ما تقتصرش على نفسها فقط، ولكن ما لازم ما تنساش روحها. شكرا لك سيدة رحمة، يعطيك الصحة على كل ما فتنا به. شكرا على المعطيات الكل والمعلومات اللي فتنا بها. خلال هذا الركن البداية من هنا لرفقكم خلال شبكة الصيف. هذه هي نقطة النهاية بالنسبة إليك سيدتي، هذه المجلة لرفقتكم خلال هذه الشبكة، وتحية بلية كبيرة برشا للأخصائية القانونية لجمعية المرأة والمواطنة السيدة صلوحة العيساوي، لأنها فادتنا برشا زيادة في الجانب القانوني. هذه هي الرحلة إليك سيدتي، تنتهي اليوم إن شاء الله تتواصل معكم ديما بطبيعة مع برامجنا المختلفة، تكتشفوا البرامج الجديدة إن شاء الله الأسبوع القادم في شبكة خريف شتي على موجه إذاعة الكيف. شكرا لكم على الاستماع، نتقابل إن شاء الله غدوة في استوديو الناس، إلى اللقاء.

عسلامتكم، الناس الكل مرحبا بكم معنا ديما على موجات إذاعة الكيف. الموعد أكيد يتجدد معكم اليوم استثنائي، مش نطلقوا معكم من توا في بين كلمة ونغمة، نتواصلوا معكم حتى للأربعة بطبيعة. التواصل ديما يكون في باج راديو كيف، وين تخليوا لي كومنتير نتاعكم الكل. مرحبا بكل أصدقائنا، أكثر وقت يعني أكثر موزيكا يعني أكثر جو، تبقاو معنا ديما على موجات إذاعة الكيف.

0: صوت الشمال الغربي في نبر على الذبذبة 100.1.
1: إشهار
2: مع أورانج بوستي الغنطخي بالماكس بوك 5G.
3: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
2: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوك 5G. عندك أورانج
1: إشهار.
4: تحياتنا لكم الناس الكل من جديد، أكيد مواصلين معكم ديما مع جوية الموسيقى في بين كلمة ونغمة. وصلنا مع بعضنا ريتم داير ويمش نسمعوا فيه كوكتيل من الأنغام الغربية بتبيعة من ركن الركن كالعادة، نحاولوا أنه مختلف لذويق كيما عودنيكم الناس الكل تكون موجودة وحاضرة. ما زيدا نستنى ورايكم، نستنى اقتراحاتكم اللي ديما توصلنا في باج راديو كيف. مرحبا.